0: الضبط صفة عقلية، والعدالة صفة نفسية. فالمؤمن يتمتع بالضبط والعدالة، فمن عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته، وظهرت عدالته، ووجبت أخوته، وحرمت غيبته. الآن الفقهاء عددوا 33 حالة لا تسقط العدالة لكنها تجرحها. أيام إبريء يكسر، يحطم بمطرقة، أيام يشعر. في عنا حالة اسمها جرح العدالة، من علا صياحه في البيت جرحت عدالته، من علا صياحه في البيت جرحت عدالته. وفي موضوعات ثانية قد لا يعني الأخوات الكريمات لكن نذكرهم، من أطلق لفرسه العنان جرحت عدالته. السرعة بالسيارة يعني السرعة الزائدة تجرح العدالة، تخدشها. الآن من تنزه في الطرقات، في طرقات فيها تفلت فرضاً، من تنزه في الطرقات جرحت عدالته، من أكل لقمة من حرام جرحت عدالته، من طفف بتمرة جرحت عدالته، من قاد برزوناً ليخيف الصغار جرحت عدالته، من أكل في الطريق جرحت عدالته، من مشى حافياً جرحت عدالته، إلى آخره. في عندنا 33 حالة تجرح العدالة، لكن أنا ذكرت الحالات من أجل حالة واحدة، من علا صياحه في البيت جرحت عدالته. فلذلك لما قاتلوا قال: أما بعد فقد قلت كلاماً إن تصدقي فيه وتثبتي عليه يكن لك ذخراً وأجراً، وإن تدعيه يكن حجة عليك. أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا، أعطاها قائمتين. الآن وما وجدت من حسنة فانشريها، وما وجدت من سيئة فاستريها. فالمرأة المؤمنة ستيرة ليست فضاحة. نعم. قالت: كيف نزور أهلي وأهلك؟ في جلسة مفاوضات أول الزواج. قال: نزورهم غباً مع انقطاع بين الحين والحين لئلا يملونا. وفي الحديث الشريف: زر غباً تزداد حباً. قالت: فمن من الجيران تحب أن أسمح لهن بدخول بيتك ومن تكره؟ قال: بنو فلان قوم صالحون، وبنو فلان قوم غير ذلك. ما ألا سيئون؟ قال: غير ذلك. قال: ومضى علي عام عدت فيه إلى البيت فإذا أم زوجتي عندنا. حماته أجت لعنده بعد سنة، رحبت بها أجمل ترحيب، وكانت قد علمت من ابنتها أنها في أهناء حال. قالت لي: يا أبا أمية، كيف وجدت زوجتك؟ قلت: والله هي خير زوجة. قالت: يا أبا أمية، ما أوتي الرجال شراً من المرأة المدللة فوق الحدود، فأدب ما شئت أن تؤدب، وهذب ما شئت أن تهذب. ثم التفتت إلى ابنتها تأمرها بحسن السمع والطاعة: ومضى علي عام، ومضى علي 20 عاما لم أجد ما يعكر صفائي إلا ليلة واحدة كنت فيها أنا الظالم. والله يا أخوان أو يا أخوات كريمات، أحياناً بيقول الشخص: والله إلي عندي 20 سنة ما نمت يوم مرتاح. هون بالعكس، 20 سنة ما انزعج منها بيوم. إذا البيت بيت في ود وفي محبة، بعدين دائماً كلامي دقيق عم أقوله: الحب يصنع بأيدينا. في مقولة شيطانية إنه بعد سنتين ثلاثة خلاص حياة روتينية مملة، هذا كلام الشياطين. لأنه الشيطان له مهمة واحدة، مهمة واحدة، أن يفرق بين الزوجين، أن يكره الرجل بزوجته، وأن يكره زوجته بزوجها. هي مهمته الأولى. فالمؤمنة الصادقة تقدم دلائل محبتها لزوجها وتعبر عن ذلك. يعني في شخص ما بينطق بكلمة بالبيت ولا بكلمة لطيفة، هذا في خطأ كبير. أنا في موضوع موضوع اسمه أسباب الشقاق الزوجي. أيام الحديث في البيت يعمل مودة، أن يستمع الإنسان لزوجته يعمل مودة. فالنبي عليه الصلاة والسلام تسأله السيدة عائشة: كيف حبك لي؟ بتحبني؟ قال لها: كعقدة الحبل، عقدة ما عم تنفك. تسأله من حين لآخر: كيف العقدة؟ يقول: على حالها. فعلى أنه كان نبي هذه الأمة وأكبر داعية في العالم، كان زوج ناجح. مرة وكان يستمع إلى زوجته، حدثته عن أبي زرع وعن أم زرع، وكانا زوجين مثاليين. لكن تأسفت أشد الأسف حينما قالت له إنه طلقها في النهاية. فقال: أنا لك كأبي زرع لأم زرع، غير أني لا أطلقك. أنا لك كأبي زرع لأم زرع، غير أني لا أطلقك. فلذلك أنا الذي أتمناه أن كل أخت كريمة تراجع حساباتها مع ربها. يجب أن تكون المودة بينها وبين زوجها في أعلى مستوى، تصنع هي ذلك بنفسها ويصنع هو ذلك بنفسه. هذه زوجة شريح التي قالت: إن أسوأ خلقاً منك من حاجك لسوء الخلق إنسان فقيها. أيتها الأخوات الكريمات، يعني أنا بشوف العبادة الأولى للمرأة الأولى، بقول لك أنا ما بنحبس بالبيت. هذا الطيارة اللي عنده 600 راكب قاعد بغرفة صغيرة بكابينة القيادة، محبوس بالكابينة، لما سلامة 600 راكب بإيده. فلما المرأة بتشوف إنه بيتها جنة وبيتها مكان تربية أولادها، ما بتقول أنا محبوسة بالبيت. بالعكس، هي طليقة، لكن أعلى شهادة تملكها المرأة تربية أولادها. أسأل الله التوفيق والنجاح لي ولكن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن. سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعيش في عصر تتصارع فيه معاني الحياة بين مفردات المادة وأشواق الروح، ونتيجة للطغيان المادي وهيمنة هذا الطغيان على كثير من مفردات الناس، يفقد المسلم في خضم هذا الطغيان، وتتوارى خلف أسوار المدنية وحجب المادة كثير من القيم الروحية الحية الدقيقة اللطيفة، ومنها الأنس بالله عز وجل. والأنس بالله حالة وجدانية تعني علم القلب وإحساسه بقرب الرب، غير أنه من مقامات الإحسان ومن الدرجات الرفيعة جدا. يأنس الإنسان بمحبوبات ومألوفات كثيرة في حياته، أن يأنس بالله حقيقة وأن يحس القرب وأن يشعر الأشواق، فإن هذا من مقامات الإحسان الرفيعة، وهي من المدارج العالية والمقامات السامية. لو أردنا أن نتحدث عن الأنس، يبدأ ابن القيم بداية عجيبة. يحدث ابن القيم عن ذوق طعم الإيمان، وذلك ممكن، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قوله: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فكأن الإيمان ليس مجرد مفاهيم أو مجرد قضايا نظرية أو مسائل كلامية أو فلسفات أو قناعات وجدانية، الإيمان له حلاوة تدرك وتحس. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وجود حلاوة الإيمان في النفس: الأنس بالله سبحانه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ولا يتصور أنس بغير حب، فإن البغض هو الإحاش، ومن أبغض شخصا ليست لديه قابلية أن يستمع إليه ولو كان من أعلم الناس، بل وقد لا يعي ولا يفهم ما يقال من هذا الشخص. ولذلك الحب أساس الأنس، ولا يتصور أنس بالله بغير حب لله. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل أخاه لا يحبه إلا لله. حب بعض البشر وحب الإخوان وخدمتهم والتواضع لهم وبذل النفس للآخرين هو علامة أنس، ليس بالآخرين، علامة أنس بالله. فلسفة ابن القيم إن صح هذا التعبير يقول: لأن خروج النفس وذلها لآخرين من الصعب جدا أن يكون، لكن لا يقدر عليه إلا من فعل هذا لله. فمن أذل نفسه لإخوانه من المؤمنين طاعة لله دل على أنه عظيم الحب لله ولو على حساب نفسه. هذه نقطة واضحة، وأحاول أن أعيد هذه النقطة. أذلة على المؤمنين، أن تكون ذليل هذا يخالف طبعك، أن تذل لبشر مثلك هذا صعب. فإذا ذللت له لله دل على أنك تخالف هوى نفسك، وأنك تخدم نفسك وتذلها لله، ولأنه أمرك أن تذل لإخوانك ذللت لهم طاعة له. وأي أنس أجل من هذا الأنس؟ وهذا درجة رفيعة من الدرجات، أن تذل لله عز وجل، أن تذل لله في معاملة إخوانك، بمعنى أن تبذل نفسك للإخوان تقربا وتعبدا لله. أما وإنه لو لم يكن لله لما ذللنا لهم. أذلة على المؤمنين. ومن ذلك أيضا أن الواحد منا يعامل البشر، قال ابن القيم: في الحقيقة هو يعامل رب البشر، لأنك تعامل البشر بمنهج الله، تحسن إلى الجار، تصل الرحم، تقطع من أمرك الله بقطعه، وتصل من أمرك الله بوصله. فإذا أنت في الحقيقة تعامل الله ولا تعامل البشر، وهذا أيضا من المهم جدا. وفي هذه النقطة وقفة. يقول يزيد ابن عبد الملك ابن مروان، يقول: إني لأستحي من الله عز وجل أن أسأل لأخي في الله الجنة ثم أضن عليه بالدرهم والدينار. قال: أخي في الله وصل درجة أني أسأل الله له الجنة، لا يمكن أن أبخل عليه بمال، لأنه لا يمكن أن يكون المال أغلى من الجنة، ما في مال أغلى من الجنة. الآن ممكن أخوانك في الله يسأل لك الله الجنة، لكن 10,000 بدك لها، والله يقول لك الجنة ما بتقصر بالليل والنهار. لو قلت له أها الجنة يقول لك بسألك الله الجنة، لكن ما تقول لي حاجة ثانية، ما تسألني يعني. شوف سبحان الله، قال أنا زول من كثرة ما بحبه بسأل له الله الجنة ما بديه. يعني شوف زول تعيده فهم يا أخي قال أخوي في الله أنا بسأل له والله الجنة. حسا أي زول ممكن يسأل لزول الجنة يقولك والله ما عندك مانع مش الجنة دي والله بالليل والنهار أسألك. لكن تاجي قلت له ديني 50 ألف إيش الديني ديني والله الضايق يا زول. أنت أخوك ده بتسأل له ربنا الجنة. والدليل على أنك عندما تحب الإخوان في الله تأنس بالله قوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. في هضم النفس وضبطها والمكنة من شهواته ونفسه. والأمر الثالث أن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وذلك لأنه كما قال ابن القيم وصل من المراتب ما استقر قلبه وثبت يقينه بهذا الدين فلا يمكن أن يرجع عن هذا الدين أبدا. ومن الأدلة التي استدل بها ابن القيم في بداية الحديث عن منزلة الأنس قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسول النبي والحديث في الصحيحين. ذاق طعم الإيمان. لابن القيم كلام لطيف يقول رحمه الله نعيم الدنيا بالنسبة لنعيم الآخرة كقطرة بحر في بحر. كقطرة في بحر نعيم الدنيا. الآن يعني الناس عندهم نعيم في نعيم. أحيانا بعض الناس يدخل مراكز تجارية ضخمة جدا ويقال فيها كل شيء وأنت ترى مناظر بديعة. ينبغي أن تذكرك هذه المناظر بالجنة. نعيم الدنيا كله بالنسبة لنعيم الآخرة كقطرة في يم. قال ونعيم الآخرة بالنسبة لنعيم معرفة الله وحبه والقرب منه والأنس به كنسبة نعيم الدنيا في نعيم الآخرة. شيء عجيب جدا. ذاق طعم الإيمان يعني نعيم الدنيا في الآخرة قطرة. نعيم الآخرة والجنة بالنسبة لنعيم القلب ومتعته بمعرفة الله ومحبته كنسبة نعيم الدنيا في الآخرة. يعني نعيم الآخرة في نعيم الأنس كقطرة في يم. وهذا قول ابن القيم في المدارج. لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة قلبية لجالدونا عليها بالسيوف. وقوله إنه لتمر بالقلب لحظات يهتز فيها طربا بأنسه بالله. أقول لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا من النعيم إنهم لفي طيب عيش. يقول ناس الجنة لو زي مرتاحين من كثرة ما يشعر ويحس العبد بمعاني القرب من الله عز وجل. ولذلك حكى أبو نعيم الأصفهاني في الحلية أن إبراهيم بن أدهم وإبراهيم بن بشار وأبو يوسف الغسولي وأبي عبد الله السنجاري خرجوا في رحلة للدعوة يمرون على القرى يعلمون الناس ويذكرونهم. ثم وصلوا إلى الساحل وعندهم رغيفة أكل الأربعة من الرغيفة وشربوا من ماء النهر الجاري. وقال إبراهيم بن أدهم لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة القلبية لجالدونا عليها بالسيوف. فأجل النعيم هو نعيم الأنس بالله. والعبد يفتقر إلى الله بعدد أنفاسه. يقول ابن القيم إذا أراد العبد أنسا بالله عليه أن يضع الإناء فارغا لمالكه ليصب عليه ما يصلحه. والإناء القلب، وإن أردت أنسا ففرغ قلبك من غير الله. قال ابن القيم: أجمع فقهاء القلوب، كما أن لكل مجال من المجالات فقهاء، فإن فقهاء القلوب يقولون أساس كل خير وسعادة أن تقطع أملك عن غير الله، وأن تضع إناءك فارغا بين يدي مالك، وبعد ذلك سله أن يصب على قلبك ما يصلحك. قال ابن القيم: والخروج بالقلب إلى المسكنة والافتقار هو أساس بداية الأنس بالله. كيف؟ تأمل هذا الكلام من ألطف الكلام الذي قيل. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: لا طريق أقرب من العبودية، ولا حجاب أغلظ من الدعوة. لا طريق أقرب من العبودية، أقرب طريق يوصلك إلى الله العبودية، وأعظم حجاب بين العبد وبين ربه حجاب الدعوة. أنا سويت، أنا عملت، أنا بقدر، أنا فاهم، أنا عالم، أسألوني، ده أغلب حجاب. ولن تجد كل إنسان يتأنى يقول أنا إلا وتجد في قلبه قسوة وفي عينه جمود، لأن الدعوة حجاب غليظ يخالف معنى العبودية. ولذلك الأنس بالله عز وجل بدايته كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى الآن أن تذوق طعم الإيمان. من الأحاديث التي في الأنس بالله قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رجل ذكر الله خاليا بينه وبين نفسه، عدد النعم، يسميها ابن القيم، يسمي هذه المسألة البكاء بإيناس فضل الله ومنته. قال ابن القيم في هذه المنزلة: حدثني بعض أصحابي، يعني أصحاب ابن القيم، أنه قال لابن القيم: جلست ذات مرة فذكرت نعمة الله علي بالهداية وتوفيقه لي نحو السنة ومجانبتي للبدع والباطل والمنكرات، فذكرت نعمة الله علي فبكيت. قال ابن القيم: أبكاه إيناس فضل الله ومنته، يعني استأنس بالمنة واستشعر العظمة، ولذلك بكى خاليا. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الأنس بالله أساسه الانشغال عن غير الله، لأنه حتى ولو كنت أنت مستأنس بالله ومنشغل بالله، ولكن هنالك شواغل وصوارف وملاهي أخرى في حياتك، فإن هذه تضعف الأنس، بل يقول ابن القيم الأنس معها يضمحل، لا يكون هنالك أنس. انصرف عن كل ما سوى الله. شوف ابن القيم يضرب مثال، هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو في صحيح مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم صوم الوصال دون أن يفطر، يصوم متواصلا. يقول: هل عندكم طعام؟ تقول عائشة رضي الله عنها: لا. يقول: اللهم إني صائم. قال ابن القيم ويقول لأصحابه: لا تفعلوا، إني لست كهيئتكم، إني أبات عند ربي يطعمني ويسقيني. لو كان الطعام طعاما حسيا كما يقول ابن القيم، يناقش، قال: لم يكن الطعام طعاما حسيا، يعني لم يكن أكل شرب وشرب، يعني صينية مذكر ولا بقول شنو الصينية لما تكون يعني مليئة، بقول عشنو سنة مذكرة، ما صينية مذكرة، يعني لم تنزل عليه مائدة من السماء يأكل فيها ويترك أصحابه، لكنه يبات عند ربه يطعمه ويسقيه مما أفاض عليه من الإلهامات الربانية والمنح القدسية والإشراقات الروحية، فأصبح لا يعبه لشراب ولا طعام، بل أنت تجد نفسك أحياناً إذا كان الفكر منشغلاً والروح إلى شيء منجذبة تقرأ وتكتب، أحياناً ربما لا تمر عليك أوقات الوجبات وأوقات الشراب وأنت لا تعي، والآن أنت تظن أنك لا تستطيع أن تمسك عن الطعام والشراب، ولما يأتي رمضان وتنظر إلى الأجر والثواب المترتب على المسألة ويتعلق روحك بهذا يهون عليك الطعام ويهون عليك الشراب. حتى أورد ابن القيم أبيات شعر لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به عند الملمات في أعقابها عادي، إذا شكت من كلال السير زعجها روح اللقاء فتحيا عند ميعادي. مسافر ماشي دبي مفارق الأهل قريب الدمعة، لكن قضايا ومصالح ومنافع ارتبط بها عقله وفكره يجعله يخرج من هذه المألوفات بالرغم مما فيها، ولا يعاني من إشكالات الطريق ولا مضايقه، لأنه كلما شعر بتعب إذا تذكر الهدف نشط، إذا سكت من كلال السير زعجها روح اللقاء فتحيا عند ميعادي ويذهب، فإذا جاء في طريق العودة كان الفكر المسيطر على ذهنه وفهمه ووجدانه وعقله وروحه الأهل، ولذلك يمكن أن ينتظر في المطار 3 أيام وينام على البلاط ويقف في الصف الطويل وفي الجوازات ويحمل العفش الثقيل ويقف عند السير كلما أحس بضجر وتذكر كيف أن الأطفال سوف يلقونه وأن الأهل والعشيرة سوف يلاقونه كلما خفف عليه وعلى جسده من وطأة هذا التعب. إذا شكت من كلال السير زعجها روح اللقاء فتحيا عند ميعادي، وكذلك المهاجرون والمسافرون والسائرون إلى الله بقلوبهم القلوب تمل، فإذا تذكروا أن هنالك ميعادا ولقاء مع رب العالمين نشطوا وتحركوا. ومن هنا إني أبات عند ربي يطعمني ويسقين، فتحل له محل الزاد ويتحرك القلب، وكأن القلب يهاجر كما قال ابن القيم من وطن الدنيا إلى وطن الآخرة، وهذا من لطيف الكلام. مثاله من الدنيا شخص مش قابل مسؤول مش قابل الرئيس كويس، بعدين أو الرئيس عنده خطاب وداعينه في مؤتمر بيجيبه في التلفزيون كويس في مجلس الوزراء، الرئيس بيكون بيتكلم في ترامس، الترامس دي فيها شنو؟ في حاجات بيشربوها، لاقوك ناس الرئيس قاعد يتكلم بيفتح في الترامس وبيكبوا الترامس، بيكون خاتلنا كده نحن نشوفه، لكن زول قاعد يكب ترمس من الترامس دي بيكون بيشرب ما في ليه؟ لأنه من المفترض أن يكون كامل الذهن وحاضر البديهة وبكلياته وعقله مع خطاب رئيسه الذي يستمع إليه، وكذلك من كان مع مولاه ومتعلق بربه لا يعبه لشراب ولا يعبه لشراب ولا لزاد. إني أبات عند ربي يطعمني ويسقين، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في حديث الترمذي، والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مذلة، والشوق إلى لقائك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مذلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، كما جاء في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأنس بالله من معوقاته الأساسية كما قال ابن القيم 5، معوقات الأنس بالله. يعني ينبغي أن نسأل أنفسنا سؤال، لماذا لا نأنس بالله؟ أحيانا تمر علينا لحظات أو كثير، والغالب في حياتنا أننا لا نأنس بربنا. أولها التعلق بغير الله، هذا أعظمها. ودواء هذا كما قال ابن القيم: إذا شعرت أن لك أمل في غير الله تريد أن تقطعه، تريد أن تقطع الأمل. كل واحد منا أتى إلى هذا الدرس يريد أن يقطع أمله في غير الله. قال: يكون بأمرين، الأول التعلق بالمطلب الأعلى والغاية الأسنى برب العالمين، والأمر الثاني معرفة حقيقة وخسة وضعف وحقارة ما تتعلق به أيا كان. وإن أردت أن تعرف حقيقة من تتعلق به، تأمل موته وحياته، سقمه وصحته، وفقره وغناه. فبمن تتعلق؟ إذن التعلق بغير الله. الأمر الثاني ركوب بحر التمني. دائما الزور اللي عنده أماني وأحلام ما بيأنس، ينبغي أن يقصر الأمل بأن لا يسترسل مع أحلامه. وابن القيم يقول: ركوب بحر التمني رأس أموال المفالس. الزول المفلس في الدنيا، خلي في الآخرة، المفلس في الدنيا يقول: أنا بسوي كده وباكر، بسوي كده وبجيب 10 عربات وببيعي، والعربية نقصد فيها 3 مليون، ودي ما عارف ذكب، وافتح لي بقالة ما عارف في شارع 60 في محله، تعريفه ما عندكم، خليه يتمنى، ما في مشكلة، تمنى يا زول، تمنى زي ما لا تتمنى، الناس دي كلها قاعدة تتمنى، تمنى يا زول، ما عندك حوجة. كويس؟ ركوب بحر التمني وهو رأس أموال المفالس. بعد ذلك من الأشياء المكدرة للقلب في أنسه بالله كثرة الطعام، مما لا شك فيه. يقول ابن رجب في كتابه لطائف المعارف: الدنيا عند المؤمن شهر صوم واحد. الدنيا دي مش عمرك انت، شهر صوم واحد يصومون في هذا الشهر. اي زول مفروض المؤمن البصيح يقول عمري ده لو 60 سنة، يقول ده شهر واحد، يعتبر عمره ده شهر واحد، ويعتبره شهر صيام يصوم عن المحرمات والشهوات، ويفطر عند الموت على رحمة الله. الدنيا شهر صيام المتقين، يمسكون عن الشهوات والمحرمات، ويفطرهم الموت، ويوم موتهم يوم عيدهم ولقائهم. لذلك يقول ابن رجب: أهل الخصوص، الناس عندهم خصوصية، من الصوام بصوم صومهم صون اللسان عن البهتان والكذب. الزول الصائم بالصح من لم يدع قول الزور والعمل به، دي درجة عالية جدا في الصوم. أهل الخصوص من الصوام صومهم صون اللسان عن البهتان والكذب، في درجة أعلى. والعارفون وأهل الأنس صومهم صون القلوب عن الأغيار والحجب. أن تصون قلبك عن غير الله، وأن تصون قلبك عن كل حجاب يحول بينك وبين الله، وده الأنس. يصوم البدن ويصوم اللسان، كيف يصوم القلب؟ أهل الخصوص من الصوام صومهم صوم اللسان عن البهتان والكذب، والعارفون وأهل الأنس صومهم صوم القلوب عن الأغيار والحجب. البخاري رحمه الله تحدث عن معرفة الله، وأن لا تكون المعرفة لسان، معرفة لسان، أن تكون المعرفة معرفة قلبية. شوف التفسير العجيب ده، قال في تفسير قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. ما تفسيرك؟ لا يمسه إلا المطهرون، الجلد والحائط والماء متوضي ما يمس المصحف. البخاري يقول: لا يمس معارف القرآن إلا من طهر قلبه. ولذلك يقول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، يقول: إن أردت لمعرفة الله أن تدخل قلبك، داري معرفة الله تخش قلبك، إن أردت لمعرفة الله أن تدخل قلبك، قال: فأخرج من قلبك صور الشهوات وكلاب الشبهات، وإن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة. يعني أخرج من قلبك صور الشهوات والتعلق بالرسوم كما يسميها ابن القيم، والرسم كل ذا صورة جميلة جاذبة تدخل قلبك، إذا تعلق القلب بها أضاع القلب شعبة من شعب الأنس بالله. وهذه من المعاني اللطيفة العالية السامية. طيب، ركوب بحر التمني، وتقليل الطعام، وتقليل المنام، أن لا تنام كثيرا. لما جلس معاوية بن أبي سفيان يسأل بعض من صحب عليا رضي الله تعالى عنه، قال لهم: صفوا لنا علي. فذكروا في جملة ما ذكروا عنه، قالوا: كان طويل الفكرة كثير العبرة، يأنس بالليل ووحشته، ويستوحش من الدنيا وزهرتها، رأيته وخذوله نجوم قابضا على لحيته يتململ تململ السليم عن اللذيذ ويبكي بكاء الحزين، يقول: يا دنيا غري غيري، أم إلي تشوفت؟ قد أبنتك ثلاث، زادك قليل، وعمرك قصير، وحالك خطير، آه من قلة الزاد ووحشة السفر وطول الطريق. ده شغل بتاع أنس بالله عز وجل. لذلك أورد الذهبي في ترجمة عثمان بن أبي دهرش رحمه الله أنه كان يقول: كان أسلافنا لا يجدون أنسهم إلا بالليل، فإذا جاء النهار يقول أحدهم: جاء النهار ببثه وحزنه، الآن أصير مع الناس فلا أدري ما أجني على نفسي. ولذلك فضول النوم، وخامسها فضول المخالطة، أكثر شيء يعيق الأنس بالله البشر باختصار، يعني البشر ناس تونسوا معك يضيعوا زمنك، كويس، ناس أشغلوا فكرك، ناس يشغلوا عقلك، وآخرون مع قلبك، كل هذه معيقة. لذلك يقول ابن القيم: ما سود قلوب بني آدم إلا أنفاس دخان البشر. يعني كأن الأنفاس بتاعت البشر ومخالطة زي الدخان بتسود القلب، غير أنه لا يؤمر أن نعتزل الناس، ولكن الناس أقسام، منهم من مخالطته دواء بحسب الحاجة. الدواء ده في زول طوالي بيشرب الدواء لما نحتاج، وفي ناس بتحتاج اليوم في السوق، ناس بتاع المشغلة معاك ما عندهم معاك صلة لكن بتحتاجهم، ده تبيع تشتري معاهم كده. ومنهم من مخالطتهم كالغذاء، أهل الخير إذا جلست إليهم تتغذى روحا منهم، ومنهم من مخالطتهم داء أهل المعاصي والمنكرات، ومنهم من مخالطتهم كالهواء. في دواء وداء وغذاء وهواء، والهواء هم العلماء. في الأخيار العلماء لا يأتيك منهم إلا خير. ذلك يقول ابن رجب رحمه الله تعالى، قال: أقوام تحيا القلوب بذكرهم، وآخرون تموت القلوب لرؤيتهم. يعني في نوع من البشر تسمع اسمه ساكت، الإمام مالك، الإمام أحمد، تسمع اسمه محمد بن جرير الطبري، تسمع اسمه قلبك يفتح ذاته. وفي ناس مش تسمع اسمه، كان شفته انت يعني قلبك يموت يأثر عليك. يقول ابن القيم النافع مع هؤلاء شو كان كيف؟ قال: أن تكون مع الخلق ببدنك، وأن ينسل قلبك من بين أيديهم انسلال الشعر من العجين، فيكون الجسد مع الخلق والقلب مع الخالق. ما معنى تمشي تقول لزول اسمع حوي زول يجيني في بيتنا ما فيه، تكفل الأوضة وتقنب، تقول أنا داير أأنس بالله وأذكر الله وأتكلم. البديك تقول اسمع هوي أنا بأنس بالله أبعد مني، أنتم بتضيعوا الأنس وأنتم بتودروا المسألة. ما كده تكون قاعد معهم بتونسوا في بيت البكة، خلوا يتونسوا ما تجيب له شغل، هم يشوفوك قاعد معهم، لكن فكرك يكون مشغول بشيء آخر، لسانك يكون مشغول بشيء آخر، قلبك يكون مشغول بشيء آخر. أن تكون، قال ابن القيم، أن تكون حاضر الجسد غائب القلب، هكذا دي ألفاظه، حتى ألفاظه بالنص يعني هذا نصه، أن تكون حاضر الجسد غائب القلب، أن تغيب عنهم بقلبك، وأن تكون حاضرا مع العباد بجسدك حتى تأنس بالله عز وجل. وهذا من الأمور المهمة جدا. بعض السلف كان لا يجد أنسه إلا في الكتب، ينكب على الكتب، يمسك الكتب يقرأ ويقرأ ويقرأ الكتب. فجاءه في أحد الأصحاب وإخوانه، أرسل إليه مرسال أن ائتنا للأنس، يعني كأنه يتونس. قام قال له: يا أخي قل له معه أضياف، قل له معه ضيوف. ما في ضيوف. أزود رجع قال لي: يا أخي أزود قال لك معي ضيوف، لكن بينه وبينك ما معه ضيوف. وطبعا ما فرض يقول كلام هذا، عنده قوالة مش كده، لكن الناس من الزمان الشمال كاتلون، الناس من الزمان الشمالات دي ما بيجي في الساكن أصلا. يا أخي أنت مالك ماله؟ قال لك معي ضيوف، معه ضيوف. قام بعد ما انتهى جاءه فقال: يا أخي لقد أخذت في نفسي، أرسلت إليك للأنس فتقول أن عندك أضياف ولم يكن معك أضياف. فقال له: لنا جلساء ما نمل حديثهم، ألباء مأمونون غيبا ومشهدا، يفيدوننا من علمهم علم ما مضى عقلا وتسديدا ورأيا مسددا، فإن قلت أموات فما أنت كاذب، وإن قلت أحياء فلست مفندا. زول مع الموطأ ومع صحيح البخاري، قال له: البخاري الليلة ضيف معي، والإمام مالك الليلة ضيف معي. قال له بعدين، قال له حاجة مهمة، قال له: بعد ما تمشي منه ما بيقطعوا فيك، ودي مهمة جدا. أنت عارف في ناس تكون قاعد معه أول ما تمشي يقطعوا فيك طوالي، يقول لما شوف فصحته دي، شفت كيف ما تعمل ذلك، ده حرامي كبير وده شنو ما عارف، أبعد منه ده، خليك مع الكتب. زول فيهم بيقطع فيك ما فيه. الباء مأمونون غيبا ومشهدا، يعني أنا قال لما كنت قاعد مع الكتب بضمنهم، ولما نمش منهم بضمنهم، ما بينضم فيك أصلا، في كتاب بيقطع فيك بعد ما تمش، أقع الكتب دي الناس دي بعيد منهم. والله أي زول عنده رأي بلا يقنب، والله يقطعوا قطيعة. يا أخي حتى قال لك في خمسة نفر ولا كم عارف قاعدين، كل ما يقوم زول يقطعوا فيه، لحد ما فضلوا اثنين دي قطعوا في الناس كلهم، والاثنين دي قاعدين أي زول ما داري يقوم، كل زول بعين الثاني. قال لك في واحد منزهج قام مشى، اول ما مشى القاعد قال لي يعني انت احسن منه، انت ذاتك زيه، بينه وبين نفسه بيقطع بينه ونفسه، وداك ماشي يقول بلا شوف ما عنده شغله ثقيل لحد احسها قاعد قال يعني ديل. والله في ناس يا اخي والله

نقد في نقد الآخرين هو من شيم المنافقين. وصف القرآن هذه الظاهرة بظاهرة السلق بألسنة شنو؟ حداد. ده افتدين معناها ما عنده شغل، ما بيشتغلوا، لكن لا يعملون ولا يتركون عاملا يعمل، هم بيشتغلوا لكن أي زوج عدل فيه. وفي ناس بيقوموا على الشيوخ، فلان الفلاني ما نافع، فلان الفلاني كده، فلان الفلاني كده، وانت انت شنو مكمل ولا كيف؟ هذا والله يعني هذا من السوء، بل هو من سوء الادب، اعوذ بالله. عشان كده قال لهم الاباء مامونون غيبا ومشهدا يفيدوننا من علمهم علم ما مضى عقلا وتاديبا ورايا مسددا، فان قلت اموات صحيح فما انت كاذب، وان قلت احياء باثارهم يعني فلست مفندا، يعني ما مخرف. لو في زول قال لك الامام مالك حي ممكن يكون حي، لو قال لك ابو حنيفه حي حي، الفقه ما موجود. كل يوم قال ابو حنيفه وقال اصحابه وقال مالك وقال الشافعي وقال ابن كثير وقال فلان، ومن باب اولى الصحابه الذين يروى عنهم قال عمر بن الخطاب قال كذا رضي الله تعالى عنهم اجمعين. فان قلت اموات فما انت كاذب، من وجه موت الاجساد، وان قلت احياء فلست مفندا بموت ببقاء الثمرات والنتائج والاثار وامتداد العلم والصدقه الجاريه لهم رضي الله تعالى ورحمهم الله جميعا. فاذا هذه معوقات الانس بالله عز وجل، اركان الانس بالله، اركان الانس بالله. للأنس بالله ثلاثة أركان، لا يتصور أن يكون أحد أو أحد من الناس يدعي أنه يأنس بالله دون أن تتوفر فيه هذه الأركان. أركان الأنس بالله: الركن الأول صدق محبة. كده نتكلم عن البشر، أنت عندك ناس بتستلطفهم بتحبهم وفي ناس ما بتحبهم، كويس؟ هل أنت أصحاب أنسك وأصدقائك وأقربائك والأحباء إلى نفسك هل فيه البغيض إلى قلبك؟ في زول بتكرهه بتأنس به؟ الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله كان يقول عنده مصلاية جالس عليها، فجاء رجل يجلس معه فزاحبه ففسح حتى فرصة يقلب معه، فذاك مستلطف يعني يقول له لعلي ضيقت عليك، قال له لا تسع الدنيا متباغضين ولا يضيق سم خياط بمتحبين. دي حقيقة، انت لو بتكهلك زول كان جابوا اسمه انت تجش وتضايق جدا، كويس؟ كان لاقيته في الشارع، الشارع ده ما واسع، انت بيديك خواطر كثيره واصرف كيف حسن اسلم عليه عائله ما حيسلم علي، الشارع ضيق عليك. كان مشيت بيت البكا ولقيته قاعد بتعدي سرعه تمشي، كان لقيته في بيت العنف بتخلي للمحل وجهه قاعد فزته فعلا. هل انت تانس في البشر بمن تبغض في البشر؟ لا. هل انت تحب الله حقيقه؟ إن كنت ممن يحب الله حقيقة فتأكد أنك ممن يأنس بالله سبحانه وتعالى. صدق محبة، المحبة أساس الأنس. ولابن القيم قاعدة يا سلام في الأنس، يقول كلما كان الحب أقوى كلما كان الأنس أحوى، يعني حاولك بيحويك الأنس به. وكلما كان الحب كلما كان القرب، وعلى حسب القرب يكون الأنس. فكلما قوي القرب بالله من الله كلما قوي الأنس به، وكلما ضعف القرب بالله كلما ضعف الأنس بالله. لذلك صدق محبة. ثانيا دوام ذكر. الأنس يقتضي أن تنهج
بذكري.

0: الذي أحببت دوما تحدث عن فضائله، تخبر عن مناقبه في البشر، تتحدث عن كراماته ومكارمه والثناء عليه وخصاله وصفاته، تحبب الآخرين فيه كما أحببته أنت. أنت كان سمعت لك شيخ وعجبك كلامه بيتكلم زوجته، تقول والله الشيخ الفلاني ده يعني كلامه سمح، تعال اسمعه بالسوق وتوديه لأنه أعجبك، وأنت ذكرته في غيبته بخير لأنك ابتداء أحببته. ولله المثل الأعلى دوام ذكري. هنا قصة عجيبة جدا في باب الأنس بالله. هذه القصة عن صحابي يسمى حدير رضي الله عنه. حدير الصحابي اسمه منه حدير، حاء ودال وياء وراء، حدير. حدير خرج في جيش أعده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كان في أيام الجوع الشديد والمشقة، فزود الجيش تزويدا فرديا. يعني زمان بيقول الأمير تأكلوا يتلموا ويأكلوا سوا، لكن هنا أدى إيزو حبه، قال لي ما تأكل معهم بس تأكل بركة، وأعطاهم زاد وجبة في اليوم حتى يرجعوا. أنت كان أكلت حق ده كله، تاني ما فضل بيديك أي زور مع حبه، وما فضل بيقول لزور التاني أنت عندك ولا ما عندك، لأنه أي زور بيديمه. غير أن النبي صلى الله عليه وسلم شاءت إرادة الله أن يزود الجيش كله إلا حديرا، ما زوده، ما أدوا زاد، أي زور أدوا حبه. بقية الجيش ظنوا أن حديرا قد زود معهم. حدير لما سار في الطريق كم يوم بأكل وشق عليه الأمر وعضه الجوع بأنيابه وبدأ الإعياء والتعب يظهر عليه، بدأ يمشي في آخر الجيش متعبا، لكنه لم يفتر عن قوله لا إله إلا الله، الحمد لله، الله أكبر، سبحان الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله، يذكر الله عز وجل. وهو في آخر الجيش، فنزل جبريل في المدينة النبوية على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له لقد زودت الجيش ونسيت حديرا، وإنه في آخر الجيش يسبح الله ويحمده ويهلله ويكبره ويثني عليه. فقال صلى الله عليه وسلم إنما أنسيته، يعني أنا نسيته، ما قصده، يعني بر إنه ما قصده. فأعد زادا وأعد فارسا من المدينة على فرس يلحق الجيش في الطريق وأن يصل إلى حدير وأن يعطيه الزاد. غير أنه قال للرجل، قال اعطه الزاد ولا تبرح حتى تسمع ما يقول. شوف زود رد فعله حتقول شنو. فجاء الفارس وأوقف حدير في آخر الجيش وأخبره بأن جبريل قد نزل يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بحاله، وإن النبي عليه الصلاة والسلام يعتذر إليه، وهذا هو الزاد. فقال حدير حمد الله وأثنى عليه وقال الحمد لله الذي رحم ضعفي ورحم جوعتي. حمد الله يعني مبسوط جدا، الحمد لله الذي لم ينساني من فوق سبع سماوات، اللهم كما لم تنس حديرا اجعل حديرا لا ينساك. قل له يا الله زي ما انت ما نسيتني انا داير ما انساك. الزول ده موضوعه يعني كبير خلاص. اللهم كما لم تنس حديرا اجعل حديرا لا ينساك. يا اخي ده لك يزول عجيب خلاص. اجعل حديرا لا ينساك، هو داير ما ينسى الله، هو عارف انه الله ما بينساك، لكن مشكلته انه هو بينسى الله، داير انه ما ينسى الله، هو متاكد انه الله ما بينساه. وما كان ربك نسيا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فقال الفارس اخذ الكلام ورجع بفرسه الى النبي عليه الصلاه والسلام واخبره بما سمع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا رايت؟ قال لم ارى شيء. قال اما وانك لو نظرت الى السماء لرايت لدعائه نورا ساطعا. اللهم كما لم تنس حديرا اجعل حديرا لا ينساك. الركن الثالث من أركان الأنس بالله إحسان العمل، صدق محبة ودوام ذكر وإحسان عمل، أن تحسن العمل. ولكن العمل أساسه عمل القلب، وأن تعمل العمل بالجوارح وأن تقوم بالأعباء وأن تنفذ التكاليف الشرعية والأوامر الربانية وأن تقف على الحدود التي أرادها الله عز وجل لك، وتلك حدود الله فلا تقربوها، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. أن تقف على هذه الحدود غير متعدية، ولكن أن يكون القلب خاشعا ومسكينا وذليلا. ده الأنس. تأمل قول ابن القيم يتكلم عن الحج، أن من الناس من يحج بجسده دون أن يكون مستشعرا مع هذا الحج بقلبه، كما أسلفنا من الناس من يصوم بجسده ولا يصوم قلبه عن الأغيار والحجب. يا من يطوف بكعبة الحسن التي حفت بذاك الحجر والأركان، ويظل يسعى دائما حول الصفا ومحسر مسعاه للعلمان، ويروم قربان الوصال على منى والخيف يحجبه من القربان، فتراه محرما أبدا. في ناس حاجين طوال العمر كله حاجين، لا بيحتاجوا لي يعني إنه يقول له أمشي أحرم كده، محرم طوالي، لكن ده إحرام آخر، إحرام عن المحرمات، امساك عن المحرمات. فتراه محرما أبدا وموضع حله منه فليس بداني، فتراه بالجمرات يرمي قلبه، هذه مناسكه بكل زمان، يبغي التمتع مفردا من حبه، متجردا يبغي شفيع قران، والناس قد قضوا مناسكهم وقد حثوا ركائبهم إلى الأوطان، رفعت لهم في السير أعلام الوصال فشمروا يا خيبة الكسلان. معناها قال لك لما أجي في الجمرات ما برمي حصى، برمي قلبه، ومش في تمتع، يبغي التمتع هنا في السودان، لا مش حاجة حاجة، يبغي التمتع مفردا من حبه متجردا يبغي شفيع قراني. ده نوع آخر من أنواع التمتع بالحب والقران بالحب، كويس، والإفراد بالحب، إفراد الله عز وجل. وهذا معنى لطيف جدا من المعاني، كأن ابن القيم يقول مناسك الحج ينبغي أن يستفاد منها في واقع الحياة إمساكا عن كل المحرمات، وهذا من الأمور والمسائل المهمة. أم أيمن الهروية دي من المتأخرين، ليست هي أم أيمن الحبشية، أم أسامة ابن زيد رضي الله عنهم جميعا حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم أيمن الهروية كانت في مصر، فإذا خرج الناس إلى الحج كانت تبكي وتقول وانقطع وشوقا، هذا حال من انقطع عن البيت، فكيف حال من انقطع عن رب البيت؟ ولذلك الأنس يحتاج إلى إحسان عمل. يقول أبو سليمان الداراني رحمه الله: أهل الليل في ليلهم أشد فرحا وطربا من أهل اللهو في لهوهم. مش ناس حسن الواحد مش الحفلة دي. وريني ماشي الحفلة دي. انت العريس؟ ما العريس؟ الموديك الحفلة شنو؟ وريني اديني السبب وجيه يقول لي ماشي حفلة. يقول لك ماشي تمتع، تمتع بشنو؟ بالبنات؟ لا يقول لك يا مولانا والله حفلة على البنات. لا انا مش اسمع بس ساكن، باخذ كرسي ورا وبسمع. خاتل كرسيك ورا يعني مبسوط من النغمات والمسألة دي؟ مستأنس يعني؟ قال ليك ناس قيام الليل أهل الليل في ليلهم أشد طربا من أهل النهو في لهوهم. يعني من دين متمتعين دمكم متمتع متعة ما يعلم بين رب العالمين. يا أخي لأنه مع الله. إذا كان أنت مستمتع بالبشر الفنان المعين والنان المعين، وفي فنان قال لك المسرح لما بيو الشاب كابسين المسرح إلا يجيبوا العساكر قال يوقفونك عشان ما يلبسوا المسرح. قال كويس مبسوطين. وفي نوع من الناس الفنان ده لما يغني يقعد يبكي، في نوع قالوا بيبكي. انا والله بستغرب يا زلمه مالك في شنو؟ انت ما عندك شغل ولا شنو بكي شنو؟ مالك؟ كويس قال لك بتهيج فيه اشياء وحاجات زي دي كويس. وبعدين في قال لك ناس بيستمعوا للفنانين الغربيين قال شوف عليك يا اخي انت فاهم شنو؟ تلقى بيجي في الانجليزي صفر ولا هناك يجي قال مشغل قال هناك قال بيستمع للفنان الغربيين قال. وقالوا في فنان في امريكا مش عارف ذاته زهدان من المسلمين انه بيسمعوا اغاني وذاته قال له هم ذاتهم انا عارفهم بيسمعوا اغاني قال ما كنت اغنيت ذاتي قال. يا اخي امشي في 60 دهيه والله ماذا نسمع كلام يا اخي احنا ناسنا ما قاعد نسمعه. اقول لك حاجه نجي نسمع لك انت في امريكا هنا ما عندنا شغل انت قاعد ما عندنا شغل ولا شنو؟ يا اخي زول بتلقاه مستانس تمام التمام. قال لك الزول اللي مع الله بيقرا القران ده بيقرا في كلام رب العالمين. يا اخي ابن القيم يقول موسى عليه السلام لما كلمه ربه وما تلك بيمينك يا موسى وجد من المتع واللذه ما اراد ان يطيل المكالمه فجعل يقول هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. اراد ان يطيل المكالمه ليس لان الله لا يعلم ما في يد موسى، ولم يكن موسى من المتطاولين في الكلام او من المتكلمين في الكلام في غير مواطنه ومواضعه، انما اراد بعد ان وجد لذه الكلام ومتعه السماع اراد ان يزيد الامر. ولذلك اهل الليل في ليلهم اشد طربا من اهل اللهو في لهوهم. ويقول لك ما زال ليل طفلا يهمو. دي الناس الليل مش بيقولوا كده؟ يقول لك ما زال الليل طفلا يحبو. انا ما اعرف الساحه ده شد وقفه ولا مستمره. الساحه ده شد يعني حكايه بقت تحدي الصباح ولا الساحه ده وقفه والله ما اعرف الحصر شو. كويس؟ لكن يعني الزول بيكون مستانس شديد. قال لك ناس الليل اشد انس. اذا كنت تسمع الى شعر كتبه بشر وانشده بشر والقاه بشر هذا يسمع الى كلام رب العالمين خالق البشر. وإذا كان هو في معية الفنان بقلبه هذا في معية الله عز وجل بوجدانه وقلبه وكلياته. لذلك يجد من المتعة واللذة والراحة والسكينة ما لا تضاهى. كان ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو في سجنه الذي سجن فيه كان يجد من اللذة والمتعة حتى لا كان طلابه إذا زاروه ما وجدوا في وجهه كدرا غير التمسك. فكان يقول لست مسجونا، المسجون من سجنه هواه والمحبوس من حبس عن مولاه. المسجون الحقيقي مثل في سجن كوبري، في ناس حايمين كتار جدا لكن في السجون من الشهوات وسجون من الأفكار وسجون من الثقافات والضلال وسجون من الغم والهم. يتمنى الواحد لو أنه دخلوا سجن كوبري. وقديما قالت الفلاسفه حتى سقراط قال لك الزول يدور يكون ما عنده هم. قال كان تلقى عنده مشاكل ووجد شاة غنمايه بتاكل هنا وما شهيده فيقول يا اخي غنمايه دي حظها. قال يقول كده لكن قال لو قلت له يا غنمايه بيزعل. هو بيقول لك الغنمايه دي مالها؟ والله الغنمايه دي حظها يا اخي. لو قلت له كيف يا غنمايه؟ يقول لك كيف تنبزني؟ مع انه متمني حال شنو؟ حال الغنمايه بما ألم به من الكرب ونزل به من الهم. فابن تيمية كان يقول: لست مسجون، المسجون من سجنه هواه، والمحبوس من حبس عن مولاه. ما الذي يحول بينك وبين ربك؟ دعاء ومناجاة ولذة وتقربا وعبادة وأنسا. بلغ أبو سليمان الدارامي من الأنس أنه كان يقول لله سبحانه وتعالى: أما وربي إني أحبك. قال: الله والله أنا بحبك شديد، لو أنك أدخلتني النار أخبرت أهل النار في النار أني أحبك. قال لي: يا الله أنا بحبك، كان دخلتني في النار جوا النار بلما الناس بيقولوا أنا بحب الله. ما قال له: ما بخليك، بحبك بحبك أصلا، كان دخلتني النار أنا بحبك. وهذه درجة من الإيناس والإحساس والشعور بالقرب من الله عز وجل. أحيانا قد نستهجنه وقد نستنكره لحياتنا المادية بإيقاعاتها السريعة وطغيانها المادي وحركتها وشواغلها وصوارفها وملاهيها. أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية منزلتي ودرس الأنس بالله تعالى. أسأل الله تعالى جل جلاله أن يجعلنا وإياكم من المستأنسين بالله المنشغلين به ولا ينشغلون عن سواه، والذين يؤملون فيه ولا يؤملون في غيره، والذين يتعلقون به ولا يتعلقون بغيره سبحانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم.
1: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: الوطن.
1: تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني دعوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

كنتم مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر

عذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين

كنتم مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين.

0: كنتم مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني دعوب. تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني دعوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل

في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم.

وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا

هداه فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر

أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

كنتم مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع

علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم

0: فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: كنتم مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب.
2: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
3: السرايا اف ام، اشراقة نور
2: في اثير الوطن.

حي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمن

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: واحد قال له للثاني، قال له الدراهم مراهم، بحل فيها كل شيء. رجل ميسور جدا من إخواننا والله، بس الدراهم مراهم، هذه الكلمة أنسته الله عز وجل. وقع بمشكلة، قال لي 63 يوم بالمنفردة، وباليوم يجي هالخاطر شي 1000 مرة، الدراهم مراهم، تفضل حلها. والله أخ يعني من أكبر المستوردين لقضية نسائية، سحابات، يعني أكبر مستورد، أقل صفقة 500,000 دزينة. أجت واحدة ما بتعرف إنه هذا محل جملة، قالت له عندك سحابة؟ قال لي قديش بدك؟ قالت له سحاب بدي. قال لي عوري، أنا ما ببيع مفرة يا أختي. ونهرها، يقسم بالله 53 يوم ما فات زبون لمحله، نشف دمه. قال لي هلأ بيع سحابة واحد. في كبر، لأنه فالله بيأدبك، بيتابعك. أيام كلمة قاسية، أيام موقف قاسي، أيام والله أخ بيشتغل بكمبيوترات المعامل ودخله كبير جداً، في معمل وصى طلب رقم، قال له كثير صافي، مساومة مملة، قال له أنا مالي بحاجة إليك هالخبير، أنت بحاجتي، بتحب أنا جاهز. قال لي أنا كل عمري العمل بينتهي بساعة، ساعتين، ثلاث ساعات. قال لي أول يوم ما بيّ معه، ثاني يوم المبلغ على الإنجاز مو على الساعات، قال لي 9 أيام مغلق الطريق. قام طلب إجازة يوم، راجع نفسه لحتى انتبه شو قايل. قال له أنا مالي بحاجة إليك، أنت بحاجة إلي. في اعتداد، أم الله أغلق عليه الحل بعد ما تاب ودفع صدقة. بعدين ثاني يوم بساعة حلها. فانتبه، إذا الله عم يتابعك بتكون مكرم عنده كثير وفرح بحالك، إذا في متابعة. إذا هاملك عم ترتكب كل المعاصي لا سمح الله والآثام، ودخلك فلكي ومبسوط، صحتك طيبة، وضغط 8-12 وما عندك ولا مشكلة، هي المصيبة، هي أكبر مصيبة، ألا تتابع من الله عز وجل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

قبل أن نبدأ، سمعتموني قرأت فلا يخاف عقباها، وربما أشكل هذا على بعضكم، وقد أشكل على بعضكم، وهذا طبعا من انتباه هذا الذي أشكل عليه، فليس ممن سهى في الصلاة ولا عرف بماذا قرأ القارئ. وهذه قراءة طبعا، قال الشاطبي: وعم بلاواوي، العم المشار إليه بعم، وهم نافع وابن عامر يقرؤون فلا يخاف عقبها، والباقون يقرؤون ولا يخاف عقبها. و يعني جيد أن من سمع شيئا لم يعتد عليه، ممن يظن أنه يعني من أهل هذا الشأن لا يسرع بالتخطئة. إذا كان هذا الذي يقرأه مجهولا أو يعلم من شأنه أنه ليس من هذا الشأن فلا بأس بتخطئته، لكن إذا كان هذا مما يحضرني في هذا أن هارون الرشيد كان يصلي به الكسائي. الكسائي هذا أحد القراء السبعة، له قراءة معروفة، قراءة الكسائي. يقول الكسائي: فأخطأت، كنت أصلي بالرشيد فأخطأت خطأ لا يخطئه الأطفال في الكتاتيب، فوالله ما استطاع الرشيد أن يردها علي. لماذا؟ الإمام الكسائي هذا، ما هو الخطأ؟ قرأ ورد أن يقول: لعلهم يرجعون، فقرأ لعلهم يرجعين. فلما انتهت القراءة قال هارون: يا علي، أي حرف هذا؟ بماذا قرأت؟ فقال الكسائي: يا أمير المؤمنين، قد يعثر الجواد. الجواد ربما عثر. فقال هارون الرشيد: أما هذه فنعم. طيب، نرجع إلى ما نحن بصدده. قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، الفاسق هو المتصف بالفسوق، والفسوق الخروج. العرب تقول: فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها. العرب تقول: فسقت الفأرة إذا خرجت من جحرها. فالفسوق والخروج، ثم استعير الفسوق لخروج ما، وهو الخروج عن الشرع، فهو خروج لكنه خروج عن أمر الشارع. طيب، قال ربنا: إن جاءكم فاسق بنبأ، النبأ الخبر. قال ربنا سبحانه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. هذه أيضا قراءة، أنا قرأت: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. أنتم تقرؤون: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، أي أخبرهم. ويقال نبأ وأنبأ، وقد اجتمعا في قول ربنا: قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم. قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم. اجتمعت اللغتان في هذه الآية. وبعض أهل التفسير يقول إن النبأ ليس الخبر مطلقا، ولكنه يعني بينه وبين الخبر فرق. أبو هلال العسكري فروقي يقول: الخبر، يقول النبأ هو الخبر الذي له شأن عظيم، هذا النبأ، ولا يكون الخبر نبأ إلا إذا كان ذا شأن عظيم. طيب، قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فتبينوا، تبين هو طلب البيان، والبيان حقيقة الشيء. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي اطلبوا حقيقة هذا الخبر الذي جاء بكم هذا الفاسق. الخبر الذي جاء به إليكم هذا الفاسق
فاطلبوا حقيقته، لا تقبلوه من الفاسق ولا تطلبوا بيانه من جهة هذا الفاسق، اطلبوا بيانه من غير جهته. وفي قراءة حمزة والكسائي: إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، أي اطلبوا الثبات. طيب، هذا إن جاءكم فاسق، فاسق هذا نكرة ولا لا؟ تعرفون النكرة؟ نعم سيدي؟ لا، أنا أسأل عن النكرة. معروف النكرة؟ نكرة المعرفة. أنا تفزعونني، والله تفزعونني. معروفة؟ طيب قولوا معروفة نستريح. طيب، فاسق هذه نكرة، بنبأ، نبأ هذه أيضا نكرة. طيب، قال ربنا إن جاءكم، هذه إن ما هي؟ شرط. طيب، عندما تكون عندك النكرة وتجيء في سياق الشرط، هذه صيغة عند علماء أصول الفقه يقولون تدل على العموم. مع الكلام، إن جاءكم أي فاسق بأي نبأ فتبينوا. ربنا يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. شيء نكرة في سياق شرط تفيد، يعني أي شيء تنازعتم فيه فردوه إلى الله ورسوله، تعرفوا حكم الله فيه. مفهوم؟ طيب، إن جاءكم فاسق بنبأ، كيف ما كان فسق هذا الفاسق؟ جاءكم بنبأ، كيف ما كان هذا النبأ؟ فاطلبوا البيان فيه، انظروا حقيقته، لا تقبلوا كلامه كيف ما كان، لأن ربنا قال بنبأين، أي نبأ. والفاسق كيف ما كان فسقه، لا يقبل الخبر من جهته حتى يتبين فيه، يتبين فيه من غير جهته. طيب، لماذا ربنا سبحانه يأمرنا أن نتبين قبل أن إذا سمعنا خبر الفاسق؟ أن تصيبوا قوما بجهالة. لماذا تتبينون وتتثبتوا؟ خشية أن تصيبوا قوما بجهالة. بجهالة، الجهل يطلق على ما يقابل العلم، ويطلق على ما يقابل الحلم. ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جاهلنا. هذا الجهل يقابله ضده الحلم، قد يكون عالما جاهلا في هذا النوع من الجهل ولا؟ طيب، قال ربنا أن تصيبوا قوما بجهالة، لا تقبلوا خبر الفاسق كيف ما كان خبره. لماذا؟ لأنكم إن قبلتموه ربما أصبتم قوما بجهالة، بجهالة التي هي ضد العلم والتي هي ضد الحلم، يستفزكم الخبر الذي جاء به فتغضبون فتصيبون قوما بجهالة، أي تجهلون عليهم هذا الجهل الذي وضد الحلم، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، تندمون على هذه الإصابة التي أصبتم بها قوم براء، أصبتموهم بجهالة. فهذه الآية دليل أصل في أنه لا يقبل خبر المجهول، فضلا عن الفاسق، حتى يتبين، حتى تكشف حقيقته. فلما ترك هذا الأصل وقوبلت أخبار المجاهيل، ترتب عليه هذا الشر المستطير الذي ترونه. يجيء كاذب فاسق فيتكلم في عرض إنسان، ويتكلم فيه بكلام لا يخاف الله في تبعته، ويكون الشر المستطير الذي أدركناه في هذا الزمان. والله الموعد، الله الموعد. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: من عرف أن كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما ينفعه. هذا كلامك تملأ به صحيفتك. جاء رجل إلى الأحنف بن قيس فقال له: لأسبنك سبا يدخل معك قبرك، يعني لا يمحوه الزمان هذا السب الذي أسبك. فقال له الأحنف:
معك يدخل لا معي. صحيفتك هذه أنت تملأها فمعك يدخل. قال ربنا فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخطاب لمن؟ واعلموا أن فيكم رسول الله، خطاب لمن؟ هم الذين فيهم رسول الله ولا لا؟ طيب أهم يجهلون أن رسول الله فيهم؟ فلماذا يقولوا واعلموا أن فيكم رسول الله؟ أي تأكيد؟ هم يرونه، هم يعني عندما تقول تأكيد كأنهم يشكون. هم النبي صلى الله عليه وسلم يرونه بين أظهرهم، كيف يقولوا واعلموا أن فيكم رسول الله؟ هم يعلمون هذا فهذا لا يخبر عنه؟ لا، شوف ربنا يقول لهم واعلموا أن فيكم رسول الله. هم لا لا لا لا، كيف يقول كيف هذا التقدير؟ كيف يكون زيادة التقدير؟ لا يراد به الخبر، هم يعلمون هذا واعلموا أن فيكم رسول الله، يعلمون هذا. أنت عندما تخبر إنسان بشيء تعلم أنك أنه يعلمه فلا تريد إخباره بذلك الشيء ولا؟ مثلا تقول لصاحبك الشيخ سعيد جا الكويت وأنت تعلم أنه يعلم أني جيت، فأنت لا تريد إخباره بالشيء وأنت تعلم أنه يعلم، ماذا تريد؟ حضور المجلس. هذا بيسمى عند أي بلاغة لازم الخبر، لا يراد الإخبار، هذا الخبر. اعلموا أن فيكم رسول، يعلمون أبو بكر يعلم هذا، أبو عمر يعلمه، أبو جهل يعلمه، كلهم يعلمون ولا لا؟ لكن ما الذي يراد؟ لازم هذا العلم ولازمه أن يطاع صلى الله عليه وسلم ولا يعصى، وأن يتبع ولا يخالف، وأن يعظم شأنه وأن يعزر وأن يوقر. واعلموا أن فيكم رسول الله، فينبغي أن يترتب على هذا العلم فائدته، وأن شأنه صلى الله عليه وسلم أن يطاع ولا يطيع، وأن يتبع ولا يتبع، وأن يقتدى به ولا يقتدي، وأن يكون أمره المقدم وأمر الخلق جميعا وراء صلى الله عليه وسلم. ثم أعلموا، انظروا قضية هنا مهمة جدا، واعلموا، يقول ربنا سبحانه واعلموا أن فيكم رسول الله. هذه أن تعرفونها، تعرفونها، وقولوا نعم، هذا أحسن وأحسن. طيب يجيء بعدها اسمها، ويجيء بعدها خبرها. طيب اسمها يكون منصوبا، خبرها يكون مرفوعا، ممتاز. لأنه أحتاج أعرف أن الناس ما يتفهم ما أقول، ماذا الناس نقوم بالسلام عليكم. لا، ما يصلح، لابد من أن أفهم أنكم تفهمون. الحمد لله قد اطمأننت عليكم من بعدي. فيقول ربنا واعلموا أن فيكم رسول الله. ما الذي يتقدم؟ الاسم أم الخبر؟ ترتيب الاسم. تقول علمت أن زيدا قائم، لا علمت أن القوم يفهمون. طيب ربنا قال واعلموا أن فيكم رسول الله، ماذا فعل ربنا في هذا؟ قدم الخبر، أخر اسم إن، ترتيب الكلام واعلموا أن رسول الله فيكم، هذا ترتيب الكلام ولا لا؟ هذه شوف، وإن لم تدرسي النحو حياتك كلها لكن هذه الجزئية تفهمها. واعلموا ترتيب الكلام، واعلموا أن رسول هو اسمه إن من، أن اسمه إن، أن منصوب، رسول الله فيكم. طيب لكن ربنا لم يدع ترتيب الكلام على ما هو عليه، قال واعلموا أن فيكم رسول الله. دائما قلت لكم أمس، لا يكون في القرآن شيء لغير شيء، لغير علة، لغير حكمة، لغير نكتة. فلماذا هذا كسر الترتيب؟ تقديم ما يؤخر وتأخير ما يقدم،
لأن ربنا سبحانه يريد أن يبين قدر لا قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قدر كونه فينا، قدر كونه فينا. واعلموا أن فيكم الاهتمام بهذه، فيكم أنه فيكم، يعني اغتبطوا بكونه صلى الله عليه وسلم فيكم، فإن كونه فيكم صلاح لجماعتكم، شرف لكم. من كان يعرفكم؟ من كان يأبه لكم؟ من كان إذا حدث عن الناس جاء العرب في ذهن السامع؟ يوم قال هرقل لبطارقته وكان حزاء ينظر في النجوم، حديث البخاري، قال إني رأيت لما نظرت في النجوم أن ملك الختان، وفي رواية أن ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من أمر هذه الأمة؟ ماذا قالوا له؟ قالوا اليهود هم يختتنون، فلا يهمنك شأنهم إلى آخره. طيب هم يعرفون العرب والمناذرة واللخم وغسان، كلهم من نصارى العرب، وكلهم يتولون، منه الملوك يوليهم قيصر، ويعرفون هذا من شيء، لكن ما يجيئهم في البال أن هؤلاء هذو يكون منهم شيء؟ لا، يهودية، لأن كان فيهم الأنبياء وكان فيهم الملوك وكان فيهم، ونحن الروم وهذو الهند وهذو الصين، الحرم هذا وأكلة الضبابة والبولون على الأعقاب، يكون منهم شيء؟ ما يجيهم؟ ربنا يقول واعلموا أن فيكم، لما كان صلى الله عليه وسلم في ناس صار لنا الذكر عند الناس، صار لنا القدر بين الأمم، ربنا سبحانه ينبه على هذا الكون فينا، على كونه صلى الله عليه وسلم فينا، لنغتبط به، لنفرح به ربنا، وكونه فينا بلغ مبلغ ما يمتن به الرب سبحانه علينا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. من الله علينا ببعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه بالأوصاف الجليلة الجميلة، وصفه سبحانه بأنه رحيم، فبما رحمة من الله لنت له، وصفه سبحانه بأنه ذو خلق عظيم. أنا ذكرت لكم أمس هذا الوصف بالعظم لما يصف به الرب سبحانه، وإنك لعلى، انظر المؤكدات بإن وباللام، وإنك لعلى خلق عظيم. وصفه سبحانه بأنه ليس بفظ ولا غليظ، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وصفه سبحانه بأنه عزيز عليه معانتنا، عانتنا عزيز عليه، يشتد عليه صلى الله عليه وسلم ما نكون فيه من العنت، نحن نكون في العنت وهو يحس بالألم، هو صلى الله عليه وسلم يشتد عليه عانتنا، عزيز عليه ما عنتم، ليس ربنا يقول عزيز عليه ما عنيت هو، لا، عزيز عليه ما عنتم أنتم، يشق عليه الصعوبة التي تدخل عليكم. وصفه سبحانه بأنه حريص عليكم، حريص علينا صلى الله عليه وسلم، حريص على من لم يسلم أن يسلم، حريص على من لم يهتدي أن يهتدي، حريص على من لم يستقم أن يستقيم، حريص على أن على بذل خير الناس صلى الله عليه وسلم. بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. اعلموا أن فيكم، شوف هذا التقديم، هذا الكسر الترتيب، لأن ربنا يلقي الكلام إلى من إلى من يفهم عنه، إلى من يلتقط هذه النكت عن ربنا. واعلموا أن فيكم، اغتبطوا بهذا الكون بكونه صلى الله عليه وسلم فيكم، لم يجعلوا في أمة غيركم، ولو شاء لجعله، لجعله في الصين، في الروم، في ما يشاء، لكنه اختاركم أنتم ليفضلكم به على العالمين. ومن حرصه صلى الله عليه وسلم علينا ما روى البخاري ومسلم الصحيح في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي تكون في النار يقعن فيها وجعل هو يحجزهن فيغلبنه
فيتقحمنها. قال صلى الله عليه وسلم: ذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجازكم عن النار. يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يمسك بحجاز أمته لئلا يقع في النار، أنا آخذ بحجازكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، وتغلبوني فتتفلتون من يدي تتقحمون فيها. يا إخواننا، ربنا سبحانه أجزل لنا العارفة ببعث هذا النبي صلى الله عليه وسلم وجعله منا، أجزل لنا العطية بجعله على ما جعله عليه من الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنه رحمة، انظروا إلى الحصر، لم يقل ربنا وأرسلناك رحمة، قال وما أرسلناك إلا رحمة، لست شيئا آخر. وهو أيضا صلى الله عليه وسلم يخبر بذلك عن نفسه في الحديث رواه الحاكم، يقول صلى الله عليه وسلم: إنما بالحصر أيضا، إنما أنا رحمة مهدى صلى الله عليه وسلم، إنما أنا رحمة صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في الصحيح عن عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ذات يوم قول ربنا سبحانه عن إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ثم قرأ قول ربنا سبحانه عن عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم رفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال: يا رب أمتي أمتي، وبكى صلى الله عليه وسلم. فأرسل ربنا سبحانه جبريل عليه السلام يقول له: يا جبريل، اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فسأله ما يبكيه وربك أعلم. فجاء جبريل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر ربنا سبحانه وربنا أعلم، فقال الرب سبحانه جبريل: أخبر محمدا أننا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. يا إخواننا، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبكي ويقول: يا رب أهل بيتي، يا رب فاطمة ابنتي، يا رب فلان وفلانا من خاصة، يا رب أبي بكر وعمر من أصحابي، يا رب فضلنا صلى الله عليه وسلم على أهل بيته عندما قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة. دعوة أي مقطوع بالاستجابة بها فيها، مقطوع. وتعجل كل نبي دعوته، وادخرت اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي لأمتي، لا لفاطمة ابنتي ولا لعلي صهري ولا لأبي بكر وعمر صاحبية ولا لعائشة وأم سلمة، بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. روى ابن حبان في صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما آنست من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نفس قلت: يا رسول الله، ادعو الله لي. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. فضحكت عائشة رضي الله عنها رضا بهذه الدعوة منه صلى الله عليه وسلم. فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، يسرك دعائي؟ فقالت: وما لي لا يسرني دعاؤك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أما والله إنها لدعائي لأمتي عند كل صلاة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفليس يحق حينئذ أن يقال: واعلموا أن فيكم رسول الله؟ بلى بلى. ثم قال ربنا سبحانه: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. لو يطيعكم في كثير من الأمر، فيما تريدونه، فيما تقترحون عليه لأنفسكم، لأصابكم لعنت. فأمره فيكم أتم من أمركم لأنفسكم، حكمه لكم خير من حكمكم لأنفسكم، رفقه بكم أعظم من رفقكم بأنفسكم. صلى الله يا إخوانا،
حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ذو شجون، حديث عجب. شو يقول؟ لو يطيعكم. طبعا أنتم عندما تشيرون عليه، تشيرون عليه فيما تظنون أن فيه النفع لكم. لو يطيعكم لعنتم. لا يمنعه من طاعتكم في كثير من الأمر إلا حب الرحمة بكم والرفق لكم والاعتناء بكم. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. لكن ربنا قال لو يطيعكم في كثير من الأمر، لم يقل لو يطيعكم في الأمر كله، ليبين أنه صلى الله عليه وسلم أحيانا يطيعهم في بعض الأمر ويعمل بمشورته. لو يطيعكم في كثير من الأمر ولكن الله حبب إليكم الإيمان، حبب إليكم ما شرع لكم وزينه في قلوبكم. حبب إليكم وزين ذلك الذي حببه إليكم. تدرون لماذا زينه ربنا؟ لأنك قد تحب الشيء ولكن لطول ملازمته قد تمله. هذا معروف. قد تشتري سيارة لا يوجد في الدنيا مثلها في الفخامة، تحبها حبا، تحب أن تنام بجانبك السيارة أو تسحال وتشوف، ولكن تركبها شهرا وشهرين وثلاثة وخمسة، فتنزل تقول أحو أي أنت هذه تعشقها عشق كثير يا عزة، لأنها لم تزين فيحصل الملل. ربنا سبحانه يقول ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم فلا يحصل منه الملل أبدا. الإيمان وشرائعه كل يوم تزداد في جمالا في نفوسكم. ولذلك تفهمون كيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، قرة العين أحب شيء، ويقوم حتى تتورم قدماه. لا ألم في رواية صحيح

كم يقومون؟ كم يقومون؟ في الموطأ أنه روى مالك أنهم كانوا في المدينة إذا انصرفوا من التراويح استعجلوا الخدم بالسحور خشية أن يدركهم الفجر ولما يتسحروا. أين كنتم؟ كانوا في القيام. من يطيق هذا؟ نحن نصلي ركعات أحركب أشرح. أنت ما تعبد عبادة الصبيان عندهم، عبادة العجائز، عبادة المرضى، عبادة الزمنة، عبادة المقعدين، هذه أحسن منك. والله يا إخوان رأيت أنا مرة في واحد مقعد رجلاه مقطوعتان يطوف بالكعبة، مقعد ما عنده يعني يزحف زحفا. كان شيخنا وهو ثاني ويعتمد على العكاز ويطوف يطوف يطوف يطوف يطوف. هذه النفوس، هذه ليست عضلات. أن تدخل كمال الأجسام هذا بسبس وتريسبس وما تشاء، وثم في القيام تتعب، ثم في الطواف تتعب، وتجد امرأة عجوزا. أنا واحدة من آل بيتنا، والله يا إخواننا أحدثكم كما حدثتني، امرأة عجوز جوز 70 تطوف في الكعبة. طبعا أنتم الآن تعلمون الصحن هذا لا يدخله إلا المحرمون، فتطوف في السطح في رمضان، تطوف. قالت فسمعت طرق في رجلها، كسر شيء عندها مسكينة وهي تمشي. قالت سمعت، ما استطعت أن أتحرك حركة. قالت فدعوت الله، يا ربي لا تحرمني، كان ترى ناس تحرمني الطواف، لا تحرمني. وما أدري لعل كان في ضرار عندها إخلاص شيء. قالت فوطئت وما أحسست بشيء، كانت لا تستطيع تحرك. هذه أنا أعرفها معرفة شخصية، هي تحدث ذلك، ما تتحرك، سمعت طرق شيء انكسر لنا. ما عجوز دعوة لأي شيء، هي لا تريد أن تركض، لا تريد أن يحمل عليها. أنا يعني أذكر أنا شاب في العشرين أصلي التراويح بجانب واحدة، ونحن في المغرب نطيل شوية على ما عندكم انتم. في المغرب كل مساجد المغرب تختم القرآن في رمضان، كل مساجد المغرب يصلون بجزء في كل ليلة منذ بداية رمضان، نصف جزء لوحزب بعد صلاة العشاء، ونصف جزء قبل الفجر يقرأ يصلي بنصف جزء، ثم يصلي الشفعة والوتر، ويجلس الناس خمس دقائق فيؤذن الصبح. هذه عادة المغاربة عندنا، دركناها منذ عقلنا إلى اليوم. المهم أصلي، يصلي بجانبي رجل ليس في وجهه شعرة سوداء، كله أبيض، فهو طبعا أنتم تعرفون فطور المغاربة هذا ثخين شوية، فيه حريرة، شباكية، بيض، أشياء، هذا الفطور فقط. إن شاء الله أنا أتعمد ذكر هذه الأسماء لعلكم. ثم نذهب للتراويح، بعد نرجع عن التراويح تعشينا، ثم بعد ذلك نقوم إلى السحور أيضا، فيكون رمضان حافلا بالأكل. الله المستعان، ما أظن في مغربي ينقص وزنه في رمضان كل. فالمهم كنا نذهب إلى فيصلي بجانب هذا الشيخ العجوز. عندما يسلم القارئ أجلس شوية، يدخل شوية بالقراية، يعني يقرأ الفاتحة، أخفف على نفسي يعني. وهذاك الذي بجانبي بمجرد أن يسلم القارئ هو يقوم، ويقوم يعتمد على يديها ويقوم. والله أنا استحيت هذا العجوز فيه من النشاط ما ليس فيه ولا من العشرين. رياضة قاعدة ها ها ها. شو هذه نفوس. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون.

فضلا من الله ونعمة. ما فعل بكم ربكم من هذا التحبيب والتزيين والتبغيض للكفر والفسوق والعصيان، إنما فعله ربكم بكم فضلا منه ونعمة، لم تستحقوا شيئا من ذلك على ربكم، ولكن الرب المتفضل تفضل على عباده فضلا من الله ونعمة. فنسأل ربنا سبحانه أن يتفضل علينا بتحبيب عبادته إلينا، وأن يحببها تحبيبا عظيما إلينا في هذا الموسم القريب. عسى ربنا أن يغفر لنا فيه ما تقدم من ذنوبنا، وأن يجعلنا من العتقاء الفائزين في هذا الشهر. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، مع موضوع جديد من موضوعات سبل الوصول وعلامات القبول. هذا الموضوع هو التفكر في خلق السماوات والأرض. الأصل في هذا الموضوع قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض، والسماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون، والكون ما سوى الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. نقف عند كلمة ويتفكرون. الفعل الماضي يدل على حدث وقع، والفعل الأمر يدل على حدث لم يقع، يقع بعد الأمر، لكن الفعل الماضي يدل على الاستمرار. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، فالتفكر هو العبادة الأولى، لأن التفكر طريق معرفة الله، وأصل الدين معرفة الله. إن عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر. حينما يعرف المسلمون الأمر ولم يعرفوا الآمر يقصرون في طاعة الآمر، وهذه مشكلة العالم الإسلامي الأولى. أيها الإخوة، النقطة الدقيقة جداً أن الله سبحانه وتعالى أكرم الإنسان بهذا العقل، والعقل أعقد شيء في الكون، في الكون. يعني هذا العقل عاجز عن فهم ذاته. من الأبحاث العلمية أن في الدماغ 140 مليار خلية سمراء استنادية لم تعرف وظيفتها بعد، وعلى القشرة 14 مليار خلية قشرية فيها المحاكمة، وفيها التصور، وفيها القرار، وفيها الاستنباط، وفيها التخيل إلى آخره. العقل البشري أعظم شيء في الكون، بل هو عاجز عن فهم ذاته، بل إن العباقرة الكبار لم يستخدموا من إمكانات العقل البشري إلا الجزء اليسير. أيها الإخوة، هذا العقل جهاز استشاري جاهز. يعني تصور إنسان باع بيته بثمن فلكي ولكن بالعملة الصعبة، وفي جيبه جهاز يكشف له العملة المزورة إلكتروني، يضع الورقة النقدية عليه في لون على الشاشة، إذا كان العملة أصلية في معها معدن يظهر لون، وإن كان العملة مزورة يظهر لون آخر، وفي جيبه الثاني أرقام العملات المزورة، فباع بيته بثمن باهظ بعملة أجنبية ولم يستخدم هذا الجهاز ولم يقرأ أرقام العملات، ففوجئ بعد حين أن العملات كلها مزورة. ذنبه هو سببه. أيام الإنسان يمشي مع التيار العريض، يتعامل كما يتعامل الناس، يفعل كما يفعلون، ينحرف كما ينحرفون، يغفل كما يغفلون، وفي معه جهاز استشاري يعينه على معرفة الصواب، وفي معه قرآن، معه منهج يبين له الخطأ من الصواب، لم يستخدم عقله لمعرفة الخطأ من الصواب، ولم يستخدم الورقة التي في جيبه الأخرى. فلذلك العقل أكبر عطاء إلهي، لكن مع الأسف الشديد هذا العقل استخدم للدنيا فقط. لكن بادئ ذي بدء هناك دائرة تتقاطع فيها أربعة خطوط: خط النقل الصحيح، وخط العقل الصريح، وخط الفطرة السليمة، وخط الواقع الموضوعي. ما الحق؟ ما جاء بالوحي من عند الله، أو ما جاء بالنقل الصحيح، إما قرآن أو حديث صحيح، هذا الحق، ما جاء به النقل الصحيح، وقبله العقل الصريح. معنى الصريح أي العقل المجرد عن الهوى، ليس العقل التبريري. حينما تأتي دولة قوية إلى بلد في الشرق الأوسط وتقتل المليون وتعيق المليون وتشرد الخمس ملايين وتهدم كل شيء وتقول جئنا من أجل الحرية والديمقراطية، هذا عقل تبريري ساقط. لذلك الحق ما جاء به النقل الصحيح، وقبله العقل الصريح غير التبريري، وارتاحت إليه الفطرة السليمة، وأيده الواقع الموضوعي، لأن الواقع خلق الله، ولأن النقل الصحيح وحي الله، ولأن العقل الصريح مقياس أودعه الله فينا، ولأن الفطرة مقياس نفسي يكشف لك عن خطئك. فالحق في الأصل هو الله، أما الفكرة الصحيحة، الفكرة التي هي حق، ما جاءت عن طريق الوحي، وقبلها العقل، وارتاحت إليها الفطرة، وأيدها الواقع الموضوعي. أيها الأخوة، الفكرة الدقيقة جداً أن هذا العقل أعطاك الله إياه كي تعرفه، فإذا عرفته سعدت وسلمت في الدنيا والآخرة. فاستخدم الإنسان هذا العقل من أجل دنياه فقط. فلذلك لابد من تقديم مثل. الآن في حواسيب معقدة جداً وغالية جداً، وقد يصل ثمنها إلى 50 مليون. هذا الحاسوب تضع عليه قطرة من الدم، يعطيك 27 تحليل فوري فوري. فلو إنسان اشترى هذا الحاسوب ب50 مليون واستخدمه طاولة، ألا يحتقره بهذه الطريقة؟ طاولة بها الحجم، هو بها الحجم، حاسوب لتحليل الدم، كل قطرة دم تعطي 27 تحليل فوري. وإذا في 100 شخص عم يستنوا ينتظرون، كل واحد 10,000، 5,000. هذا العقل أو هذا الحاسوب بيقدم أرباح مذهلة فلكية، وثمنه 50 مليون، استخدموا طاولة. شيء آخر، ورقة على الطاولة طويلة بيضاء، هي شيك ب1,000,000,000، بس على ظهرها أم ظن صاحبها ورقة عادية، فكتب عليها بعض الحسابات ثم مزقها في المهملات، ثم اكتشف بعد حين أن هذه الورقة هي شيك ب1,000,000,000 دولار. كم يتألم. هذا العقل أودعه الله فينا كي نعرفه، فإذا عرفناه سلمنا وسعدنا في الدنيا والآخرة. أما الإنجازات التي قدمها العقل شيء لا يصدق. تركب طائرة على ارتفاع 40-50 ألف قدم، المقاعد وثيرة، تغدو بعد حين سرير كامل، الجو مكيف، يقدم لك الطعام والشراب أمام قنوات، أمام صحف ومجلات، وأنت على ارتفاع 40 ألف قدم والسرعة 1000 كيلومتر بالساعة. هذه الطائرة من إنجاز العقل البشري. أخواننا الكرام، في شيء دقيق، الحاسوب رفع الدقة من 1 لمليون، خفض الجهد من 1 مليون لـ1، اتطور من دراجة إلى روز رايز، هبط سعره من روز رايز إلى دراجة، يعني بضغط على بعض الأزرار يقدم لك معلومات تفوق حد الخيال. يعني أنا عندي شريحة صدقوا حجمها أقل من 4 ميلي 5 ميلي، ابتسع 40 ألف صفحة. هيك الآن في إنجازات شيء لا يصدق. الآن عندي مجلة ألمانية فيها صورة للأرض من القمر، الأرض كما هي كرة، في عليها مربع صغير جداً، المربع كبر في صورة ثانية فإذا هو أمريكا الشمالية. على هذه الخارطة مربع صغير جداً كبر في الصورة الثالثة فإذا هو فلوريدا، على هذه الصورة مربع صغير جداً كبر في الصورة الرابعة فإذا هو ساحل في فلوريدا، عليه مربع صغير كبر في الصورة الخامسة فإذا هو ميناء وحقل مرج، وعليه نقطة، النقطة كبرت في الصورة السادسة فإذا إنسان مستلقي على قماش ومعه قصة يمكن أن تقرأ عنوانها، وفي صحن تفاح إلى جانبه. هذه الصورة من القمر، وأيام بيكتبوا ممنوع التصوير. نعم، هذا العقل البشري يلي صنع هذه الآلات. الآن في آلات تريك من 17 كيلومتر نقطة تتحرك، قبل 8 كيلومتر ترى الشخص كما هو، من 8 كيلومتر بس حقها 500,000 من الآلة. هذا العقل البشري قدم أشياء مذهلة. يعني مثلاً المحمول، إنسان معه قطعة في جيبه، بيتصل بأمريكا، بأستراليا، بأي إنسان بالعالم كأنه أمامك. ما هذا الإنجاز؟ أخواننا الكرام، أشعة الليزر تقيس المسافة بين الأرض والقمر بالمليمترات، تذهب أشعة وتعود. يستخدم هذا الجهاز المهندسون، يقف بمكان يرسل أشعة تذهب وتعود إلى 43 متر و530 ميلي بالضبط. الإنجازات التي ترونها بأعينكم، ركبت قطار بفرنسا سرعته 350 كيلومتر، قطار من مركز باريس إلى مركز ليون. إذاً العقل البشري لما وظف في شؤون الدنيا قدم إنجازات مذهلة، وهذه الإنجازات هي 1 بالمليار من طاقاته. وقد أودع الله فيك العقل كي تسلم وتسعد في الدنيا والآخرة، فاستخدمه الإنسان من أجل مصالحه فقط. أيها الإخوة، يعني الآن أو قديماً إرسال رسالة من المدينة إلى بغداد 2 شهر، الآن تستخدم الفاكس تكتب رسالة إلى أقصى مكان في العالم، إلى الأزكى، بثانية واحدة تكون الرسالة هناك بالفاكس. بس نحن أشياء ألفناها، بس أنت حينما تألفها، يعني أنا أسافر أحياناً معي لابتوب صغير في موسوعة فيها 10,000 كتاب، 200 كتاب تفسير، كتب الحديث كلها، كتب الفقه كلها، المعاجم كلها، كل الكتب في هذا النوتبوك الصغير. أنت بتسافر معك 10,000 كتاب، والبحث يتم بدقائق، والنصوص مضبوطة بالشكل. يعني شيء، الإنجازات التي نعيشها الآن العقل لا يصدقها، هي من إنتاج العقل. أما أنا والله حينما أرى إنجازاً عظيماً أنا أسبح الله بهذا الإنجاز. لماذا؟ يعني نحن القرود صنعوا طائرة، يقول لك الإنسان أصله قرد، مع أنه أنا آمنت بهذه النظرية بس معكوسة، أنه كان إنسان صار قرد هلأ. القرود صنعوا طائرة، ركبوا البحر، ذهبوا إلى القمر، غاصوا أعماق البحار، الآن في سفن أو غواصات تصل إلى خليج مريانا في المحيط الهادي. عمق هذا الخليج أعمق نقطة في البحر 12 كيلومتر. فإنسان راكب مركبة مصفحة وفيها شاشات وفيها نوافذ وفيها إضاءة شديدة يرى قاع البحر. أيها الإخوة، طبعاً الحديث عن المنجزات لا ينتهي، أما أنا والله هذه الإنجازات تزيدني تعظيماً لله، أن الإنسان أعطاه عقل. تركب طائرة، ركبت رحلة من باريس إلى سان باولو، 13 ساعة بالفضاء، 13 ساعة 400 راكب يأكلون ويشربون وينامون فوق بالجو، ففي تطور شديد. وأنت بتفتح القرآن الكريم تقرأ قوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، كمل: ويخلق ما لا تعلمون، لأنه كلام الله. لذلك أيها الإخوة، أنت بالإمكان أن تصل بهذا العقل إلى أعلى درجة في الدنيا والآخرة لو فكرت في خلق السماوات والأرض وعرفت الله. إنك إن عرفت الله عرفت كل شيء، وإن فاتتك معرفة الله فاتك كل شيء، والله أحب إليك من كل شيء. لكن قد يقول أحدهم: هؤلاء العلماء الكبار لما لم يؤمنوا؟ والجواب الدقيق: بعضهم آمن. أينشتاين آمن، ماذا قال؟ في كتاب أحتفظ به يقول هذا العالم الذي جاء بالنظرية النسبية: كل إنسان لا يرى من هذا الكون قوة هي أقوى ما تكون، عليمة هي أعلم ما تكون، حكيمة هي أحكم ما تكون، رحيمة هي أرحم ما تكون، هو إنسان حي ولكنه ميت. هذا كلام أينشتاين. داروين ما آمن، داروين قال: لا، هذه المخلوقات تطورت من مخلوقات وحيدة الخلية إلى الإنسان، وجاء بهذه النظرية، والآن ثبت بالدليل القطعي من معظم العلماء الغربيين أنها باطلة، لأنه ادعى أن الفأرة تأتي من الخرق البالية، وأن الضفدع تأتي من الوحل، شيء مضحك، وأن الدود يأتي من اللحم المتفسخ، أنه هي مادة أصبحت كائن حي، والعلم طبعاً أثبت بطلانها وسخر منها. لكن أقوى دليل على بطلان هذه النظرية أنه حينما يتوهم أنه في تطور بالمخلوقات، إذاً لابد من مخلوق مرحلي. بالمستحاسات وجدوا أن هناك أحافير لحيوانات عاشت قبل 530 مليون عام كما هي الآن تماماً، أحافير في المستحاسات فيها صور حيوانات عاشت قبل 530 مليون عام، وهذه الحيوانات أو الطيور كما هي الآن تماماً. هذه النظرية باطلة سقطت، ومع الأسف الشديد هناك بعض الدول الإسلامية تدرس هذه النظرية، لكنها مريحة. نظرية تؤكد أنه ما في خالق، لذلك الطغاة حينما يبيدون الشعوب يرتاحون بهذه النظرية، أما حينما تعلم أن هناك إله سيحاسبك بتعد للمليون قبل أن تؤذي مخلوقاً. أيها الإخوة، يعني وكالة الفضاء ناسا عرضت صورة بموقعها الإلكتروني لوردة لا تشك للحظة واحدة بأنها وردة جورية، وردة جميلة جداً بأوراقها الحمراء الداكنة، بوريقاتها الخضراء الزاهية، بكأسها الأزرق في الوسط. مكتوب تحت هذه الصورة: صورة انفجار لنجم اسمه عين القط يبعد عنا 3000 سنة ضوئية. نحن اتفقنا قبل حين أنه 4 سنوات ضوئية لو في طريق إلى هذا النجم تحتاج أن تقود مركبتك 50 مليون عام، هذا النجم بعد عنا 3000 سنة ضوئية. تفتح القرآن يقول الله عز وجل: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بيقول رائد الفضاء بعد أن تجاوز طبقة الهواء البالغة 65,000 كيلومتر قال: لقد أصبحنا عمياً، لأنه انعدم انتسار الضوء. انتسار الضوء ظاهرة فيزيائية في الضوء، يعني لا بد من شرحها بوقت آخر إن شاء الله. فقال: لقد أصبحنا عمياً. تفتح القرآن الكريم: ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. هذا القرآن من عند خالق الأكوان، والدليل الإعجاز العلمي. نعم، مثلاً بيننا وبين أقرب نجم ملتهب 4 سنوات ضوئية، يقطعها الضوء في مسافة قليلة جداً، هي 4 سنوات ضوئية. لكن لو ترجمنا هذا المصطلح إلى كيلومترات يقطع الضوء في الثانية 300,000 كيلومتر، في الدقيقة ضرب 60، في الساعة ضرب 60، في اليوم ضرب 24، في العام ضرب 365، ب4 أعوام ضرب 4. هذا الرقم لو معك مركبة وسرعتك 100، أسمو على 100 كم ساعة بدك؟ أسمو على 24 كم يوم؟ أسمو على 365 كم سنة؟ من أجل أن تصل إلى أقرب نجم ملتهب تحتاج إلى 50 مليون عام. هذا النجم 4 سنوات، نجم القطب 4000 سنة، المرأة المسلسلة مليونا سنة ضوئية، نجم حديث 24 مليار سنة ضوئية. هذا الكون يدل على الله. الشمس أكبر من الأرض ب1,300,000 مرة، يعني يدخل إلى جوف الشمس 1,300,000 أرض، وبينهما 156 مليون كيلومتر، وفي ببرج العقرب نجم اسمه قلب العقرب يتسع للأرض والشمس مع المسافة بينهما. هذا الإله العظيم يعصى؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ أيها الإخوة، العين هالآلات التصوير هي احترافية ورقمية، يعني ديجيتال. هي الآلة فيها بالمليمتر مربع 10,000 مستقبل ضوئي، أما بالعين البشرية في بالمليمتر مربع من الشبكية 100 مليون مستقبل ضوئي. وماء العين في مادة مضادة للتجمد، حتى إذا كنت بمكان بارد لا تتجمد العين. نعم، الله فتح بين الأذينين ثقب، كشفوا عالم فرنسي اسمه بوتال، هذا الثقب يلغي الدورة الدموية الصغرى، إنه بالبطن ما في هواء ولا في تنفس، في رئتين بس معطلتين. عند الولادة شوف تأتي جلطة فتغلق هذا الثقب، يد من؟ وأنت نايم غارق في النوم بيتجمع اللعاب بفمك، تذهب رسالة من الفم إلى الدماغ، اللعاب ازداد، يأتي أمر من الدماغ يأمر لسان المزمار بإغلاق مجرى الهواء وفتح مجرى المعدة، تبلع رئتك وأنت نايم، وأنت نايم بينضغط قسم من جسمك تحت الهيكل العظمي، في مراكز ضغط بتبلغ الدماغ ضغطنا، بيجي أمر من الدماغ تقلب مرة على اليمين مرة على اليسار حتى ما توقع مع التخت، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. هي آيات، يعني الطفل الآن يلد لولا أنه مزود بآلية معقدة جداً تأتيه مع الولادة من دون تعلم، هي منعكس المص، ما كان فيها الدرس، ولا كان في دمشق ولا سوريا ولا في إنسان بالأرض. الآن الطفل يلد فوراً يمص ثدي أمه. أيها الأخوة، المشكلة أن الإنسان إذا لم يعمل فكره في هذا الكون العظيم يبقى غافلاً عن الله عز وجل. إنجازات العقل البشري الآن، البشري بتقدم لك أموال طائلة أو منصب رفيع أو متعة ساقطة بالغة، بس ما في إنجاز الآن للعقل البشري متعلق بالآخرة. أما الأنبياء استخدموا عقولهم ثم جاءهم الوحي في معرفة الله فسعدوا وأسعدوا وسلموا وسلم من تبعهم. شيء ثاني، الدنيا لها سقف، يعني قد ما كنت غني على كم تسري بتنام وكم ثياب ترتدي؟ إذا واحد غني بيرتدي يعني جاكيت بأربع أكمام كله كمين، بتلاقي سقف الدنيا لها سقف، قد ما اغتنيت في سقف، أما الآخرة ما لها سقف. فلو أعملت عقلك في الدنيا، هالدنيا تعطيك مال أو مكانة أو شيء آخر، هذه الأشياء محدودة، لذلك المؤمن استخدم عقله لمعرفة الله فسلم وسعد في الدنيا والآخرة. آخر حديث، يقول عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقراً منسياً؟ أو غناً مطغياً؟ أو مرضاً مفسداً؟ أو هرماً مفنداً؟ أو موتاً مجهزاً؟ أو الدجال؟ فشر غائب ينتظر؟ أو الساعة والساعة أدهى وأمر؟ والحمد لله رب العالمين.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في أثير الوطن.
1: اشراقة نور في أثير الوطن.
2: شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة في سلسلة دروس في شرح كتاب رياض الصالحين. وكتاب رياض الصالحين كتاب للسلوك إلى الله تعالى، الصالحون يرتاحون في جنباته وبين أبوابه. سبق في الباب الأول من هذا الكتاب باب الإخلاص وإحضار النية. أول ما ينبغي على السالك إذا أراد أن يسلك في درب الله تعالى أن يخلص لله تعالى، وأن يعقد العزم أن يجعل أعماله كلها خالصة لله تعالى، وأن يستحضر النية في كل قول وفي كل فعل يفعله ويقوله في هذا الطريق. ثم إذا أردت السلوك إلى حضرة الله تعالى، من أول ما ينبغي عليك أن تتوب. لذلك قال باب التوبة، والتوبة في اللغة كما سبق هي الرجوع. ذلك لأن الإنسان مفطور على حب الله تعالى وعلى القرب من الله تعالى، فإذا عصى، إذا أذنب، إذا أخطأ، فإنه يبتعد عن ربه. فإذا ابتعد عن ربه فينبغي له أن يعود وأن يتوب وأن يرجع وأن يؤوب. أصلا أيها الأخ، إلى أين تذهب إذا لم تذهب إلى باب سيدك؟ ومن الذي يقبلك غيره؟ ذكروا بأن رجلاً صالحاً أذنب ذنباً، فخرج من بيته هائماً على وجهه، وبينما هو في زقاق من الأزقة رأى باباً يفتح ويخرج منه طفل لم يبلغ الحلم، ويغلق الباب دونه. وقف لينظر، فإذا بهذا الطفل، هذا الغلام الذي لم يبلغ الحلم، يبتعد عن باب البيت مسافة، ثم إنه يبدو بأنه يفكر أين يذهب، فيعود إلى ذلك الباب، يقرع الباب، يقرع الباب، يقرع الباب، ثم يبكي وينام على عتبة الباب. بعد قليل يفتح الباب وتخرج منه أم تحمل هذا الطفل، هذا الغلام، وتقول له: يا ولدي، أما قلت لك لا تحملني بسوء فعالك على خلاف ما جبلت عليه؟ ثم تدخله إلى داخل البيت. تأمل هذه القصة مع قول الله تعالى: لله أرحم بعباده من الأم بولدها. يعني إذا أنت بعدت عن باب الله عز وجل، وين بدك تروح؟ إذا ابتعدت عن هدي الله تعالى فأي هدي تتبع؟ إذا خالفت أوامر الله تعالى وخرجت من بيته فأين تذهب؟ ليس لك إلا أن تعود إليه وأن تقبل عليه وأن ترجع إلى دربه وأن تتوب بين يديه، وهو ينتظر توبك وينتظر عودك. والله أرحم بعباده من الأم بولدها. فالباب الثاني الذي عقده الإمام النووي في رياض الصالحين باب التوبة. واعلموا أيها الإخوة والأخوات أن التوبة منزلة لا يتركها السالك إلى الله تعالى ما دام في هذا الدرب. السالك إلى الله عز وجل يمر بمنازل، يمر بمحطات، أنت في إقبالك على الله تنتقل من منزلة إلى منزلة. بعض هذه المنازل تتركها وتمضي إلى التي تليها، وبعض هذه المنازل تحملها معك طيلة سيرك إلى الله عز وجل. منزلة التوبة، والتوبة منزلة يحملها السالك في أول طريقه وتستمر معه إلى آخر نفس من أنفاس حياته. فلا يزال السالك يتوب إلى الله تعالى في كل يوم، ويستغفر ربه في كل يوم، ويرجع إلى الله تعالى ويحاسب نفسه في كل يوم حتى يلقى الله تعالى. واعلموا يا شباب أن أصلح الصالحين يتوبون إلى الله في كل يوم، لعل بعض الناس يفكر بأنه هو الوحيد الذي يسيء أو يذنب أو يقصر. اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطأ، والأولياء والصالحون ليسوا معصومين عن الذنوب، وحدهم الأنبياء هم المعصومون عن الذنوب، لكن الأولياء تزل أقدامهم. وفرق ما بين الناس ليس في الذنب، إنما الفرق بينهم فيما بعد الذنب. وسبق في دروس ماضيات أنك إذا أذنبت لا تفعل خمسا. إذا أذنبت أنت عبد، تذنب تزل قدمك، لكن إذا أذنبت لا تصر ولا تسر ولا تستصغر ولا تجاهر ولا تدعو، لا تسر بالذنب. فرق كبير بين من يذنب ويبكي وبين من يذنب ويضحك. ولا تصر، فرق كبير بين من يذنب ويصر وبين من يذنب ويتوب. ولا تستصغر، فرق كبير بين من يذنب ويستصغر ذنبه وبين من يذنب ويستعظم ذنبه. ولا تجاهر، فرق كبير بين من يذنب ويستتر وبين من يذنب ويجاهر. ولا تدعو، فرق كبير بين من يذنب ويدعو إلى الذنب وبين من يذنب ويدعو إلى التوبة والاستغفار. لذلك عقد النووي باب التوبة في أول أبواب هذا الكتاب، وسبق في الدرس الماضي أنه نقل قول العلماء بأن التوبة واجبة من كل ذنب. الآن وصلنا إلى قوله: ويجب أن يتوب من جميع الذنوب. تفضل.
1: قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ويجب أن يتوب من جميع الذنوب.
0: إذن التوبة من الذنوب واجبة. أنتم أيها الإخوة لماذا صليتم المغرب؟ لأن صلاة المغرب واجبة. لماذا تصومون رمضان؟ لأن صيام رمضان واجب، والواجب فاعله يثاب وتاركه يعاقب. التوبة من الذنب واجبة. واحد نسأل الله السلامة مبتلى بالنظر إلى الحرام، ماذا ينبغي عليه؟ يجب عليه أن يتوب. يجب، مو أنه والله شايف حالي أنا مو منيح سأبقى على ما أنا عليه بعدين بفكر بالموضوع. يصير واحد يا أخواني يقول والله شايف حالي أنا مو منيح ما حب صلي المغرب، حببقى على ما أنا عليه من المعاصي وبعدين بعمر 70 أنا حب صلي، بيصير؟ ما بيصير. التوبة واجبة، وواجبة من جميع الذنوب. بعيد من هون بعيد من هون، واحد آكل حق أخته بالميراث. التوبة واجبة من جميع الذنوب. واحد تارك للصلاة، التوبة واجبة من جميع الذنوب. واحد في حقوق مالية للعباد في رقبته، التوبة واجبة من جميع الذنوب. واحد مبتلى بشرب البيرة، التوبة واجبة من جميع الذنوب. امرأة تشتغل بالغيبة، التوبة واجبة من جميع الذنوب. امرأة تذهب إلى ساحرة أو إلى عرافة أو إلى منجمة لأجل أن تكتب لها شيئا فتحبب زوجها بها، التوبة واجبة من جميع الذنوب. شاب أغضب أمه، التوبة واجبة من جميع الذنوب. هذا ما عليه كل العلماء أيها الإخوة، كل علماء الشريعة قال: ويجب أن يتوب من جميع الذنوب. ما بيصير واحد يقول أنا هذا الذنب يعني ماشي الحال، يعني شغلة صغيرة، هذا ما بتأثر. ما بيصير واحد يقول أخي أنا هذا الذنب غلبني لذلك خلص سأستمر به. لا يصح أن ولا يستقيم أن يقول رجل هذا الذنب سوستي، أنا كل إنسان له سوسة وأنا هذه سوستي. بهذا الشكل هو يأثم لأنه ترك التوبة، مثل اللي بيترك صلاة المغرب. ما بيصير أن يعلل نفسه أخي ما في شجرة إلا وهزت الريح وأنا هلأ هيك، أخي الشباب يعني بتعرف هلأ هلأ هلأ وقته طايش خليه طايش. التوبة واجبة من جميع الذنوب. امرأة زوجة مقصر معها تجي تقول أنا لأنه هو قصر معي أنا رحت باتجاه يعني الخطأ، وتبرر لنفسها المعصية وتريد أن تستمر في المعصية. وهداك الذي يقول والله كل شجرة هزت الريح يريد أن يبرر لنفسه المعصية وأن يستمر على المعصية. طبعا الشيطان هو الذي يوسوس له. ليس صحيحا أن الناس كلها تقيم على ما يقيم عليه. وليس معذورا وليست معذورة امرأة قصر زوجها في حقها أن تذهب إلى الخطأ، أو رجل قصرت زوجته في حقه أن يذهب إلى الخطأ. وليس معذورا إنسان بقلة ذات يده أن تمتد يده إلى الحرام، يقول يا أخي شو بدنا نعمل، يعني أنا والله بتعرف معاشنا قليل وبدي عيش أنا ومرتي وولادي. يأكل الرشوة ويصر عليها، بيقول لك يعني شنو بتريدنا نموت يعني. لذلك أنا هو هكذا يعني، هو يقول إنه مستمر على المعصية ولن يتركها لأن ذات يده قليلة. هذا الرجل عصى الله بالذنب وعصى الله بالإصرار على الذنب، يعني هو يقول إنه لا يريد أن يتوب. وستسمعون ما ساقه الإمام النووي من آيات قرآنية وأحاديث نبوية على وجوب التوبة. قال ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، يعني ويحرم الإصرار على أي ذنب من الذنوب سواء كان صغيرا أو كان كبيرا. هلأ أن تزل قدمك مرة ثانية كلنا نشبهك، أن تخطئ مرة ثانية من دون قصد كلنا نشبهك، لكن أن تقرر أنك ستبقى على الذنب هذه هي المعصية. يعني في شباب عندهم سهرة كل يوم خميس فيها معصية رب العالمين، لما إجا رمضان تحاكوا مع بعضهم البعض أنه شو يا شباب الخميس الجاي رمضان ما بيصير نعصي الله برمضان، خلص الصيام وبركي منلتقى بالجامع على التراويح. قام واحد من اللي قاعدين قال لهم يعني إيه ما تريدوا نلتقى؟ قالوا له خلص أول جمعة بعد رمضان. شو يعني؟ يعني هن عم يتواعدوا على المعصية، عم بيقولوا إن شاء الله إن شاء الله موعد المعصية أول خميس بعد رمضان، جهز حالك هلأ ما بدنا نعصي الله. يا إخوان هذا كبيرة من الكبائر لا صغيرة مع الإصرار. إذا أصر الإنسان لو كان شغلة صغيرة بس أما وإنه مصر أما وإنه يحجز مواعيد للمعصية صارت كبيرة، لأنه هو مو زلة قدم. أن تزل قدمك كلنا مثلك تزل أقدامنا، بس أن نتواعد على المعصية، جهز حالك أنا وعدك إلى معصية. هذا رجل يخطط لمخالفة أمر الله، وهذا رجل مصر على أن يخالف الله وهو يعلم أن الله تعالى يراه. ويجب أن يتوب من جميع الذنوب. العلماء قسموا الذنوب إلى ذنوب مع الله عز وجل وذنوب مع العباد. في الذنوب مع الله أنت بحاجة إلى أن تندم على الذنب وأن تقلع عنه وأن تعزم على لا ترجع إليه. وإذا كان صلاة لابد أن تقضيها. واحد بلغ بعمر 14 سنة ظلوا لعمر 20 لا يصلي، هلأ بده يتوب، ماذا ينبغي عليه؟ أن يندم وأن يقلع عن ترك الصلاة، يبدأ بصلاته وأن يندم وأن لا يعود إلى هذا الفعل. وعنده 6 سنوات صلوات ينبغي عليه أن يقضيها، مع كل فرض من الآن يبدأ مع كل فرض يصلي فرضا آخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. من نام عن صلاة أو نسيها، إذا أنت نمت عن الصلاة، يعني واحد نام الساعة 5 العصر فالساعة 8 المساء نام عن صلاة المغرب أو نسيها. أحياناً واحد بالعمل تتزاحم عليه الأعمال، بده يقول له زوجته تليفون تقول له صليت أنت الظهر، يا لطيف والله ما صليت أدن العصر. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. واحد فاء الساعة 7 الصبح راحت عليه صلاة الفجر، شو بده يعمل؟ فوراً توضأ وصلي. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. هذا إذا نام أو نسي، فما بالك إذا ترك عامداً؟ ينبغي عليه أن يعيد صلواته أو أن يقضي صلواته. قضاء الصلوات عليه 6 سنوات صلوات، فهلأ مع كل فرض بيصلي فرض لمدة 6 سنين تنتهي صلواته، أو مع كل فرض بيصلي له فرضين. وقدم صلاة الفرض على السنن، يعني بعيد من هون أنا الآن رايح علي صلاة 6 سنين، هلأ بدي صلي المغرب، بعد المغرب بدل ما أصلي ركعتين السنة البعدية خليني أقول نويت أن أصلي ركعتين فرض الصبح قضاء، لأن الفرض ستسأل عنه والفرض أولى من السنة. فأول شيء اقضي صلواتك بعدين صلي من السنن ما شئت. برمضان بدك تصلي التراويح، بدل ما تصلي التراويح قول نويت أن أصلي ركعتين الإمام عم بيقول نويت أن أصلي ركعتين سنة التراويح، أنت قل نويت أن أصلي ركعتين قضاء الفجر واقتدي بالإمام. فكل يوم عندك 10 صلوات فجر لأنه 20 ركعة هني، خلال شهر رمضان 300 صلاة فجر، يعني كأنك بشهر رمضان تقضي سنة صلوات الفجر. لابد من التوبة أن تقضي بعد أن تندم وتعزم على أن لا تعود وتترك الذنب. لا كمان بدك إذا عليك حقوق لله تعالى كالصلاة لابد أن تقضيها. الصوم نسأل الله السلامة، واحد مرت عليه 5 سنوات ما صام لسبب من الأسباب، يعني مذنبا مقصرا، ماذا ينبغي عليه؟ هدول 5 ضرب 30، 5 سنوات ما صام، ضرب 30 كل سنة 30 يوم شهر رمضان صاروا 150 يوم. يجب عليه أن بده يندم، يقلع عن الذنب، يعزم على أن لا يعود، وهلأ بده يصوم هال 150 يوم مع كل، يعني هلأ في الشتاء يمرر يوما يوما يوما. زكاة، إنسان صلى 10 سنين تجب عليه الزكاة وما دفع الزكاة، هذا حق لله تعالى. شو بده يعمل؟ بده يجيب هالمحاسب تبعه ويحسب أنا بعام 2005 أو 2010 شو علي زكاة كان؟ والله 500 ألف، بال2011 700 ألف، بال2012 بده يجمعهم ويؤديهم يعطيهم للفقراء. هذا إذا كان الذنب بينك وبين الله. العلماء قسموا الذنوب إلى قسمين، بينك وبين الله وبينك وبين العباد. إذا بينك وبين الله لابد أن تتوب، تندم، تعزم على ألا تعود وتقلع عن الذنب، وإذا في حق لله تعالى أن تعيده. هلا طيب، إذا الذنب بينك وبين العباد كمان بدك تندم وتعزم على ألا تعود وتقلع عن الذنب، إذا لا سمح الله واحد عم يمد إيده على صندوق الآخر ليقلع عن الذنب، ولا بد أن يعود الحق إلى أصحابه. الحقوق المادية للناس لا بد أن ترجع إليهم. طيب تعالوا نشوف بس تفاصيل هذا الأمر وهذه الإعادة، لأن العلماء قالوا يجب أن يتوب من جميع الذنوب سواء كانت بينك وبين الله أو بينك وبين الناس. المال الحرام أيها الإخوة، إما أن يكون اكتسب برضا صاحبه أو بغير رضا صاحبه. المال الحرام إما أن يكون اكتسب برضا صاحبه أو بغير رضا صاحبه. برضا صاحبه مثل الربا، مثل إجرة الزانية، هي أخذت مال بس برضا صاحبه. وبغير رضا صاحبه كالسرقة، سرقة أو أخذ مال من غير رضا صاحبه. طيب، فالمكتسب برضا صاحبه، واحد بعيد من هون كان عم يبيع خمر، بقى هو عم ياخذ مصاري من الناس بس هذا المال حرام، وأخذها برضا صاحبه، صاحب هذا المال. المكتسب برضا صاحبه كالربا مثلا لا يرد إلى صاحبه ولا يحل لحائزه، بل يتخلص منه في وجوه البر. واحد كان ببيع خمر وهلأ بده يتوب، شو بده يعمل؟ بده يندم على ما فعل، يقلع عن الذنب، يعزم على أن لا يعود، وبده يحمل هالمال الذي أخذ من الحرام ويتصدق به بأي وجه من وجوه البر. وحدة إنسانة بعيد من هون كانت تفجر وتأخذ مالا من الناس، بدها تأخذ هذا المال وتصدق به بأي وجه من وجوه الخير. واحد كان يتعامل بالربا، بده يحمل هذا المال الذي جاءه بمال الحرام، هذا كل مال أخذ برضا صاحبه، فبده يروح يتصدق به بأي وجه من وجوه البر. طيب إذا كان هو هذا الإنسان فقير جدا، قالوا يأخذ منه بمقدار أقل، كما أنه يتصدق على الفقير يتصدق به على نفسه بجزء منه ويتصدق بالباقي. هذا القسم الأول، المال المكتسب برضا صاحبه. هلا في نوع ثاني، المال المكتسب بغير رضا صاحبه، رشوة بغير رضا صاحبه، سرقة بغير رضا صاحبه، اعتداء على الميراث بغير رضا صاحبه، هذا لابد أن يعاد إلى صاحبه، لابد أن يعاد. واحد سرق من إنسان مالا ولا بده يتوب، بده يندم ويقلع ويعزم على أن لا يعود، وبده يحمل هالمال ويرجعه إلى صاحبه. وها هنا تفصيل أيها الإخوة ومسائل. واحد، ماذا يفعل من اغتصب مال رجل ثم تاب وأراد رده إليه ولكن لا تتوفر هذه المبالغ الآن بين يديه. بعيد من هون بعيد من هون، واحد أخذ من شخص سرقة 1,000,000 ليرة، وهلأ بده يتوب هذا الذي سرق 1,000,000، بده يندم ويعزم على ألا يعود ويقلع عن الذنب، وبده يرجع 1,000,000، بس هلأ هو ما معه 1,000,000، ماذا يفعل؟ يرده أجزاء ويكتب في وصيته بأن لفلان الفلاني عندي مثلاً 1,000,000 ليرة سوري، أو 900,000 أو 700,000، كلما دفع له دفعة بروح يحسمها إلى أن يؤدي ما عليه، وإذا الله رآه صادقاً في توبته سيعينه. 2، ماذا يفعل من اغتصب مال رجل ثم تاب وأراد رده إليه لكن لا يذكر مقدار هذا المال؟ شاب كان بيشتغل على الصندوق بمحل، والحقيقة كان يأخذ 500 أف 1,000 أف 2,000 أف 5,000 خلال 5 سنين، وبعدين ترك هالمحل ومشي. هلأ هو بده يتوب، هو بيعلم بأنه كان يأخذ من مال الصندوق مال حرام هذا، بس قديش هذا المال ما بيعرف، يعني بيطلعوا له 100,000 500,000 300,000، ما عنده علم. ماذا يفعل؟ الجواب يجتهد ما استطاع في حصر هذا المبلغ ويزيد عليه شيئا. يعني هو بيقول هو اشتغل 5 سنين مثلا، بيتذكر كان في شهر من الأشهر يلي أخذوا من الصندوق 10,000، معناتها بالسنة هدول بيطلعوا لهم 120,000، بالخمس سنين 120,000 × 5 بدهم يطلعوا 500 600 وشيء، بس هكذا يعني بده يحسب. طلعوا معه 600، بيقول أخي 1,000,000 أنا بدي أرجعه، وبيبدأ يرد هذا المبلغ. السؤال الثالث، ماذا يفعل من اغتصب مال رجل ثم تاب وأراد رده إليه ولكن لا يستطيع الوصول إلى صاحب هذا المال في الوقت الحالي؟ مسافر هذا الرجل اللي مأخذ منه المال وبده يرجع له إياه، ما في، ما عنده طريقة، يبقيه له إلى أن يجتمع به، وبيكتب بوصيته هذا المبلغ لفلان الفلاني، إذا أنا مت وعاد فأعطوه هذا المبلغ. طيب 4، ماذا يفعل من اغتصب مال رجل ثم تاب وأراد رده إليه لكن لا يمكن معرفة صاحب هذه الأموال؟ بعيد من هون، موظف كان بيشتغل بدائرة وكان يأخذ رشاوة، ما بيعرف وين بده يوصل للناس، ما بيعرفهم، إذا وجدهم بالطريق لا يعرفهم، يتصدق بهذا المال على نيتهم، يا رب اجعل ثواب هذا المال إلى من أخذ منهم. 5، ماذا يفعل من اغتصب من المال العام؟ إذا واحد اغتصب من شخص بعينه بده يرجع له لهذا الشخص، طيب ماذا يفعل من اغتصب من المال العام؟ هذا المال مو لشخص، لعموم أفراد الأمة. إذا كان يستطيع أن يعيده لنفس الدائرة أعاده، وإلا أنفقه في المصالح العامة. 6، ماذا يفعل من اغتصب مالا وعمل به فجر له ربحا؟ عيد من هون، واحد سرق 1,000,000، هلا هو شغل 1,000,000 شغل، وصاروا 1,000,000 10,000,000، شو بده يعمل؟ أصل 1,000,000 هو حرام، هلا هذول 10 شو؟ هناك أقوال في المسألة أظهرها أنه يتقاسم مع صاحب المال كأنه شريك، يعني هلا لو أنت أعطيتني 1,000,000 لأعمل بها أنا مضاربة والربح بيني وبينك، نسأل الله السلامة، قال يفعل كأنه شريك، فهدون بدل 1,000,000 صاروا 10,000,000، نصف يعيده للرجل ونصف يأخذه. ماذا يفعل من المال الحرام في يد أبيه أو أمه؟ بيعرف بعيد من هون أنه أبوه عم بيجيب مال حرام، شو بيفعل؟ الجواب يمتنع من مؤاكلته، ما بيأكل على صفرة أبيه ولا بيأكل على صفرة أمه. بعيد من هون والدته عم تطلع تتسول وتشحد، وهي عندها ما يكفيها، مالها حرام فلا يأكل منها شيئا، وبيطلع بيشتغل ويأكل من ماله الخاص. ماذا يفعل؟ 8، من ورث مالا ولم يعلم من أين اكتسبه.

0: النصوحة وللحديث عن التوبة تتمة إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

0: آخر الوطن.
1: يا أخي، لا تظن المسير إلى الله طويلا. المسير إلى الله يبدأ بخفقة وجل خفية. واعلم أنه لا يجد طعم العبادة من يعصي، ولا من يهم بالمعصية. فأسس عبادتك على تلك الخفقة، اسجد وتشبث به، وردد سبحان ربي الأعلى حتى تعلو، ثم قل: ثبتني يا رب حتى أرقى. وعلق عينك بمقام والذين اتقوا فوقه، تودد إليه وقل له: مشتاق جاء على فقر. واعلم أنه من وقف بين يديه فإنه بلغ كنوز السماوات والأرض. فتعلم كيف تقترب منه، كيف تقترب من أنفاس الملائكة وهي تملأ المحراب بالبشارة على زكريا وهو قائم يصلي في المحراب. إئذن لروحك أن تستريح من وعثاء السفر في متاهات الحياة. ألم تسمعه وهو يقول: فإني قريب فلا تكن أنت البعيد.
2: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو السرايا اف ام 99.3.
3: يا ام السرايا والشط ويلها.
4: راديو السرايا اف ام 99.3.
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
5: احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على المعصوم سيدنا محمد صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. احبتي في الله، احييكم اينما كنتم في ارض الله بتحيه الاسلام. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، وهذه حلقه جديده من او مع البيوت الامنه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل بيوتنا جميعا آمنة من شياطين الإنس والجن، مطرود عنها الشر، موجود فيها الخير. هو سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وما زلنا نتواصل مع بداية أو يعني فتح صفحة جديدة بين الأزواج والزوجات والأجيال، الأبناء والبنات مع الآباء والأمهات، حتى ونحن على اعتاب الشهر الكريم، على وشك ان يزورنا الشهر رمضان الكريم ان شاء الله رب العالمين بعد ايام. فهل يعني استعد الواحد منا لكي يصفي ما بينه وبين الاخر، اين ايا كان هذا الاخر، وبالذات بين الازواج والزوجات. يعني انا اريد في حلقه اليوم تكمله لحلقه الاسبوع الماضي، الاسبوع الماضي تحدثنا عن مفتاح الشخصيه، وقلنا انه لا بد لنا من اننا اذا اردنا التعامل ان نتفقه ونفقه الارض ودراسه الارض من ناحيه، مش من الناحيه الطبوغرافيه كما يقول علماء الارصاد، لا، ولكن من الناحيه النفسيه السيكولوجيه التصرفاتيه اذا جاز التعبير. قضيه عدم فهمي للاخر هو الذي يجعلني اتعدى الحدود. فكثير من بناتنا الزوجات يشتكين باستمرار لي ولغيري من الاخوه والزملاء وابنائنا واخواننا من

0: ولك ان هو يشكو الاول. يقول والله يا سيدنا الشيخ هي ام من الدرجة الاولى، ام من الطراز الاول، لكن زوجة من الطراز السابع، يعني تتأخر درجة التعامل. يقول يعني تعز ابنائها اعزاز عجيب، وتقوم على رعايتهم بطريقة عجيبة، وتتسامح في افعالهم، وتكون رد فعلها ناحية الاولاد والبنات يعني ردود عجيبة تمتص فيها غضب الولد وغضب البنت، وتحن عليهم وتعطف عليهم. اما انا فغير ذلك، هكذا يقول الشاكي. وهذا نتيجة عدم ادراك بعض من طبائع زوجتك، هكذا اقول انا للجالس امامي الان حتى يبدأ في فتح صفحة جديدة. كيف؟ يعني مثال، يقولون ان يعني الرجل قد يصلح زوجا بالدرجة الاولى ولا يصلح ان يكون ابا احيانا، ولكن المرأة تصلح ان تكون اما قبل ان تصلح ان تكون زوجة. طبعا هي طبائع الامور، ان الغريزة الانسانية طبيعة الامومة موجودة عند البنت من الصغر، ووضحنا في الاسبوع الماضي كيف انها تحتضن دميتها وتحنو عليها، والولد بطبيعته يمسك بالمسدس ويلعب بالالعاب الخشنة والالعاب العنيفة، هذه طبيعة التكوين. لكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لصحابتي: أتدرون من أقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ قالوا: من يا رسول الله؟ قال: أحسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، اللي هم أهل التواضع، الذين يألفون ويؤلفون. طب حول يألفون ويؤلفون دي عايزين نعيش هذه الدقائق المعدودات. أول شيء لو قارنا بين المرأة والرجل، تجد موضوع المخاصمة، الخصام، هل هي موجودة؟ يعني قضية الخصام عند المرأة أكثر ولا عند الرجل؟ وكيف نوفق بين حنان المرأة كقلب وبين لددها في الخصومة؟ يعني لددها في الخصومة أن بعض من النساء يحاول الأزواج إرضاءهن ولكن رضاءها صعب. يقول يا سيدنا الشيخ أيام وليالي وأسابيع وشهور وأنا أحاول أن أرضيها فلا ترضى. اقول لابد ان هذا عندها ليس فعلا وانما هو ردود افعال. يعني السيرة الذاتية لك عندها سيرة مش ولابد، يعني درجتها ضعيفة والرصيد قليل، فبعد سنوات، بعد 20 سنة زواج، الاولاد كبروا والبنات كبرن، وبعدين تقول انا والله كنت منتظرة بس البنت تتزوج، كنت منتظرة الولد ينهي تعليمه، فكانت صابرة لهدف، ليست صابرة من اجلك. ولكن اقول لها: انت مخطئة، لو صبرت لوجه الله عز وجل لصبرك رب العباد سبحانه، ولو اصلحت ما بينك وبين الله لاصلح الله لك هذا الزوج، لكن انت ظللت كاظمة غيظك مدة طويلة من الزمن منتظرة يعني الخروج من القمخم، مجرد ان يكبر الاولاد ويعتمدوا على انفسهم ولا يصبحوا في عرفك انت غير محتاجين اليك، البنت تزوجت والولد قد انهى تعليمه فخلاص كأنك انهيت مهمة. يعني كأن هذه المرأة جاءت الى هذا البيت لاداء مهمة، لا ننكر مهمتها، لا ننكر، ولكن كان من باب اولى ان تصبر لوجه الله وتحتسب لله سبحانه وتنظر الى صفة الخير او صفات الخير الموجودة في الرجل فتعيش فيها، عندئذ كان الرجل تسعد بما تعطى من خير. لكن مش ممكن يكون هي متزوجة الشيطان رجيم. لماذا؟ لانها عندما تقول انا ما رأيت منك خيرا قط، هذا دليل على انها تتعامل مع شيطان، لان الشيطان هو المخلوق الوحيد الذي لا يعرف الخير، لا يفكر فيه ولا ينوى عليه، بل بالعكس لا يعرف الا الشر ولا يفكر الا في الشر ولا ينوي الا للشر ولا يخطط الا للشر، وهذه كارثة كبيرة. ولذلك اقول ان من الواجب ان نلاحظ موضوع الخصام عند المرأة وعند الرجل. الرجل ربما لو استرضي رضية، وبالذات الانسان المسلم وبالذات العربي، العربي المسلم بطبيعته اذا استرضي بكلمة يرضى لانه طفل كبير. ولكن تجد ان احيانا المرأة اذا غضبت حتى ليس من زوجها، من جارتها، من صديقتها، من امها، سبحان الله يكون عندها لذة في الخصومة، لأن هي عواطفها جياشة حبا وكراهية. يعني أنت تقدر تقول أن إذا أردت أن تألف للطرف الذي أمامك يجب أن تدرك أخلاقياته، فربما عندها تطرف سلوكي في المحبة والغضب، في الحب والكره. يعني في المحبة وفي الكراهية عندها شيء من التطرف، دائما إذا أحبت أحبت بعمق، فإذا كرهت كرهت بنفس العمق ونفس فدي طبيعة إنسانية موجودة. إن لم يفقهها الرجل فقد فقد يعني الفهم والإدراك الحقيقي لطبيعة من أمامه. ولذلك أنا عشان ألف من أمامي يجب أن أفهمه، يجب أن أعرف أتعرف عليه، وبعدين أتعرف عليه كيف؟ بأنني أتعرف إلى ربي وأتعرف إلى نبيي وأتعرف إلى قرآني وأتعرف إلى ديني. هنا رب العباد يعرفني الطرف الآخر، وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لكن أحيانا تقول المرأة الصالحة حاولت أن أسترضي زوجي فلم يرضى. نقول ربما حاولت أسترضيه ساعة غضبه، ساعة غضبه هو لا يدرك، ساعة غضبه هو لا يرى الشاشة بيضاء، لا يرى الشاشة واضحة، إنما يرى يعني سوادا وبقعا سوداء على الشاشة، شاشة التعامل يعني، أو شاشة الألفة غير موجود، في بقعة سوداء، نقاط سوداء. هذه النقاط لا تمحى إلا بعد وقت يهدأ فيها قلب من أمامك وتهدأ فيها نفسه. فإذا هدأ كانت الزراعة أسهل. لكن يعني قلنا من قبل إن بعض مثلا طبيب الأسنان لا يستطيع أن يقترب من يعني خلع الضرس سبحان الله إلا بعد أن يهدأ فيه الورم الذي هو فيه، فيعطيه مضاد حيوي فيهدأ الأول، ولازم الميكروب والالتهاب ينتهي. بعد ما ينتهي يتعامل معه، حتى اللي عندهم يعملوا تحليل دم يقول لك والله ده عنده سخونة هذه الأيام، عنده انفلونزا، عنده كحة، عنده عطس وغيره، فالأطباء ينصحوا بإيه؟ يقول والله استنى لما إيه، انتظر حتى يهدأ لأن التحليل يطلع منضبط. هكذا في القلب وفي النفس، إذا كان هذا في الجسد فمن باب أولى في النفوس. فالنفوس إذا كانت مكدرة لا تصلح فيها النصيحة ولا يصلح فيها الإيه الاسترضاء، وإنما على الغاضب أن يهدئ نفسه بالدعاء إلى الله، اللهم اجرني من حر غضبي، يتوضأ يغير حركته بهذا المنطق. على الإنسان الذي يريد أن يسترضي سواء زوج أو زوجة عليه أن ينتظر حتى يهدأ من أمام، فإن هدأ وصل إلى حال طيب. ولذلك احنا إذا عملنا إحصائية هنجد 98-99% على الأقل من حالات الطلاق كانت في حالات غضب شديد. لماذا؟ لأننا يعني يضغط أحد الطرفين على الآخر في لحظة غضبه، ولا ينتظر أن يرضى ولا ينتظر أن يهدأ، وبالتالي هو لا يرى الصورة واضحة. وطالما أنه لا يرى الصورة واضحة حكمه على الأشياء يكون مشوش، فكيف آلف أنا أو آلف لإنسان هو أمامي في حالة غير طبيعية؟ فلا بد أن أتركه حتى يهدأ. هنا ندرك متى يكون الإيه، يكون المسألة المخاصمة. أيضا قضية خد عنوان آخر، التقلب، تقلب المزاج. المرأة متقلبة في مزاجها عن الرجل لأن طبيعة عواطفها كده، يعني ربنا خلقها متقلبة لطبيعة تكوينها، مش يعني هي عزه الله مش مش مش عندها جنون يعني أو غياب عقل، تقلب المزاج. في الصباح راضية، في الظهر غاضبة، في المساء يعني لا تعرف لا هي غاضبة ولا راضية، دي طبائع. طبائع اغلب التكوين النفسي لكثير من من من, من يعني بناتنا ونسائنا عندهم مساله التقلب. فانت يجب اذا كنت زوجا صالحا، اذا كنت رجلا مدركا لحقائق الامور، راعي هذه التقلبات. راعي هذه التقلبات، انها ايام معينه لا تصلي، ايام معينه لا تصوم، في ايام معينه عندها مشاكل، عندها يعني مشاكل مع اهلها، مع مشاكل مع زميلاتها ان كانت تعمل مثلا في العمل او غيره، عندها ضغوط معينه انت قد لا تدرك بعضها، او قد تكبر دماغها وترى ان هذه يعني ليست مشاكل بالمعنى الصحيح، قد ترى هي مشكلتها الصغيره هذه التي هي في وجهه نظرك تسد عين الشمس. يعني ممكن يكون مثلا يعني تربي هره معينه في البيت، اذا مرضت هرتها مرضت هي، فتكبر هذه المساله وانت تتعجب وتقول عجبا. يعني المراه في حاله عجيبه في مساله الهره، وقطه صغيره في البيت تقلب كيان السلوكي للبنت او للمراه. هذه طبيعه، هذه عندها ارتباط بالاشياء عجيب. فيجب ان تراعي انت هذه المسألة. ايضا لما ننظر ما بين الرجل والمرأة مسألة الغيرة. الغيرة طبيعة في المرأة. الغيرة طبيعة. تغار من وتغار على. تغار على الزوج، تغار على بنتها ان يؤذيها زوجها، تغار على اختها ان يؤذيها احد، تغار على اخيها ان زوجته تتسلط عليه. هذه طبيعة التكوين. ولذلك انت كلما يعني ذكرت حتى يعني والدتك امك امامها لا تكثر من هذا الذكر. لماذا؟ يعني اكثر من ذكر الله، هذا افضل لك. كثرتك اكثارك بذكر الله خير لك من ان تكثر من ذكر امك او اختك او عمتك او خالتك او ابنتك حتى. لماذا؟ لان هي تريد ان تستأثر بكل اهتمامك حتى في اللحظات القليلة التي تمكث انت معها. فان ادركت يعني طبيعة من امامك، هل يعني سبحان الله العظيم، يعني يعني لما نرى غيرة علي رضي الله عنه على فاطمة، كان يغار من عود السواك الذي تستكبه، هذه غيرة محببة سبحان الله. كان عبد الرحمن بن عوف يغار ان تذهب زوجته لصلاة الجماعة لان يخشى ان يراها احد، هذه غيرة مستحبة. فلما تدرك الزوجة يعني يعني يعني او الزوج يدرك ما مسألة الغيرة في اطارها الصحيح، الغيرة المحمودة، خلاص الامور يبقى في ألفة ما بين الطرفين. لكن الا يدرك احدنا كيف يفكر الاخر، كيف هي سلوكيات الاخر، لا يستطيع ان تكون هناك لا ألفة لا من هذا الطرف ولا من هذا الطرف. كيف تألف الزوجة زوجها وكيف يألف الزوج زوجته حتى نكون من اقرب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول احسنكم اخلاقا الموطؤون اكنافا الذين يألفون ويؤلفون. ونحن نتحدث عن الألفة بين الطرفين حتى تتآلف القلوب وتتآلف الارواح وتتآلف النفوس ويعود الوئام مرة اخرى الى بيوتنا كما كان على عصر اجدادنا وابائنا الاقربين، فما بالنا بالسلف الصالح. تجد امر اخر اللي هو يسموه العلماء قصر المجال. يعني ايه قصر المجال؟ ان الرجل بطبيعته يهتم بالافكار والاراء. يعني ما يجلس مع حد يهمه ايه في كلام في الرجل، كلامه، اراءه، افكاره. لكن اذا دخلت صديقة الى صديقتها في زيارة او كانوا سويا في في في في, في مكان، اول ما يلفت انتباهها تنظر الى ملبسها، الى ساعتها، الى المجوهرات التي تلبسها، الى زينتها، الى سرعة. لا يهمها لا افكارها ولا يهمها اراءها، لان دي تأتي في المرتبة الثانية. اما الرجل بطبيعته فيهتم بالافكار، يهتم بالاراء، سبحان الله. وقلنا من قبل ان هذه المسألة تكون عند المرأة دقة ملاحظة لدقائق لا يراها الرجل. واذا زارت الصديقة صديقتها في البيت تكون يعني عينها كالميكروسكوب تلمح كل شيء في البيت في صغير الامر وكبير. وانت اذا زرت صاحبك في بيته لا يفل لو سألتك او لو سئلنا ما هو نوع الكرسي التي كنت تجلس عليه، انا لا اذكر. يعني كم من القماش، كم من الجلد، كم من الـ من الـ من الخشب، كم من الطوب. والله يعني انا جلست على كرسي، لكن هي يهمها نوعيه الكرسي ونوعيه السجاده الموجوده ونوعيه هذه طبيعه، هذه طبيعه. وهذا لا يضايق، يعني من الواجب لا يضايق الرجل. ليه؟ لان دي التكوين اللي هو يعني يعني المجال الذي يحيط به هو مجال ملاحظاته، يعني عندها دقه في الملاحظه في هذه الامور. لكن ماش تفصيل يعني الكلام، الاراء، الافكار، الايديولوجيات، دي بالنسبة لها قد يكون امرا بعيدا. ايضا موضوع ازيد توضيح بالنسبة لابنائنا من الرجال، ان قضية الثرثرة وكثرة الكلام هذه طبيعة انثوية، تحب تثرثر، تتكلم كثيرا، يعني امر في منتهى، فلا بد من تحمله. وانا كررت ربما هذا في الحلقة السابقة وقلنا ان ثبت ان البنات الصغيرات اكثر كلاما من الاقران من الاولاد، هذه طبيعة، فتكبر على هذا لانها تفصيلية الايه الاحداث. ايضا المقارنات في قضية الشعور الديني، الشعور الديني، الحس الديني اعلى عند النساء من الرجال. طيب مثلا لو في محاضرة دينية فيها رجال ونساء مثلا، يعني تجد ان النساء اكثر. تجد لو عملنا محاضرة للرجال فقط العدد يجي اقل بالنسبة لكل. ليه؟ لان عندها العاطفة الدينية، عندها عاطفة مشبوهة، وده شيء والله يبشر بالخير. ويجب ان يفرح الازواج عندما يرى الزوج زوجته مقبة على دروس العلم مع اخواتها من الفضليات الداعيات او مع الاساتذة الفضلاء من العلماء وتتعلم امر دينها. وبس المهم ان ينطلي هذا على سلوكها. يعني عايزين مش هي رايحة الدرس العلم وجاي من مجلس العلم ورايحة المقرأة وراجع من عند المقرأة طب بعدين يعني ثم بعد. لابد ان يكون هناك وضوح في ان هذا يعني ينطبق يعني يعود الى ايه او يعني يطبق عمليا فيرى الزوج ان فوائد حضورها مجالس العلم والمقراء او غيره موجود في البيت طاعة وادبا واحتراما وإدلالا وتربية للاولاد وهذا شيء طيب. ولكن انا اعيب على بعض الاخوات ان كل يوم عندها درس علم. لا هذا كلام مش منطقي. تغرب من الثامنة صباحا لغاية الساعة الثالثة ظهرا والله كنت في مجلس علم ما على ما تعترض. لا يعني نحن لا نريد هذا. يعني لو الله لو في درس في الاسبوع ده شيء طيب درسان خير وبركة. لكن كل يوم ما هو طبعا ما هو في طب ما البيت ما هو طب خلاص ما فرق بينك وبين الموظفة المجبرة. لا يعني احنا لابد ان نراعي الاولويات ونعطي كل ذي حق حقه. لان ايضا انت الدرس العلمي يحتاج الى ملبس والى خروج والى عودة والى مسافة والى رحلة والى وقت والى يعني ايضا على حساب البيت. فلابد ان ايه الا نضيع من نعول. ومن ضمن من تعولي هدوئك النفسي لان هي لما تخرج كل يوم ربما لا تكون هادئة نفسيا. وايضا انا ارجو من الاخوات الفضلات اللي بيجلسوا ومصرح لهن ان يعني بدرجة علمية معينة ان يدرسوا لبناتنا وزوجاتنا ان هم يعني يمنعوا مسألة الدردشات الجانبية لان مش عايزين اسرار البيوت في مجالس العلم تبقى مصيبة. يعني اسرار البيوت غيبة ونميمة في مجالس علم طب ما فائدة مجالس العلم وما فائدة ان نضع انوفنا في حياة الاخرين. حب الفضول عند الرجل قليل لا يسأل لكن حب الفضول عند المرأة لا اله الا الله. والله يقول للرجل وللمرأة ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كانوا عنه مسؤولة. كل ده مسؤولين عنه. فليه لماذا نضع أنوفنا في حياة الناس نسأل عن ما هذاك وما هذا وبكم هذا وبكم اشتريتمه وبكم هذا ليس من ديدن المسلم. المسلم لا يسأل. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. لابد ان نهدى. ايضا من ضمن الخلافات التكوينية ما بين الرجل والمرأة مسألة الادراك الاشياء. المرأة لها ادراك مختلف عن الرجل. الرجل يهتم بالاطار العام وبالهدف. المرأة تهتم بالدقائق والتفاصيل وما وراء السطور والكلمة وما وراء الكلمة وهذه ايه وهذه يجب ان تراعيها في تعاملك مع زوجتك وتعاملك مع بناتك. ايضا مسألة الذاكرة. المرأة ذاكرتها حديدية في بعض من المثالب او العيوب. الرجل احيانا اذا كان قلبه قاسي او مريض نفسي او اللي يذكر ايه يذكر صغار الامور يضعها بجوار بعضها ويقول لها انا ارى اننا منذ ان خطبتك من 28 سنة ان امك قد قطبت وجهها. ده رجل يعني قليل العقل يعني واحد ذكر قضية من 28 سنة ده انسان يعني عجيب. لا لكن المرأة عندها ذاكرة في امور اللي تخصها شخصيا. يعني هي لحساسيتها المرهفة كما قلنا في الاسبوع الماضي ان هي قد تنظر اليها اخت الزوج او عمته او خالته او شيء من هذا من اهله نظرة معينة هي تأخذها على على على على شاشة الحساسية فتبتدي ردود افعالها يعني تقيم الناس على حساسياتها هي. وربما الناس ما قصدوا وربما الناس ما كان في ذهنهم هذا الذي في رأسها. فهي في موضع في في في في, في موضع الذاكرة هي ما شاء الله في الذاكرة في هذه المناطق حساسة جدا. ولكن المؤمنة الصادقة ذاكرتها لا تنسى الخير ابدا ابدا لا تنسى اي ايه اي خير. ايضا موضوع مهم جدا يجب ان نراعيه في مسألة الالفة موضوع الخيال. المرأة خيالية لانها عاطفية خيالها واسع وترتب على خيالها امورا. الرجل اقرب الى الواقعية يعني نقدر نقول رياضي هندسي يعني 1+1=2 2+2=4 هو كده. فالمرأة تتهمه بالجفاف. هي بطبيعتها عندها خيال. ولكن المرأة عندما تكون واقعية زيادة عن اللزوم تنقلب رجلا، تبقى مصيبة. ما برضو خيالها ده يوسع لها يعني مساحة تفكيرها شيء طيب، يعني ليس صعبا او ليس سيئا ان تكون خيالية، بالعكس. ولكن الخيال غير الجارف، الخيال غير الجامح، الخيال الذي لا, لا, لا, لا يودي يعني او لا يورد موارد الايه، موارد التهلكة. ولكن يجب ان يكون الخيال يعني الى حد ما. ايضا قضية مهمة في الزوج والزوجة او الرجل والمرأة، مسألة الارادة. الارادة يعني احيانا عند بعض النساء تكون قوية، ولكن ايضا الارادة تخص الاعمال الرجولية. واحد عنده ارادة وهمة، فكثير من الاخوات طبعا عندهم هذه الارادة، ولكن لما تكون الارادة ضعيفة عند المرأة لا تعب عليها، لان هي بطبيعتها امرأة. فانت الارادة تكون عندك، اتخاذ القرار، التفكير، ترتيب المنطقي للافكار، هذه طبيعة رجولية. لكن المرأة قد تكون ارادتها ضعيفة. لماذا؟ لان يكون عندها ارادة لشيء وترى ولدها زادت درجة حرارته درجتين، يا الله الدنيا تسود في وجهها وتنغلق، ولا ترى ولا تتنفس الا كانها تتنفس من سم الخياط، ثقب ابره مدخلها اكسجين. لماذا؟ لانها لا تريد من الدنيا الا شفاء ابنها او ابنتها، بس تسد عين يعني عين الشمس امامها، فلا ترى يعني الا من داخل ثقب ضيق، ولا تتنفس، خلاص تشعر ان الدنيا قد انتهت، وكل املها في الحياه ان يشفى ولدها او ان تخف درجه حراره ابنها بس. لكن انت عندك ترتيب اخر، سبحان الله العظيم. ايضا في موضوع الجرأة صفة رجولية. لو وجدنا ان امرأة عندها جرأة، هذه مسألة غير مستحبة في المرأة. لما المرأة معذرة يعني البنت ام عيون جريئة، دي مصيبة كارثة، لان المرأة والبنت عندها حياء. خفر النساء، خفر يعني ايه؟ يعني الحياء، الاستحياء. سبحان، جاءت احداهما تمشي على استحياء، قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. قال عمر بن الخطاب واصفا هذه المرأة الصالحة لزوجة سيدنا موسى، هذه امرأة سلفع. سلفع يعني غير خراجة ولا ولاج، يعني عندها حياء. الحياء يحتويها من كل جوانبها، جاية بادب باحترام، تمشي على استحياء، ان ابي يدعوك بصوت خفيض منخفض. لكن لو وجدنا امرأة صوتها مرتفع، عندها جرأة، تحدث الجير كما انها رجل منهم، هذه صفة غير مستحبة. يعني حقيقة لو أدرك كل واحد منا طبيعة الآخر لأرحنا واسترحنا. وأنا أتمنى أن يدرس هذا أبناؤنا وبناتنا القادمون والقادمات على الزواج، حتى يستطيع الواحد منهم أن يفهم الآخر. ونحن نتحدث عن البيوت الآمنة وعن الألفة بين الطرفين، أيضا الخلاف بين الطرفين، أيضا في قضية العناد. لو جلست مع اي زوجة في عالمنا العرب الاسلام، زوجك تقول عنيد. ولو جلست مع الازواج كله، كل الازواج، ايه رأيكم في زوجتكم؟ العناد المستمر. طيب بالله عليكم، هو يتهمها بالعناد وهي تتهمه بالعناد. طيب ما يعني هي لا تصف نفسها بانها عنيدة، وهو لا يصف نفسه بانه عنيد. خلاص يبقى في عنيد واحد في العالم، يبقى انا ما فيش الا انا. طب لا، كل الزوجات بيرفضوا انهم من اهل العناد، والزوجات يبقى العنيد الوحيد انا. ما طبعا اسهل اتهام روحي احسن من اتهم الاخرين. العناد طبع انساني، ولكن المؤمن الصادق لا يعاند الا يعني بالذات اذا كان الاراء من امامي سليمه. والله اذا بدات الاسئله ما شاء الله. طيب نبدا من انا لن اعاند واطيع المخرج عندما يقول لي هناك اتصال. اختنا دينا، ايوه السلام عليكم.
1: الو.
0: ايوه السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
0: ايوه.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: ايوه.
1: معلش انا اسفه طبعا. كنت عايزه استفسر مع حضرتك استفسار.
0: نعم.
1: انا دلوقتي انا متجوزه بقالي حوالي سنه.
0: ايوه.
1: زوجي كان طفل، كان ولد وحيد يعني معاه اختين.
0: نعم.
1: مامته يعني حضرتك عارف طبعا مشكله ان هي تبقى متعلقه بيه زياده عن اللزوم كده.
0: طبعا كدا. نعم.
1: فانا كنت كل اللي عايزه اعرفه يعني ايه مسؤوليه زوجي تجاه والدته واخواته.
0: طيب
1: هو حاجة. يعني كل كلامه معايا ان هم مسؤولين مني تماما.
0: نعم.
1: يعني هي مامته ميسوره ماديا. واخواته الاثنين متزوجات كل واحدة ويعني حالهم برضو المادي كويس جدا يعني.
0: طيب. ما مدى مسؤوليتي ناحية نحو امه واخواته؟ خلاص واضح السؤال. ايوه ام محمد من مصر. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. ازي حضرتك؟
0: الله يبارك فيك يا رب. تفضلي.
2: حضرتك انا كنت يعني مرتبطة بشخص وانفصلنا وعندي ولد وانا للأسف يعني ما زلت الى الان بعد 10 سنين تقريبا بكرهه جدا جدا وبدع عليه على يعني في كل وقت الظلم الرهيب اللي وقع عليا وعلى الاتني وكده وانا فعلا يعني داخلين الوقت على رمضان بس انا غصب عني كل سنه بحاول اقول لنفسي لازم يكون في تسامح وما اكونش بادئ على حد واحاول يعني يعني اقاوم الغضب اللي جوايا بس للاسف انا مش قادره ابطل فعلا موضوع الضاع عليه ده
0: أيوة.
2: لدرجه ان يعني بسبه اساسا قبل ما بدا لي او لابنه حقه.
0: لا حول ولا قوه. طيب
2: لان فعلا هو اساء ليا جامد جدا وللولد دلوقتي من 10 سنين ما يعرفش شكل الولد تقريبا ايه وانا فعلا يعني للاسف يعني ما زلت برضه بدعي عليه جدا جدا جدا في كل وقت وفي كل صلاه يعني.
0: لا حول ولا قوه. حاضر يا محمد. ربنا يا بنتي يهدئ حالك ان شاء الله. ايوه ايوه. مروه من دبي. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: لو سمحت فضيلة الشيخ بدي اسالك.
0: نعم.
3: انا متزوجه صار لي سنه ونص.
0: ايوه.
3: الحين ما بعرف زوجي معاملته غير بيطلع من الصبح من الساعه 10 الصبح ما بيجي لغايه الساعه 12 بالليل ما بيجلس معي في البيت ما بياكل ما ولا شيء. لما جيت في يوم اجلس معاه قال لي خليك انت بحالك وانا بحالي.
0: طب يعني ده طبيعه عمله؟
3: لا طبيعه عمله بيشتغل يومين وبيجلس يومين
0: ويريح البال. طيب طيب ما ما يعني ما في لغه حوار بينكم وبين بعض في كيف يعني في واحد يدخل
3: كانت الحين ما بعرف شو حصل له.
0: يعني رحم الله لغه الحوار
3: بيجي البيت لوحده وبيجي بيدخل ينام بس.
0: لا حول ولا قوه. طيب طب ما يا بنت. نعم. انا هقول الكلمتين ان شاء الله عندما اجيبك للصبر لكن كنت اتمنى ان اتكلم يعني اكلم الزوج لو يسمعني هو لان الكلمه كده عنده هو ليست عندك انت.
3: انه شو قال لي لما جيت بتفاهم معاه قال لي اسمعي خليك انت في حالك وانا في حالي. هاجرني في البيت وهاجر يعني كل شيء ما بينه وبينه ولا شيء بيحط مصروفه وبيطلع. طيب. ما بيعرفني واش اكله ولا شاربه ولا جالسه.
0: طيب. بيعطيني
3: مصروفي وبيروح.
0: خلاص يا مروه انا وصل السؤال وربنا يا بنتي يهدي الحال. الله يهدي الحال يا بنتي ان شاء الله. ام من المانيا مرحبا.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
4: ربي يجزي كل خير علينا يا
0: دكتور. يبارك فيكم يا بنت الله.
4: الله يخليك. أنا دائما أحب أن أسأل عن هذا الدعاء الذي يدعوه الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لم أفهمه بالتدقيق لو تشرحه لنا بالتدقيق يا دكتور.
0: هو
4: اللهم لم شعث أو شعث نفسي.
0: أيوة.
4: أحب أن تشرحه لنا بالتدقيق يا دكتور. الله يخليك.
0: اللهم لم
4: شعث نفسي.
0: شعث نفسي. نعم نعم. حاضر.
4: نعم. شكرا لك. لك كل الشكر.
0: بارك الله فيك. شكرا الله.
4: السلام عليكم.
0: سوا. طيب نجيب بهذه الاسئله عشان كي لا تتا. لا نعم نعم نعم. طيب اول اتصال كان من بنتنا دينا متزوجه من سنه. ام الزوج او الزوج له اختان وام وهو طبعا مسؤول عنهم رغم انها تقول انهم ماديا ربنا يعني ميسر لهم الامر وغير محتاجين اليه. طبعا هي القضيه ليست حاجه ماديه فقط وانما الامر امر ايضا معنوي لان لك ان تتخيلي يا ابنتي ان انت كبرت في السن وما عندك الا ولد وبنتين فيتشعر ان هذا سندها في الحياه. هذا امر. الامر الثاني بعض من الازواج بيفهموا المساله خطا عندما يقارن بان لابد ان اذا اعطيت لامي حقها يجب ان اجور على حق الزوجه وإذا ملت وأعطيت الزوجة حقوقها أميل على حق الأم. لا طبعا نحن قلنا إن حقوق الأم شيء من نوع وحقوق الزوجة من نوع آخر ولكن بعض من شبابنا يخطئ عند وضع الحقين في كفتي الميزان. إن أرضيت ألف أغضبت باء وإن أرضيت باء أغضبت ألف. لا الأم والزوجة ليست ضرتين وزوجتين يعني كل إذا أرضينا فلانة أغضبنا فلانة. لا الأم لها يعني حب من نوع معين والزوجة لها حقوق وحب من نوع معين لكن احنا نقارن بين الاثنين هذه هنا تكمن المشكلة. وانت يا بناتي افرحي ان الابن مرتبط ببره وصلة رحمه بامه واختيه. هذا انسان سوف يكون ودودا معك طول العمر. لكن الانسان الذي ليس له خير في اخواته البنات وامه ثقي تماما ان اول من يفرط او اول من يفرط يفرط فيك انت. فثقي انه يعني حنانه بامه ورقته مع اختيه هذا شيء طيب لانه زوج وصول الرحم، والوصول الرحم ربنا لا يضيم ابدا. فانت خذي هذه الجانب، خذي هذا الجانب الطيب ان شاء الله باذن الله. كانت ام محمد من مصر. طب ناخذ اتصال من السعوديه. نعم.
5: السلام عليكم.
0: يا سلام. السلام عليكم ورحمه الله.
5: كيفك يا شيخنا؟
0: الله يرضى عليك ويبارك فيك يا ابن. يرضى عليك.
5: الله يبارك فيك. انا عندي سؤال صغير بس مشان ما اخذ من وقتك. انا كنت احاول اتصل فيك. نعم. على الرقم الموجود على الموقع.
0: نعم.
5: ما عم بقدر اتصل.
0: تفضل.
5: فانا عايز بدي يعني اسالك سؤال محدد بالموضوع القروض الاسلاميه، ما عم بقدر اوصل لجواب شافي. طيب. يا ريت والله تعطينا اي رقم حتى لو اندر الكنترول.
0: هو يعني موجود في موجود في في الاستوديو، خذوا منهم ان شاء الله وانا تحت امرك. حاضر.
5: شكرا كثير.
0: بارك الله فيك. ام محمد معنا. ام محمد السلام عليكم.
6: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام وبركاته.
6: عفوا لو سمحت، انا بس بدي اسال، في هل في حديث شريف يا دكتور بيحكي انه اذا الزوج اغضب زوجته او كسر بخاطرها في معنى الحديث يعني له جمله من جملات جهنم؟
0: والله اكيد اللي رويته واحده ست يعني ما شاء الله حريصه على على على حقوق الزوجات. يعني على كل، هو الظلم الظلم ظلمات يوم القيامه، لكن انا لم اسمع عن هذا الحديث. الظلم ظلمات سواء من الزوج او من الزوج، لكن ازيد الامر توضيحا. حاضر. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقينا واياكم والازواج والزوجات جمرات جهنم كلها ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيك. طيب الاء من دبي.
7: السلام عليكم دكتور.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا
7: دكتور، عندي سؤال. والله أنا حامل الآن وتقريبا بالشهر السابع بأول مولود إلنا، فحابة أسألك دكتور إيش النصائح اللي بتنصحنا إياها الآن قبل ما نستقبل هذا الموضوع؟
0: حاضر.
7: نقوى علاقتي أنا وزوجي بنفس الوقت بعد البيب يعني.
0: حاضر. لما مكدها السلامة ورزق بذرية الصالحة. حاضر. أنا سوف أخبرك إن شاء الله.
7: الله يجزيك
0: خير. بارك الله فيك. بارك. أحمد من رأس الخيمة. السلام عليكم.
8: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: كيف الحال يا شيخ؟
0: يرضى عنك ويبارك فيك. الحمد لله.
8: حبيت أسلم عليك بس.
0: سلمك الله يا أحمد وحمد لك هذا السلام، جزاك الله عني خيرا.
8: جزاك الله.
0: الله يبارك فيك. الله يرضى عليك. بارك الله فيك. أهلا وسهلا. طيب نعود إلى إجابة الأسئلة. أم محمد من كانت تسأل أن وقع عليها ضرر شديد جدا من مطلقها، زوجها يعني، اللي كان زوجها يعني، وابنه عنده 10 سنوات لا يعرف شكله ولا رسمه للأسف الشديد، وهي تدعو عليه قبل ما تدعو لنفسها وتدعو لولدها. يعني حقيقة كارثة كبيرة. يعني المظلوم إذا دعا دعاء مستجاب. لكن أنا أرى يا أم محمد يا بنتي أن المسألة ليست بهذه الكراهية المطلقة. هو في عرفك قد ظلم، ونحن نصدقك لأنك صادقة إن شاء الله يعني. لكن دعيه لله عز وجل. أنا أقول للمظلوم لا تدعو على الظالم، لأن ظلمه أسرع إليه من دعائك عليه. وإذا أردت أن أقطع لخصمي ومن أبغضه إصبعا من أصابعه أدعه لله يقطع له يده، وإن أردت أنا أن أقطع يده أدعه لله حتى يقطع لي ذراعه، وإن أردت أنا أن أقطع له ذراعه فالأدعه لله ليقطع لي خبره كله. فدعيه لله ولا داعي لهذا الأسى والحقد الدفين في القلب يعني يسير حياتك كلها. لأن للأسف هتجلس مع أخريات زميلة هتغتبيه وتذكر أنه صنع كذا وكذا وتشهري به، لكن لا داعي لهذا كله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضك خيرا ويحفظ لك ولدك. ابنتنا مروة عندها مشكلة زوج، يقول أنت في حالك وأنا في حالي، يخرج الساعة 10 صباحا ويرجع 12 بالليل، معتبر أنه هو مؤجر فندق، مستأجر فندق يعني، ينام للصباح وثم يعني يخرج بعد ذلك. يعني والله يعني خيركم لأهله كما قال صلى الله عليه وسلم، وأنا خيركم لأهلي. فأين الأهلية؟ أين الرعاية؟ أين التذمم؟ يا أخي متزوج بنت الناس عشان تتركها همل من سقط المتاع في البيت؟ والله يعني انا ادعو يعني له الله سبحانه وتعالى بالهدايه، وان يفهم ما هي حقوق الزوجة، ما هي حقوق الزوج. وأرجو يا بنيتي أن تذهبي إلى كبير العائل عنده، أبوه أمه خاله عمه أخوه الأكبر، وتحكي لهم المشكلة وإن شاء الله أخته، وإن شاء الله رب العالمين يكون يعني بإذن الله، بإذن الله يعني أدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديه رب العباد عز وجل. كانت تسأل الأخت من ألمانيا، اللهم لما شعث نفسي، والله إذا كان حديثا فشعث النفس تشتت النفس، يعني رب أشعث، أشعث يعني شعره منكوش يعني متناثر، فالنفس لما تتشعب تصير شعثاء كالشعر. فاجمع لم شعث نفسي، يعني اجمع لي نفسي يا رب، وخلي لي اتجاه واحد بدلا من أضيع بين الدروب. معنا مجد الدين من ليبيا، السلام عليكم. مرحبا.
9: لو سمحت سؤالي، عندي سؤال في موضوع الحلقة، سؤال برا موضوع الحلقة.
0: خلينا في موضوع الحلقة. نعم.
9: موضوع الحلقة، متزوجة لي 5 سنين، عندي ولدين، ولد 3 سنين وولد 3 سنين. ومشكلتي الحقيقة هي أن زوجي لا يصلي.
0: من البداية بنتي، من ساعة ما تزوجتي؟
9: من البداية، من ساعة ما تزوجت. يعني ساعات بيصلي كده.
0: سألتي عنه في البداية ولا ما سألتي؟
9: سألت عنه في البداية، هو كان صريح معي، قال لي أنا نادم اني بنصلي، وحاول ان هو فعلا ان هو يصلي، وابتدى يصلي فترة الخطبة. ويعني بس اول ما تجوزنا يعني صلى 2 شهر وبعدين قطع مرة تانية.
0: لا حول ولا قوة الا بالله. يعني نعم،
9: كل ما كان موضوع الصلاة يزعل، هو عنيد كتير، مش شوي، كتير كتير. بس كل ما كان موضوع الصلاة بيزعل، بيقول يا خليني، يعني هذا بيني وبين ربي.
0: لا حول ولا قوة. طيب ولما يكبر اولاده
9: كيف بنتفاهم؟
0: نعم.
9: يعني طبعا الزوج بيأثر كثير على اولاد اكثر من الام احيانا، بدات نعم موضوع نعم الصلاه اللي هو قدوتهم. نعم. وانا خايفه من الموضوع كثير.
0: طيب انت حضرتك ماذا نفعل معه؟ نعم. طيب احمد من ابو ظبي، السلام عليكم.
10: السلام ورحمه الله. كيفك يا دكتور؟
0: مرحبا، بارك الله فيك.
10: والله هو سؤالي طبعا البيوت الامنه.
0: نعم.
10: انا كان عايز استفسر بالنسبه لدخل البيت، سواء كان حلال او حرام، ده طبعا ليه تاثير على امن البيت.
0: نعم.
10: ايه رأي الشرع في العمل في الوحدة الإسلامية من البنوك الربوية والبنوك التجارية؟
0: طيب بارك الله فيك. طيب شكرا الله. طيب بارك الله فيك. نجاوب بعض هذه الأسئلة. الأخت أم محمد كانت تسأل هل هناك حديث أن الزوج اللي يؤذي زوجته أو يعني يمد يده عليها تبقى تكون جمرة من جمرات جهنم يوم القيامة؟ هو أنا أؤكد حقيقة أن الظلم ظلمات يوم القيامة، وما آذى إنسان إنسانا، وبالذات لما يكون إنسان هذا ضعيف، واتقوا الله في الضعيفين اليتامى والنساء، إلا وسلط الله عليه من يؤذيه، وكما تدين تدان. البر لا يبلى، الذنب لا ينسى، الديان لا يموت، اعمل ما شئت، كما تدين تدان، ما زرعته سوف تحصده. وبعدين إن لم تؤذى في نفسك تؤذى في بناتك عند الزواج، ترزق بناتك بزوج أسوأ منك سبحان الله، ويقوم الزوج زوج البنت بإذائها، ويكون هذا يقطع في نفسك ويؤلمك ألما شديدا، لأن البنت فلتت كبدك. يعني ما تصنعه مع زوجتك يصنع مع بناتك، وأنت يختص منك يوم القيامة. فأنا أرى يعني لابد من الإحسان. شوف، الزوجية بين قوسين، إمساكه بمعروف أو تسريح بإحسان، غير كده ما فيش زوجية. في عبارة عن قبر يعني يعني يعني يحويه سور يسمى بيت، لكن هذا ليس بيتا. اما امساك معروف او تسريح باحسان، هذه البيوت، غير كده مفيش داعي نتحمل اوزار. مش قادر تتحمل وتصبر وتشرح صدرك وتكون كريم الاخلاق، خلاص يعني، وعملت النصيحه والموعظه وجبت حكم من اهلك وحكم من اهلك، ولك رغم ذلك البيوت غير امنه، فلا داعي لهذا الكلام. الاخ محمد من ابو ظبي كان يرجو الدعاء، ربنا يبارك فيك ويكرمكم ان شاء الله وييسر لكم الامر يا رب العالمين. ابنتنا الاء حامل في السابع، وايه النصائح؟ اولا ثبت يعني لالاء ولغير الاء، ثبت ان الجنين يسمع ويعي ويركز ويحفظ في الذاكره. فان كان الولد في بيت طول اليوم قران وذكر وخير ورفق من الزوج ورفق من الزوجه، يخرج الولد هادئ نفسيا، مستوي عصبيا، مستقيم ايمانيا. واذا الولد هيسمع صوت الرقص والموسيقى والفوضى وصوت العالي من الاب ومن الام، يطلع مضطرب عصبيا. ويطلع متوتر ويحمل من أبيه هذه العصبية وهذا التحجر وهذا العناد، ويحمل من أمه هذا الغباء وهذا الحمق وهذا البله. فأرجو أرجو أن يا بنتي يعملوا بيئة صالحة للولد منذ أن صار الآن جنينا. طبعا بعد ما يولد إن شاء الله نؤذن في أذن ونقيم الصلاة في الأذن الأخرى، نحنكه في اليوم السابع، نحلق شعره ونقيمه بالذهب ونخرجه لله سبحانه وتعالى، نحسن تسميته، ثم بعد ذلك نلاعبه سبعا ونؤدبه سبعا ونصادقه سبعا، وبعد ذلك نكله للحي الذي لا يموت إن شاء الله رب العالمين. الزوج أم عز الدين لا يصلي ويحاول قدر المستطاع، وكان يصلي أيام الخطبة ولكن انقطع، ولكن أنا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يعني تخلي شيخ المسجد يتحدث عن هذا الأمر في بعض الخطب من فوائد ومهمة الصلاة والمواظبة عليها، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يقيمنا وإياكم على طريق الله، وأن يجعل أموالنا حلالا حتى تصير بيوتنا آمنة مطمئنة قائمة على أمر الله. اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا، لا تدع لنا يا رب في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات، ووفقنا والمسلمين لما تحب وترضى، واجعل هذه الأيام أيام رشد وخير وهداية للأمة كلها يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سعدت بكم في هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم في نفس هذا الموعد بإذن الله رب العالمين، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكم ويحب ويرضاه، ولا تنسونا من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

0: وخير البشر
1: هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدا والخبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في عمه أبي طالب يكفله ويرعاه بعطفه، وربنا سبحانه ينشئه النشأة الصالحة لما يريد به سبحانه من الخير. فلما بلغ شابا صلى الله عليه وسلم مستويا وبلغ 25 من عمره، تزوج خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب، وهي من أقرب نسائه إليه نسبا صلى الله عليه وسلم، إلا ما كان من أم حبيبة فإنها أقرب منها، فإن خديجة رضي الله عنها تجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصي بن كلاب. قلت لكم هي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب، وأم حبيبة هي رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، فهي أقرب منها نسبا بطبقة بدرجة. ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرية قصي غيرهما، وكانت رضي الله عنها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي هالة بن النباش بن زرارة التميمي، وكانت قبله عند ابن عائذ المخزومي، وبعضهم يعكس فيقول إنها كانت عند المخزومي أولا ثم عند التميمي ثانيا قبل أن تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت خديجة امرأة تاجرة ذات شرف ومال، وكانت تضارب الرجال تتاجرهم في مالها، فيخرجون تجارا في مال تعطيهم إياه ويتاجرون وتعطيهم بعد ذلك ما يقسم الله لهم. فلما بلغها نبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه، دعته واقترحت عليه أن يتاجر في مالها، فأن تعطيه مالا ويذهب به متاجرا مع غلام لها يقال له ميسرة، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب صلى الله عليه وسلم مع ميسرة غلامها وباع الذي أراد بيعه واشترى ما أراد أن يشتري صلى الله عليه وسلم من الشام، ثم قفل راجعا إلى مكة. فلما عاد وأتى خديجة رأت من بركة ربح تلك التجارة ما لم تكن تعهد مثله من قبل، وحدثها ميسرة غلامها بما علمته من صدق حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكرم أخلاقه ومتانة أمانته وغير ذلك من مكارمه صلى الله عليه وسلم، فرغبها ذلك في زواجها به. فاختلف المؤرخون، بعضهم يقول إنها دست له صديقة من صويحباتها يقال لها نفيسة بنت أمية أخت الصحابي على ابن أمية، فحردته واقترحت عليه أن يتزوج بها ورغبته في ذلك. وبعضهم يقول إنها هي نفسها رضي الله عنها صارحت رسول الله صلى الله عليه وسلم برغبتها فيه. وأيما كان فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وجاء بأعمامه يخطبونها، وكان إذ ذاك سنها 40 سنة، وكان هو صلى الله عليه وسلم ابن 25 سنة كما قلنا، وهذا فقط كاف في الذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرد على من يتناوله صلى الله عليه وسلم بما لا يليق، أنه يعني كان صلى الله عليه وسلم ذا شهوة جامحة ولذلك كان يكثر الزواج، هذا فقط كاف للذب عنه صلى الله عليه وسلم وللدفاع عنه، لأن ذا 25 هو في فوران الشهوة وفي قوتها وفي اضطرامها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا السن يتزوج امرأة تكبره 15 سنة ويمكث معها 25 سنة على الصحيح، فتموت يوم تموت رضي الله عنها وهي بنت 65 سنة ولم يتزوج عليها غيرها. فهل هذا صنيع من يتبع شهوته في تتبع النساء وإكثار الزواج منهن؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم. واختلف المؤرخون في الذي زوجها منه، فبعضهم يقول إن الذي زوجها أبوها خويلد بن أسد، وبعضهم يقول إن الذي زوجها عمها عمرو بن أسد. تستدل الطائفة الأولى بحديث رواه أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر خديجة فرغب أبوها أن يزوجه، رغب أبوها أن يزوجه معناه رغب أبوها عن أن يزوجه، كما سيأتي في يفهم من تمام الحديث. فرغب أبوها أن يزوجه، فهيأت طعاما وشرابا وبعثت إلى أبيها وزمر من قريش، فجاءوا فطعموا وشربوا حتى ثملوا، فلما ثملوا أتت أباها فقالت إن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يخطبني فزوجني منه، فزوجها فخلقته وألبسته حلة، وكذلك كانوا يفعلون بالآباء. فلما سري عنه سكره نظر فإذا هو مخلق وإذا عليه حلة، فقال ما شأني، ما هذا؟ فقالت زوجتني من محمد بن عبد الله، قال أنا أزوج يتيم أبي طالب، لا يكون ذلك. فقالت له أتريد أن تسفه نفسك عند قريش، يعني زوجتني وأنت سكران؟ فلم تزل به حتى رضي. هذا قول، لكن هذا الحديث تكلم في إسناده. والطائفة الأخرى تستدل بما رواه الطبراني وغيره أن عمرو بن أسد هو الذي زوج خديجة، وهذا أضعف من الأول. لكن أصحاب السير ابن سعد والطبري والواقدي وغيرهم يروون بأسانيدهم إلى جبير بن مطعم وابن عباس وعائشة أن عمرو بن أسد عم خديجة رضي الله عنها هو الذي زوجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبوها قد هلك قبل ذلك. وهذا هو المشهور عند أهل السير. والمشهور عندهم أيضا أن أبا طالب هو الذي خطب خطبة النكاح، وكان في ما قال أما بعد فإن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يوازن به فتى من قريش إلا رجحه فضلا ونبلا وشرفا وعقلا، وإن كان في المال قل، فإنما المال ظل زائل وعارية مسترجعة، وله في خديجة بنت خويلد رغبة ولها فيه مثل ذلك. فقال عمها عمرو بن أسد هو الفحل لا يقدع أنفه. هذا مثل يضرب، القدع والضرب هو الكف والمنع. تقول العرب ضرب الرجل، قدع الرجل الفحل أي ضرب أنفه بعصا أو برمح أو بغير ذلك. لماذا كانوا يفعلون؟ لأن الفحل يكون غير كريم، فيريد أن يطرق الناقة الكريمة فيكفونه عنها فيضربون أنفه بعصا أو برمح، فهذا هو القدع. فاستعير بعد ذلك لكل رجل غير كريم يروم كريمة للزواج منها فيقدعون أنفه. فأما إذا كان كريما يروم كريمة فيقال في مثله والفحل لا يقدع أنفه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كريم يروم كريمة، فلا سبيل إلى الحؤول بينه وبينها. وكانت خديجة رضي الله عنها يومئذ أوسط نساء قريش النسبا، وأعظمهن شرفا، وأكثرهن مالا، وكل رجال قومها يريدون ذلك منها لو يقدرون عليه، ولكن ربنا سبحانه قضى بها لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت ذات خصائص عجيبة رضي الله عنها، منها أنها أول امرأة آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أول إنسان آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي أول امرأة تزوجها صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج عليها غيرها، ولم تسؤه صلى الله عليه وسلم قط ولا غاضبته قط. وهذا من أعجب العجيب، أن تمكث معه 25 سنة لا تسؤه فيها مرة ولا تغاضبه مرة. من يقدر على هذا إلا الموفقات رضي الله عنها وأرضها. وكان لا كل ولده منها إلا إبراهيم، ولها خصائص غير ذلك. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإن هي أتت فأقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها في الجنة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. بشرها ببيت من قصب القصب هو اللؤلؤ المجوف، ها هنا اللؤلؤ المجوف، لا صخب فيه، لا أصوات، لا اختلاط، لا لا لا ارتفاع أصوات، لا ضجيج ولا نصب، لا تعب. ولكن هذا وإن كان منقبة عظيمة، لكن الفضل الأكبر والخصوصية الأشرف التي لم تعرف لغير نبي إلا لها، أن يسلم ربنا سبحانه عليها نفسها، أن يخصها باسمها، أن يبعث خير ملائكته إليها فيخترق السبع الطباق إليها ليبلغها هذا الشرف العظيم من ربها أنه يسلم عليها باسمها، فقرأ عليها السلام من ربها ومني رضي الله عنها وأرضها، وما أجدرها بذلك وما أحقها به. هذه المكارم لا قعبان من لبن. نسأل ربنا سبحانه أن يحشرنا في زمرتهم وأن يجمعنا بهم بحبهم وإن لم نعمل كعملهم. وأوصي النساء أن يحاولن ما استطعن أن يقتدين بهذه الصحابية الموفقة بأمهن، فإن الخير كله في هذه القدوة. روى الطبراني في معجمه الأوسط عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية المصر لا يزوره إلا لله في الجنة. ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل ودود ولود إذا أغضبت أو أسيء إليها قالت: هذه يدي في يدك، والله لا أذوق غمضا حتى ترضى، لا أذوق غمضا حتى ترضى. نرجع إلى مناقب خديجة أمنا رضي الله عنها. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم على خديجة امرأة غيرها. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على عائشة وما رأيتها، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاه ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول صلى الله عليه وسلم: إنها كانت وكان لي منها ولد. وروى البخاري

استأذنت هالة بنت خويلد، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن خديجة. هالة بنت خويلد أخت خديجة رضي الله عنها استأذنت، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم استأذن خديجة، لأن الصوت شبيه بالصوت، صوت هالة يشبه صوت خديجة. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت هالة واستئذانها ذكره ذلك باستئذان خديجة وبصوت خديجة. قالت فارتاع لذلك، ارتاع أي خاف، والمقصود بالروع لازمه وهو التغير، فتغير صلى الله عليه وسلم، تغيرت نفسه لما سمع ذلك الصوت الذي طرق أذنه وهو يشبه صوت محبوبته خديجة رضي الله عنها، فارتاع لذلك. وفي رواية فارتاح لذلك، قالت عائشة فغرت، فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين قد هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها؟ تقول يعني عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، الشدق جانب الفم، تقصد أن فمها لم يبق فيه شيء أبيض، ما بقي في هذا اللون الأبيض، سقطت أسنانها كلها ولم يبق فيها إلا الحمرة، حمرة اللثة، حمرة اللسان. فإذاك تقول حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها. ها هنا انتهت رواية الصحيح. في أحمد وابن حبان زيادة أنها لما قالت قد أبدلك الله خيرا منها، قالت فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعرا، تغير تمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعرا، ما كنت أراه إلا عند نزول الوحي أو حين المخيلة حتى ينظر رحمة أو عذاب. حين المخيلة، حين تقبل الريح ويكون الغمام، فيتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويتغير ليرى هو هي رياح غمام سيقت برحمة ومطر، أم هو عارض كما قالوا في حكى ربنا عن قول أولئك في القرآن، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فعند ذلك تمعر، يعني ذلك التمعر الذي تمعره وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت ترى عائشة لا تراه إلا في نزول الوحي أو عند المخيلة. وفي رواية أخرى عند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال لها لما قالت له قد أبدلك الله خيرا منها، قال لها صلى الله عليه وسلم ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله أولادها إذ منعني أولاد النساء. هذا وفاؤه صلى الله عليه وسلم، وهذا حبه صلى الله عليه وسلم. ومن مناقبها رضي الله عنها ما راه أحمد وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم، يعني غداة بدر بعث أهل مكة في فداء الأسرى، لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص بن الربيع. أبو العاص بن الربيع زوجها وابن خالتها، هو ابن هالة هذه التي كنا نذكر، فخديجة خالته. قالت بعثت زينب في فداء زوجها أبي العاص بن الربيع، بعثت بمال ومعه قلادة لها، قلادة لخديجة كانت أعطتها زينب لما أدخلتها على زوجها لما أراد أن يبني عليها. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم القلادة رق لها رقة شديدة، تذكر قلادة خديجة، فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة فرق لها رقة شديدة، ثم قال لأصحابه إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وترد عليها الذي لها فافعلوا، قالوا نعم يا رسول الله، فأطلقوه لها وردوا عليها الذي لها. ولو لم يكن من رجاحة عقلها رضي الله عنها وصحة يقينها وقوة عزمها وحسن تلطفها ومسارعتها إلى ما يسر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ما يزيل همه إلا ما حدث من نبئها في بدء الوحي لكان كافيا. أعني لما فجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الملك فرجع صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده يقول زملوني زملوني، وأخبرها الخبر وقال لها صلى الله عليه وسلم لقد خشيت على نفسي، فقالت هي رضي الله عنها كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فلو لم يكن إلا هذا لكان كافيا بينا في الدلالة على فضلها رضي الله عنها.
فولدت خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أولاده كلهم إلا إبراهيم.

إبراهيم، ولدت له القاسم وبه كان يكنى صلى الله عليه وسلم، ثم ولدت زينب، ثم ولدت رضي الله عنها رقية وأم كلثوم وفاطمة. والترتيب فيها في بين هؤلاء الثلاثة فيه خلاف بين العلماء، وكل واحدة منهن قيل إنها أسن من أختيها. ثم ولدت له عبد الله، واختلف أهل السير هل هو نفسه الطيب والطاهر أو هما غيره، وهل ولد قبل النبوة أو ولد بعدها. وأما إبراهيم فهو يعني من مارية القبطية سرية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أهداها له المقوقس. كل ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إبراهيم ماتوا قبل النبوة، وبناته صلى الله عليه وسلم أسلمنا وهاجرنا معه ومتنا قبله أيضا، إلا فاطمة رضي الله عنها فإنها ماتت بعده بستة أشهر. وأما إبراهيم فإنه مات طفلا بعد نبوته صلى الله عليه وسلم في المدينة. هكذا ترون أن ربنا سبحانه صرف رسوله صلى الله عليه وسلم في الأحوال كلها. مات ولده وماتت زوجته كهفه وحصنه ووزيره ومؤازره، ثم مات عمه عضده، ثم مات عمه صاحبه وناصره حمزة، ثم ماتت بناته، ثم يموت ابنه بعد ذلك إبراهيم. وهكذا يصرفه ربنا سبحانه في أنواع الابتلاء لئلا يكون أحد من أمته صلى الله عليه وسلم أعظم أجرا منه، وحتى لا يقال له إذا قيل لأحدهم اصبر فيقول إنك لم تصب بمثل مصيبتي، كما قالت له تلك المرأة التي أمرها بتقوى الله وبالصبر ولم تعرفه فقالت له إليك عني فإنك لن تصب بمثل مصيبتي، بل قد أصيب صلى الله عليه وسلم وأصيب وأصيب. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.

0: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 22 في سلسلة دروس السيرة النبوية، ونحن ما زلنا نتحدث عن الأسس الذي أقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم المجتمع الإسلامي، أو بعبارة أخرى الدولة الإسلامية الأولى عندما استقر به المقام في المدينة المنورة بعد الهجرة. الأساس الأول كما علمنا هو بناء المسجد، وقد تحدثنا في هذا الأساس وفصلنا القول فيه. والأساس الثاني هو علاقة الأخوة التي عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم رباطها بين كل من الأنصار والمهاجرين. أما الأساس الثالث وهو ما سنتحدث عنه اليوم، فهو الوثيقة التي اكتتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم كدستور بين المسلمين المهاجرين والأنصار بعضهم مع بعض، وبين المسلمين واليهود الذين كانوا يساكنون المسلمين في المدينة المنورة. يروي ابن هشام في سيرته أن النبي عليه الصلاة والسلام لم تمضي له سوى مدة قليلة في المدينة المنورة حتى اجتمع له إسلام عامة أهل المدينة سوى قلة يسيرة منهم، ولم يبقى دار من دور الأنصار إلا دخله الإسلام، إلا أسلم أهلها. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بعبارة أدق اكتتب، لأن رسول الله ما كان يكتب، كتابا بين المهاجرين والأنصار، وادع فيه اليهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم، وشرط لهم واشترط عليهم في هذه الوثيقة التي اكتتبها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر ابن إسحاق هذه الوثيقة بدون سند، وربما ظن البعض أن هذه الوثيقة لا سند لها وهي ليست صحيحة، لكن ابن سيد الناس في كتابه عيون الأثر ذكرها وذكر سندا لها، سند صحيح. وكذلك الإمام أحمد في مسنده ذكر سندا آخر لهذه الوثيقة، والسند الذي اعتمد عليه الإمام أحمد هو حدثنا عباد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتتب كتابا بين المهاجرين والأنصار إلى آخر الحديث. بنود هذه الوثيقة كثيرة أيها الإخوة، تبلغ ما لا يقل عن 80 بندا. وثيقة هي باللغة العصر دستور، حتى إن الصياغة أيضا صياغة دستورية. نعم، ولكننا نقتطع من مجموع هذه البنود أهمها لنأخذ فكرة عنها. وبوسع من شاء منكم أن يعود إلى كتب السيرة فيقف على سائر بنود هذه الوثيقة. أول بند فيها يقول: المسلمون من قريش ويثرب وتبعهم، فلحق بهم وجاهد معهم أمة واحدة من دون الناس. وسنعود إلى شرح هذه البنود، هذا أول بند. البند الثاني: هؤلاء المسلمون جميعا على اختلاف قبائلهم يتعاقلون بينهم ويفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المسلمين، يعني تعبير عن ضرورة التضامن والتكافل الاجتماعيين. العاني الأسير، المعاقلة هو أن يقع الإنسان تحت مسؤولية دية ينبغي أن يدفعها ولا يملك، فالمجتمع الإسلامي مكلف بأن يعينه لهذه الدية، لإخراج هذه الدية. بند آخر: نحن نلتقط بنودا من هذه الوثيقة ولا نستطيع أن نأتي بها كلها كما قلت لكم. يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه في فداء أو عقل. المفرح هو المثقل بالديون. أيضا هذا البند يتمم مشروع التضامن الاجتماعي. المسلمون إذا كان فيهم إنسان مثقل بالديون، ركبته الديون ولا يستطيع أن يفيها لأصحابها، فالمجتمع مسؤول عن هذا الإنسان ومطلوب منه أن ينتشله من هذه المصيبة التي وقع فيها. بند آخر في هذه الوثيقة يقول: إن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين، وإن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم. المعنى الإجمالي وسنعود إلى الشرح: إن المؤمنين المتقين كلهم ينبغي أن يجتمعوا على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم، يعني ينبغي أن يكونوا جميعا يدا واحدة في تأديب من يريد أن يبغى، يعني أن يظلم أو أن يأتي بدسيعة ظلم، دسيعة عظيمة، يعني أمر عظيم، نعم، يريد أن يقتحم به عدالة الشريعة الإسلامية، يطغى، يبغي، يظلم، يسفك دم، ينهب مال. نعم، كل المسلمين ينبغي أن يكونوا، أن يقفوا في وجه هذا الإنسان وأن يضربوا على يديه لكي لا يسير في هذا الطريق، وأن يعاقبوا. طبعا العقاب مرجعه إلى الشريعة الإسلامية. لا يقتل، بند آخر: لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، أو لا يقتل، لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، ولا ينصر كافرا على مؤمن. في هذه الفترة عندما استقر المقام برسول الله صلى الله عليه وسلم كان الكافرون، طبعا ما عدا اليهود لأنه الآن الحديث آتي عنهم، كلهم محاربين، كلهم كانوا محاربين، ومن أجل ذلك شرع الله عز وجل الهجرة. فلا يقتل مؤمن مؤمنا لأنه قتل كافرا، يعني ما في تكافؤ بين المؤمن والكافر الحربي. أما الكافر غير الحربي فهنالك حديث آخر عنه، وللفقهاء في ذلك مجال ربما نأتي للحديث عنه. من البنود الهامة أيضا في هذا الدستور قوله صلى الله عليه وسلم: إن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم. وسنعود لنشرح هذا البند شرحا وافيا يبرهن مدى حاجة المجتمع الإسلامي اليوم إلى تطبيق هذا الدستور. هذا البند أعيد: إن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينه. بند آخر: ذمة الله واحدة، يجير عليهم أدناهم، والمؤمنون بعضهم موالي بعض دون الناس. ذمة الله واحدة، أي أن الله عز وجل جعل ذمة المؤمن محترمة مقدرة لأنها من ذمة الله عز وجل، رجلا كان صاحب هذه الذمة أو امرأة، وسنعود إلى شرح ذلك. بند آخر: لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا مرتكب جريمة أو أن يؤويه، وإن من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، لا يؤخذ منه صرف ولا عدل. ونعود إلى التفسير. الآن يأتي دور الحديث عن اليهود في هذا الدستور. اليهود ينفقون مع اليهود ما داموا محاربين. إذا اتجهت عداوة خاصة إلى اليهود فاليهود هم المسؤولون عن رد هذا الظلم. نعم، ومن ثم فميزانيتهم خاصة بهم. البند الآخر: يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، أمة مستقلة، المؤمنين أمة واليهود أمة. نعم، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، إلا من ظلم وأثم فإنه لا يتغ إلا نفسه وأهل بيته. دين اليهود متروك، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم. نعم، لا يجوز أن يظلم طرف طرفا، لاحظوا هذه العدالة، إلا من ظلم وأثم. من الذي ظلم فيما بعد؟ اليهود كما سنجد. بند آخر أيضا عن اليهود: إن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم. يعني ميزانية اليهود خاصة بهم وميزانية المسلمين في المدينة خاصة بهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة. إذا أقبل عدو يحارب الذين وقعوا على هذا الدستور، إذن الكل ينبغي أن يهبوا للدفاع. طبعا أهل هذه الصحيفة هم المسلمون واليهود. نعم، ثم يقول: كل ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار، يعني خصومة يخاف فساده، فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله. يعني المرجع في التشريع لأهل هذه الصحيفة هو كتاب الله وسنة رسوله. من خرج من المدينة آمن، ومن قعد آمن، إلا من ظلم وأثم، مفتوح الباب. آخر بند هو هذا البند التالي: إن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبر، وإن الله جار لمن بر واتقى. هذه عبارة عن نماذج أيها الإخوة، من وثيقة لا يقل بنودها عن 80 بند، وصيغت كأحدث ما يصاغ على أساسه دستور في هذا العصر. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. الآن نعود إلى دراسة هذا الأساس الثالث الذي يشكل الدعام الثالث للمجتمع الإسلامي الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما استقر به المقام في المدينة المنورة. أول ما نقوله هو أن هذه الوثيقة حجة ناطقة بأبلغ بيان، لا تترك مجالا لشك ولا ريبة أن الإسلام دين ودولة، وأن الإسلام ليس عبارة عن صلة فردية بين العبد وربه فقط كما يزعم البعض، وأن المجتمع الإنساني الذي ينتشر فيه الإسلام ويكون أفراده أو جل أفراده ملتزمين بأوامر الله عز وجل، ما ينبغي أن يقال إنه مجتمع حر يختار لنفسه النظام الذي يشاء وشكل الدولة الذي يريد أن يبنيها على أساس ما يحب. هذا الكلام يتعارض مع دين الله عز وجل الذي ينقاد إليه الأفراد. الأفراد الذين ينقادون لأمر الله في مجتمع ما لابد أن يفرز ذلك الدولة الإسلامية. الأفراد المسلمون في مجتمع يساوي الدولة الإسلامية. وقد قلنا بالأمس إن النبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر إلى المدينة تكاملت أركان دولة: الأرض، النظام السلطوي، المجتمع، الأمة. نعم، كما سنجد الآن، هذه هي أركان الدولة في أي عصر من العصور. ثم إن أشكال الدولة وأساليبها تختلف ما بين عصر وآخر في المجتمعات الإسلامية وفي المجتمعات غير الإسلامية. نعم، إذن أعود فأقول: بنود هذا الدستور، هذه البنود التي تشكل نموذج لهذا الدستور والتي تلوناها الآن، هي الدليل الحاسم الجازم على أن محمداً صلى الله عليه وسلم بنى دولة إسلامية، وأن المجتمع الإسلامي في المدينة المنورة هو أول دولة إسلامية أنشأها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنتم تعلمون أن هنالك كثيرين في هذا العصر كتبوا وأعلنوا وأكدوا أن الإسلام ليس أكثر من علاقة شخصية بين العبد وربه. أما القائمون على الأمر فبوسعهم أن يجعلوا الدولة التي ينشئونها ذات صبغة دينية أو ذات صبغة إلحادية أو ذات صبغة علمانية كما يشاءون. الدولة شيء وانتماء الأفراد إلى الدين شيء ثاني. هل هذا الكلام منطقي؟ هذا الكلام ليس منطقيا، كلام متهافت، كلام متهافت. وهذا أيضا مما بثته وسوسة بريطانيا إلى أذهان عملائها في مصر عندما احتلت ذلك الوادي. نعم، وجاء من كتب، ولا داعي إلى أن نقول من ومن وما هي الكتب التي كتبت، وبوحي من بريطانيا جاء من كتب ليقول إن الإسلام لم يكن يوما ما دولة، وإنما كان الإسلام ولا يزال علاقة فردية شخصية بين العبد وربه سبحانه وتعالى، والدولة إذا قامت لا شأن لها بعلاقات الناس مع ربهم وخالقهم، تترك الملحد على إلحاده، المؤمن على إيمانه، وتستطيع أن تعتمد قانونا لا علاقة له بالإسلام. هذا ما كتبه بعض عملاء بريطانيا معروفون في ذلك العصر، وبقيت أصداء لهذا الكلام إلى يومنا هذا. أصداء موجودة، لكن هل هذا هو الواقع الذي يعبر عنه تاريخ السيرة النبوية؟ إطلاق نهائيا بشكل من الأشكال. وآية ذلك دلائل كثيرة، لكن من أبرز الدلائل هذا الدستور، هذا الدستور الذي رأينا وسمعنا بعضا يسيرا من بنوده. من الأدلة الأخرى على ذلك ما ذكرناه في أكثر من مناسبة فيما أذكر، من أن النبي عليه الصلاة والسلام له شخصيتان اثنتان، شخصية مبلغ عن الله بوصف كونه رسولا، وشخصية رئيس دولة. ولذلك فهنالك طائف من الأحاديث الصحيحة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نطق بها بوصف كونه رئيس دولة، ولم ينطق بها وحيا من عند الله عز وجل. باري عز وجل أعطاه صلاحية أن يدير الأمور وأن يسوس القضايا باعتباره رئيس دولة، مثل إعلان الحرب، مثل إعلان إنهاء الحرب، مثل المعاهدات، مثل سياسة الأسرى، كل ما يتعلق بالحرب إعلانها وإخمادها، كل ذلك داخل في أحكام السياسة الشرعية. النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور تصرف، لكن تصرف بوصف كونه رئيس دولة. نعم. ولذلك فإن أي مجتمع إسلامي يدين أفراده أو جل أفراده بالإسلام ينبغي أن تكون ثمرة ذلك الدولة الإسلامية، وإلا فيقوم تناقض بين أفراد جمهورهم أو كلهم مسلمون ملتزمون بأمر الله عز وجل والدولة التي لا تعترف بذلك، تناقض. هذه هي النقطة الأولى التي ينبغي أن نتبينها. الشيء الثاني، هذه البنود التي قرأناها وهي عبارة عن 6-7 بنود 9 بنود من جملة هذه الوثيقة، على ما تدل؟ تدل على العدالة السامية التي أرستها شريعة الله عز وجل بين المسلمين واليهود، أليس كذلك؟ اليهود موجودون في المدينة المنورة وطبعا غير مسلمين، يعلن المصطفى صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الدستور أن اليهود أمة مستقلة، يعني أن الإسلام لم يجعل اليهود يذوبون في أمة المسلمين، إن المسلمين هم أمة وهدول يلا تابعين، لا، أمة مستقلة على أرض المدينة المنورة كما سمعتم البند قرأناه. وفي نفس الوقت يتبنى هذا الدستور حماية اليهود على هذه الأرض وحماية دينهم، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، ولا يجوز أن يظلم المسلمون اليهود في انتمائهم الديني، كما لا يجوز لليهود أن يظلموا المسلمين في انتماءاتهم الدينية. ممكن يكون في عدالة أكثر من هيك؟ نعم. طيب، هذا البند يوضح أن نفقة اليهود فيما بينهم، يعني لا نأتي فنأخذ فضول أموالهم لمصلحتنا، لا لا لا لا، ينفقون من أموالهم لمصالحهم الخاصة بهم. 4 أو 5 بنود كلها تدعم العدالة الدقيقة السامية التي ينبغي أن تشيع بين اليهود وبين المسلمين في ظل الدولة الإسلامية. على ما تدل هذه الظاهرة؟ تدل على نقيض ما يتبجح به بعض الناس اليوم من أن المجتمع إذا رفع شعار الدولة الإسلامية وفي بداخل الدولة ناس غير مسلمين سيظلمون. ألا تسمعون هذا الكلام؟ سيظلمون لأنه في ناس يا أخي غير مسلمين. من قال هذا؟ من قال إن الشريعة الإسلامية التي تطبق في المجتمع الإسلامي، نعم، تتجاهل وجود غير المسلمين إما بالإساءة إليهم أو بظلمهم أو بانتقاصهم فيما يتعلق بدينه؟ من قال هذا؟ الشريعة الإسلامية هي أحنى القوانين كلها على غير المسلمين عندما يكونون متعايشين مع المسلمين في دولة إسلامية واحدة، وآية ذلك وجود اليهود في المدينة المنورة خلال الفترة التي أحجم فيها اليهود عن الإساءة، يعني فترة من الفترات خالفوا طبيعتهم وإجوا صاموا عن الإساءة وصاموا عن المؤامرات، كيف كانت علاقة المسلمين معهم؟ هل أسيئ إلى دينهم؟ هل أسيئ إلى وجودهم الاجتماعي السياسي بشكل من الأشكال؟ أبداً. نعم. ولذلك هذا الذي سمعناه الآن، هذه البنود التي تتعلق باليهود في المجتمع الإسلامي في أول دولة إسلامية، يمزق هذا الكلام الذي يقوله بعض الناس اليوم، إنه يعني من الأسباب التي تقتضي ألا نجعل الدولة دولة إسلامية وجود غير المسلمين، أقليات غير مسلمة. طيب لماذا؟ قال لأنه إعلان الدولة دولة إسلامية عبارة عن إنذار خطر لغير المسلمين، وعبارة عن فتح باب للمسلمين إلى أن يظلموا غير المسلمين ويسيئوا إلى دينهم أو إلى آخره. هذا كلام يخترعه هؤلاء الناس من عقولهم ويلصقونه زورا وبهتانا بدين الله سبحانه وتعالى. وهنالك أدلة تاريخية بعد ذلك، فتحت بلاد الشام وقامت الدولة الإسلامية في هذه البلاد. كما تعرفون قبل الفتح كانت بلاد الشام مستعمرات رومانية، كما هو معروف بلاد الشام كانت مستعمرة من قبل الرومان وفلسطين منها. الفتح الإسلامي ماذا يعني؟ يعني طرد المستعمر وجعل هذه البلاد حرة. نعم، تنفس أهلها الصعداء وشعروا بالحرية. طيب الإسلام هيمن والمجتمع الإسلامي أفرز ما نسميه الدولة الإسلامية في ظل هذه الوثيقة، هذا الدستور. ماذا كان حال غير المسلمين بعد الفتح الإسلامي في القرن الأول والثاني والثالث والرابع والخامس إلى أن جاءت الغزوات الصليبية؟ غير المسلمين كانوا أعزة، كانوا أحرارا، كانوا يمارسون دينهم بدون أي إساءة، وكانت الدولة الإسلامية تعطيهم حقوقهم كاملة غير منقوصة. ولاحظوا الفرق بين الاحتلال الروماني الذي قتل وسلب ونهب وفعل ما فعل، وبين الفتح الإسلامي الذي احتضن ورعى وحمى. بقي إلى أن كانت الحروب الصليبية عدد غير المسلمين يناهزون عدد المسلمين، يعني 50% مسلمين و 50% غير مسلمين، وغير المسلمين مبسوطين. ولما جاءت الحروب الصليبية أرسل قادة الحروب كتب سراً إلى زعماء المسيحيين في بلاد الشام يسألونهم عن موقفهم، يقولون نحن وافدون، ما قراركم الذي اتخذتموه؟ هل هو الوقوف إلى جانب بني قومكم المسلمين أم الوقوف مع بني دينكم الوافدين؟ شو كان الجواب؟ جوابهم جميعاً، قرارنا هو الوقوف إلى جانب بني قومنا المسلمين. وسجل التاريخ كيف أن النصارى والمسلمين حاربوا فلول الصليبيين في خندق واحد. يجي اليوم ناس متنطعين يقولون كلاما سمجا، الدولة الإسلامية إذا تحققت فلسوف يكون ذلك سببا لظلم يقع في غير بالنسبة لغير المسلمين. درسوا التاريخ، لا هم دارسين التاريخ لكن معلمينهم وسادتهم يكلفونهم أن يقولوا هذا الكلام.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نقطة أخرى، هذه الوثيقة أيها الإخوة بل هذه البنود التي قرأناها من هذه الوثيقة دلت على أحكام هامة في الشريعة الإسلامية ينبغي أن نعلمها. الحكم الأول ما دل عليه البند الأول، أول بند شو هو؟ المسلمون من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أمة واحدة من دون الناس. الواقع إلى هذه اللحظة، إلى أن كتب هذا الكلام واعتمد، ما كان في شيء اسمه في المجتمع العربي في الجزيرة العربية شيء اسمه دولة، أمة، ما كان في شيء اسمه أمة، في قبائل عشائر بطون، أما أمة ولدت الأمة في ظل الدولة الإسلامية الأولى واستعلن بولادتها في هذا الدستور أمة. ماذا فهمنا من هذا البند؟ فهمنا أن الشيء الذي يجمع الأمة في وحدة متآلفة متضامنة إنما هو الإسلام، الإسلام، وكل الفوارق الأخرى تذوب في ضرام الإسلام، اختلافات اللغة، اختلافات اللهجات، اختلاف الألوان، القبائل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كلها تذوب في ضرام الهوية الإسلامية. نعم، هذا واضح هذا الكلام. هل هذا يعني أن غير المسلمين يظلمون؟ أن غير المسلمين يساء إليهم؟ تفضل، وهي اليهود ما هني جزء من الأمة الإسلامية، لكن بالعكس في سبيل أن تكون لهم شخصيتهم مشان ما يذوبوا في المسلمين، كمان هن الأمة. نعم، لم يساء إليهم، لم ينزل أي ظلم بهم، والذي حماهم من الظلم إنما هو الإسلام، مو يعني تصورات فردية شخصية، لا، الدين، أي شخص جاء لابد أن يطبق هذا الشرع الذي أمر الله عز وجل به. هذا هو الحكم الأول الذي ينبغي أن نعلمه. حكم آخر تبين لنا من البند الثاني والثالث قرأناه، التضامن الاجتماعي. التضامن الاجتماعي اليوم نسمع عنه كثيرا في الغرب، موجود، لكن والله أيها الإخوة لو قارنتم بين مبادئ الضمان الاجتماعي الذي رسمه بيان الله عز وجل ورسمته الشريعة الإسلامية وقارنتم بين ذلك وبين الضمان الاجتماعي في الغرب، ستجدون أن الفرق بينهما فرق ما بين السماء والأرض. العدالة، الحماية، الرحمة، نسيج الوحدة، نسيج التآلف، كل ذلك في الشريعة الإسلامية. التضامن الاجتماعي هو الذي يضمن أن لا يكون بين أفراد المجتمع الإسلامي إنسان مكلوم، إنسان معذب مهضوم الحقوق، إنسان فقير لا يتمتع بكفاية، مستحيل هذا عندما تكون الشريعة الإسلامية هي الشريعة النافذة وهي الشريعة الفعالة، لا يتأتى هذا. وفي ظل الشريعة الإسلامية في الدول الإسلامية في التاريخ الإسلامي الغابر، هذا الشيء الذي أقوله لكم كان واضحا وكان جليا وكان يتحدى من يريد أن يقول عكس ذلك. نعم، ذلك لأنه الدولة الإسلامية ما هي يعني غايتها؟ غايتها الرحمة بالمسلمين. ماذا يعني، ما هي وظيفة الدولة الإسلامية؟ وظيفة الدولة الإسلامية أن تكون من المسلمين أناسا يسهرون على مصالح المسلمين، على رعاية حقوق المسلمين، هذه هي مهمة الدولة الإسلامية، ولا لا داعي إلى يعني أن تكون هنالك دولة. لكن الإسلام عبارة عن قوانين وأنظمة وشرائع. حسنا، من الذي ينفذ هذه القوانين؟ كل واحد ينفذ ما يتعلق بشخصه، لكن هنالك أمور تتعلق بالأمة كلها، من الذي ينفذها؟ المسؤولون عن الدولة الإسلامية. طيب المسؤول إذا لازم تكون هنالك دولة إسلامية، القائمون على هذه الدولة الإسلامية خدم، نعم، ولذلك طاووس كان يقف أمام أمير المؤمنين يقول له السلام عليك أيها الأجير، وكان يقبلها أمير المؤمنين لأنه فعلا هو أجير، لكن أجير من قبل من؟ من قبل الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا هو الحكم الآخر. طيب، حكم آخر نقرأه في هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم. هل فهمتم معنى هذا الكلام؟ الدولة الإسلامية دولة واحدة، لكن لو فرضنا الدولة الواحدة ترامت أطرافها مثل الدولة العباسية مثلا، طيب هنالك حكم لا مركزي، هنالك مسؤول في جنوب أفريقيا، في شمال أفريقيا، هنالك مسؤول في جنوب شرق آسيا. نعم، والدولة الإسلامية واحدة، لا يجوز لمسؤول من المسلمين، لولي أمر في المجتمع الإسلامي، أن يبرم صلحا مع عدو إلا باتفاق شامل مع سائر المسؤولين الآخرين إطلاقا. هذا ليس محل خلاف، وهذا الكلام كأن الرسول علم أن هنالك أيام سوداء ستأتي وستتناثر الدولة الإسلامية إلى دويلات، كما هو الحال بعد منهارة الخلافة الإسلامية، دويلات إسلامية كما ترون. طيب، ممكن أن دولة إسلامية تبرم صلح مع العدو مع إسرائيل؟ بجوز إطلاقا، لكن إذا اجتمعت الدول الإسلامية كلها على ذلك لا حرج. ليش؟ لأنه لما إسرائيل بتعمل عقد صلح مع دولة واحدة، الدولة الواحدة صارت حليفة لمين؟ لإسرائيل. إسرائيل عملت حرب معنا، بهذه الحالة الدولة الإسلامية اللي إلى جانب ما بتستطيع تدافع عنا. بدها تدافع عن مين؟ بدها تدافع عن من عقدت هذا الحلف معه. الله أكبر، انظروا إلى عدالة دين الله عز وجل. هذا جزء من الدستور، عن هذا المعنى يعبر المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن سلم المؤمنين واحدة. أعلن سلم العالم كله، العالم الإسلامي كله ينبغي أن يخضع لهذا السلم، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله، ما بيصير إلا على سواء وعدل بينه، وهذا ما يجري دوم على خلافه. نعم، وكم رأيتم المآسي التي تنبثق عن هذا الأمر. إسرائيل الآن تسفك، تظلم، تقتل، تنهب، تمزق القوانين الدولية كلها. نعم، ومع ذلك لا أقول المجتمع الإنساني، لا أقول هيئة الأمم، أقول الدول الإسلامية المجاورة لنا لا يحركون ساكنا أبدا، يرون إخوانهم يقتلون، يذبحون، تنتهك حقوقهم، ومع ذلك لا يحركون ساكنا. لماذا؟ لأنه والله عاملين صلح مع اليهود، عملوا صلح. يا عمي وقتن عملتوا صلح ما كنتوا مسلمين، وين كنتوا من هذا البند في دستور الإسلام الذي ائتمننا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حكم آخر أيضا من الأحكام التي يدل عليها هذا الدستور، بل هذه البنود التي قرأناها، عندما يقول رسول الله: ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم، والمؤمنون بعضهم موالي بعض دون الناس. ماذا تعني يعني هذه الوثيقة أو هذا البند؟ ماذا يعني؟ يعني أن الناس بالنسبة لذمتهم وقيمة أهليتهم الشرعية كلهم سواء، لا يعلو واحد على آخر، ولا يمتاز شخص على آخر، ذكورا كانوا أو إناثا، يجير عليهم أدناهم كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم. رجل نعم يلاحق، ما حكم بعد ولم يحكم عليه، نعم يلاحق، جاء إنسان فأدخله في حمايته، خلاص إجارة المسلم رجلا كان أو امرأة إجارة شرعية. نعم، وهكذا رفع سيدنا علي يده عن الإساءة إلى هذا الإنسان، لأنه ذمة المسلمين عند الله واحدة. وأخيرا نلاحظ ما أوضحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الحكم العدل عند كل شجار وعند كل اختلاف في هذا المجتمع إنما هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا آخر بند. ممكن بكرة يصير في خلاف، ممكن يصير في شقاق، ممكن كل هذا ممكن. طيب، ما النجاة من الشقاق في هذه الحالة؟ أن يحتكم الجميع إلى كتاب الله، أن يحتكم الجميع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذه الوثيقة خاصة في الدولة الإسلامية التي كانت في المدينة المنورة طوال حياة رسول الله؟ لا، هذه الوثيقة دستور للمسلمين في سائر عصورهم إلى أن تقوم الساعة. نعم، وبناء على ذلك يجب على المسلمين في أي مجتمع إسلامي أن ينسجوا من مجتمعهم دولة إسلامية، وأن يجعلوا من هذه الوثيقة دستورهم الإسلامي. الأمور الجديدة المتطورة التي جدت والتي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، شيء ثاني. النظام الدستوري، الهيئات، نظام الشورى، كيفية البيعة، هذه أمور كلها تتطور وتتبدل، والشريعة الإسلامية فتحت المجال للاجتهاد فيها واسعة، لا أشكال في ذلك. ما الذي حصل أيها الإخوة بعد أن تمت هذه الوثيقة وأصبحت في عهدة التنفيذ خلال سنتين؟ كان أثر هذه الوثيقة من أبرز ما يدل على العدالة الاجتماعية الدقيقة التي ترعى الحقوق الإنسانية فوق مستوى الاختلافات الدينية وفوق مستوى الاختلافات الإقليمية والمذهبية وما إلى ذلك. اليهود موجودين كانوا في المدينة المنورة، وطبيعة اليهود معروفة، ومع ذلك ما استطاع اليهود أن يلتقطوا أي أذية من المسلمين لهم. لكن ما الذي حصل؟ اللي حصل أنه هن شوي صبروا، نعم، حاولوا أنه يعني يبتعدوا عن أخلاقهم الذميمة المعروفة، عن خيانتهم، عن ظلمهم. شيء بالتاريخ معروف عملهم من أيام سيدنا موسى معروف، من قبل سيدنا موسى أيضا معروف، بعد ما قدروا، خصوصا عندما رأوا انتصار رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنجد، ما استطاعوا، رجعوا إلى طبيعتهم. فبرزت منهم أول خيانة كما سنجد، الخيانة الثانية، الخيانة الثالثة، وهكذا. مقتضى هذا الدستور الذي قرأنا بعض بنوده، ما هو؟ هو أن يطرد هؤلاء الناس، وهيك بيقول الدستور. نعم، فحاكمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الدستور، وهم كانوا من الموقعين عليه. نعم، أنتوا أساتوا، أنتوا خنتوا، وبناء على ذلك بتكون تتحملوا نتائج خيانتكم. لكن لو فرضنا أن هؤلاء اليهود بقوا كما كان المسلمون ملتزمين الانضباط بهذه الوثيقة، ملتزمين الانضباط بأوامر الله سبحانه وتعالى، هل كانت تمتد إليه مد الأذية بشكل من الأشكال؟ إطلاقا، بشكل من الأشكال أبدا. إذا عرفنا هذا أيها الإخوة، نعود فنقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلن عندما هاجر إلى المدينة المنورة ولادة هذه الأمة، ولادة أمة الإسلام، هل جعل مقياس الأمة العروبة؟ لا. هل جعل مقياس الأمة لون دون لون؟ طيب، هل جعل مقياس الأمة أرض؟ لا. جعل مقياس الأمة العقيدة، ولذلك عبر عن ذلك. هو البند مهم جدا جدا، المسلمون، هاي أول كلمة، من قريش يعني أهل مكة ويثرب، وبعدين ومن تبعهم فلحق بهم من الغرب من الشرق من أمريكا، لما كانوا يكونوا عرب غير عرب، كلهم أمة واحدة. هل هذا الكلام واضح؟ طيب، عندما يقول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، الضمير في كنتم عائد إلى العرب أم إلى المسلمين عامة؟ عائد إلى المسلمين عامة. فلا يجوز أن ننقاد لزيف القوميين عندما يتلاعبون بكتاب الله سبحانه وتعالى. يأتي من يقول كنتم، يعني أنتم العرب، هذا ثناء على العرب، كنتم خيرا لك. العرب إنما شرفوا بالإسلام وارتفعت مكانتهم بالإسلام، فكل من وقف تحت مظلة هذا الدين يشرف كما شرف العرب. نعم، اختار الله عز وجل ترجمانا لكتابه لعباده جميعا إلى قيام الساعة اللغة العربية. إذن شرفت اللغة العربية بهذا الاختيار الذي شاءه الله سبحانه وتعالى. اللغة العربية أفضل من سائر اللغات الأخرى تماما، لكن بماذا شرفت مرة ثانية؟ بالإسلام، بالإسلام شرف. ولولا الإسلام لكانت اللغة العربية خبرا من الأخبار التاريخية تسمعها ولعلك تظنها أسطورة من الأساطير. كان في أكثر من 12 لهجة عربية، كل لهجة كانت عم تهدد اللهجة الأخرى بالزوال والانمحاق. ولو بقيت هذه اللهجات مدة من الزمن وما جاء الإسلام تتحول اللهجات إلى لغات، وكل لغة تنفصل عن اللغة الأخرى، ما عاد في لغة عربية. ما الذي جعل هذه اللهجات كلها تتضافر في لهجة واحدة هي لهجة قريش؟ كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب، ثم الناس في جنبات الأرض لغاتهم شتى، الكردي والتركي والأفغاني والأمريكي والبريطاني وما إلى ذلك والعربي. طيب، ما الذي جعلهم جميعا يصبغون ألسنتهم باللغة الجامعة التي هي لغة القرآن؟ دين، مظبوط. والله لولا العقيدة ما بتعلم اللغة. أنا إنسان كردي الأصل، ما الذي جعلني أشرف بهذه اللغة وأتكلم بهذه اللغة؟ كتاب الله عز وجل، الإسلام، دخل الإسلام هيمن على كياني، لابد أن أفهم ما يخاطبني به رب العالمين، إذن لابد أن أتعلم اللغة العربية. تعلمت اللغة العربية ودعيت مرة إلى الجزائر، إلى منطقة اسمها بجاية، فيها أناس بربر، كان هنالك مساع لتنصيرهم لإبعادهم عن الإسلام، وكانوا يتصورون أن حقوقهم منتقصة واللغة العربية فقط يعني لا تحترم الدولة اللغة البربرية وما إلى ذلك. دعيت إلى أن أذهب إليهم فأحدثهم عن الإسلام. طيب، كيف استطعت أن أحدثهم عن الإسلام وأجمعهم على هذه على هذا المحور الجامع الذي هو بعد العقيدة الإسلامية اللغة العربية؟ وقفت أمامهم، قلت لهم أنا إنسان مالي عربي، أنا كردي، أنتوا بربر وأنا كردي. نعم، يا ترى شو اللي خلاني استأنس فيكم أنتوا تستأنسوا فيي؟ شو هو؟ الإسلام، الإسلام جعلني استأنس فيكم. هلا أنتوا عم تسلموا علي وتوفوا كذا إلى، وأنا عم استأنس فيكم، أنتوا عم تستأنسوا بها الإسلام، بها الدين. طيب، هذا الدين هو الذي جعل الجامع المشترك في التفاهم بيني وبينكم اللغة العربية. فنحن الآن نأتي إلى هذه اللغة ننهل من معينها، لا من أجل قومية، لا من أجل قومية تعلو على قومية أخرى، ولكن من أجل أن نفهم خطاب الله، من أجل أن نعي كلام الله سبحانه وتعالى لنا. إذا ما تعلمنا هذه اللغة ما راح نفهم ربي شو عم يحكي لي. ما بتحبوا رب العالمين؟ كلنا بنحب رب العالمين. شوف ما الذي نفهمه من هذا؟ نفهم من هذا أن القائمين على أمور المجتمعات الإسلامية عندما يعزفون على هذا الوتر، وتر هذا الدين، هذه العقيدة التي تهيمن على القلوب عاطفة ووجدانا، تستطيع أن تجعل اللغة العربية هي اللغة التي تهيمن على العالم الإسلامي وتكون هي اللغة الأقوى. لكن إذا أجيت صرت تغذي اللغة العربية بمشاعر القومية، ساعتها شو بتساوي؟ بالعكس، وتم تجي بتعتز باللغة العربية من منطلق القومية، شو بتكون ساويت أنت؟ أثرت المشاعر السلبية عند الأتراك، عند الأكراد، عند البربر، عند هؤلاء جميعا. لا، مثل ما صار هناك. نعم، فلماذا تترك المعين، تترك المصدر، هذا المصدر الذي هو كتاب الله، الذي هو خطاب الله لنا؟ شاء الله عز وجل أن يخاطبنا بهذه اللغة. إذا نقول يا رب سنتعلم جميعا هذه اللغة التي تخاطبنا بها، وبعدين كل واحد يتعلم لغته كمان، ما يهجر لغته بشكل من الأشكال. إذا وحدة هذه الأمة تتمثل في عقيدتها، والعقيدة هي التي تتبنى هذه اللغة. نعم، اجعل العقيدة هي أساس وحدة هذه الأمة، ثم انظر كيف أن العقيدة تلعب دورا فعالا كبيرا في حماية اللغة العربية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعتزون بهذا الدين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نقيم دولة الإسلام على النهج الذي أمر الله عز وجل به، وعلى النهج الذي رأيناه في هذه الوثيقة أو في هذا الدستور.

0: إنما عبدناك حق عبادتك، اللهم إنما شكرناك حق شكرك، اللهم إنما ذكرناك حق ذكرك. أنت ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك يا رب العالمين. نسألك يا رب الساعة أن تصلي على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه، وأن تسلم عليه تسليما إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة الغراء منا تحية وسلاما. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا هرعنا إلى بابك والتصقنا بأعتابك، ودخلنا عن طريق هذا المسجد في ساحة كرمك وجودك وإحسانك، وبسطنا أكف الحاجة والافتقار إليك يا رب العالمين. فنسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، بذل عبوديتنا لك وبأننا نشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تعطي الساعة كل واحد منا سؤله بما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام، ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا يا رب العالمين. نحن اجتمعنا عند مائدة إحسانك وفضلك وكرمك وجودك، حاشاك أن تخرجنا من ساحة كرمك مخيبين، حاشاك يا رب العالمين، أنت أكرم من ذلك يا الله. أنت ربنا القائل قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة، شاكلتك المغفرة، شاكلتك الصفح، شاكلتك التوبة. فنسألك اللهم أن تصفح عنا، نسألك اللهم أن تغفر لنا، نسألك اللهم أن تصلح أحوالنا يا رب العالمين. اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وسائر بلاد المسلمين يا رب. يا من يسمع ساعة كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا، من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه يا ربي إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه يا رب أخذ عزيز مقتدر. يا قيوم السماوات والأرض لا تمهلوا يا رب العالمين، يا رب العالمين لقد أمهلت هؤلاء الطغاة كثيرا كثيرا، فيا رب العالمين أرنا مقتك فيهم، أرنا إهلاكك لهم، أرنا غيرتك على دينك يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. انتصر لعبادك المسلمين ولو كانوا مسيئين ولو كانوا آثمين في جنبات الأرض يا رب العالمين، ارحمهم بإيمانهم بك، ارحمهم بحسن ظنهم بك يا رب العالمين، اغفر لهم واصفح عنهم واجمعهم على صراطك المستقيم يا رب العالمين. انصرهم على عدوك وعدوهم يا أكرم الأكرمين. يا رب قادة المسلمين اهديهم، يا رب قادة المسلمين اجمعهم على ما يرضيك، يا رب قادة المسلمين وجه قلوبهم إلى ما يرضيك يا رب العالمين. أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، أنت هادي المضلين، أنت مقيل عثرة العافرين، قلوب العباد بيدك، أصلح حالنا وحال قادة المسلمين في سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، نحن عبادك استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب يا رب دعاءنا وحقق رجاءنا ولا تخيبنا في أمالنا، والحمد لله رب العالمين.
1: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

0: سلام من الله عليكم أحباءنا مشاهدينا. ارتبطت أرض فلسطين بالنبي إبراهيم عليه السلام، وارتبط سيدنا إبراهيم بها وجاء إليها من الكوفة في العراق. مشاهدينا، هل أهل الخليل هم خيار أهل الأرض طالما الحديث يقول فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، أم أن الخطاب عام لأهل الشام، أم أن خيار أهل الأرض هم من هاجر إلى هذه البقعة بالذات كما فعل سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ هل مطلوب من غير الفلسطينيين الهجرة إلى فلسطين؟ وهل من علاقة بين قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينحاز أهل الأرض إلى مهاجر إبراهيم وبين محاولات الصليبيين واليهود إخراج أهلها منها؟ هل قول النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم وتحشرهم النار إشارة إلى خطورة الوضع الذي سيعيشه أهل هذه المنطقة في المستقبل؟ مشاهدينا، التقرير المصور لهذه الحلقة يأخذنا إلى المغارة التي دفن فيها سيدنا إبراهيم في أقدم مساجد مدينة الخليل، أي الحرم الإبراهيمي. هذا المسجد الحرم الذي تحول إلى كنيسة في فترة الحروب الصليبية، وسنستعرض في تقريرنا أهم الانتهاكات التي ارتكبها الصهاينة بحق المسجد الإبراهيمي، ومنها الاعتداء على المسجد منذ اللحظة الأولى للاحتلال من قبل الجنود والحاخامين، حيث رفعوا العلم الإسرائيلي فوقه ومنعوا المصلين المسلمين من دخوله، ومن دخول الاحتلال حيث أدخل الاحتلال إليه نسخ كثيرة من التوراة، أيضا تمزيق المستوطنين للمصاحف والدوس عليها مقابل ذلك، سب الجنود للرسول صلى الله عليه وسلم أثناء رفع الأذان وتهديد الحراس بالقتل إذا استمر ذلك. وسنستذكر في هذا التقرير 25 فبراير شباط عام 94 حين اقتحم المستوطن الدكتور باروخ جولدشتاين المسجد في صلاة الفجر وأطلق النار والقنابل وقتل وجرح العشرات. أيضا عندما كانت الحكومة الإسرائيلية بعد ذلك حلت المشكلة بتقسيم المسجد وتحويل الجزء الأكبر منه إلى كنيس على مرأى ومسمع من العالم الإسلامي. مشاهدين في العالم الإسلامي، سيكون معنا من القدس الباحث في التراث المعماري الدكتور جمال عمرو للتعليق على هذا التقرير وليذهب بنا في جولة في مهاجر إبراهيم. أما ضيفنا في الاستوديو فهو الدكتور محمد أبو فارس، أستاذ السياسة الشرعية في الجامعة الأردنية. أهلا بك يا دكتور محمد، ضيفا عزيزا دائما.
1: وبكم وبارك الله فيكم.
0: إن شاء الله مشاهدينا، النص الذي تقوم به هذه الحلقة هو عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم، تقذرهم نفس الله، وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. دكتور، يعني الأنبياء كثيرا يهتمون ويحرصون على المجيء إلى الأرض المقدسة، إلى أرض فلسطين، وأنت تتبع ذلك أيضا في كتابك الذي هو تحت النشر ما زال، يعني مع الأنبياء في الدعوة إلى الله. يعني كيف تقرأ ارتباط الأنبياء بهذه الأرض؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة الأنبياء أو قسم من الأنبياء يهاجرون من موطنهم إلى فلسطين وإلى الشام على وجه العموم بناء على أمر رباني، وهذا ما نجده مع إبراهيم عليه السلام ومع ابن أخيه لوط، ونجيناه لوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وأيضا كان هذا الأمر لإبراهيم عليه السلام حينما قال: إني مهاجر إلى ربي، أي مهاجر بأمر ربي إلى الشام.
0: جميل.
1: وحاله أن ذهب إلى الشام وإلى فلسطين، فلسطين هي جزء من الشام أصلا، واستقر فيها يدعو إلى الله عز وجل، وتوفي فيها ودفن فيها، وفي مغارة أنا سكنت في الخليل بالقرب من المسجد الإبراهيمي، ولا أقول الحرم الإبراهيمي لأنه ليس عندنا إلا حرمين، الحرم المكي والحرم النبوي،
0: ولذلك أنا قلت نقدم المسجد الحرم لأنه له حرمة فقط يعني من باب
1: نعم.
0: عام.
1: فيوجد مغارة تحت المسجد فيها قبر إبراهيم عليه السلام، وفيها أيضا غير هو من القبور.
0: هذه نقطة تحتاج إلى تفصيل لاحقا، يعني سنأتي إليها. نعم.
1: فالذي يهمني إنه هذه الهجرة ليست باجتهاد، وإنما هي بأمر رباني ووحي. إذن وهذا حصل ليس مع إبراهيم فقط، وإنما حتى مع إبراهيم وتهجير زوجه هاجر وابنه إسماعيل، لما قالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت اذهب فلن يضيعنا. وحتى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بأمر من الله، أريت دار هجرتكم بسبخة ذات نخل بين لابتين اللي هي المدينة.
0: نعم.
1: وهكذا فالهجرة هي توجيه رباني وإرشاد رباني لجزء من الأنبياء حتى يصلوا إلى أرض تكون مناسبة لهم لتبليغ دعوتهم، بعد أن أجدبت العراق مثلا من الاستجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام، ووقف الشعب مع الحكام يجمعون الحطب لحرق نبي الله عز وجل وخليله إبراهيم. ولما حصلت المعجزة أن أرى الله عز وجل هؤلاء الحكام والشعب أن إبراهيم عليه السلام كانت النار عليه بردا وسلاما، الأصل أن يتأثر الناس بهذا وأن يؤمنوا، ولكن لم يؤمن معه أحد إلا لوط عليه السلام، فآمن له لوط.
0: ولوط ابن أخو سيدنا إبراهيم،
1: ولوط ابن أخي إبراهيم عليه السلام، فإبراهيم عمه، ولذلك هو هاجر أيضا، وهاجر من العراق مع عمه إلى فلسطين أو إلى الشام، استقر إبراهيم في فلسطين، وأما لوط فذهب إلى الأردن،
0: لكن التقوا بالخليل في الأخير.
1: في الأخير التقوا، لأنه بعد أن عذب الله قوم لوط فدمر عليهم، نجاه الله عز وجل من هذه القرية هو وأهله، فعاد إلى إبراهيم عليه السلام ويؤاجره في الدعوة إلى الله وفي عبادة الله عز وجل، وتوفي أيضا ودفن في الخليل.
0: هو ثابت دكتور أنه سيدنا لوط كان في منطقة البحر الميت الآن أو الأغوار؟
1: الحقيقة كتب التفسير روايات تقول ما هي، أرسل إلى قومي قرية سدوم، وسدوم هي في الأردن، وتبعد حوالي 5 فراسخ كما يذكر الحقيقة أكثر من مؤرخ وأكثر أيضا من مفسر. فاتفرق الهجرة، إبراهيم عليه السلام ذهب إلى فلسطين، ولوط عليه السلام ذهب إلى سدوم. وبالطبع حصل ما حصل، أنه يعني أتوا بفاحشة يعني لم يفعلها أحد من العالمين، وكانت النجاة أن دمروا جميعا، ولم يكن في هذه إلا ابنتاه مؤمنتين وهو. بعد هذا لا لم يعد إلى القرية المدمرة، وإنما عاد إلى عمه إبراهيم وعاش معه يؤاجره في الدعوة إلى الله إلى فلسطين وتوفي.
0: طالما قلت دكتور في بداية الحديث أنه الهجرة هي بأمر من الله بالنسبة للأنبياء، هل هذه الهجرة من سدوم إلى الخليل بالنسبة لسيدنا لوط أيضا بأمر من الله؟
1: نعم.
0: طيب في رواية عند ابن حماد يقول يهاجرن الناس بعد هجرة إلى مهاجر إبراهيم عليه السلام، أو كل الأحاديث اللي فيها اللفظ هذا الهجرة، هل هو يعني إخبار أنه سيفعل ذلك، ولا هو تفضيل وحث على ذلك؟
1: والحقيقة بالنسبة للهجرة زي ما قلنا، الهجرة لها أسباب. شوف الهجرة ولها أنواع، يعني في هجرة قلوب وجوارح وهجرة أبدان. فالهجرة الأبدان الانتقال من مكان إلى مكان، في الغالب هجرة الأبدان إنه الهجرة من مكان غير مأمون إلى مكان مأمون، أو من مكان من مكان خوف إلى مكان أمن.
0: نعم.
1: شايف كيف؟ ولذلك يعني إبراهيم عليه السلام هجر أرض الخوف إلى أرض الأمن وهي فلسطين، وكذلك لوط عليه السلام، وحتى محمد صلى الله عليه وسلم هجر مكة اللي كانت دار خوف ودار يعني اضطهاد إلى المدينة حيث هي دار أمن واستقبله أهلها وأقام الدولة الإسلامية وما إلى ذلك. فهذه الحقيقة لها بواحد. من هذه البواحد أنه زي ما قلنا بصراحة هجرة الحبشة، لما ازداد التضييق على المسلمين في العام الخامس من البعثة، وقال لهم اخرجوا فإن في الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، فذهبوا حتى يفرج الله عنه. فذهب مجموعة من المسلمين ذكورا وإناثا إلى الحبشة بناء هذا أمر وحي ترى، فبناء على أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي وحي.
0: طيب يعني احنا عشان ما نستغرق كل التفصيلات، طيب. لانه عندنا حابين نكسب الوقت معك بمحاور تخص مدينه الخليل ومهاجر ابراهيم. يعني لو سالنا كما ذكرنا في المقدمه، يعني طالما الحديث يقول فخيار اهل الارض الزمهم مهاجر ابراهيم، هل يعني ذلك تفضيل لاهل الخليل اكثر من بقيه فلسطين، واهل فلسطين اكثر من الشام، وهكذا تتسع الدائره؟
1: هو الحقيقه المعنى الحديث هو ان يتثبت وان يثبت أهل فلسطين بهذه الأرض المقدسة، وأن يهاجر إليها أيضا، لأنه مهاجر إبراهيم، إبراهيم عليه السلام ليست فلسطين بلده الأصلي، إنما هاجر إليها. وكذلك فالحديث ندب وحث على الرباط في أرض فلسطين والدفاع عن أرض فلسطين والوقوف في وجه الغزاة الذين يريدون لفلسطين الدمار والهلاك وما إلى ذلك. فالحديث حقيقة ليس حث فقط على أهل فلسطين ولا على أهل الخليل، إنما هو حث لأهل فلسطين ابتداء أن يتشبثوا بأرضهم وأن يتمسكوا بأرضهم، وسيلاقون بسبيل ذلك الشدة والقتل والجرح والسجن والاضطهاد، وهذا كان قديما وحديثا. وأيضا دعوة لكل مسلم حتى يثبت هذه الأرض أن تبقى إيمانية وإسلامية، أيضا دعوة أن يهاجر إليها لتقوية الكيان السياسي للمسلمين، حتى يعني تصير في جيش إسلامي قوي في يدفع الأذى من اليهود ومن غيرهم، وهكذا كان.
0: نعم. تمام. طيب بالنسبة لمصطلح الحديث والروايات، يعني هذه الرواية موجودة عند أبو داود، بالتالي يعني إذا تتبعت طبعا صحتها هي صحيحة؟
1: نعم هي صحيحة بين يعني الحسن والصحة.
0: لأنه أنا بسأل صراحة، لأنه الشيخ الألباني نقل هذه الرواية، كانت في الضعيف ثم نقلها إلى الصحيح، لكن أريد أن أرجع إلى نقطتك، وأنت عشت في مدينة الخليل فترة يعني أكثر من 10 سنوات.
1: وبس يعني تبرئة للدكتور الألباني أو الأستاذ الألباني، وذكر هذا الحديث في عنده يعني ضعاف الجامع الصحيح.
0: نعم.
1: وصحاح الجامع الصحيح. الجامع بالطبع مختصر الكتب الستة وغيرها. الرواية الأولى اللي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ذكرها في الأحاديث الضعيفة.
0: نعم.
1: الرواية الثانية اللي اطلع عليها بعد ذلك عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، فقال هذه الرواية صحيحة، وذلك طلب من أي قارئ.
0: نعم.
1: بالطبع ضعيف الجامع الصغير أن ينقلها
0: صحيح.
1: إلى صحيح. طيب
0: أنا سؤالي الآن الصغير. يعني جيد أنه وضحنا هذه النقطة. أنه طالما الحديث يمشي باتجاه أن يلزمنا أو يدفعنا أو يحثنا على أن نذهب إلى مهاجر إبراهيم إلى أرض فلسطين، الشيخ الألباني أثير حول رأيه كلام وقد يعني دافع عنه بعض أتباعه، والكل يعني يحب أن يصل إلى الرشد في هذا الموضوع، يعني أن يخرج أهل فلسطين منها، يعني كيف يستقيم عند الشيخ رحمه الله ذلك؟
1: والله هذا يسأل
0: إذا صحح هذا الحديث
1: ويسأل أتباعه. لكن أقول الحقيقة
0: طالما صحح هذا الحديث
1: هذا يعني بالعكس، هذا ينقض يعني هذا الحديث ينقض ما ذهب إليه. هذا الحديث يدعو إلى التمسك بهذه الأرض من أهلها ومن كل مسلم يمكنه أن يهاجر إليها ليثبت هذه الدولة وهذا الكيان السياسي للمسلمين. وما ذهب إليه أنه يهاجر هذا يعني لا أرى له حجة في ذلك، بل أرى أن حجته ضاحضة وأن هذا الحديث يمنع هذه الحجة ويبطله.
0: ولا يوجد للعدو أغلى هدية من فتوى مثل هذه
1: يعني الفكرة اللي قام عليها اليهود، فكرة ترانسفير أنه تهجير أهل فلسطين منها حتى تبقى فلسطين لهم لعب اليهودي، فهي الحقيقة هدية ثمينة لليهود أنه أن يترك أهل فلسطين. بالعكس، هذا الحديث يحث أهل فلسطين وكل مسلم سواء كان في أمريكا وغيره إذا استطاع أن يأتي إلى هذه الأرض وأن يقوي المسلمين وشوكة المسلمين وأن يقاوم الاحتلال وأن يحرر هذه البلاد، فهذا له أجر المجاهدين.
0: على كل نعم إن شاء الله يكتب لنا ولك الأجر بالنية أولا وبالفعل، هناك مبشرات إن شاء الله. على كل يعني إحنا بدنا نتابع معك الحوار ومع ضيف آخر على الهاتف، لكن بعد فاصل قصير مشاهدينا فاصل فانتظرونا بعدها.

0: قول الضيف سام بس الضيف سامعنا الفونو. دكتور جمال عمر السلام عليكم.
1: حياكم
0: الله. الصوت مش واضح شباب.
1: الصوت مش واضح لو على الخط الأرضي يعني الاتصال.
0: أبو مينا سامع الضيف؟
1: أنا أسمعه.
0: هو بحكي بحكي الضيف إذا بتسمعون الخط الأرضي. ما حيمشي دكتور جمال سمعنا؟
1: انا اسمع جيدا لكن هناك تقاطع في الخطوط يعني لا ادري في تشويه.
0: في مشكله كبيره شكلها.
1: نعم لو اتصل على الخط الارضي.
0: بس جرب الارضي بالله. شادي علي لي الصوت او الشباب اللي على اذا حبيت تسال الضيف يعني وهو بيحكي يكون جيد عشان لانه بيستمر فتره يعني
2: رأيت حتى إذا كان كلام غلط بدي أصلح لك.
0: طبعاً
1: هذا موبايل ما تشوف.
2: أي تسجيل إذا كانت فيه حركة ميتة ميت. أصلاً يكون في حركة
0: صحيح.
2: كذا. أما هذا الأسلوب الترقيم كل واحد ظل يحكي لا. ولذلك.

المشكلة. طيب خلاص خلاص.

من جديد نرحب بكم مشاهدينا بصحبة الأستاذ الدكتور محمد أبو فارس، ونذهب معا إلى مدينة الخليل وإلى مهاجر إبراهيم في الحرم الإبراهيمي لنشاهد هذا التقرير معا.

0: لحظة لحظة
1: دكتور، بتحب أسألك عن المسجد الحرام معلومات؟
2: ما احنا حكينا يعني في مسجد وصلي فيه، وأنا كنت أصلي فيه وأنا عمري 12 سنة. يعني ما في المعلومات شو ده؟

0: اللي يصلي العشاء وبعدين يخرج.
1: احكيها هسه من اثناء الذكريات وال...
0: ماشي. يا إما أبو شراك طلع البدر علينا، كان ماشي كويس فيها المعاني
1: بدهم
0: روحانية.
1: نبدأ الشباب إذا مشاهدينا بعد أن شاهدنا هذا التقرير نذهب إلى تفصيلات هامة وردت فيه منذ البناء إلى مجزرة الحرم الإبراهيمي وربما دكتور لأسباب يعني تعذر الصوت مع دكتور جمال عمر نذهب إلى ذكرياتك الأولى في هذا الحرم الإبراهيمي قبل أن ننطلق في تفاصيل هذه الحلقة.
2: بسم الله والحمد لله. الحقيقة يعني هو ليس حرما كما أقول، هو المسجد الإبراهيمي.
1: نعم.
2: وهذا مسجد قديم قبل الإسلام وحجارته ضخمة جدا
1: قبل سيدنا إبراهيم طبعا
2: شايف. نعم وحجارته ضخمة جدا.
1: أم هو الذي بناه؟
2: والله الحقيقة الحديث يتحدث عن بناء الكعبة وعن بناء المسجد الأقصى.
1: نعم.
2: أما هذا الذي أحفظه وبالطبع كان بينهما بين الحرم المكي والمسجد الأقصى 40 عاما.
1: نعم.
2: كما جاء في الخبر الصحيح. أما بالنسبة للمسجد الإبراهيمي فهذا المسجد ينسب إلى إبراهيم عليه السلام لأنه سكن في الخليل وأيضا له وقف لغاية هذه الساعة. أما بالنسبة لمن بناه أذكر من معلوماتي أنه قبل إبراهيم عليه السلام.
1: نعم.
2: والذي يرى حجارته ضخمة جدا يعني حتى يقال أنه ساهمت في بنائه الملائكة. لي يعني أحيانا الحجر 8 متر في متر ونص
1: حجر الواحد.
2: حجر الواحد خاصة عند المدخل. وأنا سكنت الحقيقة وعشت في الخليل طفولتي حتى بلوغي 13 عاما وأنا في الخليل وكنت أسكن بجوار المسجد الإبراهيمي في حارة اسمها حارة دعنة والحارة الثانية السلامي وهي متصلة بالمسجد الإبراهيمي فكنت أذهب وأصلي فيه جل الأوقات. هذا المسجد يمتاز.
1: ما كان فيه يشارك فيه يهود مثل الآن يستطيعوا الدخول إليه؟
2: اليهود
1: يعني بعد 67
2: اليهود الحقيقة بالنسبة لقبل 67 لم يبقى يهودي واحد في الخليل بعد ثورة 29
1: ولا يهودي واحد
2: ولا يهودي واحد. حصلت مذبحة شايف كيف قام بها أهل الخليل ولم يبقوا فيها يهوديا واحدا وظل هذا حتى 67 احتل اليهود فلسطين الضفة الغربية بقية فلسطين وبتعرف وكذلك يعني الجولان وكذلك سيناء حتى قناة السويس. نعم.
1: نأخذ فترة الحروب الصليبية يعني حول المسجد الإبراهيمي إلى كنيس وعندما جاء صلاح الدين الأيوبي حوله من جديد إلى مسجد يعني بعد معركة حطين.
2: والله هو الاعتداء مش ليس على المسجد الإبراهيمي فقط. المسجد الأقصى حول وصار خمارات شربوا فيه الخمر وتبارسوا فيه الدعارة من
1: داخل
2: الصليبين.
1: المسجد الأقصى.
2: نعم شايف كيف ورفع الصليب على المسجد الأقصى وكذلك.
1: نعم.
2: يعني صاحب كتاب الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل
1: مجير الدين
2: العلم. مجير الدين شايف كيف يذكر هذه الأحداث ويذكر كيف اعتدي على حرمة هذه المساجد من الصليبيين وكانوا الحقيقة يعني خيولهم مربط لهذه الخيول تبول فيه وما إلى ذلك يعني أهانوا المساجد وأهانوا أهلها.
1: نعم.
2: وحتى الإهانة لم تنتقل فقط للمظاهر لا سفكوا دماءهم في المسجد الأقصى وفي ساحات المسجد الأقصى. ولما نقول الفارس هذا الصليبي إنه أنا يعني أخاطبكم وأنا تغوص قدم فرسي بدماء المسلمين، وكما يذكر جوستاف لوبون في كتابه المعروف حضارة العرب يقول: وكان من أحب ضروب اللهو عند قومنا تقطيع الأطفال إربا إربا وشيهم في النار كما روت آن كومين بنت قيصر الروم. هذا جوستاف لوبون النصراني الفرنسي لو قال المسلم قال له متعصب. هذا الذي يذكره الحقيقة واحد نصراني في كتابه حضارة العرب. شايف؟ لذلك الحقيقة الاعتداء على المساجد سواء كان حتى في أيامنا هذه، يعني في حرب غزة عشرات المساجد دمرت،
1: أكثر من 150 مسجد.
2: نعم، وأنا كاتب الحقيقة في كتابي أنا أنصح بقراءة دور المسجد في بناء الأمة والدولة. سلط اليهود في حرب غزة وقبل حرب غزة حتى بال 48 حولوا المساجد إلى خمارات، في 48 حولوا المساجد إلى اسطبلات، حولوا المساجد إلى دور سينما، حول وهكذا. يعني كل الأماكن الطاهرة حولوها إلى أماكن موبوءة. شايف كيف؟ فرسالة المسجد ترى أدركها أعداؤنا أكثر مما يدركها بعض المسلمين.
1: في المسجد الإبراهيمي، لو بقينا في عالم العمارة يعني، وكان ضيفنا كان مفروض يكون على الهاتف الدكتور جمال عمر، هو باحث متخصص في هندسة العمارة والتراث، هل يوجد قبور أنبياء آخرين داخل الحرم أو المسجد الإبراهيمي؟
2: هو الحقيقة الذي هو يتحدث أو حينما نتحدث عن القبور في مغارة وفوقها المسجد، أنا شاهدته وكنت أصلي فيها. هذه المغارة ثبت أنه فيها إبراهيم عليه السلام، وأيضا غيره من الأنبياء وحتى الصالحين في ذلك يعني شك. أما الرواية الصحيحة كما يذكر ابن تيمية وغيره ثبت إنه ما فيش إلا مقامين من الأنبياء، قبر من الأنبياء اثنين، محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة،
1: نعم،
2: وإبراهيم الخليل في مدينة الخليل في مغارة تحت المسجد الإبراهيمي.
1: نعم، يعني هو كما ذكرت الإمام ابن تيمية يؤكد أنه مكان يعني فقط لنبيين معروف، ويقول ابن تيمية بالضبط في مجموع الفتاوى: وأما قبور الأنبياء فالذي اتفق عليه العلماء هو قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: أما قبر الخليل فأكثر الناس على أن هذا المكان المعروف هو قبره. لكن الإمام مالك يرد على ذلك.
2: هو بالطبع الإمام مالك مش بيقول أنه يعني لم يثبت عنده ذلك. أما الحقيقة يعني حتى الأخبار المتواترة نجد منذ القديم يتناقل الناس ويتسامع الناس إنه إبراهيم، هذا المسجد الإبراهيمي فيه قبر إبراهيم الخليل فسمي له ذلك، وهذه الأجيال تتناقله. وأنا بعتبرها شهادة تسامع. يعني حتى أنا ما رأيتش ولا سمعت، لكن أبوي قال لي كذا وأنا قلت لابني كذا وهكذا. فالتسامع الحقيقة والأخبار التاريخية تتواتر بأن هذا هو القبر.
1: وابن باز أيضا يؤكد أن المغارة فيها قبر سيدنا إبراهيم، لكن قبر سارة زوجه هل موجود فيه أيضا في الحرم؟
2: أو هو الحقيقة يعني مذكور، وأنه حتى في خلينا نقول مقام هاي قبره، قبر سارة وقبر إبراهيم الخليل وقبر لائقة وقبر كذا، يعني مذكور ذكر وإلهم مقامات.
1: نعم،
2: هل هذا صحيح أو لا؟ الذي يجزم به فقط إبراهيم عليه السلام.
1: جميل. طيب إحنا أخذنا في التقرير جانب معماري وفي جانب إجرامي لليهود، يعني الحملات الصليبية قبلها، يعني هم لما دخلوا المسجد سنة 67 رفعوا العلم الإسرائيلي كما ذكرنا في المقدمة، مجموعة من الجنود والحاخامين أيضا أدخلوا خزانة مملوءة بكتب التوراة ومزقوا المصاحف وشتموا النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الأذان. يعني كيف يعني العالم الإسلامي يعني ربما يسمع بأمور مثل هذه دائما والجواب هو الجواب، هل هناك يعني من متغيرات تجبرهم على ذلك؟ يعني أنتم كعلماء ماذا تقولون؟
2: الحقيقة يعني الذي يعني يدهش من تصرفات اليهود سواء كان في مسجد إبراهيم أو المسجد الأقصى هو يجهل طبيعة اليهود، هي طبيعة عدوانية. شايف؟ لكن ماذا تتوقع أنت من عدوك سوى هذا؟ تتوقع من عدوك أن يفرش لك الأرض بالورود والرياحين؟ لا، هو غاصب محتل سفاك الدماء والطاش هذا. لكن المعاب ليس هو، المعاب أنا كمسلم كيف أقبل لهذا وكيف أقبل، وخاصة أنا أخاطب الأنظمة العربية كلها والأنظمة في العالم الإسلامي، كيف تقبل لهؤلاء اليهود القتالين أن تكون فلسطين دولة لهم؟ والأصل أنه سيرتهم تكذب مدعاءهم وتكذب هذه الأنظمة التي اعترفت لليهود بجل أرض فلسطين وفتحت لها سفارات على أرضها. هذه الجريمة سيحاسبهم الله عز وجل عليها محاسبة عسيرة، لأنه حولوا باعترافهم السيادة الإسلامية على أرض فلسطين إلى السيادة اليهودية، وهذا أمر خطير. ولذلك أنا فاقد الأمل في هذه الأنظمة الرسمية، وأدعو إلى فقد الأمل في هذه الأنظمة الرسمية، وأدعو الشعوب الإسلامية أن تتبنى الجهاد وأن تقيم الحركات الجهادية التي تقتحم الحدود وتلتحم مع اليهود في قتال يحرر فلسطين من هؤلاء الأرجاس والأناس.
1: طب بالنسبة للرسميين والنظام الرسمي الذي تفقد الأمل فيه، يعني ماذا عن دور السلطة تجاه مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي ودعم وقف تميم الداري وأشياء كثيرة على هذه الأرض الوقف؟
2: هي الحقيقة السلطة تعترف باتفاقيتها على أن فلسطين جل فلسطين هاي لليهود، فنتفاوض احنا وياكو على 20% من أرض فلسطين اللي الآن انتشرت فيها المستوطنات وضيق فيها على المسلمين حتى في الصلاة في المسجد الأقصى. نعم. حتى نقيم دولة على هذه الأرض القليلة المساحة، ومع هذا تحويل اليهود الأراضي الالتفافية والطرق الالتفافية أخذ جل حتى 20%. لذلك أنا أعتبر أن السلطة حينما تقرر التفاوض مع اليهود والاعتراف بدولة اليهود والتنازل زي ما قال رئيس السلطة في هيئة الأمم، قال أنا من بلد اسمه بيشان وأنا متنازلكم عن أرضي وعن بلدي، تفكيف لكن خلونا على بقية الأرض سوينا دولة، يعني هذا الحقيقة في غاية الذل والهوان الذي لا يقبله مسلم على نفسه.
1: أنا مش عارف أعلق صراحة، يعني كيف ممكن رئيس السلطة يعني يتنازل به وبالإعلام أيضا؟ على كل إن جولة معك في مجزرة الحرم الإبراهيمي، لكن بعد فاصل. مشاهدينا انتظرونا بعد فاصل قصير.

0: من جديد نرحب بكم مشاهدينا بصحبة الأستاذ الدكتور محمد أبو فارس، النائب السابق في البرلمان الأردني ومؤلف أكثر من 80 كتابا في القضية الفلسطينية وفي الأحكام الشرعية. دكتور، يعني كل حلقة بنكتشف لك كتب جديدة، يعني على كل حال كنا قبل الفاصل ولا أدري إذا كتبت في هذا الموضوع أيضا، نريد أن نتحدث عن مذبحة المسجد الإبراهيمي في شهر إشباط في 25 فبراير عام 94، وكلنا يعني توقف كثيرا لمراجعة هذا.
1: هم هنا في رمضان،
0: في نعم،
1: وفي منتصف رمضان،
0: نعم،
1: يعني شوف الاختيار الخبيث، اختار أن يكون بصلاة الفجر وشهر رمضان والناس في شوق روحي إلى الله عز وجل والتعبد، يختار هذا الخبيث والناس ساجدون
0: في الركعة الثانية،
1: فيطلق عليهم النار فيقتل عشرات ويجرح عشرات. هذا
0: والجنود يدعمونه بالرصاصات كانوا،
1: والحقيقة هو جندي أصلا، يعني كل واحد من اليهود على أرض فلسطين هو جندي غاصب، سواء كان امرأة أو رجلا، ولذلك يحل قتاله وقتله أنه هذا محتل. وحتى المرأة في الفقه الإسلامي إذا شاركت في القتال تقتل.
0: لكن أهل الخليل دكتور أيديهم مكبلة، لا يستطيعون أن يتحركوا باتجاهها، يعني محميين، الإسرائيليين هناك محميين
1: لا شك، لكن أيضا الذي يبغي الشهادة لا يقيده شيء.
0: أنا أقصد محميين، محميين بالتنسيق الأمني دكتور.
1: ماشي، هذا شيء طبيعي أنه محميين بالتنسيق الأمني مع السلطة، ولذلك حتى السلطة ورئيس السلطة إذا بيقول في خطاب له متلفز، إذا رأيتم رجلا يحمل صاروخا ليطلقه على اليهود فطخوه فاقتلوه، عجبكم؟ هذا يعني هذا ممكن يكون رئيس اليهود، أما مش رئيس للمسلمين ولأهل فلسطين، لأنه الذي يدعو إلى قتل المجاهد والذي يدافع ويريد أن يحرر المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي الخليل، هذا وغيرها من المساجد، هذا هو الذي هو يرتكب جريمة أبشع من جريمة اليهود في مذابح يمنعوا فلسطين، لأنه يؤيد الذبح ويمنع من يدافع عن نفسه ويدفع الحقيقة هؤلاء المجرمين اليهود عن إساءتهم للمصلين ولمساجد المسلمين.
0: نعم.
1: نعم.
0: يعني هو المشهد الثاني من هذه المجزرة في 15 رمضان، يعني هو كان في حوالي 29 شهيد و30 جريح، لكن استمر في مشهد آخر، يعني هم ينقلوا الجرحى، تتبعهم الجنود أيضا مش بس باروخ جولدشتاين، يعني واستكملوا هذه المجزرة، لكن النتيجة أن الحكومة الإسرائيلية حلت الإشكال بضم المسجد في سنة 2010 تحديدا إلى المسجد الإبراهيمي إلى التراث اليهودي، وقبل ذلك في إثر المجزرة تقاسموه، والحصة الأكبر ربما لليهود، والآن يتدربون الجنود يجلسون في سجاده باعتبار أنه كنيس.
1: هل تتوقع غير هذا؟ ما هو متى يعني شوف الإنسان يتوقع من عدوه كل شيء مشين، لكن الملام أن يرضى،
0: نعم،
1: بهذه الأفعال المشينة. أنا وجهة نظري أن الأنظمة القائمة وبما فيها السلطة لا تسعى لتحرير فلسطين هذه الأرض المقدسة من اليهود وعنة اليهود، وإنما تشحد دولة هزيلة، كما قال الشاعر: أنشحد دولة من كف لص، أيستد الأبي شهم داره، وهل وطن يشحده عدو عريق في الدسائس والحقارة، بعد عذابنا 50 عاما تمخضنا فكان الحمل فارة. لذلك الحقيقة يعني هذا الموقف الهزيل من الأنظمة العربية ومن السلطة، هذا يدل الحقيقة كما قال الشاعر، شايف كيف؟ وهل يستجدي الأبي الشهم داره، واحد عنده شهامة واحد عنده مروءة بيقول أعطوني داري بتمسك أذلة، هذا إن دلع شيء فإنما يدل كما قال الشاعر ليسوا بأهل إباء وليس بأهل كرم وليس بأهل نجدة وليس بأهل الحقيقة يعني مروءة. وهكذا يشتد الأبي الشهم داره، وهذا السؤال للإنكار
0: طبعا.
1: شايف كيف؟ والله يرحمه، هو الحقيقة يعني من خؤولتي الشاعر أحمد فرح عقيلان، شايف؟ فله قصيدة طويلة قالها عندما فتحت سفارة الفلسطينية في الرياض، نظم هذه القصيدة وقرأها بين يدي أبي عمار فغضب غضبا شديدا. هذا للتاريخ نقوله.
0: نعم. طيب على كل يعني احنا بقينا في الأصداء السياسية والمجازر التي ارتكبها الصهاينة وتعامل الجانب الفلسطيني وغفوة الأمة، لا نقول نوم يعني، لكن نريد أن نرجع إلى نص الحديث، وهناك تحليلات كثيرة تهمنا. يعني محمد صلى الله عليه وسلم كانت هجرته من مكة إلى بيت المقدس، أول رحلة الإسراء تحديدا يعني، وسيدنا إبراهيم أيضا جاء من العراق من الكوفة إلى مكة، ثم انطلق أيضا إلى بيت المقدس وإلى الخليل، وكما ذكرت أيضا لوط عليه السلام، وكثير الأنبياء حرصوا، وسيدنا يوسف عاش هناك، وسيدنا عيسى، وكثير الأنبياء. يعني ما وجه الربط، وكيف تنظر إلى هذا الربط أنه الأنبياء يمروا في مكة محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم ثم إلى بيت المقدس أو فلسطين؟
1: والله هي الحقيقة يعني ليس كل الأنبياء ابتداء
0: طبعا،
1: وإنما
0: إلا في يعني رحلة الإسراء.
1: أنا الذي يهمني أنه في معجزة الإسراء، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، أن جميع الأنبياء جمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأم بهم.
0: نعم.
1: وهذا يعني أنهم أعطوا الريادة والقيادة لهذا النبي ولهذا الدين، ولذلك وسع أتباعهم ما وسع أنبياءهم من أن يسلموا الراية والقيادة لهذا الرسول ولهذا الدين وللمسلمين،
0: للرسول وللدين وللمسلمين جميل.
1: لأنه هذه الأمور هم أنبياءهم رضوا بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، ورأوا بإمامة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وجمعت لي الأنبياء فأممتهم، هيك النص، أي صليت بهم إماما. لذلك إحنا الحقيقة أي أرض إسلامية، إن كان بالطبع القدس وفلسطين حتى والشام، مش بس يعني بعض الناس تحدث بحصر القضية في القدس وبحضر القضية، لا، بلاد الشام كلها مباركة بنص كتاب الله الذي باركنا حوله، ما قال باركنا فيه فقط، قال باركنا فيه وحوله من الأراضي، وهذه تلمس يعني تشمل الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان،
0: حتى في أحاديث في مكة وأحاديث في اليمن وأحاديث في مصر، حديث أخرى يعني في مواضيع أخرى.
1: نعم. أما بالنسبة لإبراهيم الحقيقة يعني هو كانت له أكثر من رحلة خلينا نسميها، لأنه الهجرة تعني الانتقال والإقامة. صحيح الحديث الإسراء والمعراج لم يكن هجرة، وإنما كان رحلة انتقال.
0: نعم.
1: شايف كيف؟ وكلها أقل من ساعة. يعني رحلة النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا الأنبياء وفرضت عليه الصلوات الخمس وما إلى ذلك، كما قال تعالى ليلا من المسجد، ليلا منكرة، يعني بعض الليل القليل الرحلة بطولها روحة وجي وصعود والفروض وما إلى ذلك.
0: طيب.
1: فهذه ليست هجرة حقيقة، هجرة
0: الرحلة، هذا
1: الانتقال. نعم، رحلة الانتقال من مكان خوف إلى مكان أمن والإقامة فيه.
0: وهذا ما حصل مع سيدنا إبراهيم عليه السلام، ولذلك سميت الخليل مهاجر
1: إبراهيم.
0: أريد أن أسأل أيضا في
1: فلسطين.
0: نعم.
1: فلسطين حتى بقول لك بعض روايات القدس الشريف.
0: نعم.
1: بعض الروايات تقول شايف كيف؟
0: نعم.
1: إنه مهاجر إبراهيم القدس الشريف. طيب. إنما هي فلسطين
0: في فترة بعد ذلك، يعني الاحتلال الصليبي والاحتلال اليهودي كان حريصا على التهجير.

0: أهل فلسطين المسؤول عنه في بداية الأمر الأنظمة العربية. وكما يذكر الحاج أمين حسيني في مذكراته يقول كان في بعض القرى عند مغيب الشمس عند المغرب يطلق الجنود من الجيوش العربية أو من بعض الجيوش العربية النار على أهل القرى فيهبوا مذعورين، فتكون اللوريات السيارات الكبيرة ناقلة الجنود جاهزة بدكم ترحلوا فيرحلوهم خارج فلسطين. ولذلك هاي الهجرة هجرة قبيحة، بل تهجير قبيح وجريمة قام بها بعض، هذا ما يذكره الحاج أمين حسيني في مذكراته. ثم الهجرة المقابلة تهجير اليهود إلى فلسطين، وهذه قامت به الأنظمة العربية كما يقول بيرز في كتاب الشرق الأوسط الجديد،
1: تهجير
0: اليهود في العراق وفي اليمن وفي المغرب وفي سوريا الحقيقة وفي مصر إلى فلسطين. ولما كانش في فلسطين عدد من اليهود قليل، منذ كون دولة لابد من نواة لهذه الدولة للشعب اليهودي، فكان ولذلك يشكر بيريس في كتاب الشرق الأوسط الجديد الأنظمة العربية في ذلك الوقت أنها زودتهم بنواة الشعب اليهودي الذي أقام الدولة اليهودية. ويقول لما أعلن عن قيام الدولة اليهودية في 15/5/1948 كان عدد اليهود على أرض فلسطين 900,000 يهودي، منهم 636,000 يهودي عربي، يعني أكثر من نص الشعب.
1: يعني بيريز تحدث بالتفصيل في كتابه. طيب دكتور، يعني في المقابل يعني التهجير هذا تعلم الفلسطينيين منه الدرس، وهناك مسوغات وقناعات بعدم الهجرة لو ذبحوا جميعا يعني.
0: والله هذا أمر يعني الحقيقة أنا أقول الفضل فيه لله أولا ثم الحركة الإسلامية، يعني أخذت تحدث وعيا عند الناس أن تتمسك بأرضك، ولا يحل لك أن تخرج من هذه الأرض وأن تسلمها لأعداء الله عز وجل. وهذا الحقيقة يعني حتى الناس في 48 مقبل 48 أحدثت عندهم وعي أن يتمسكوا بهذه الأرض، مع أنه اليهود يوميا يحاولوا يجلوا أهل بئر السبع عن كثير من أراضيهم، ويحاولوا أيضا أن يهجروا كذا. ولذلك يعني من فضل الله أن الحركة الإسلامية أحدثت وعيا عند كل فلسطيني سواء كان مسلم أو مسلم أن يتمسك بأرضه وأن يتحمل في سبيل ذلك ما يتحمل من العنة والمشقة والسجن والمطارد.
1: طب المسلمين في الخارج، طالما الحديث يقول فخيار أهل الأرض ألزمهم
0: مهاجر إبراهيم،
1: يعني بالتالي يعني إذا كان هناك من باب التطبيع لا يجوز أن نذهب إلى فلسطين أو الخليل أو مهاجر إبراهيم، يعني كيف يطلب منا الحديث ذلك وتمنعون بالفتاوى زيارة ذلك؟
0: والله الحقيقة فرق شاسع. بالنسبة للفتوى هي تقول طلب أنه أنا فلان الفلاني أطلب أن تأذنوا لي بزيارة أرضكم إسرائيل، يعني تعترف كطالب أن هؤلاء اليهود هذه أرضهم، ولذلك تلتمس منهم أن يأذنوا لك بزيارتها، وهي جريمة.
1: اعتراف.
0: أما الذي أدعو هو الهجرة، ليش هو استأذن إبراهيم عليه السلام بالهجرة من العراق للشام؟ واستأذن لوط؟ لا، هذا أمر إلهي. ولذلك كما قلت لك
1: قال إني مهاجر إلى ربي بأمر ربي.
0: نعم، بأمر ربي إلى الشام. شايف كيف؟ ولذلك أنا بقول اللي بده يهاجره بدون ما يروحوا مع حماس يقاتلوا ويجاهدوا ويحفروا أنفاق ويعدوا صواريخ لتحرير الأرض، مش يقعدوا تحت السيادة اليهودية ويعني يصلوا في المسجد الأقصى وتحت حراب اليهود ودنس اليهود. لا، فهذا فرق شاسع بين انك تقدم طلب تقول اسمحوا لي افوت ارضكم، شايف كيف، وبين لا انا جاي هذه ارض

0: سأحررها وسأبذل مالي ودمي من أجل تحريرها.
1: دكتور، إذا كنت أنا من جنسية غير عربية أو من جنسية يعني أستطيع، أو أنا غير يعني أجنبي من بلد ما، أمريكي، ألماني، ياباني، ومسلم، وأريد أن أذهب لتثبيت إخواني في أراضيهم وأنقل، وإذا كنت صحفي أنقل معاناتهم وأصورها بأريحية. يعني
0: إحنا نقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
1: نعم.
0: فبالنسبة أنا كمسلم أيا كان، أنا مطلوب مني الآن أن أحشد كل قواي الروحية والمادية والعسكرية وما إلى ذلك حتى أحرر هذه الأرض. فإذا كان الهدف هو ذلك، حينئذ أنا أدخل بأي طريق. يعني بذكر الأستاذ كامل الشريف رحمه الله، توفي في كتابه الإخوان المسلمين في حرب فلسطين،
1: طبعا غير اسم الكتاب،
0: نعم، مقاومة الفدائيين، شايف كيف، أو حرب الفدائيين، بيقول أنه لما أراد الإخوان المسلمون أن يرسلوا مجاهديهم إلى أرض فلسطين، الأنظمة العربية منعت، وكان الشاب يمشي عشرات الكيلومترات من مصر إلى أرض فلسطين ويطلب الشهادة. لذلك ليس حجة لي حتى ولا لأي واحد أنه يقول لك يا أخي الأنظمة بتمنع، شو بدنا نسوي؟ لا، يجب أن يفكر كل مسلم بالميتة التي يختارها، إما ميتة الشهداء وإما ميتة الأغبياء.
1: طيب دكتور، يعني لو أخذنا فقرتين من الحديث ونختم فيهم، يعني هجرة ستكون هجرة بعد هجرة، يعني ما هي الهجرة المطلوبة؟ وإذا كان يعني سيد قطب يقول عن سيدنا إبراهيم إنه لم يهاجر للنجاة ولم يهاجر إلى أرض أو كسب أو تجارة، إنما هاجر إلى ربه، هاجر إليه بقلبه وعقيدته، والحديث الذي يقول لا هجرة بعد الفتح.
0: والله الحقيقة الحديث الذي يقول الهجرة لا هجرة بعد الفتح، أي من مكة إلى المدينة، لأنه مكة كان دار كفر والمدينة دار إسلام.
1: نعم.
0: فبعد أن فتحت مكة صارت مكة دار إسلام، فيهاجر من دار الإسلام إلى دار الإسلام؟ لا. ولذلك فالهجرة المقصود بها هنا لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة بعد فتح مكة من مكة إلى المدينة. لا، ذهبت الهجرة لأهلها. أما الهجرة بمعنى، سواء هجرة روحية بمعنى الكف عن معاصي الله عز وجل والإقبال على الطاعات، فهذه موجودة في كل ظرف. الهجرة البدنية تكون من أرض خوف إلى أرض أمن. هذا الذي كان باقيا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شو يقول؟ لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. يعني معنى الهجرة دائمة، ولكن هذه الهجرة الحقيقة إذا كانت معنوية معروفة، إذا كانت أيضا بدنية، إذا كنت في مجتمع وأقيمت دولة الإسلام، فعليك إذا استطعت أن تهاجر إلى هذه الدولة لتقوي جيشها وتقوي اقتصادها وتقوي سياستها، فافعل. طيب. وهذا يعود حينما تقوم الذي يقرر الهجرة، إنه أنا أهاجر من البلد هذا، هو أمير المؤمنين ومصلحة المسلمين. فإذا رأى الخليفة المسلم أن يبقى المسلم في أرضه وأن يعمل لتقوية المسلمين فليفعل، وإذا رأى النفير العام وله ذلك، فالذي يقرر هذا في النهاية كما قلت هو
1: جزاك الله
0: الدولة
1: خير.
0: الإسلامية.
1: جزاك الله خير دكتور، إن شاء الله في يوم من الأيام نعمل حلقة في مهاجر إبراهيم في الخليل معك الدكتور محمد أبو فارس، إن شاء الله كمان هذه الحلقة في ميزان حسناتك وميزان حسنات فريق البرنامج. كان معنا مشاهدينا الدكتور محمد أبو فارس، أستاذ السياسة الشرعية، وإلى الملتقى في حلقة قادمة في الأسبوع المقبل. هذه تحياتي عمر جيوسي، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم.
0: السلام.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقات عظماء من بلاد الإسلام. وأستفتح بامرأة جليلة القدر، عظيمة، بل لم يكن في أمتنا الإسلامية امرأة مثلها. هذه المرأة هي أم المؤمنين، زوج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، خديجة بنت خويلد بنت ابن أسد ابن عبد العزة بن قصي بن كلاب، فيتجتمع مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في جده الخامس. وقضية النساء قضية مهمة، وذكر عظيمات النساء ضمن ذكر العظماء أمر جليل. وذلك أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أن الهجمة اليوم شرسة عظيمة، إنما هي ضد النساء، ضد النساء. وأي نساء هن؟ النساء المحجبات الملتزمات بدينهن، النساء المثقفات ثقافة إسلامية جيدة، النساء اللواتي يعتززن بإسلامهن ودينهن. الهجمة عليهن شرسة جدا. واليوم نسمع عن تحرير المرأة وحركات تحرير المرأة وحرية المرأة و و و، إنما هي شعارات مرفوعة، القصد منها والغرض تحطيم المرأة المسلمة وإبعادها عن إسلامها ودينها والتزامها بربها. لذلك كان إيراد بعض عظيمات النساء أمرا مهما جدا، هذا أولا. وثانيا، من الملاحظ طوال التاريخ أن العظمة والنتائج التي تترتب عليها والعمل والجهد والبذل والعطاء إنما كان للرجال في معظمه، وحظ النساء في هذا قليل. وسبب فيما أظن أو قدر والله تعالى أعلم أن المرأة مشغولة بتربية أولادها وبرعاية بيتها وزوجها وشؤونها الداخلية، بينما الرجل يستطيع بما أوتي من نوع من الحرية في الخروج والدخول والضرب في الأرض يستطيع أن ينتج أكثر. لكن الإسلام لم ينسى المرأة تبعا لذلك، فالمرأة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تذكر تفضيل الرجال عليهن بالجمعة والجماعات والصلوات في المساجد والجهاد في سبيل الله والنفقة إلى آخر ذلك. ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها قولا جعلها تذهب وهي تكبر، قال: إن حسن تبعلكن لأزواجكن يعدل ذلك كله. الله أكبر. يعني المرأة عندما تحسن التبعل لزوجها، تحسن معاملة زوجها، يعدل الجمعة والجماعات والجهاد والنفقة والحج، كل الذي يفعله الرجال. هذه بشرى عظيمة للمرأة إذن، وبشرى جليلة جدا. لكن تبعا لذلك المرأة مشغولة، والمرأة بعيدة في معظم أطوار التاريخ عن الأعمال المؤثرة العظيمة. ولكني مع ذلك أوردت في هذه السلسلة، أو سأورد في هذه السلسلة، السيدة الطاهرة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وسأورد في آخرها قصة مريم جميلة، المرأة اليهودية الأمريكية التي أسلمت وحسن إسلامها وكان لها أثر جليل. أما هذه المرأة الجليلة العظيمة فهي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد ابن أسد، وخويلد بن أسد هو أحد وجهاء قريش وعظماء قريش، وهو كان ضمن الوفد الذي ذهب ليهنئ الملك الحميري سيف بن ذي يزن بانتصاره على الأحباش وإخراجهم من اليمن بعد سنتين من عام الفيل، عندما رجع أبرهة ممزقا جيشه ومات في الطريق. أرسلت مكة وفدا فيه عبد المطلب طبعا، وفيه جد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه خويلد ابن أسد، وفيه جماعة من وجهاء مكة، فكونه واحدا من الوفد يدل على وجاهته في قومه. وأمها اسمها فاطمة، ولم تأتي كتب التاريخ بكثير خبر عن أمها، لكن كان التاريخ يذكر أنها وهي في الجاهلية رضي الله تعالى عنها تدعى بالسيدة الطاهرة، بالطاهرة، تدعى بالطاهرة، وهذا رفع لشأنها ومقدارها. حتى قبل إسلامها كانت تتجنب كل ما يلحق بسمعتها من أذى وبعرضها من خدش، لذلك كانت تلقب بالطاهرة. وهذا من اختيار الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، على أنها تزوجت مرتين قبله صلى الله تعالى عليه وسلم، ومات الرجلان وخلفت من واحد منهما ابنا فقط، وهو هند ابن أبي هالة، هند ابن أبي هالة ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن خديجة رضي الله تعالى عنها. وهند لمن يتذكر هو الذي وصف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك الوصف الجليل العظيم في الحديث الطويل، عندما سأله الحسن والحسين أيضا عن وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم التفصيلي، فأتى بذلك الحديث الجليل الجميل. هذا هند، وهو ربيب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. ثم قضت مدة طويلة لم تتزوج رضي الله عنها، حتى تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقصة زواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم روعة وجلال. ذاك أنها كانت امرأة تاجرة، وكانت من أرفع نساء قريش نسبا وأكثرهن مالا، ورغبت في رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمانته وصدقه أن يخرج بتجارتها إلى الشام، في المرة التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشام، وبعثت معه غلامها ميسرة، وأمرته أن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعصيه في شيء. فخرج ميسرة معه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبورك في تلك التجارة، وعاد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم بأرباح. وقص ميسرة على خديجة رضي الله تعالى عنها أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسن تعامله وجميل خلاله وشريف خصاله، فطمعت فيه. وهكذا المرأة الصالحة إذا علمت بوجود رجل صالح يصلح لها فلا بأس ولا ضير ولا عيب أبدا أن تكون هي المتقدمة، وهي التي تبادر، وهي التي تكلم، وهي التي تخطب وده، كما فعلت خديجة رضي الله تعالى عنها. وهذا من سعادتها، وهذا من عناية الله تعالى بها، أن رزقها أعظم رجل في الدنيا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدمت له، والروايات كثيرة كيف فعلت، منها أنها كلمت أختها هالة، ومنها أنها كلمت غلامها. المهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصله الخبر أن خديجة رضي الله تعالى عنها ترغب فيه زوجا لها، فكلم عمه أبا طالب وذهب ليخطبها من عمها عمرو بن أسد، ليخطبها من عمها عمرو بن أسد وزوجه إياها على 12 أبقية ونشا، والأقية 40 درهما والنش نصف أقية، فكان صداقها إذن 500 درهم رضي الله تعالى عنها. وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي قد ناهزت 40، وهو في 25 من عمره المبارك صلى الله تعالى عليه وسلم. وهذا يجلب سؤالا طالما يتردد في المجتمع، إذ أن كثيرا من الناس يحجم أن يزوج ابنته إن كانت تكبر الرجل ولو بشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، ويقول هي أكبر منه. وهنا خديجة رضي الله عنها تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أكبر منه 15 عاما. العبرة ليست في الكبر والصغر، إنما العبرة في العقل الراجح، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نظر إليها سرته. هذه العبرة، إذا نظر إليها سرته. أما وتنكح المرأة لأربع ثم قال: فاظفر بذات الدين، تربت يداك. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في السيدة خديجة لما كانت عليه من عقل تام، وقلت لكم كانت تلقب بالطاهرة رضي الله تعالى عنها، ولأنها في المنزلة العليا من قومها نسبا وشرفا رضي الله عنها. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ومكث معها 25 عاما حتى بلغ عمره الشريف 50 سنة، وبلغ عمرها 65 سنة ولم يتزوج عليها صلى الله عليه وسلم ولم يتسر، أي لم يتخذ سرية وهي الجارية. وفي هذا عبر جليلة، أولاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب خديجة حبا ملأ قلبه، والرجل إذا أحب المرأة حبا كبيرا قل ما تزوج عليها. لماذا يتزوج؟ وما هي الحاجة له أن يتزوج إن كانت تريحه وإن كان يحبها وإن كانت تحبه؟ وهذا الذي حدث، فهو قد مكث معها 15 قرن وهو شاب صلى الله عليه وسلم يتوقد شبابا، ومع ذلك لم يتزوج عليها ولم يتسر صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. إذن المرأة إن أرادت ألا يتزوج عليها زوجها فلا تتعبه ولا تضايقه ولا تضيق عليه حياته بالغيرة أو بسوء الخلق أو بالصياح أو بالسباب أو الشتائم إلى آخره، فهو سيحبها وسيكتفي بها. أما الأمر الثاني المهم من هذه العبرة في هذه القصة، وهو أن السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها على كبر سنها 65 سنة وهو 50 سنة صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج عليها، في هذا رد على المستشرقين الذين طعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا في قضية زواجه المتكرر بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، حيث قد تزوج صلوات ربي وسلامه عليه 13 امرأة جمع بين 9 منهن، وكان لزواجه في كل تلك المرات قصة جليلة. فهو إما يتقرب إلى قوم بالمصاهرة إليهم، أو يجبر كسر امرأة بالزواج منها، أو هنالك أسباب كثيرة. والدليل على أن هؤلاء المستشرقين كذبة فجرة هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 15 قرن مع خديجة في أجمل أيام حياته صلى الله عليه وسلم، وكلها جميلة رائعة، ولم يتزوج عليها صلى الله عليه وسلم ولم يتسر. هم يقولون كان صاحب شهوة وكان، والنبي أي نبي من الأنبياء، إنما هو بشر، وإنما هو رجل من الرجال يحتاج ما يحتاجه الرجال. هذا هو المعروف والمعلوم من حال الأنبياء. طيب، ولم يلتفتوا إلى أن سليمان عليه الصلاة والسلام، وقد ورد ذلك في التوراة، كان له 1000 امرأة وكان ملكا جليلا عظيما، وطعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة في نفوسهم سيئة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج إلا لحاجة بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. ولقصة زواجه بأولئك النسوة تفصيل غير هذا، لكن المقصد عندما أوردت قصة خديجة رضي الله عنها وأنه مكث معها ربع قرن لم يتزوج عليها ولم يتسرى صلى الله تعالى عليه وسلم. ومن مزاياها الشريفة الرائعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رزق بالأولاد منها ولم يرزق من غيرها من النساء اللهم إلا من مارية القبطية التي أرسل له المقوقس عظيم الأقباط من مصر، فرزق الله تعالى منها إبراهيم رضي الله تعالى عنه. أما غير ذلك فلم يرزق بأولاد من أي من النساء إلا من السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، فكان قد رزق منها القاسم، وقيل هو الذكر الوحيد، وكان يلقب بالطاهر والطيب، واسمه عبد الله، هكذا توجيه هذه الأربعة أسماء، أن اسم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة هو القاسم، وقيل إن اسمه عبد الله ويلقب بالطاهر والطيب، وعلى ذلك أكثر العلماء، وبعضهم يثبت عبد الله ويقول مات صغيرا، لكن الراجح أن له منها ولدا واحدا ذكرا وهو القاسم صلى الله عليه وسلم، وبه كان يكنى بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم فيقال له أبو القاسم. ورزق بأربع بنات، رقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة رضوان الله تعالى عليهن جميعا، وكلهن تابعنه وأسلمن لله تعالى رب العالمين، فكانت ذرية طاهرة من خديجة رضي الله تعالى عنها. وأفضلهن مطلقا السيدة فاطمة رضي الله عنها، لما ورد فيها من فضائل، ورد فيها فضائل كثيرات، ونص رسول الله صلى الله عليه وسلم على اسمها نصا فاطمة رضي الله عنها. هذه من مزاياها الشريفة، مزايا السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، مزايا رائعة جليلة في الحقيقة، أن يرزق منها الولد ولا يرزق من غيرها. لذلك لما كانت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تغار منها وتقول، عندما جاءت هالة أخت خديجة، فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة جالسة معه، فارتاع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه رواية البخاري وفي رواية مسلم، ارتاح النبي صلى الله عليه وسلم لصوت هالة، فقال اللهم هالة، يعني تذكر صوت خديجة رضي الله تعالى عنها عندما قدمت هالة. فغارت عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت قد أبدلك الله تعالى خيرا منها، قد أبدلك الله تعالى خيرا منها. وفي رواية أنها قالت له ما تريد من امرأة وما تريد من عجوز من عجائز قريش حمراء الشتقين، طيب قد أبدلك الله تعالى خيرا منها. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنها كانت وكانت، وعدد فضائلها، وقد رزقني الله تعالى منها الولد. فلما تبينت غضبه صلى الله عليه وسلم قالت والله يا رسول الله أو الذي بعثك بالحق لا أذكرها بعد ذلك إلا بخير، لا أذكرها بعد ذلك إلا بخير. وفي رواية أنه لما قالت له قد أبدلك الله خيرا منها قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. انظر إلى الوفاء أيها الإخوة، مع أنه يحب عائشة رضي الله تعالى عنها، وقال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، ويحب عائشة ويفضله عندما جاء عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، عمرو بن العاص رضي الله عنه، فقال يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة، هكذا. ولم يخجل أن يصرح بها، لم يستحي أن يصرح بهذا صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة، وهذا في تعليم لنا، لا بأس بأن يصرح الإنسان بحبه لامرأته ولنسائه، لا بأس بهذا. قلت يا رسول الله أعني من الرجال؟ قال أبوها رضي الله تعالى عنه أبو بكر الصديق، وأحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع ذلك لما شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن مقام خديجة رضي الله تعالى عنها قد انجرح قال لا والله ما أبدلني الله تعالى خيرا منها، إذ صدقتني إذ كذبني الناس، وآمنت بي إذ كفر بي الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد إذ حرمني أولاد النساء. فرد عليها ردا عظيما صلى الله تعالى عليه وسلم، رد كله وفاء لهذه السيدة الطاهرة رضي الله عنها، كان وفيا لها أيما وفاء صلى الله عليه وسلم، ويذكرها بخير. وتقول عائشة رضي الله عنها: كان ربما يذبح الشاة ويقطعها ويرسلها إلى صدائق خديجة، أي إلى صديقات خديجة رضي الله تعالى عنها، تذكرا لها لهذه المرأة. اسمعوا أيها الرجال، يا من مات أزواجكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري الشاة ويذبحها ويقطعها ويرسلها لصدائق خديجة وفاء لها رضي الله تعالى عنها. إذا من مزاياها الشريفة الجليلة أن الله تعالى رزق رسول الله صلى الله عليه وسلم منها الولد، منها الولد. طيب، وتبعا لذلك فآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم من خديجة رضي الله تعالى، لأن آل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة، وفاطمة من خديجة رضي الله تعالى عنها أو عنهما. إذن هذه مزية باهرة وفضيلة جليلة لها رضي الله عنها، أن بقي نسلها أو انحصر نسل النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى يوم القيامة، فهذه مزية ليس بعدها مزية لها رضي الله تعالى عنها. ومن مزاياها أيضا أنها ثبتت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي، وهي لحظة حرجة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، ويتبدى له جبريل في صورة جليلة، والغار لمن زاره ضيق، وفي الليل، وعندما يفجأ جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم هي حادثة جليلة عظيمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سارع إلى خديجة: زملوني زملوني، دثروني دثروني، صلى الله عليه وسلم أصيب بالخوف من جراء ما حدث له صلى الله عليه وسلم، وما حدث له أمر جليل عظيم، اتصال السماء بالأرض واتصال جبريل به وغطه إياه وسريان النور إليه صلى الله عليه وسلم شيء جليل عظيم. لذلك فيقول لخديجة رضي الله تعالى عنها: يا خديجة، والله لقد خشيت على نفسي، خفت، خشيت، وهو بشر بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. قالت: ماذا؟ هذه المرأة العاقلة ذات العقل والحزم والدين. قالت: كلا والله، لا يخزيك الله أبدا. ما معنى لا يخزيك الله أبدا؟ يعني أن ما رأيته حق، وأن ما جاءك ليس بشيطان، وليس بأمر يخزيك في قومك وفي بلدك، إنما هو أمر حق. هذا معنى كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ثم بررت هذا بماذا؟ وفي هذا تذكير بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق صادق صادق، ولو لم يكن له من معجزة بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم إلا سيرته وشمائله لدلت على صدقه صلى الله عليه وسلم. كيف ومعجزاته كثيرة جدا، وهذا مهم ومهم جدا، لأن الرجل الذي كان صادقا أمينا مع الناس لا يمكن أن يكذب على الله تعالى، والرجل الذي كانت شمائله شريفة إلى الحد الذي انتشر في قومه لقبه بالصادق الأمين لا يمكن أن يدع الكذب على الناس ويكذب على الله، حاشاه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. فقالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم. اسمعوا الصفات التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه: إنك لتصل الرحم، وفي هذا أهمية جليلة لصلة الرحم، وتكسب المعدوم الفقير تعطيه المال، وتحمل الكل أي الضعيف، تحمل الكل أي الضعيف، وتقري الضيف. كيف وجده، كيف لا وجده إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأتم التسليم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. إذا جاءت نائبة لإنسان مصيبة تعينه في الكشف عنها، في كشفه عنها، في كشف المصيبة عنه. إذن هذه الصفات فهمت منها السيدة العاقلة أن ما جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر حق من الله تعالى لا يمكن أبدا يخزيه الله تعالى فيه. لذلك سارعت أخذته وسارعت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل رضي الله تعالى عنه، فقد رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطنان الجنة، وهو حديث صحيح، يعني أنه مات مسلما رضي الله عنه. كيف ولم يدرك البعث؟ ذاك أنه كان حنيفا ولم يمل إلى عبادة الأوثان رضي الله عنه. طيب، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم رآه وعليه ثياب بيض. المهم، فهذا ورقة بن نوفل رضي الله عنه قالت: اسمع من ابن أخيك، اسمع من ابن أخيك، وهو توقيره، ليس ابن أخيه لكنه من باب التوقير لسنه، اسمع من ابن أخيك. فسمع منه فقال: هذا الناموس الذي جاء وأنزل على موسى جبريل. فهم ورقة بن نوفل، يقول: ليتني فيها، ليتني أكون حيا، ليتني أكون فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، قال: ما جاء رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فتمنى أن يكون فيها جذعا، أي يكون فيها فتيا شابا يساعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤازره وينصره عندما تأتيه شواهد الحق بأنه رسول صلى الله عليه وسلم. فخديجة إذن كان لها فضل كبير جدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلينا جميعا طبعا بتثبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت كان هو أشد ما يكون حاجة إلى تثبيت صلى الله عليه وسلم. فعلت به هذا الفعل وثبتته، ثم بعد ذلك واسته بمالها، كانت تعطيه المال الذي كان بحاجة له صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول: واستني بمالها إذ حرمني الناس. واستني بمالها كيف؟ في شعب أبي طالب لما حوصر صلى الله عليه وسلم، وحوصر بنو هاشم وبنو المطلب في الشعب، وهذا طبعا محاصرة بني هاشم وبني المطلب هي التي دعت كثيرا من العلماء إلى أن يقولوا إن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم محصورون في مؤمني بني هاشم وبني المطلب. ذاك أن عثمان رضي الله تعالى عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستفهما منه وسائلا إياه المال كما أعطى بني هاشم وأعطى بني المطلب، قال: إن وبني هاشم وبني المطلب شيء واحد، لم نفترق لا في جاهلية ولا في إسلام. أما في الجاهلية فأمره معروف، الأحلاف التي كانت تعقد في الجاهلية، وأما في الإسلام فشعب أبي طالب يوم حوصروا فيه رضي الله تعالى عنهم 3 سنوات، حوصروا 3 سنوات، وكانت سنوات صعبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة. فكان حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه، وهو ابن أخيها وهي عمته، في جاهليته يعني قبل أن يسلم، وحكيم من أشراف قريش، عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، وهو من هو مكانة وشرفا رضي الله عنه. عمته السيدة خديجة كانت تعطيه المال فيأتيها بالطعام خفية ويدخله الشعب، شعب أبي طالب، فوجده أبو جهل يوما في الطريق، فقال له: ما تصنع؟ قال: إن عمتي أرسلت إلي تريد طعاما. قال: والله لا أدعك تذهب بالطعام إلى بني هاشم أو أفضحك في مكة. فمر أبو البختري بن هشام وهو قريب للسيدة خديجة ولحكيم، قال: ما لك وله؟ فقص عليه خبر، قال: يذهب بالطعام لبني هاشم. قال: عمته تريد الطعام ويذهب به يذهب بالطعام إليها، ما لك وله؟ قال: والله لا أدعه أبدا يذهب بالطعام إلى بني هاشم. وأبو جهل شديد العداوة، نسأل الله السلامة والعافية للإسلام والمسلمين. هنا الذي حدث أن أبا البختري بن هشام أخذ لحية بعير وضرب به أبا جهل فشجه ووطئه وطئا شديدا، وأمر البضاعة إلى خديجة رضي الله تعالى عنها. المهم، فخديجة رضي الله عنها كانت تواسي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمالها، وكانت تعطيه في أوقات صعبة شديدة. هذه مسألة. وهنا أيها الأحباب الكرام، المسائل التي تثور دوما وأبدا عن قصة معاونة المرأة لزوجها ومعاونة المرأة لرجلها بإعطائه مالا. بعض الناس يستعيب ذلك ويراه أمرا صعبا، والعوائل تتدخل ووالد الزوجة يتدخل وأمها تتدخل، ما لكم ولها، اتركوا المرأة تساعد زوجها، لا بأس بهذا، لا بأس إن كانت المرأة ذات مال وتعب زوجها أو كان ضيق ذات اليد أو كان محتاجا لمالها والمرأة رأت أن تعين زوجها بالمال، فما هو الضير في هذا؟ ما هي المشكلة في هذا؟ أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، نقطة مهمة جدا. لماذا نعيب نحن على بعض النساء إن أرادت أن تساعد زوجها المحتاج وتعطيه المال؟ يعني هذا من باب حسن الخلق وحسن العشرة وجميل الحياة بينهما، فلا بأس ولا نتدخل ولا نفرض على الزوجة ألا تصنع ذلك ونخوفها ونقول زوجك سيأخذ مالك وإلى آخره، هذا لا ينبغي ولا يحسن. أترك المرأة تعين زوجها بما شاءت وبما أرادت. هذه زينب امرأة عبد الله بن مسعود كانت تساعد زوجها رضي الله تعالى عنهما، والسيدة خديجة رضي الله تعالى عنها تساعد أشرف الخلق وأحسنهم بمالها رضي الله تعالى عنها، فلا بأس بهذا، لا بأس أيها الإخوة، ولا نتدخل ولا نقول لماذا وإلى آخره. أترك المرأة تساعد زوجها. ومن فضائلها الكريمة أنها لم تكن تخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء. امرأة تعيش ربع قرن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت في حديث واحد أنها ردت عليه صلى الله عليه وسلم، ولا أنها أغضبته بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، ولا أنها نافرته صلى الله عليه وسلم 25 سنة أيها الإخوة والأخوات، وهي مدة طويلة جدا أن تعيش امرأة مع زوجها بدون منافرة ولا غضب، وهذا يدل على رجحان عقلها وكمال خلالها وشريف خصالها. أين هذا من النساء اليوم؟ النساء اللواتي يغضبن أزواجهن في اليوم والليلة مرات، ما هو في السنوات وكذا، ويحدث منهن ما يحدث. فهذه المرأة العاقلة عاشت ربع قرن لم تغضب زوجها أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، ولقائل إن يقول إنه رسول فكيف تغضبه؟ ليس هذا بشرط، فقد كنا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضبنه ويراجعنه حتى يعتزلهن شهرا بأبيه وأمي صلى الله تعالى عليه وسلم. فامرأة تعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة هذه المدة ولا تغضبه ولا تأتي بشيء ينكد عليه، هذه امرأة جليلة. وهي دعوة مني لنساء الدعاة والعاملين والصالحين والمشايخ وطلبة العلم أن ينتبهوا لهذه القضية، فإن الداعية والعاملة والمضحي والفاضل وطالب العلم والشيخ كل هؤلاء يحتاجون إلى راحة في بيوتهم، فإذا عاد إلى بيته وجد المرأة تصيح عليه، وجد المرأة تنكد حياته، وجد المرأة تضايقه، فكيف يصنع إذن؟ كيف يعمل إذا كان في خارج البيت هو متعب مع الناس وفي داخل البيت متعب مع أهله؟ متى يرتاح هذا الرجل ومتى يسكن يعني إذن نقطة مهمة. لذلك كان يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في صد قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم له وتكذيبهم إياه، كان يجد في خديجة رضي الله تعالى عنها الملجأ له صلى الله عليه وسلم، تواسيه وتهدئه صلى الله عليه وسلم وتثبته. هذه وظيفة المرأة مع زوجها، تساعده وتعينه، لا أن تكدر عليه حياته، لا أن تضايقه، لا أن تغلق عليه الأبواب، لا أن تمنعه من الخروج والدخول إلى آخره كما تفعل النساء أو كثيرات من النساء اليوم. هذه نقاط مهمة ينبغي أن تفهمها المرأة وأن تعيها المرأة، كيف تريح زوجها في بيته، كيف تعين على أداء عمله في الخارج، كيف تساعده وتدفع به إلى المعالي. أيها الإخوة، كما كان يقال وراء كل رجل عظيم امرأة، أي امرأة عظيمة، فينبغي أن تكون المرأة كذلك، تساعد زوجها وتدفع بزوجها إلى المعالي. ومن مزايا هذه المرأة الشريفة الرفيعة القدر أن جبريل عليه السلام كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت خديجة، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هي خديجة قد أتت ومعها إناء فيه طعام أو شراب، طعام أو شراب، فأقرئها مني ومن ربها السلام، أو فأقرئها من ربها ومني السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الله أكبر. والقصب هو اللؤلؤ، قصب اللؤلؤ المنظوم. لا صخب فيه ولا نصب، النصب هو التعب، والصخب هو الضجة. وبعض العلماء يقول في هذا الحديث إن هذا جزاء عمل تلك السيدة الفاضلة الطاهرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذاك أنها لم تكن تتعبه ولم تكن تصخب عليه في بيته، فكافأها الله تعالى ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب. وهو استدلال لطيف من هذا العالم، استدلال جميل يعني. وبشر خديجا ويبشرها الله تعالى، وهذا مزاياها الرائعة، ببيت في الجنة من قصب من لؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب. وفي رواية أنها قالت عليه السلام، وفي رواية أنه سلم عليها وهي موجودة في البيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أعلم هذا لامرأة غيرها رضي الله تعالى عنها. هذا يعني من فضائلها وشمائلها الكريمة رضي الله عنها، أن يسلم عليها ربها الجليل وأن يسلم عليها جبريل عليه السلام. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد، خديجة بنت خويلد، وخير نسائها يعني خير نساء زمانها، خير نساء العالمين في زمانها مريم بنت عمران، وخير نساء العالمين في زمانها خديجة رضي الله تعالى عنها. وهذه مزية رائعة جدا، فهي بهذا خير نساء هذه الأمة رضي الله عنها. وقد وقع خلاف بين العلماء أيهما خير، السيدة خديجة رضي الله عنها أم السيدة عائشة، واختلف بقى العلماء في هذا، وعندي يقينا أنها السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها أفضل من السيدة عائشة، لما علي كانت عليه من شريف الخصال وجميل المناقب رضي الله تعالى عنها. والمسألة طويلة ومتشعبة. والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أربع من نساء العالمين: مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة ابنته رضي الله تعالى عنهن، حيث قال: كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع، ولم يكن من النساء إلا أربع: مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد رضي الله تعالى عنهن جميعا. إذن هي من كمل النساء وخير النساء هذه الأمة، وهي أم فاطمة رضي الله تعالى عنها، بضعة النبوية أي قطعة النبوية، التي أيضا قيل إنها أشرف نساء هذه الأمة، وبعض العلماء يفضلها على أمها رضي الله تعالى عنهن جميعا. إذن هذه مزية رائعة أيضا، أنها كانت خير نساء هذه الأمة. وهنا أيضا إشارة للنساء، أنها لما أراحت زوجها ووسته بالمال وثبتته ورضيت حياته صلى الله عليه وسلم على فقر كان فيه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، ورضيت منه كل هذا، كافأها الله تعالى المكافأة الجليلة. وهذا أمر مهم للنساء، لأنهن كثير من النساء تظن: أنا أتعب مع زوجي، أنا أعمل كذا، أنا أعمل كذا، ولا أجد المقابل، ولا أجد المكافأة، ولا وهو كذا، وهو يعني خالفني، وهو خان عهدي، وهو أيتها المرأة، أين الآخرة؟ وأين درجات الآخرة؟ وأين تعويض الله تعالى لك؟ هذا إن فهمته المرأة في حياتها استراحت كثيرا، يعني ذهب عنها كثير مما تجد، أن التعويض الحقيقي ليس في الدنيا إنما هو في الآخرة، وأن لك الدرجات العاليات إن صبرتي، إن صبرتي على الزوج وعلى حياته، سواء كان طيبا معك أو كان غير ذلك، إن صبرت كان لك الأجر الجليل العظيم. هذه يعني إن فهمتها النساء استقامت الحياة، واستقامت بيوت المسلمين، واستقام المجتمع المسلم، كما قال الفاروق عمر رضي الله عنه: أكل البيوت تبنى على الحب؟ ما هو كل البيوت تبنى على الحب، ما هو كل البيوت تبنى على التفاهم المطلق، ما هو كل البيوت تبنى على الفهم الكامل بين الزوجين. لا، هنالك بيوت تقوم على أنه لا بد من الحياة ورعاية الأولاد، ولو اختلف الزوجة، ولو اختلف الزوجان. لا بأس بهذا، لأن يعني وكثير من النسوة يتعلل بأن هذا رجل سيء، أو أن هذا رجل فيه كذا، وأن رجل هذا فعل بي كذا وفعل بي كذا وفعل بي كذا. ولو فهمت المرأة أن لها أجرا عظيما عند الله تعالى إن صبرت كان ذلك خيرا لها ولا شك. لذلك كان وقع وفاتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيما وشديدا وصعبا لأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، حيث ماتت رضي الله تعالى عنها في العام العاشر من البعثة، في العام العاشر من البعثة، حيث تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بخمس عشرة سنة، وتوفيت في العام العاشر، وبين وفاتها ووفاة أبي طالب قيل ثلاثة أيام وقيل أقل من ثلاثة أشهر. المهم فاجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبتان، مصيبة فقده عمه الذي كان يساعده وكان يذب عنه وكان يبعد عنه مكائد قريش، ومصيبة فقده السيدة التي كانت تواسيه وكان يجد عندها الراحة والاطمئنان صلى الله تعالى عليه وسلم. لذلك سمي بعام الحزن، عام الحزن، العام العاشر من البعثة. وكان بعد ذلك قد وقع الإسراء والمعراج، فكأن الله تعالى أراد أن يعلل نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يطيب قلبه وأن يذهب عنه الحزن بذلك الحادث العظيم، بذلك الحادث العظيم الجليل، الإسراء والمعراج. طيب، في وفاة السيدة خديجة، في وفاتها في العام العاشر من البعثة رضي الله تعالى عنها، إذن قد توفيت وعمرها 65 سنة، وقد عاشت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 سنة. ومن هداياها له صلى الله عليه وسلم أنها أهدته زيد بن حارثة مولاه، هي كانت قد اشترته، أو كان حكيم قد أهداها، ابن حزام أهداه لها رضي الله تعالى عنهما. فلما رأت تعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعلق النبي صلى الله عليه وسلم به وهبته لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. هنالك حادثة أيضا تدل على الوفاء، أن زينب رضي الله تعالى عنها ابنة خديجة رضي الله تعالى عنها كان قد تزوجها أبو العاص بن الربيع، ولما جاء الإسلام أسر أبو العاص بن الربيع، فبعثت زينب بقلادة أمها التي قلدتها لها في يوم زفافها بأبي العاص، قلدتها هذه القلادة، فبعثت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتفتدي أبا العاص زوجها، وكان آنذاك قائما على شركه رضي الله عنه، ثم بعد ذلك أسلم وتوفي عنها بعد ذلك رضي الله تعالى عنهما. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قلادة خديجة تأثر بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وتذكر أيام خديجة، وقال إن شئتم تركتم لها أسيرها ودفعتم لها مالها. قالوا نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انظروا لسيد الخلق يستشير أصحابه رضي الله تعالى عنه في أن يترك القلادة لزينب ابنته، الله أكبر. يعني هذه إحدى العجائب، هو رسول مسدد ومؤيد صلى الله عليه وسلم، ويستشير مع ذلك أصحابه ويستأذن أصحابه، ذو الخلق الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم، ففعلوا رضي الله تعالى عنهم، وفك أسر أبي العاص بن الربيع. فهذه قلادة خديجة رضي الله تعالى عنها. ولم يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق أن ذكرت لكم نسل إلا من فاطمة رضي الله تعالى عنها، يعني أحفاد إلى يوم القيامة. إذ أن زينب ورقية وأم كلثوم، زينب قد مات ولدها، ورقية وأم كلثوم لم يكن لهن أولاد، وهكذا ولم يبق من الأولاد إلا ما كان من فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قصة خديجة رضي الله عنها تصلح أن تكون مثلا للنساء، ينبغي أن يدرس النساء جميعا كبارا وصغارا، الفتيات والصغيرات والكبيرات، قصة خديجة رضي الله تعالى عنها، لما فيها من العبر والعظات وحسن التعامل مع الزوج، ولما فيها من الصبر، ولما فيها من مواساة، ولما فيها من العطاء ولما فيها من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ولما فيها من المثابرة على فعل الخيرات. فهذه المرأة مكثت 15 سنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وعشر سنوات بعد البعثة وهي تساعده وتسدده وتؤيده وتذب عنه صلى الله عليه وسلم. فهذه مدة طويلة وهي صابرة محتسبة لم يؤثر عنها ضجر ولم يؤثر عنها ملل ولم تتأثر رضي الله تعالى عنها أبدا. فما أحوج النساء جميعا والداعيات خصوصا، وجه كلامي للداعيات في آخر حديثي، لأنهن الأمل بعد الله تبارك وتعالى في عودة الأمة إلى سابق مجدها وإلى قديم عزها. النساء الداعيات العاملات حقيقة، لأن النساء الداعيات العاملات يذببن عن الأمة ويبعدن عنها المشكلات والشبهات والشهوات القائمة ويقمن على تربية النساء وتربية الصغيرات إلى آخره. خطاب للنساء الداعيات، تأملوا سيرة خديجة رضي الله تعالى عنها واتعظوا بما جاء فيها من عبر وعظات، واتعظن بما جاء فيها من عبر وعظات، وافهمنا هذه السيرة، لا ترددنها كالببغاوات ولا تفهمنها، افهمنا هذه السيرة وطبقناها في حياتكن وفي دعوتكن، فإنها خير معين لكن في الدعوة وفي طريقكن إلى الله تبارك وتعالى. وذاك أن قصتها صالحة جدا لأن تتكرر في كل زمان ومكان قصة صبرها وثباتها وتحملها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فلا غرو إذن أن جعلها أكثر العلماء خير نساء العالمين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. واستفتحت هذه السلسلة بهذه المرأة وسيرتها العطرة، ونعلم أنكم تعلمون تفاصيل أو كثيرا من تفاصيل حياتها، لكنما أردت أن أعطر هذه السلسلة بذكرها وأذكر ما فيها من عبر وعظات فائدة لنا جميعا وللنساء خصوصا. وسأذكر إن شاء الله تعالى جملة من النساء فيما بعد ذلك ممن عملنا واجتهدنا وثابرنا وأعطين، وذاك للأهمية القصوى لذكر سير النساء الصالحات العاملات المجتهدات الداعيات إلى الله تعالى في زمن صارت فيه شبهات تترى وصارت النساء الصالحات محاصرات وأصبحت الهجمة كبيرة جدا عليهن. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا بهذه السيرة العطرة، وأن يرفع قدر هذه السيدة المباركة في العالمين، وأن يعلي درجتها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في حلقة أخرى قادمة في سيرة عظيم آخر. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
0: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: إنما الإيمان نور في قلوب المؤمنين، وهو تصديق وإذعان وتسليم نتيب.
3: جدد إيمانك مع صهيب المسماري وفتح كريم.
2: أو لفهم مستبين أو دليل أو لشيء خارج عنه معين.
4: العمر ينقص والذنوب تزيد، وتقال عثرات الفتى فيعود. هل يستطيع جحود ذنب واحد رجل جوارحه عليه شهود؟ يوم القيامة الإنسان ستشهد عليه نفسه.
5: صحيح،
4: يوم القيامة الإنسان ستشهد عليه نفسه. فما يعني الإنسان مفروض في هذه الدنيا يحاسب نفسه قبل أن تحاسبه يوم القيامة وتشهد عليه يوم القيامة. يعني في الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يقول العبد يوم القيامة: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول الله عز وجل، فيقول له الله عز وجل: بلى. فيقول: يا ربي إني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا من نفسي. يوم القيامة العبد يطلب شاهدا من نفسه، فيقول له الله عز وجل: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكاتبين شهودا. كرام الكاتبين الذين يكتبون الحسنات والسيئات، فيختم على فيه. اليوم نختم على
5: أفواههم
4: وتكلمنا أيديهم، فيختم

0: يرجع الإنسان لما ختم على فمه يرجع ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضل.
1: سبحان الله.
0: يعني كانوا ويناضل عن أعضاء وكذا، لكن هي التي شهدت عليه يوم القيامة. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء.
1: سبحانه.
0: فالإنسان هذه الجوارح ستشهد عليك يوم القيامة، فحاسبها بما أنك لازلت في الدنيا، حاسب نفسك وهذب نفسك واجعلها تمضي في طاعة الله. لأن لو تنظر حتى بمقاسنا هذه الجوارح لا تستحق أن تمتعها أصلا، ستمتعها أنت في الدنيا بالمعاصي، لو لا تستحق التمتع بالمعاصي لأن يوم القيامة ستشهد عليك. فلذلك في الدنيا هذبها ووظبها واجعلها تمضي إلى طاعة الله عز وجل حتى يوم القيامة تنجو بنفسك وتكون ممن زكى نفسه في الدنيا وأفلح يوم القيامة.
1: ومنهم من تنطق جوارحه بالخير كما ورد في الحديث عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التسبيح باليد وأن يعقد الإنسان بأنامله فإنهن يوم القيامة مستنطقات.
0: الله.
1: فهنيئا لمن سار في الطاعات.
0: صحيح.
1: قوم أرادوا أن يدنوا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان بينهم وبينه مسافات، فدعاهم لفلم إلى أن يلزموا ديارهم، كان يقول دياركم تكتب آثاركم، سنكتب ما قدموا وآثارهم. فعاقبة محاسبة النفس ومراقبتها ومتابعة العمل تجديد الإيمان.
0: صحيح.
1: والإكثار من الإحسان في الأعمال، فترى الإنسان لا يكتفي بالعمل بل يحرص على أن يحسن في العمل وأن يسلك سبيل المحسنين. كثيرا من يقف أمام قول الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم
0: سبلنا،
1: ومن أنواع المجاهدة للنفس محاسبتها، ويغفل أو يتغافل عن آخر الآية وإن الله لمع المحسنين.
0: الله.
1: فمن الإحسان أخي الكريم هو أن يحاسب الإنسان نفسه في كل وقت وحين. هناك كلمة جميلة إذن لي أخي صهيب أن أرددها مرة ومرة ومرة، عسى أن تكون رسالة واضحة جلية بين تقع في قلب كل من تصل هذه الكلمات وتؤتي أكلها بإذن ربه. ما هي؟ ذكرها الإمام
0: لهذه الكلمة،
1: ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله. وهو إمام وبحر من بحور العلم والصلاح نحسبه لمزكي، كان يقول في أمر المحاسبة: إذا أراد الله بعبده خيرا جعل له شاهدا في قلبه يعاين به حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة ويؤثر منهما ما هو أولى بالإيثار. إذا أراد الله بعبده خيرا جعل له شاهدا في قلبه، سراج، مصباح، كاميرا مراقبة للأعمال وللأقوال، شاهدا في قلبه. ما وظيفة هذا الشاهد وما مهمة هذه الكاميرا التي يجدها في قلبه؟ هي أن تنظر تراقب الحركات والأفعال والأقوال. فيقول شاهدا في قلبه يعاين به حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، يقف على النصوص التي وردت وينظر في هذه الدنيا ومآلاتها وعاقبة أمرها وينظر في عاقبة الآخرة. قال ويؤثر أن يقدم ما هو أولى بالإيثار، وما هو أولى بالإيثار؟
0: الآخرة،
1: لأن الآخرة خير
0: وأبقى.
1: ولهذا قال الله عز وجل: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
0: الله، هذه الآية تحتاج وقفات ووقفات.
1: صحيح.
0: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، والله عز وجل قال أيضا بل تؤثرون الحياة الدنيا.
1: نعم.
0: بتحذير وحال كثير من الناس، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فهذه الآخرة التي هي خير وأبقى كما في يعني الإمام ابن القيم كما ذكرت في هذه الكلمة الرقراق الرائع التي لو عاش معها الإنسان فعلا، لو عاش معها الإنسان لعلم حقيقة هذه الدنيا ولجدد إيمانه بمحاسبة نفسه.
2: نجدد إيماننا.
0: فالموفق المسدد من أفلح ونجح في الآخرة هو من زكى نفسه في هذه الدنيا وهو من حاسب نفسه. وكما ذكرنا ونذكر دائما أن هذا حال السلف، يعني هو أحد التابعين بلغ من العمر 60 عاما، فحاسب نفسه وعد أيام عمره، عد

0: ياما عمري باليوم، فوجد أنها تزيد على 20,000 يوم، على 20,000 يوم. فقال، وقف مع نفسه وصرخ وقال: يا ويلتاه، لو عصيت الله في اليوم بذنب واحد لفاقت ذنوبي 20,000 ذنبا، لفاقت ذنوبي 20,000 ذنبا، فما بالك لو أذنبت في اليوم 10 ذنوب أو 100 ذنب. ثم أخذ يصرخ ويصرخ ويصرخ، ثم خر مغشيا عليه. حاسب نفسه وعد أيام عمره وقال: كان في اليوم ندر الذنب واحد. يعني إحنا تعال نحسب مثلا أيام عمرنا، وكل واحد يجلس مع نفسه ويشوف أيام عمره ويشوف في اليوم شنو هو يدير. فلو كان في اليوم ذنب واحد وهو عاش مثلا ما قدر الله له من السنين 10,000 يوم 20,000 يوم، يحسب نفسه مثلا من أيام البلوغ ويجي يحسب هالسنوات هذه 10 سنين 20 سنة 30 سنة، كل سنة فيها 365 يوم، باليوم يحسب كان كل يوم في ذنب واحد، شوف كم عنده ذنب،
1: جبال
0: من الذنب لو كان كل يوم ذنب واحد. فما بالك باليوم الإنسان لما يذنب أكثر من ذنب. فلا شك أن الإنسان ما دام في هذه الدنيا فيجب أن يحاسب نفسه ويتوب إلى الله عز وجل من هذه الذنوب التي أذنبها. وما فينا حد معصوم نحن من الذنوب، ولكن الموفق المسدد هو من تاب إلى الله عز وجل. كل بني آدم خطاء، يعني يخطأ مرة واثنين وثلاث، ولكن وخير الخطائين التوابون، ومن حاسبوا أنفسهم وزكى أنفسهم. فالمؤمن عادة يظن في نفسه أنه مقصر، هذا حال المؤمنين مع الله عز وجل، أنه مقصر مع الله عز وجل. هذا محمد بن واسع رحمه الله يقول كلمة، يعني محمد بن واسع عرف بزهده وبعلمه وبفضله، وهو يقول عن نفسه: لو كان للذنوب ريح، يعني لو كان الذنوب لها رائحة، لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجالسني.
1: سبحان الله.
0: وهو من هو بفضله وعلمه وزهده، فما بالك بينا نحن. الإنسان يتخيل لو كان هذه الذنوب، الإنسان لما يذنب ذنب يتخيل أن في رائحة كريهة تخرج منه، والله فعلا لما قدر أحد أن يجالسنا. فيعني هذا الشاهد بالأمر أنهم كانوا يعرفون حقيقة الدنيا ويعرفون ما هم مقبلين عليه من حساب، فيحاسبون أنفسهم طالما هم في هذه الدنيا.
1: قال الله تعالى في كتابه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فهذه من الآيات التي يقف عندها العبد متى حاسب نفسه. أنا بالمناسبة أدعو نفسي وإياك وكل من يسمع هذه الكلمات وتصله هذه الرسالة في هذا البرنامج الذي نريد من ورائه تجديد الإيمان، ما استطعنا إلى ذلك سبيل، لأن أول سبيل وأول طريق لتجديد الإيمان هو أن يعيش الإنسان مع آية من كتاب الله أو حديثا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يزداد به الإيمان ويقبل على الطاعات ويعرض عن المحرمات. أنا أدعو في هذا المقام نفسي وكل من يستمع إلى هذه الكلمات إلى أن يجدد الإيمان وأن يحاسب نفسه من طريق القرآن، بحيث أنه كلما مر على آية ينبغي عليه أن يقف وأن يتأمل. فإذا كانت دعوة إلى فعل الخير فلينظر أين هو من هذا الخير، وإذا كانت تنهى عن منكر فلينظر أين هو من هذا المنكر، ويتأمل في صفات الملك سبحانه وأفعاله وأسمائه، يستحضر مراقبة الله عز وجل له أنه جل في علاه سميع قريب مجيب، يعلم السر وأخفى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن العبد لن يخرج عن ما قدر الله عز وجل وكتب، والملك ملكه والأمر أمره. فالإنسان يعيش مع القرآن ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأن كتاب الله عز وجل من بركاته أنه يورث صاحبه مراقبة الله وحاسبة النفس. انظر في حال الأمم الذين سبقوا، عاقبة من عصى وعاقبة من اتقى وعاقبة من سار على خطى الرسل والأنبياء وعاقبة من سار على سبيل أو طريق الأشقياء، وينظر أين أنا من هذا. وإذا كانت تلك حاله فهو موفق ومسدد، ينظر في الجنة وما أعد الله لأهلها، ويسأل نفسه ويحاسب: ما الذي يحول بينني وبين أن أكون من أهلها؟ ينظر في حال النار وأهلها وأوصافها ويقول: ما الذي يمنعني من أن أعمل عملا يصرفني عنها؟ أحدهم كان قد نام الليل وحاله كحال كثير منا بعد يوم ملئ بالأعمال وبالمشقة والتعب والنصب، أراد أن يسكن في ليله إلى فراشه، فتذكر هول النار وحرها وشررها وعمقها وما جاء وصفه في كتاب الله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام وصلى لله عز وجل وبكى. فلما دعاه أهله وأشفقوا عليه فقال إن ذكر جهنم طير نوم العابدين.
0: تلك
1: عاقبة المحاسبة.
0: سبحان الله. وبالمناسبة في العيش مع كتاب الله عز وجل والتدبر آيات الله عز وجل تجد حال الأخيار وحال السلف هذا حالهم تدبر كتاب الله عز وجل. يعني الحسن البصري لما قرئ قول الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لما هذه الآيات الحسن البصري قال فيها يا ابن آدم يا ابن آدم تذكير لكل ابن آدم يا ابن آدم بسطت لك صحيفتك ووكل بك ملكان أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك فصاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات. ثم قال فاعمل ما شئت اعمل ما شئت أقلل أو أكثر
1: كل مسجل عليك
0: الإنسان كل شيء يديره مسجل عليك
1: سنكتب ما قدم وآثره.
0: سبحان الله. اعمل ما شئت أقلل أو أكثر فإذا مت هذه الحقيقة التي يعني عارفينها كلنا وسبحان الله قل من يعمل لها. قال فإذا مت طويت صحيفتك حتى يوم القيامة ثم يوم القيامة. ثم قرأ قول الله عز وجل اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ثم قال عدل والله من جعلك حسيب نفسك. فبما أنك أنت حسيب نفسك فعلا يوم القيامة فبما أنك ما زلت في هذه الدنيا حاسب نفسك الآن حتى ييسر عليك الحساب ويسهل عليك الحساب يوم العرض الأكبر على الله عز وجل.
1: بل الإنسان على نفسه بصيرة
0: ولو ألقى معاذيره.
1: لهذا نقول دائما جدد إيمانك
0: بمحاسبة نفسك
2: نجدد إيماننا.
1: ولهذا المؤمن دائما تراه يحاسب النفس يردد قول القائل قد مضى العمر وفات يا أسير الغفلات حصل الزاد وبادر مسرعا قبل الفوات فإلى كم ذا التعامي عن أمور واضحات وإلى كم أنت غارق في بحار الظلمات لم يرن قلبك أصلا بالزواجر والعظات بينما الإنسان يسأل عن أخيه قيل مات وتراهم حملوه سرعة للفلوات أهله يبكو عليه حسرة بالعبرات فأنب وارجع وأقلع من عظيم السيئات واطلب الغفران ممن ترتجى منه الهبات.
0: مؤثرة لو فعلا تدبر الإنسان كلماتها وحاسب نفسه وأنقذ نفسه من الظلمات إلى النور وعلم حق الله عز وجل عليه. يعني كثير منا يعني ما يقدر أن لله عز وجل عليك حق. الله عز وجل خلقك وما خلقت الجن والإنس إلا
1: ليعبدون.
0: فالإمام أحمد يعني يتكلم عن حازم بن وهب فقال بلغني أن نبي الله موسى عليه السلام مر برجل يدعو ويتضرع يتضرع لله عز وجل ويدعو وكذا فأثر الموقف في سيدنا موسى. فسيدنا موسى قال يا رب ارحمه فإني قد رحمته يعني أشفقت عليه أنا وكذا وأنت يا رب ارحم الراحمين يا رب ارحمه. فأوحى الله عز وجل إلى نبيه موسى قال لو دعاني حتى ينقطع قواه أو حتى تتقطع قواه ما استجيب له حتى ماذا حتى ينظر في حقي عليه. يعني الإنسان لما يكون ما ينظر في حق الله عز وجل عليه ولا مؤدي لصلاته ولا مؤدي لكذا وإنسان كذا
1: لا يحاسب نفسه
0: لا يحاسب نفسه أصلا ولا يقدر حق الله عز وجل عليه وبعدين يجي يدعو ويتضرع. لا أنت عندك شيء قبل حاسب نفسك على المعاصي حاسب نفسك على الذنوب على السيئات تب إلى الله عز وجل واندم على ما مضى كما قيل يغفر لك ما قد باقي يعني اندم على سيئاتك وكذا وبعدين فعلا تعال ادعو وتضرع لله عز وجل. من حاسب نفسه سيستفيد وسيعلم حقيقة هذه النفس وسيزدريها
1: ويزداد إيمانه
0: ويزداد إيمانه ويجدد إيمانه بالله عز وجل، يعلم حقيقة نفسه. يعني الإنسان مرات حتى في بعض يعني مثلا يصلي صلاته في وقتها، في يوم واحد يصيب شيء من العجب، أن كأن خلاص لنا اللي عليه درتها وكذا. لا، الإنسان لما يعلم حق الله عز وجل عليه، يعلم حق الله فعلا، يعرف أن مهما عمل فهو من المقصرين، ومهما كذا يتهم نفسه بالتقصير، ويتهم نفسه بأن ما أدى حق العبادة التي عليه لله عز وجل. ويفتح له لما يحاسب نفسه هذا الحساب، يفتح له باب الخضوع وباب الذل لله عز وجل، والانكسار بين يدي الله، حتى يصل إلى الحب ومرحلة الحب لله عز وجل. فحتى لما تشوف أنت صحابة رضوان الله عليهم، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أفضل رجال هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، يعني دخل عليه عمر بن الخطاب فوجده يزجر نفسه، يزجر نفسه، يؤدب نفسه، فقال له عمر: ما هذا الذي تفعله يا أبا بكر؟ ماذا تفعل يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: يعني دعني، فإن هذا، أشار إلى لسانه وقال: هذا الذي أوردني المهالك. شوف أبو بكر على عمله وفضله وتزكية النبي صلى الله عليه وسلم له وتزكية الله له في القرآن، قال: ما إن هذا الذي أوردني المهالك. فتجده يحاسب نفسه ويتهم نفسه بالتقصير. عمر بن الخطاب أيضا لما تجد الموقف الذي فعله مع حذيفة بن اليمان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، لما سمى النبي المنافقين لحذيفة، جاء عمر إلى حذيفة وقال: ناشدتك الله يا حذيفة، أسماني النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ وهو من هو؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتهم نفسه ويجي وخايف على نفسه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين.
1: هذا من محاسبة الإنسان لنفسه،
0: هذا من أعظم المحاسبة للنفس. أيضا أنس رضي الله عنه قال: كان بيني وبين عمر جدار، فسمعته يقول عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخن، والله لتتقين الله أو لا يحاسبنك الله. يتحدث لنفسه، يقول أمير المؤمنين
1: مع ما بلغ من الإيمان، يعني صعد منابر الصالحين وصعد منابر التي تتهيأ لها وتشتاق تتشوف لها أهل الدنيا، صار أمير المؤمنين وهو من أقرب الناس إلى النبي الأمين، ومع ذلك كان يحاسب النفس كما ذكرت.
0: سبحان الله. وقال في نهاية عمره وفي لحظاته، قال في لحظاته الأخيرة، قال: والله وددت لو خرجت منها كفافا لا لي ولا علي. يعلم حقيقة هذه الدنيا ويحاسب نفسه ويتهم نفسه بالتقصير. هذا حال المؤمنين مع الله عز وجل، يتهم نفسه بالتقصير. هو شوف وصل عند مرحلة قال: يا ليتني كنت ورقة تعضد. أبو بكر الصديق أيضا قال: يا ليتني كنت شعرة في صدر رجل مؤمن، يعني من خوفهم من الله عز وجل
1: ومحاسبتهم
0: لأنفسهم. فهذا كان مما يجدد، من أعظم ما يجدد به الإنسان إيمانه بالله عز وجل.
1: وأيضا مما يجدد به الإنسان إيمانه أن يتقي الله وأن يقف عند قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وها هنا حديث هو من أعظم الحديث اللي في هذا الباب، عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يدني العبد المؤمن يوم القيامة ويستره سبحانه، وتتعلم أن الناس يخرجون من قبورهم حفاة عراة، فيقرره الملك بذنوبه: عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، حتى إذا رأى أنه قد هلك وقامت عليه الحجة وهو مؤمن، يقول: أي ربي أي ربي. يقول الملك سبحانه: قد سترتها عليك في الدنيا، وها أنا اليوم أسترها عليك. من اللطائف، هذا حديث صحيح أن بعض الروايات فيها ضعف لكن فيها لفتة جميلة، وهي أن هذا العبد عندما أقر بذنوبه وأقر، نظر عن يمينه وعن شماله، التفت يمينا والتفت شمالا. لماذا؟ خاف على نفسه الفضيحة،
0: سبحان الله،
1: فيستره الله. يقول: قد سترتها عليك في الدنيا، وها أنا اليوم أسترها عليك. وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى بنا. والمؤمن ينبغي عليه أن يردد، المحاسب لنفسه أن يردد قول القائل: وحسان الكون لما أنبدت أقبلت نحوي وقالت لي إلي، قال: فتعاميت كأن لم أرها عندما أبصرت مقصودي لدي. فمن أبصر الآخرة وعمل لها وسعى لها سعيه وهو مؤمن، لا يلتفت إلى نداء الدنيا وإن تزخرفت لصاحبها.
0: لهذا نقول جدد إيمانك،
1: تسعد في حياتك وحاسب نفسك في دنياك وأخراك.
2: إنما الإيمان نور في قلوب المؤمنين، وهو تصديق وإذعان وتسليم نتيب.
3: جدد إيمانك مع صهيب المسماري وفتح كريم.
2: أو لفهم مستبين أو دليل أو لشيء خارج عنه معين.
3: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في حلول هذا الشهر الكريم، وأن يرزقنا فيه حسن العبادة والطاعة والصيام والقيام مع القبول والثبات بعد رمضان على الطاعة إلى أن نلقاه. وخير ما نستفتح به حلقتنا تلاوة آيات من الذكر الحكيم في وجه من وجوهه نتدبر ونتوقف عنده، نستخلص منه الدروس والعبر، ونحيي به قلوبا قست وجفونا وأعينا جمدت. اللهم ألن قلوبنا لذكرك، واجعل قلوبنا خاشعة وألسنتنا ذاكرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى من قبل، ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون.

به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون.

تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون وادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون صدق الله العظيم. في هذه الآيات من تأمل وتدبر وهذا كثير في كتاب الله دلل الله تبارك وتعالى بالأدلة العقلية التي أعطاها الله للإنسان على صدق ما وعد به من البعث بعد الموت. اتفق الناس قاطبة كلهم كافرهم ومؤمنهم شرقيهم وغربيهم أينما كانوا ومن أي زمن كانوا اتفقوا على ما ذكر الله تبارك وتعالى من المرور على المراحل الابتدائية في حياتهم أو على مبدأ خلقهم أنهم خلقوا من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة خلق الله من تلك المضغة عظاما فكسى العظم لحما وكسى اللحم جلدا وشق السمع والبصر وصور هذا الإنسان بهذه الصورة البديعة العجيبة تحت ظلمات ثلاث لا تحت الكشافات والأنوار ظلمة البطن وظلمة المشيم وظلمة الرحم كما قال في آية أخرى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث نفخ فيه من روحه وأحياه جنينا في بطن أمه ثم يسر له الطريق وسهل له السبيل فأخرجه أضعف ما يكون من خلق الله لا يعلم شيئا لا يفهم اللغات لا يحسن الإشارات والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أيها الإنسان خاصة يا هذا الملحد الذي ينكر على ربه سبحانه وتعالى أنه قادر على إحيائه بعد موته من وقت خروج اللبن من ثدي أمك بخروجك أنت لو لم يكن لك رب عرف حاجتك وأنك لا تستطيع أن تأكل طعام الكبار كاللحم والرز والخبز والطماطم والخيار فأجرى لك من ثدي أمك لبنا وأشغل مصنعا في بطن أمك لم يكن من قبل يشتغل حتى يعطيك حاجتك ثم حبوت بأربعين زحفت أولا بصدري فترة من الزمن تريد الحراكة ولا تستطيع إلا الزحفة مشيت حبوت بأربع ومشيت فوقعت وقمت فعثرت والله كالئك والله حافظك ثم مررت بالطفولة ثم بشابا ثم كهلا ثم شيبة وشيخوخة مرت بك تلك الأطوار كلها وهي من خلق الله فيك وفي جسدك وكل مرحلة من المراحل تظهر فيك ما برمج فيك وأنت جنين في بطن أمك ألم ترى وتتعجب أن الطفل حين يولد لا لحية له لحيتي هذه متى نبتت كانت مبرمجة برمجها الله في وقت بل الأسنان لم تكن لك أسنان برمجت في وقت حاجتك لا انظر وتأمل إلى أن الذي
خلق هذا الخلق وابتدأه من غير مثال سابق يدعوك إلى الإيمان به أنه كما خلقك من ميت، فالتراب ميت وكنت ميتا فأحياك الله، قادر على أن يحييك بعد موتك ولو ذهبت في الأرض أيما مذهب. لا تكونن كالمجادلين الذين كانوا يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله في سورة سبأ: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. يعني يستجمعون فيقولون على سبيل الهزء والاستهزاء: تريدون ترون رجلا يقول من السخافة ومن أنكم إذا مزقتم كل ممزق وتناثرت عظامكم وأجسامكم في التراب تكونون في خلق جديد؟ أفترى على الله كذبا أم به جنة؟ هذا كلامهم. فرد الله عليهم: بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال المبين. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض. دائما ترى الله سبحانه وتعالى يربط بالأدلة المرئية للإنسان والمحسوسة بحواسه بما غاب عنه من وعده ووعيده. نعم، إنك لا ترى أمامك ميتا يحيى، ولكن الله أراك من آياته الكبرى ما لو تفكرت في عقلك، كما قال ربنا جل جلاله: ولعلكم تعقلون، ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى من قبل، ولتبلغوا أجلا مسمى، ولعلكم تعقلون. لو عقلت لاستدللت أن إعادة الشيء دائما أيسر وأهون من الابتداء. أنت مقر أن الله ابتدأك، فلما لا تقر أنه يعيدك؟ وأنت بعقلك تعرف أن صناعة أول سيارة صعب، لكن استنساخها سهل. صناعة الجوال الذي في يدك في بدايته واختراعه صعب، لكن الاستنساخ من الملايين منه أمره سهل. الله ابتدأ خلقك بهذا الخلق البديع العجيب، فلما تنكر عليه أنه يحييك بعد موتك؟ هذا ما جادل به الكفار وأبوا إلا أن يكفروا برب العالمين. وقد غضب الله غضبا شديدا من أنكر قدرته على إحياء الميت. قال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هؤلاء سوف يخرجهم الله من قبورهم أحياء كاملين لا ينقص منهم شيء، ثم تغل أيديهم إلى أعناقهم، ثم يساقون ويرمون في جهنم كما مر بكم في هذه الآيات، يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم تبكيتا لهم: أينما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا: ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، كذلك يضل الله الكافرين. وانتهت الآيات بالتصبير للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لا يبالي بأولئك المجادلين، وأن جدالهم لا ينفعهم فيه شيء، وسوف يندمون، كما قال الله تعالى: فيومئذ لا ينفع الظالمين معذرتهم ولا هم يستعتبون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيي قلوبنا بالإيمان، وأن لا يسلبنا الإسلام عند موتنا، وأن نلقاه وهو راض عنا، وأن يبعثنا ويحشرنا ووالدينا وإخواننا وأخواتنا في زمرة المتقين وتحت لواء نبينا سيد المرسلين، وأن يدخلنا الجنة ويجعلنا من مرافقيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: أيا قطرات الرحمة، سكون الكون وحديث بأغاريد الحياة، ولمعان بنجوم المساء، روعة تحتوي جوانب الروح، عيني تحلق في ملكوت الرحيم البديع حينما ترى خفقات السماء في المساء، وقطرات عينها الصافية تروي ظمأ أرض طالما تاقت لعناق النقاء الذي فيها. أشواق للرواء قد كانت، ونشيد القطرة على روح الأرض قد بلغ ما بلغ، بسمات الفرح قد علت الوجود، وحداء الأشجار قد لفه حفيف. أيا رب البرايا، أدم بركاتك ونسائم الرحمة التي تحتوينا بغمرات ارتياح. يا قلب، يا قلب أتعبت روحا تسير خلفك بأي درب، آلمتها حين تمضي مغمض العينين لا تدري أين الصواب؟ همك إرضاء ذاتك، همك إشباع رغباتك، لما يا قلب لا تدرك وجود رب البرايا؟ لما يا قلب تغمض جفنيك ولم ترضي الإله؟ كيف ستهدأ جفونك؟ كيف سيعلو نبضك ويخبو؟ أيا قلب، أحبك فأنت وجودي، وروحي بداخلي تسري. هلا تعاهدنا العودة؟ هلا أبهجنا السكون بسجدة قلب؟ هلا أرحنا النبض حين الصحوة والمنام لنمضي معا؟ فنحن سنرضي الإله، فنحن سنرضي الإله. الليل ومع إقبال السحر، فأبتهل عند أعتاب بابك، فيتخطى قمرا ليتصدر في صدر السماء، فأرتجيك. فيا إلهي، فيا إلهي، من لي غيرك في ذنبي، في تقصيري، حين سعدي وحزني، من لي سواك؟ ما لي من أحد هو أعلم بأحاسيس سري وما في جوفي سواك. مولاي، أقبل بين جنبيك كسير ذليل، فكم أحتاج قربك؟ أرى نفسي طريحة عند بابك، بحجم تفريطها تعلم أن لها رب رحيم عفو، تتوسل إليك بذل ترجو عفوك. فمن لعبدك الضعيف سواك يا إلهي؟ منك ربي نسائم عفو تمحو زلل المسكين، تشتاق روحه لجوارك، تتعطش أنفاسه لقربك. إلهي، غير رضاك لا أرجو، فلجنة الفردوس كم تتوق نفسي، فأنت رب كريم تعلم ما في نفسي فارحمها، وإلى غيرك ربي لا تكلها، وإلى جنة النعيم فاجعل منتهاها. سبحانك ربي ما أعظمك، سبحانك ما أكرمك، فامنح مولاي نفسي هداية لتطمئن وتستقر بجوارك. فامنح مولاي نفسي هداية لتطمئن وتستقر بجوارك.

إلهي يا رافع السماء وخافض الأرض، يا غافر الذنب وقابل التوب، يا رحمن ويا رحيم، يا معين ويا مجيب، بصوت الأسى أناديك، بقبلة الإيمان التي تلتف حولها ملائكتك، بروح تستعين على هداك، وقلب يستجير ورعشات تستدير حولي فتفتني وتنفيني، أدعوك يا إلهي ومحاجري تقصف أمطارا من الدمع، دمع الرجاء والخشية. يا الله، بالأمل أشرب وجداني، وبثقتي بعظمتك املأ جوارحي، بلساني أدعوك وبقلبي أرجوك، وبحبك وحب نبيك أتمسك، وبعروتك الوثقى أشد أزري. رباه، رجوتك مد لي من أواصل الليل بدعوتي رمح استجابة، يبعثر كيان اليأس والأسى من جوفي، يلهب وسوسات جوفاء من داخلي، قويني بك وقربني منك بكلامي وسكوني، بقيامي وقعودي، بصلاتي بدعائي، انزع نطف الشك مني وهبني هبة الأنبياء، فكلي أمل وثقة بمن شق سمعي وبصري وهداني إلى سبيل سوي. اهدني يا الله، فهدايتك لي حياة وممات. يا من نفخت الروح في جسدي وسويت العظام وكسوتها من جود فضلك رحمة في ظلمة، ورحمتني ورزقتني من غير حول أو عناء، آويتني في جوف قلب نابض وجعلتني فيه الحياة، ومننت بي ولدا أراعي والدي كما هما قد راعيا صغري وضحفي رحمة، وهديتني درب النبي المصطفى.

يا ربي يا ربي، من إلاك يعلم حاجتي ولها مجيب؟ يا ربي، من إلاك للنجوى سميع قريب؟ يا ربي، من إلاك إن أخطأت تاق لتوبتي؟ يا ربي، من إلاك إن قصرت في حق أفاض بحلمه؟ يا ربي، من إلاك إن غلقت محطات الدروب وجدته؟ يا ربي، من إلاك إن ضاق الجنان دعوت؟

يا ربي عفوا أرتجي عما سلفت وما عصيت، يا ربي قربا أبتغي في جنة علوية، يا ربي عيشا هانئا في ظل ذكرك منيتي، يا ربي قلبا خاشعا في روض حبك غايتي، يا ربي لا تجعل بقلبي ملجأ يحوي سواك، واجعل حياتي جنة دستورها نهج الكتاب ونورها وحي السماء.

ليل بارد ووحدة مستوطنة، وجسد مرتجف يلتحف التراب الممزوج بدم الشهداء ودمع الثكالى. لعله يجد دفئا يؤويه. هذه حياتنا يا رب، أمل يصارع ألما، روح تصارع جسدا، وحياة تصارع موتا، ووجود يصارع عدما، ونحن من يذهب رفاة في أرض المعترك. هذه حياتنا يا رب، فقد لا متناهي، رحيل أبدي بلا وداع، دموع لا تجد من يكفكفها، وليل ألم بألمنا فعزم عقدة البقاء. هذه حياتنا يا رب، ليل يأخذ بنواصينا إلى ذاكرة نقشت على جدران عقولنا وقلوبنا الدامية حتى نخرتها. نحاول التشبث بقبس من نور مفتعل، نخادع الظلام وأنفسنا، فلا نحن نبايع الليل بسلام، ولا نحن نجد النور ولا أنفسنا. هذه حياتنا يا رب، ضباب أرهق أحداقنا المتعبة من فرط السهر، وقطرات من الندى تتشبث بأهدابنا المهترئة لتزيدها. هذه حياتنا يا رب، شك لا يليه يقين، ووحدة لا يليها أنس، وقلم قد جف حبره بفعل أحرفنا المرصوفة على سطور منسية، ومن يقرأها؟ هذه حياتنا يا رب، خيط رفيع بين الفائت والمنتظر، نسير بأقدام عارية وأرواح جافة عطشة في صحراء قاحلة باردة منفية نحو المجهول، وما من بوصلة نستدل بها. هذه حياتنا يا رب، عافت شكوانا وعفنا قسوتها الأزلية الأبدية، لا هي تحن فتلين علينا، ولا نحن نستكين فنكف عن ذمها. هذه حياتنا يا رب، ما من أحد فينا زدته بسطة في العلم والجسم كطالوت، وجنودنا بحت حلوقهم وهم يرددون ألا إن نصر الله قريب، فلا تخيبنا وتخيبهم. هذه حياتنا يا رب، أحفاد فرعون وسحرته ملأوا الأرض بمكرهم وثعابينهم، ونحن المستضعفون في الأرض حتى رجالنا نفذت أنفاسهم وما من عتاد. أين عصا موسى فتلقف ما صنعوا؟ وأين التابوت فيزرع فينا السكينة ونحن في قلقنا الدائم هائمين؟ هذه حياتنا يا رب، فنفخ في الصور، ثم بعث من بعد موت، ثم حساب من بعد عمل، ثم جنة من بعد صلاح، ثم لقياك يا الله. فها هنا حياتنا حقا، موتى نحن بلا مقابر تأوينا، فعجل إحياءنا يا الله.

السلام عليكم، يا أهلا بكم. في يوم من الأيام في جنوب أيرلندا لاحظ الأهالي إن الحيوانات بدأت تموت، مئات منها بتموت من غير سبب واضح، ماشية أبقار، عجول، بهائم، كلاب، قطط، كله يموت. وفي إنجلترا في مزرعة مونتجومري نفس الشيء، تبدأ الماشية تهزل، تفقد نصف وزنها، وتعضم، تضعف، يقل محصولها من اللبن ثم ينقطع ويجف تماما، تبقى مش قادرة تقف، والحوامل منها تجهض، والأجنة تنزل مشوهة، ينزل الجنين بعين واحدة أو من غير عينين أو من غير راس أو من غير شعر أو توائم ملتصقة أو عيوب خلقية. عملوا تحقيق كبير واسع يشوفوا إيه الحكاية بالضبط. أول ما فكروا قالوا ممكن يكون إهمال من اللي بيربهم، لكن دي ظاهرة عامة في أكتر من مزرعة، مش ممكن يبقى كلهم، وهم طبعا مزارعهم معروفة بمستواها، يعني انهم فجأة كلهم يبقوا مهملين في التربية. اتجهوا الى مسألة المية، تحليل المية، الاكل، التربة، ان يكون في مبيدات، مخلفات كيماوية، اعشاب سامة، او نوع من المرض الوبائي. جم كل الأخصائيين في كل هذه الفروع، اللي بيحلل التربة واللي بيشوف الأكل واللي بياخد لبن يحلله واللي ما فيش، مش لاقين حاجة. يعني موت والسبب مش واضح، في قاتل خفي سارح مش شايفينه، لكن في إجماع منهم إن في سمة سم كيماوي، في سم كيماوي بيشتغل، وهذا السم ممكن يكون موجود في التربة أو المية أو الأكل اللي بيأكلوه، وموجود بمقادير قليلة جدا، ما الأجهزة مش ممكن تدركها. احنا كنا في حلقة سابقة اتكلمنا عن سم اسمه الديوكسين، وإنه هو الرعب بتاع القرن العشرين، وإنه هو سم أقوى 1000 مرة من سم الأفعى ومن لسعة العقرب ومن السيانور، لكن في الحالة

عنه ان حوادث انتشار هذا السم كان نتيجة انفجار مصانع مبيدات او الحرب الامريكية على فيتنام، وازاي الطائرات اسقطت 11 مليون جالون من ايجنت اورنج اللي هو فيه 245 تي اللي هو فيه شوائب من الدايوكسين. المرة دي مفيش حاجة من دي، مفيش مصنع مبيدات انفجر، ولا طائرات بترش، ولا حتى بيستعملوا المبيد الأعشاب المتهم اللي هو 245 تي. ثم أهم حاجة إنهم المعامل ملاقتش دايوكسين، يبقى إيه القاتل الخفي وإيه المادة العجيبة السم اللي سارح ده؟ ابتدى الكلام يحصل عن أفران حرق القمامة، أفران حرق المخلفات، وابتدوا يقولوا إن المخلفات وخاصة أنواع معينة من المخلفات اللي هي دلوقتي موجودة كتير، أكياس بلاستيك، اسطوانات، شرايط تسجيل، شرايط فيديو، ورق حائط، ورق تواليت، خرايط، كل دي مواد بلاستيكية. إذا حرقنا المواد البلاستيكية خاصة في وجود آثار من ملح الطعام، وده ممكن يبقى موجود في الزبالة مش مشكلة، وحرقناها وكان درجة حرارة الحرق في الفرن أقل من 800 سنتيجريد، بيطلع دايوكسينات. وبيقولوا أكثر من كده إن بيطلع أيضا غاز كلوريد الهيدروجين اللي هو يعمل سحب حمضية وأمطار حمضية. هي المشكلة إنهم مش لاقيين دايوكسين، وما فيش أي أثر لأمطار حمضية، مش قادرين يحطوا إيدهم ولا حاجة. طبعا في الكلام عن الدايوكسين قلنا إن في 70 نوع من الدايوكسينات، بعض هذه الأنواع أشد سمية من الآخر 100,000 مرة، وفي نفس الوقت تأثيرها بكميات قليلة جدا، واحد على مليون مش عارف إيه، والمليون واحد على مليون من الجرام ده الأجهزة ما بتدركوش. الحكاية ساحت، مش قادرين يحطوا إيدهم على حاجة. وبعدين حتى لو اتهمنا الدايوكسين فإحنا مش لاقين دايوكسين، كل ما في الأمر أنهم فتحوا باب جديد اسمه أفران حرق القمامة، وما يمكن أن ينتج من حرق أنواع معينة من المخلفات اللي هي المخلفات البلاستيكية دي. وبعدين فجأة جاءت الأخبار بأن مزرعة جون هامرهان، لمزرعة أخرى برضو في أيرلندا، برضو نفس الظاهرة ونفس الشيء اللي هي بتموت المواشي بالمئات كل يوم، 130-140 يموتوا، والقطط الأليفة والكلاب، نبص نلاقي الكلب اللي ما يموتش يقع شعره ويبقى هزيل ويبقى فاقد القوة والقدرة ونايم باستمرار في الأرض. وأيضا الحيوانات اللي هي حوامل بتجهض، وينزل الأجنة مشوهة وينزل الجنين بينزف من عينيه، أو ينزل من غير مفاصل، أو ينزل الحوافر بتاعته مقلوبة لفوق، حاجات غريبة. لكن المرة دي مش بس الحيوانات والمواشي والحيوانات الأليفة والقطط والكلاب، لكن البني أدمين كمان. في مزرعة هامرهان الأهالي كلهم ابتدوا يشتكوا من نوع من الضعف والهزال، وأنهم يصحوا الصبح مش قادرين يقوموا، مصدعين، أوجاع في المفاصل، وبعدين دوخة ورغبة في القيء، وأنواع من الطفح تظهر عليهم، وبعدين مش عارفين إيه الحكاية بالضبط. ومش بس الناس، النباتات كمان. لوحظ أن النباتات ابتدت تذبل وتموت. فالمرة دي الظاهرة شاملة، شملت الحيوان والإنسان والنبات كله.
200 رأس من الماشية ماتوا في أيام قليلة. جون هامرهان رفع قضية على شركة شارباندوم لأن لها في المنطقة فرن حرق نفايات، وقال في التهمة إن هذا الفرن درجة حرارته أقل من 800 اللي هي الدرجة الشرط المهم ده الضروري في إن أفران حرق القمامة درجة الحرارة تكون على ما بين 800 وبين 1200. وقال إن أيضا المدخلة قصيرة أقل من المواصفات المطلوبة، وبالتالي بيطلع الدخان ويتكثف على المزروعات. وقال إن ظاهرة الموت والظاهرة المرضية شملت كل الكائنات إنسان وحيوان ونبات. القضية جرجرت شهور وجابوا خبرة وقاسهم وعملوا محللهم، والنتيجة إن القاضي قعد يوم الحكم وحكم بالبراءة. قال والله إحنا ما فيش أولا أدلة على الارتباط بين الفرن الموجود وبين ده، ارتباط اتفاقي ما اتفاق مجرد صدفة واتفاق يعني. نمرة 2 إن إيه مفيش المعامل لم تعصر على أي أثر لسم سواء كان في لبن الحيوانات أو في أجسامها أو في النباتات أو في الحشائش أو في المية أو في أي حاجة أو في الأكل، فمفيش دليل وما يقدرش نحكم في قضية ليس فيها دليل. كانت طبعا صدمة كبيرة للأهالي وخاصة لأصحاب المزارع، وجون هامرهان نفسه كان بلغت خسائره أكثر من 1,000,000 جنيه استرليني، وما عادش قدامه أي حل إلا أنه يترك المنطقة هو وعيلته ويبيع ممتلكاته ويسيب البلد. الأطباء نصحوا فعلا الأهالي بأنهم يتركوا المنطقة كلها، وكانت النتيجة أنهم الناس باعوا بيوتهم بتراب الفلوس. وجون هامرهان كان بيبكي، وكتبت الصحف عن الرعب والموت الذي يتسلل في منطقة مزارع هامرهان، وأصبح في علامة استفهام كبيرة قوي. إيه الحكاية بالضبط؟ هل في سموم غير معروفة؟ وبتطلع منين؟ وإزاي نكتشفها؟ في السويد ابتدوا يفكروا يسحبوا الرخص من أفران حرق القمامة ويحطوا بعد كده شروط ومواصفات دقيقة جدا وصارمة، من حيث طول المدخلة إنها تكون عالية جدا عشان يطلع الدخان يتبدد في طبقات الجو العالية وفي نفس الوقت يبقى فيه تفتيش على هذه الأفران من حيث درجة حرارة الفرن إن هو تكون ما بين 800 و1200 وعدة مواصفات صارمة ودقيقة. لكن إلى الآن ما زالت حيوانات هامرهان بتموت. طلعت نظرية بتقول إن في مخلفات متطايرة من نوع البرومين والطلوين. هذه المخلفات بتخش ياخدها الإنسان والحيوان بالتنفس، لكن لأنها متطايرة فبعد كده تيجي تحلل الدم أو البول ما تلاقيش. علوم التوكسيكولوجي أو علوم السموم حائرة في هذا القاتل هيكون مين وإيه هي المادة المجهولة. في الشهر الأخير مات 37 من المواشي في مزرعة منتجومري، والموت مستمر والسم الكيماوي ما زال مجهولا. ونشوف الفيلم العجيب. دي احنا قلنا في جنوب ايرلندا ظاهرة موت الحيوانات بكافة انواعها. اصبحوا الصبح يلاقوا حيوانات من كل نوع، مواشي، عقول، بهايم، حمير،
كله بيموت من غير أسباب واضحة، وفي الوقت اللي فيه عناية كاملة جدا، ويعني بيأكلهم كويس وفي إشراف من أخصائيين على تربية هذه الحيوانات، لكن الموت مستمر. وبعدين في حالة تانية في إنجلترا، في مونتجومري، دي مزرعة مونتجومري في إنجلترا، نفس الشيء. يلاحظوا أن بالرغم أن المواشي بتاكل كويس، إلا أن تبتدي تهزل وتفقد وزنها، والعجل يبقى معظم، تحط إصبعك فيه يروح لغاية العظم، وبعدين تحس أن العضلات نفسها العضلات مهزولة خالص، اللبن يقل، وبعدين تجف الضروع وينقطع اللبن، الحيوانات تقع في الأرض ما تقدرش تقوم يعني. ده فيضطر صاحب المزرعة ده مونتجومري إنه يضربها بالرصاص كنوع من الشفقة، لأن مفيش حل. هتكون نتيجة كل يوم يضرب له 10-12 عجل بالرصاص. بعدين الحوامل تجهض والأجنة تنزل مشوهة، ينزل الواحد أعمى، جنين أعمى، وينزل من غير شعر، وينزل مشوه. المفاصل شوفوا مشوهة، اتجهوا نحو المية، حللوا المية ما لقوش حاجة. الناس من خوفهم بدل ما يستعملوا مية الترعة أو يستعملوا مية الحنفية، لكن ما فيش فايدة، نفس الشيء برضو. استعملوا مية الأبار، نفس الشيء برضو. الأخصائي بيقول احنا في العادة الأول بنشوف، جايز يكون مسألة نوع من الإهمال في التربية، لكن طبعا مش معقول كل المزارع هتبقى في وقت واحد المشرفين مهملين، لأن الملاحظ بالعكس اللي حاصل إن بيقدموا لهم أكل في أوقات مظبوطة وشرف تام وكل حاجة. جايز تكون المشية بتاكل أنواع من عشب السام زي زهور الرجورت اللي شفناها دي، لكن ما حصلش. مسألة مخلفات أو رش سام أو حاجة في التربة، نقص معين في التربة أو عناصر سامة في التربة، عملنا التحليلات وما فيش حاجة، ما لقيناش حاجة. الظاهرة إن بيتولد الحاجات بالشكل ده، لها الحوافر مقلوبة والعينين عامية، دليل على إن في سم كيماوي. خدنا اللبن وحللناه على أمل إن احنا نعصر على هذا السم الكيماوي، ما لقيناش. ده سم الديوكسين اللي حكينا عنه في حلقة سابقة، لكن في الواقع قلنا إنه بيجي نتيجة ظروف معينة اللي هي انفجار مصانع مبيدات أو طيارات بترش في حرب فيتنام إلى آخره. ده ما حصلش هنا خالص، ما فيش مصنع مبيد انفجر، ولا فيه طيارات زي أيام فيتنام كانت بترش بهذا الكم، 11 مليون جالون على الغابات، ما فيش الكلام ده حصل. طب يبقى الديوكسين ده جه منين؟ دي فيتنام بعد ما اترشت، او مثلا في مصانع سيفيسو اللي هي حصل فيها الانفجارات في ايطاليا وعملت كل ال فاتجهوا بقى لحاجه جديده خالص اسمها افران حرق القمامه او افران حرق المخلفات. وبيقولوا دلوقتي ان نتيجه انواع جديده من المخلفات اللي هي المخلفات البلاستيكيه زي الكراريس والورق والكتب والشرايط والورق الحيطان وورق التواليت والاسطوانات وشرايط التسجيل والكاسيت والحاجات دي، لما بتتحرق تحت درجه 800 بيطلع ديوكسين، يطلع انواع من الديوكسين المختلفه.
وفي حالة وجود ملح طعام ممكن يطلع أيضا كلوريد هيدروجين في طبقات الجو العليا ويعمل سحب حمضية وبعدين ينزل أمطار حمضية سامة. الواقع أن المعامل ما لقيتش، لا لقيت دايوكسين ولا لقيت أمطار حمضية، وما زال اللغز قائم. أفران حرق القمامة في إنجلترا كثيرة جدا، كل شوية تلاقي فرن لحرق القمامة، والقمامة طبعا تشمل كل الحاجات اللي حكينا عليها دي وزيادة. هل ممكن ان في نوع سم بيموت بكميات ضئيلة جدا لدرجة ان المعامل ما تقدرش تكتشفها؟ والله ممكن، كل شيء جايز. كل أخصائيين التوكسيكولوجي أو علوم السموم بيشتغلوا بآخر جهد مش قادرين يوصلوا إلى هذا السم المجهول. والتهمة ما زالت علامة استفهام، إيه اللي بيحصل؟ إيه السم الموجود في الجو واللي عمال يموت المواشي؟ ده جون هامرهان له مزرعة في أيرلندا، مزرعة مشهورة جدا بأنها مزرعة نموذجية، وكان دايما يقولها صحفيين من كل حتة واخدوا أحاديث والتلفزيون وكده، مزرعة نموذجية فجأة أصيبت بهذه الضربة المجهولة وابتدى يحصل الموت اللي حكينا عنه. اللي شايفينها دي المدخنة القصيرة بتاعة أفران الشاربندوم اللي هو تصور إن هي السبب. مئات من المواشي كل يوم ميتة في المزرعة، نفس الحكاية إنها تهزل وتضعف وتفقد نصف وزنها، اللبن يجف في ذراعها، تقدرش تقوم، الحوامل تجهض والأجنة تنزل مشوهة، ينزل الجنين بينزف من عينيه. شوفوا الكلاب جرالها إيه، شوفوا الهزال وسقوط الشعر، شكل الكلب نفسه يعني يدل على انه مريض. لكن الحكايه ما توقفتش عند الكلاب، شوف شكله بؤس. الناس نفسهم في المنطقه ابتدوا يشعروا باعراض غامضه، يجي الواحد منهم يصحى صوت مش قادر يقوم، صداع واوجاع في المفاصل، وأيضا يحس الواحد منهم بالدوخة ورغبة في القيء وألام في الصدر والبطن وأنواع من الطفح. دي شكوى الأهالي، ما بقتش الحكاية مسألة مواشي بس، لا ده بقى تعدى الأمر إلى الحيوان والإنسان كمان. دي اللي هي الأفران حرق القمامة في مصانع الشاربندوم اللي هي متهمة بأنها هي اللي بتنصر هذا السم المجهول. وجون هامرهان رفع قضية وطلب التحقيق في أمر هذه الأفران، وقال إن المدخنة قصيرة وما فيهاش الفلاتر المطلوبة، وعشان كده الدخان بيترسب على المزروعات، وأيضا ما فيش ضبط لدرجة الحرارة في الفرن، وإنه الفرن بدرجة الحرارة بتبقى أقل من 800. النباتات أيضا ابتدت تذبل وتموت، وابتدت يبقى فيها ظواهر مرضية ما كانتش موجودة قبل كده. ده النباتات جابوا أخصائيين في علم البوتاني برضو عشان دراسة أمراض النبات اللي حصلت. الموت مستمر والقاتل الخفي محدش قادر يقبض عليه. زي ما قلنا مزرعة هامرهان دي مزرعة نموذجية وفيها يعني أعلى مستوى من إشراف على التربية.
القضية وصلت المحكمة والقاضي بعد ما يعني شاف تقريرات الخبراء من كل نوع قال والله أنا مش شايف أي دليل وما فيش ارتباط مؤكد بين الفرن الموجود وبين اللي بيحصل وأنا أحكم بالبراءة. طبعا كانت صدمة كبيرة للناس واللي حصل ان الدكاترة يعني نصحوا الناس بانهم يسيبوا بيوتهم ويهاجروا. شوفوا البيوت الجميلة دي. هامر هان كان بيبكي بالدموع هو بيحكي للصحف اللي حصل وايه الموت المجهول اللي بيجتاح المزارع بتاعته. واصبح يعني الرأي العام مصار كله في القضية الغريبة دي ايه اللي حصل بالضبط وهل فيه في الجو اللي احنا عايشين فيه سموم المعامل مش قادرة تدركها. اتكلموا تاني عن الديوكسين لكن للأسف المعامل ما قدرتش تكشف اي اثر من اثار الديوكسين. حللوا اللبن مفيش اثر للديوكسين. الافران الخمامه لسه شغاله الفرن بتاع شارب اند دوم وكسبوا القضيه والحيوانات لسه بتموت والناس عندها هذه الظواهر المرضيه حتى النبات ايضا هو الاخر يموت. في مزارع مونتجومري ما زال الموت مستمر.

علماء وأخصائيين البيئة كلهم عمالين يعملوا مؤتمرات ودراسات ويجيبوا خبرة ويحللهم عشان يعرفوا إيه اللي حصل بالظبط. محاولة طلب الاستئناف في القضية ما ينفعش، ورغم إن شرب أندوم نفسه المصانع اعترفت بأن كان فيه نسبة كلوريد هيدروجين 4 أضعاف المعتاد، إلا أن كلوريد الهيدروجين ما بيعملش الآثار المرضية اللي قلناها دي، هو يعمل فقط أمطار حمضية وما كانش فيه أمطار حمضية. الحاجة التانية أن الأجهزة الموجودة أجهزة عاجزة، يعني زالت بدائية بالنسبة لأنها تكتشف مثلا 1 على مليون من جرام من مادة سامة، هي ممكن تكتشف لغاية مثلا 1 على 1000 من الجرام، 1 على 10,000 من الجرام، إنما لما يبقى الكميات ضئيلة جدا ما تكتشفهاش. وفي نفس الوقت إذا كان في سم، هذا السم بيقتل بكميات ضئيلة جدا، يعني 1 على مليون من الجرام، فيبقى سم رهيب، يبقى فظيع، يبقى إيه حكايته؟ يعني هو يكون هو إيه يعني؟ اتكلموا عن مواد الطيارة زي البرومين والطولوين، وقالوا ان هي المواد دي بتتطاير من وما بتقعدش في الدم والبول وقت طويل، وعلى ما يروح المريض للمعمل ويشوف يكون البول ما فيهوش حاجة والدم ما فيهوش حاجة، فممكن تكون هذه المواد المتطايرة وان المعمل ما بيلاقيش لها أثر. كل شيء جايز، لكن ما فيش اي يعني نتيجه ايجابيه، المعمل مش قادر يحط ايده على حاجه، والموت مستمر. شوفوا الحمار الغلبان ده، تيجي عربيات النقل كل يوم تشيل عشرات من البهايم، والناس كل واحد حاط ايده على قلبه خايف يكون مصيره زي مصير البهيمة دي. ده منتجومري هيكون يجي في يوم يتشال هو كمان في عربية نقل هو وأهله، شغلانة شيء مرعب فعلا. شيء غريب، في حدث في اليابان شيء مشابه. صحي الناس في يوم لقوا البحر متغطي بالأسماك الطافية الميتة كلها، الأسماك والمحار والكابوريا والجمبري والسيبيا والأناديل كله ميت. وقامت الصحافة قيامتها وطلبوا التحقيق، واتضح ان في مصنع على الشط، هذا المصنع بيرمي مخلفاته في المية مباشرة، ومخلفات دي فيها زيبق وكادميوم ورصاص، وهي كانت السبب الحقيقي في هذا الموت لكل الكائنات البحرية. الحادثة الثانية في مستشفى أرياف، في قاعات الفشل الكلوي اللي بيستعملوا فيها كيس الكلى الصناعية عشان الغسيل، ابتدى يظهر في المرضى كلهم حالات عصبية وجنون، جنون عام. وبعدين اتضح ان اجهزة فلترة المية عطلانة، اللي هي ووتر تريتمنت سيستم بتاع القاع عطلان، والنتيجة ان الدكتور بياخد المية من الحنفية رأسا ويستعملها في الغسيل الكلوي. ومعروف ان المية فيها الومنيوم، الالومنيوم هو اللي سبب كل الحالات العصبية اللي انتهت بحالة الجنون اللي موجودة في كل المرضى. الحادثة الثالثة بقى احنا عايشين فيها وبنشوفها كل يوم في بلادنا المكتظة والمختنقة بالزحام والمليئة باختناقات المرور
والعوادم والدخان الأسود اللي بيطلع مليان أول أكسيد كربون وثاني أكسيد كربون ومخلفات للزيوت والبترول غير محترق. الحالة العامة اللي الواحد بيلاحظها في الناس هي حالة أنا بسميها حالة من التولة، تولة وتوهان وتبلد وعدم تركيز. تكلم الواحد تلاقيه متول مبرشم ما بيجمعش، تكلمه يقول لك ها بتقول ايه، انت قلت حاجة طبعا صوتك شوية اصلي انت لا معرفش انت شفتك قبل كده، انت مين حاجاتك. ويمكن تحصل جريمة في وسط الشارع ويتقتل قتيل، والكل ما تقول كده ومبلم في حالة نصف غيبوبة كده، بعد اي يفوق تلاقي واحد يقول لك وايه حصل، انت سمعت الطرقعة دي بوم ولا رصاص ولا ايه، مات مين اللي مات ازاي. يكون الراجل اللي قتل ده مش بس ركب اتوبيس وجري ومش على رجليه كده عالكورنيش وروح محدش، لا فكر يروح يجري على بوليس النجدة ولا يتصرف تصرف سريع، لان في حالة تولة وتوهان. الحالة دي حالة مرضية ما هيش طبيعية يعني. وأنا أعتقد إن في أكتر من سبب بيخلق هذه الحالة. أولا الدخان الأطران الأسود اللي طالع من وراء العربيات ده هو بكميات كبيرة في اختناقات المرور، بالإضافة إلى كونه بيحتوي على الرصاص وعلى مخلفات بترولية، لكن بيحتوي على بالذات أول أكسيد الكربون. أول أكسيد الكربون بكميات كبيرة، بالذات أول أكسيد الكربون ده هو مادة الكرات الحمراء في الدم تحبها بشغف وتفضل أول أكسيد الكربون على الأكسجين. لما تلاقي أول أكسيد الكربون تروح تتحد معاه على طول، والنتيجة إن الدم نفسه يصاب بإنه ربعه أو نصه يبقى معطل، لأنه بيتحد بأول أكسيد الكربون يعمل كربوكسي هيموجلوبين، ودي مادة ما بتنفعش في التنفس، والنتيجة إن نص الدم يبقى معطل أكن الواحد ماشي بنص الطاقة بتاعته. طبعا بالإضافة إلى طبق الفول المتين الصبح، وبالإضافة إلى أمراض طفيلية زي البلهارسيا والأنكلوستما والأسكارس وفقر الدم وسوء التغذية والهم الأزلي، وبالإضافة إلى أيضا حالات من الطرش. أكثر الناس دلوقتي بيجي لها نوع من الصمم أو ضعف السمع أو الطرش المبكر، وسبب هذا الطرش المبكر هي المزعجات والتلوث الضوضائي والكلاكسات اللي بتخرق الودن طول الوقت والديسكو، وأيضا المكبرات الصوت ماركة قعر الحلة اللي تلاقيها متعلقة في الموالد والحاجات دي، وتتفتح على الآخر في الأفراح والمياتم وسرادقات الانتخابات، وطبعا إزعاج طول الليل وطول النهار وأصوات، يعني بتكون النتيجة إن العصب السمعي نفسه يتلف. فبيجي للناس نوع من ضعف السمع المبكر وطرش مبكر، ولو قاسوا كل الناس في القاهرة سمعوهم هيطلع منهم على 50% عندهم ضعف السمع. طبعا لما تحط الحاجات دي كلها مع بعضها بتكون النتيجة ايه؟ انسان اطرش فاقد القدرة على التركيز والتجميع وفي حالة تولة ونصف غيبوبة وماشي بنص طاقته وهمدان ومش داري باللي حواليه، مش عارف هو ماشي ولا قاعد ولا واقف وهو رايح فين وجاي منين. بتحس بالحكاية دي لما تيجي تركب الطيارة وتنزل أوروبا، فجأة تلاقي مشهد مختلف، تلاقي الناس في حالة انتباه وحركة سريعة والناس بتجري تجري تجري تجري، لقاع الحياة سريع أكنك فجأة بتدور فيلم بسرعة وتبقى مندهش. إيه دول
العكس يحصل بقى، ولما تركب الطيارة وانت راجع، أول ما تنزل في بلاد الشرق السعيد بتاعنا دي، هتبص تلاقي الناس مدلدلين كده دماغهم وبتاع، وشهم كالح وأصفر وفي حالة التولة والتبلد والتوهان اللي احنا قلنا عليها دي، وكل شيء ماشي ببطء، أكن فيلم بطيء ابتدى يدور. أنا بقول إن دي حالة تسمم، ما هيش ما تبصلهاش على إنها يعني مجرد إن إحنا كسالى أو بتاع، لا ده هي الحكاية أكتر من كده. يعني كل دي حكاية فساد بيئة، أنا بسمي ده فساد بيئة، فساد عام بقى، يعني مش مسألة مية وأكل وهواء وبتاع، لكن فساد عام بيضاف إليه كمان مسألة الأمراض الطفيلية، فيبقى كمان تسمم من جوه، يعني السم بيجي لنا من بره من المية والهواء والأكل، وأيضا بيجي لنا من جوه من جوه بطننا بالديدان الموجودة، وزي ما حكينا في الأسكارس يعني 40% عندهم أسكارس، وفي الفلاحين 100% في بطن الفلاح الواحد ما بين 50 ل 100 دودة، يعني شيء رهيب. والبلهارسيا تكاد تكون في بعض المناطق متوطنة توطن كامل، وكل الفلاحين مرضى بالبلهارسيا، ومهما ياخدوا قراص بينزلوا الترع تاني فما فيش فايدة. وبعدين نتيجة كده بيبقى فيه زي ما قلت فساد بيئة شامل، يعني مش بس في أكلك وشربك وتنفسك والهواء اللي انت ساكن فيه، وأيضا لكن في غير كده كمان فساد جوه بطنك، وفساد صحي، وفساد اجتماعي، كله مع بعض بيعمل وينتج في النهاية هذا الكائن الأطرش، اللي هو كل واحد يقول لك إيه إيه آه أنت بتقول إيه، أنت مين بالشكل الحالات الغريبة دي. الناس الراجل المتهول المبرشم، تحس ده ظاهرة موجودة دلوقتي، الشخص المتهول المبرشم اللي تقعد تقول له مرتين ثلاثة عشان يفهم وعشان يجمع، وده بينعكس في النهاية على الإنتاج، لأن اللي بالشكل ده ما فيش أمل إن هو يدينا إنتاج ينافس إنتاج الراجل الأوروبي أو العامل في اليابان أو اللي في أمريكا أو إلى آخره. طبعا الفيلم دلوقتي لفت نظرنا إلى إن في سموم مجهولة غير السموم اللي موجودة في قائمة التوكسيكولوجي، والدايوكسين اللي قالوا إن فيه 70 نوع مش عارفين إلا أنواع قليلة منه، وبيقولوا إن بعض أنواعه ممكن تبقى أشد سمية من أنواع أخرى بفرق 1000 مرة، لكن المعامل ما تقدرش تدركها ولا تكتشفها. وبعدين ممكن يكون حكاية مش دايوكسين، لكن حكاية مخلقات كيماوية أخرى بتطلع من أفران حرق المخلفات. هذه المخلقات الكيماوية اللي بتطلع من الأفران وبتطلع مع الدخان بتطلع بكميات ضئيلة جدا، وتختلط بالأكل والشرب بشكل مش ممكن أي معمل يكتشفه، وسميتها من الفظاعة ومن الشدة، بحيث إن هي كميات ضئيلة جدا جدا جدا ما تبانش في المعامل، ممكن تعمل اللي احنا شفناه، هذا الموت بالمئات. فإحنا مقبلين دلوقتي على مرحلة جديدة فعلا اسمها مرحلة فساد البيئة، واعتقد ان احنا في الشرق السعيد بتاعنا معرضين لها 1000 مرة اكتر من اوروبا وامريكا واليابان، لان هناك في يقظة وفي تتبع وفي معامل عمالة تعمل حصر لكل شيء، وتحاول تحط ايدها على كل سم جديد يطلع. احنا هنا للأسف القضية متشعبة، وبعدين مش بس حكاية تلوث كيماوي، ده في تلوث ضوضائي، وبعدين في تلوث جوه البطن نتيجة أمراض متوطنة وأمراض طفيلية. ف يعني احنا المفروض هنخوض معارك كبيرة قوي عشان نوصل إلى إن احنا نحسن البيئة بتاعتنا، ونطلع سلالة أو جيل يعني أفضل من هذا الجيل اللي هو أنا بوصفه إنه جيل مبرشم متول، نصف حي نصف ميت، عايش في نصف غيبوبة. والأمل
كبير في ان احنا نقدر نغير هذا المناخ. والى حلقه قادمه ان شاء الله. السلام عليكم.

0: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد فرغنا بحول الله وقوته من الحديث عن منزلة التوبة، والحديث عن منزلة التوبة ونهايتها يعني بداية عمل، ويعني عزم قوي وإرادة متينة وهمة عالية من أجل أن يدرك الإنسان معالي الأمور. فإذا فرغ من منزلة التوبة أقبل بكلياته وقلبه على الله، وذلك هو قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. انتهت التوبة، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. هذه الآيات تدل على أن أول منزلة بعد التوبة هي منزلة الإنابة، لأن الله عز وجل بعد أن أخبر أنه يغفر لعباده قال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فالإنابة هي موضوع حديثنا اليوم. الحديث عن الإنابة قليل، يعني ما سمعت في من سمعت من تحدث عن الإنابة إلا قليلا، بالرغم من أنها مفردة قرآنية، هي مفردة يعني موجودة في القرآن. فمثلا ربنا سبحانه وتعالى يتحدث عن أن التوبة معها إنابة، حتى هذا في حال الأنبياء كقوله تعالى على داود عليه السلام قال: فاستغفر ربه. شنو استغفر ربه بعد شنو؟ فخر راكعا وأناب. بعد الاستغفار الإنابة، والإنابة تعني الرجوع الكامل والإقبال التام والإنقياد الذي لا تردد معه، لأن من تاب أتى بالدفاع. الذي يحصل له تحول في حياته يعيش حياة فيها غفلة، فإذا ما تاب وبدأ يتعرف على الله وبدأ قلبه يتغير وبدأ فؤاده يتحول، فإذا به ينيب إلى الله بقوة. الإنابة في اللغة تدور على ثلاث معاني: الإسراع والتقدم والرجوع. فهم أسرعوا إلى مرضاة الله ورجعوا إليه في كل وقت وحال، وتقدموا، لأن من معانيها التقدم، وتقدموا إلى محابه ومراضيه سبحانه. يقال فلان أناب رجع، فلان أناب أسرع، فلان أناب تقدم. وهذه منزلة الأنبياء: إن إبراهيم لأواه حليم منيب، أي سريع الإقبال، سريع المبادرة، سريع التقدم، سريع الإجابة، يجيب الله ويقبل عليه بكلياته. وتلك علامة صحة التوبة. التوبة التي تحدثنا عنها في الدروس الماضية من علامة صحتها شنو؟ الإنابة، لأنه قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب شنو؟ بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس: يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المستقيم. فالإنابة هي قرينة التوبة. من ألفاظ الإنابة الموجودة في القرآن التذكر والتأمل في خلق الله، والهداية مرتبطة بإنابة. قال تعالى عن السماء، فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها فما لها من فروج، فروج معناها خلل، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تذكرة وذكرى لكل شنو عبد منيب الذي أناب بقلبه ورجع وبادر وأقبل على الله بكلياته، هو الذي يتذكر ويتأمل ويتفكر في هذا الخلق وفي هذه الكائنات. وسبحان الله كل هذه المفردات القرآنية، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، مفردة إن إبراهيم لأواه حليم منيب، مفردة وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، هذه المفردات تبين أركان الإنابة. للإنابة أركان، يعني كيف نعرف أن هذا منيب وأن هذا غير منيب، لأنه يربط الإنابة بالعبودية. قال تذكرة وذكرى لكل عبد منيب، بل يعني حتى الجنة، أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، أواب من الأوبة والرجوع والإنابة إلى الله عز وجل، لكل أواب حفيظ. طيب هذا يعني أن أركان الإنابة أربعة، لا تتحقق الإنابة في شخص إلا إذا توفرت فيه أربعة شروط. الشرط الأول محبة الله تعالى، لا يمكن أن يكون الشخص يسمى منيب ويستحق لفظ الإنابة والمنيب إلا مع المحبة، أن يحب الله تعالى. ولذلك قال تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. فالإنابة بالمحبة، لأنه يمكن أن تنيب إلى شيء ترجع إليه بكلياتك وتقبل عليه وأنت مبادر، وبينك وبينه حواجز وكراهية وبغضاء، هذا في البشر، في البشر. يعني أنت حتى إذا أريد أن تجلس إلى درس لتتعلم، ابتداء لا بد أن تحب من شنو من يعلمك لتتلقى منه، تلقي شنو أصحيحتك بتقره ما بتفهم منه كويس، لكن تجلس أنت تحبه. هذه المحبة هي علامة الإنابة. سبحان الله، حكمة الله أن الله هو الوحيد سبحانه الذي تخافه وتفر إليه لأنك تحبه، أما غير الله إذا خفته فررت منه. في أسد بتجي جنبه مرتجي، في نار بتجي جنبه لا، في ناس حركة تعني المرور بتشتري جنبه ولا بتغير الشارع، قط على ذلك. بمعنى شنو؟ بمعنى أي شيء، الحية والنار، أي شيء تخافه ترتعد منه إلا الله. كلما ازددت منه خوفا كلما ازددت إليه قربا، سبحان الله، هذا شيء عجيب. وهذا معناها المحبة، يعني أكبر شيء يحرك هذه المسألة في النفس المحبة، وإلا ربك يخوفك ويتوعدك يقول لك النار وبسوي وبدخل والظالمين وبيفعل والكذا، أنت قدر ما الله يخوفك بتعمل شنو؟ من كان بالله أعرف كان منه أخوف، يعني كلما كنت أكثر خوفا من الله كلما كنت أكثر قربا منه. وأصلا لا تخاف الله إلا بعد معرفته. فالركن الأول في الإنابة شنو؟ المحبة. والركن الثاني من اللفظ الخضوع. لا يتصور إنابة بغير الخضوع. لذلك الإنابة معها أعمال صالحة. قال تعالى منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. سبحان الله هذه الآية عجيبة في الروم. الآية أتت في صياغ الحديث عن قوله تعالى أقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها بعد كان منيبين إليه. كأن الله خلق الناس ابتداء منيبين ولكنهم تبدلت قلوبهم وتغيرت أحوالهم فابتعدوا عن الله تعالى. قال تعالى في الحديث القدسي خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين.

الطبيعية الموجودة في قلوب الناس من هذا الصنف. كيف؟ أنت تحب ولدك ولكنك لا تخضع له ورجعت تخضع له. تحب زوجك لكن دي قاعد تخضع له. دي خلوا نشوف لنا حاجة ثانية. لأنه كان بتحب المرأة وتخضع لها دي إنابة عديد. ما في كلام. دي إنابة. أنت أنبت إلى المرأة. دي إنابة. طيب. فأنت قد تحب ولا تخضع. وقد تخضع وقد تخضع ولا تحب. قد تخضع لمن قهرك حيث لا مفر منه. ولكنك خاضع له وقلبك ليس معه. هذا ممكن ممكن. لكن الإنابة اجتماع محبة الله وشنو والخضوع له سبحانه. ده الركن الثاني. الركن الثالث في الإنابة مع المحبة والخضوع الإقبال على الله. أن تقبل على الله بكلياتك بقلبك وجوارحك وأن تسلم قلبك له سبحانه. وإياك أن تجعل قلبك لغيره. معظم السرور وأكبر المفاسد في أن تجعل قلبك لغير الله أن يتصرف فيه وأن يمتلكه وأن يجيره غير الله حتى ولو كان شيخا أو عالما أو أستاذا. قلبك كله اجعله لربك وسوف تجد بعد ذلك من معاني العبودية وألوان المقامات وصروف الإيمان وصنوف اللذة والمتعة والعبودية ما لم تجدها من قبل. أجل ذلك أن تعطي قلبك لله. قلبك إذا كان غالي فلا يليق ولا يحق أن يكون إلا لله. وهذه مسألة مهمة. يعني يقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في كتابه القيم التحفة العراقية في الأعمال القلبية قال متى ما وجدت من القلب انصرافا لغير الله كان القلب أكثر تعرضا للشبهات والشهوات تتلاعب به شهوات النساء وفتنهن. وإنك لا تجد رجلا تعلق بامرأة إلا من خلل في قلبه لو أنه أقبل على الله بكلياته وكان في قلبه ربه لمن صرف إلى غير الله. وضرب بذلك مثال قال يوسف عليه السلام مع أنه شاب وكان أقرب إلى فعل الفاحشة لكن قلبه كان مليء بمحبة الله فليس فيها موضع لغير الله فلذلك لم يلتفت إلى امرأة العزيز. ولأن امرأة العزيز مشركة والإشراك قائم على طرف القلب لغير الله أي شيء يؤثر فيها. بمجرد أن رأت يوسف شابا يافعا وفتى قويا تحركت غريزة الشهوة والجنس فيها فراودته عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. حصل ولا ما حصل؟ ها؟ لكن شوف الإقبال على الله بالكليات كان سببا للعصمة. قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه أول حاجة من عبادنا أهم حاجة من عبادنا لأن عبودية بالقلب عبودية قلبية من عبادنا. وكذلك شنو المخلصين الذين أخلصوا لله في التوجه والقصد لذلك عصمهم الله. وهذه مسألة مهمة. شوف أكلمك أصلا إخوانا شوف يوسف عليه السلام وقف موقف عجيب يعني شوف تأمل قوله إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. بالله معقول شوف كان ذكر يوسف يقول هو نبي قال لي الله كان ما ثبتت قبل ذا أنا بمشي على النسوان دي. ثاني بعد ذا في زور يقول لك والله أنا نبتي كويسة ويقول لك البساط أحمدي. طيب معلش يعني هنخش في مسألة في التفسير لكن ما فيش كلام لكن الجزء ده نتكلم عنه. شنو يوسف يقول لله أنا كان ما ثبتني قلبي ده ما بثبت المرة دي مش عليها
يا اخواننا في زول

في الزمن ده يقول لك دي زميلتي ما بشتهيها. يقول لك يقول له شنو؟ ما بشتهيها، ما عندي شهوة أنا فيها، والبساط أحمدي والنية سليمة أكثر من يوسف عليه السلام، نيتك السليمة دي أكثر من يوسف. والله إلا يكون ما عندك إحساس زي الحجر ده بس، لكن راجل قاعد قدام بيتي تونس وتضحكه وتشربه في البارز والعصايب وتقول لي ما عندك شهوة؟ لو بدأت ما عندك شهوة، الشهوة عندك تجي، ما هي تتكلم وتضحك ويقول لك نكتة وانت تقول لها نكتة، بعد ذاك الشر بيجي. انت كاشف الشر من الاول بيجي شر. اذا كان الامام احمد رحمه الله يقول لو امنت على جبل من ذهب لو وجدتني امينا عليه، ولو امنت على عجوز سوداء خرقاء شمطاء عوراء اخلو بها ساعة لما وجدت نفسي امينا عليها. بعد دفنة تقول لك البساط شنو؟ شوف كلامه البساط أحمد، شوف كلام الرسول، شاوريك أنه كلامه ضد كلام الرسول. الرسول يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. هم يقول لك البساط شنو؟ أحمد. والمصطفى عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الدنيا واتقوا، اتقوا النساء يعني شنو؟ يتلصقوا فيهم، يتونسوا معاهم، أبعدوا منهم بعيد. الناس يسمعوا اتقوا يقول لك لا والله البساط أحمدي، وناس اقلدوا. في واحد قلب لي واحدة قلدة شديدة، يا زوجتي دي قريتها، قال ما قريتها، جارتها في العلة لما جارتني على طيب شنو؟ قال بتحجتي، قال بتحجتي، تحجت معه يا زلمة تخاف الله انت، دي حالتها بتحجتك يا اخي اعوذ بك. اما الآية اخوانا ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يا إخواننا التفسير في هذه المسألة أقوال، من المفسرين من قال أن هم يوسف اختلف عن همها، همت بالفاحشة وهم بالهروب وهم بالضرب، وبعضهم يقول الهم هو مجرد حديث النفس الذي يقع للطبائع البشرية لمجرد أنه يعني تكلمت معه كلام مرقق وتكشفت أمامه وهو بشر، تحركت في هذه المسألة ولكنه لم يبدي لها شيئا. وإذا أهم العبد إذا هم العبد بالسيئة ولم يفعلها كتبت له حسنا. ولكن التفسير الذي أرجحه غير هذا، يعني التفسيرين دي ما أرجحه، أرجح تفسير ثالث بوريك له حسنا. التفسير الثالث الذي أرجحه أن يوسف لم يهم أصلا، الهمزة ما جاء ليه؟ كل عبارات ومفردات الصورة تدل على ذلك. المفردة الأولى قوله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء، لو اعتبرنا الفحشاء هي الزنا، السوء شنو؟ الحديث بالزنا، ربنا قال صرفوا عنه، كيف يكون صرفه ويكون هم؟ طيب كذلك نصرف عنه سوء الفحشاء، قوله إنه من عبادنا المخلصين، هذه درجة عالية جدا لا يليق مع أهل الهم. قول امرأة العزيز نفسها أنا راودته عن نفسه فشنو؟ فاستعصم، دي الثالثة مفردة ثالثة فاستعصم. طيب الرابعة، المفردة الرابعة قل إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وهذا القول هو قول امرأة العزيز. من الأول هي تتكلم امرأة العزيز تجنب التي تتكلم. طيب نفسر الآية كيف يا إخواننا؟ لو رجعنا إلى اللغة يستقيم الآية في أذهاننا للغة العربية، في حرف مهم جدا موجود هو لولا، والحروف ثلاثة لو ولو ما ولولا. لو حرف امتناع لشنو؟ الامتناع لا حرف وجود لشنو؟ لو تقول لو كان كذا فعلت شنو؟ كذا، هو ما حكم، فامتناع الامتناع.
ولو ما حرف شنو وجود لوجود يعني الشيء ده موجود خلاني انا ما اعمل كده. اما لولا هي حرف امتناع لشنو لوجود. طيب معنى شنو هنا؟ امتنع الهم لوجود البرهان، والا البرهان يبقى ما عنده معنى. عم محجوب ركز معي، ما قال ولقد همت به وهم بها لولا. لولا حرف امتناع، امتناع شنو؟ الممتنع في الآية شنو وريني لها؟ ولا ما في موجودة بدون ما يكون في حاجة ممتنع؟ الامتناع شنو؟ الهم، امتناع لوجود، وجود شنو خلى يمتنع؟ البرهان. طيب وده في لغة العرب السائق التقديم والتأخير، ولقد همت به مؤكد، لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. لولا أن رأى برهان ربه، كده وقعت لك، كده وقعت لك، لولا أن رأى برهان ربه شنو لهم بها. وده بيخلي الآية مستقيمة، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. حتى الهم ربنا منع منه، وليه؟ لوجود البرهان. يا اخواننا البرهان ده فائدة في نجبة الدين، انا ما دين البرهان. انا اكلمك، خلي يوسف، في ناس في الوطن لما نيجي في الزينة بيمتنع، بيخاف الله ويقول معاذ الله، بيخاف الله، صح ولا ما صح؟ طيب بدون برهان صح ولا ما صح؟ طيب برهان يوسف شو نجبة معناه؟ لقد همت به محققا، لولا ان رأى برهان ربي لهم بها. وجود البرهان منع شنو؟ منع الهم. وجود البرهان منع شنو؟ الهم. أظن الأمر واضح ولا أخوانا ما واضح؟ طيب فمحبة الله والخضوع له والإقبال عليه بالقلب. إخوان نشوف أصلا لا يقود إلى الإقبال على الله إلا سلامة القلب، بأن يقبل القلب كلياته على الله. الآن قلوبنا متنازعة بين دنيا وبين عيال وبين النساء، وهذا إذا كان في إطاره الجبلي الفطري الطبيعي الذي خلق عليه البشر ما في ذلك شك، لكن أن يكون هذا هو الأصل وأن يكون التعلق أكثر خاصة في الدنيا. وإلا لما قال عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار، لم يضع إنسان الدينار ولا الدولار أمامه وقال الدولار أكبر وركع وسجد وكذا، لا، لكن عبد الدولار كيف؟ بالمحبة. ولما قال يحب الدولار الناس ورأيكم شنو؟ يقول الدولار ده الناس قاعد يحبوه، لما قاعد يحبوه ما تزلوا تحبوه، وتحبون المال حبا جنبا، لكن حب إلى درجة التعلق هذا يؤدي يصرفه من الحب إلى شنو؟ إلى العبادة. إذا قال تعيس عبد الديناري، تعيس عبد الدرهمي، تعيس عبد الخميصة الأقمشة، تعيس وانتكس ما فيه فايدة. وإذا شيك فلن تقش، أنا وريد تعيس كيف وهو عبد كيف؟ قال لك جاري ولا الدنيا، لو خست شوقة في كراعه ما عنده وقت يجيب له منقاش يطلع الشوكة، مشغول مشغولية ما عنده وقت. قال وإذا شيك فلنتقش، ده الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا شيك فلنتقش يعني كيف؟ أي زول داري ورا الدنيا وإذا شيك فلنتقش ينطبق عليه حديث تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلنتقش. فلنتقش طلع الشوكة في نوع زيد ولا مصر وطح فينا جاري الشوكة ذاته تخش ولا يا زول خلنا نخش، ما عند وقت يجني يقولون اخواننا طلعوا لي الشوكه دي، ما عنده طريقه. طيب فلذلك اقول ايها الاحبه في هذه المساله ان الانابه الركن الثالث فيها شنو؟ الاقبال على الله بكلياتك. طيب الركن الرابع الاعراض عمن سواه. يا اخواننا في حاجه مهمه جدا، التوحيد ده مش انك انت تعرف الله، تعرف الله ولا تتخذ غيره ندا ولا شريك، ده التوحيد. وهذا معنى قوله تعالى لا اله، تكفر بشنو؟
بالآلهة. الآن في آلهة ينبغي أن لا تكفروا بها، وذي الآلهة الموجودة البشر الآن يعني يعبدون. يا أخي حتى من علامات ذلك يموت شيخ يدفنه في الجامع في السودان، حتى يموت شيخ كبير مات، تجي الحكومة ويجوا الناس ويجوا مدراء الجامعات الإسلامية والعلماء ويدفنوا في الجامع. يا إخواننا الجامع ده محل شنو؟ سجود لله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور شنو؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القبور أنبيائهم. ما بدأ بالصالحين، بدأ بمن؟ بالأنبياء. والصالحين شنو؟ مساجد. معناه يعني شنو اتخذ القبور ده يعني شنو؟ في محل ما يصلوا يدفنوا ناس. حولوا جامع لشنو؟ لمقبرة، أو حولوا المقبرة لجامع، وده كله مبوس في الشريعة حرام. وهو ما ظنت أول حاجة كلمك أي زول يدفنوا في جامع ضر ضرر ما يعلم به إلا الله، ده كلام ابن عباس. ابن عباس حضر الأمة قال اللي يدفنوا في جامع ضر، عارف ليه قال ضر؟ قال لأنه دفنه مع مقابر المسلمين تكثر عليه الدعوات مع عموم الخلق. الذي ماشيين الماشي بموتر، الماشي بعربية، الماشي بنجدة، الماشي بإسعاف، البيجي بمواصلات، البيجي كداري، ويقول السلام عليكم أهل الدياري من المسلمين والمؤمنين. أما ده الناس يخشوا جامع يصلوا زول يتراوا ما في ذاته، إلا يجوا ناس معدودين يسلموا عليه ده ضمنه. لكن كان دفنوا في مقابر المسلمين كان بيجي من أي طائفة ما بزل بفرزك، يعني ما بزل بيجي ماشي هنا في المقابر أهلنا الشوايجة الميتين السلام عليكم، البقية ما عندنا معهم شغلة فكسي الخصمية السلام عليكم، يجوا ناس الجبهة، الجبهجية كانوا معانا السلام عليكم، يجوا أنصار السنة، أنصار السنة السلام عليكم الميتين، يجوا الأخوان المسلمين، الأخوان المسلمين في شغلة الشكل ده كله في الجوامع دير كده ودير كده. لكن لما يموت هناك زول بيغاشيهم كلهم يقولوا شنو؟ السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، ختمية وجبهية وأنصار وأنصارية وناس المهدي وناس وين كلهم يسلم عليهم. حتى زول لما يشيلوا يخطوا في الجامع ما ضروا؟ ضروا ولا ما ضروا؟ والله ضر الشديد ضروا، لأنه منعوا دعوة عامة الناس. يا اخوان المقابر دي مكشوفه والناس بيدعوا بدون ما يعرف المفهوم منه. حتى عليك طيب المقابر بتدعو للناس بتكون عارف الميت منه بترحمهم كلهم، دي مقابر مسلمين والحمد لله انهم مسلمين. طبعا لا يجوز دفن غير المسلمين في مقابر المسلمين، والله ما كنت اعلم ان هذا يحصل في السودان حتى اتصل علي رجل او امراه لا اذكر يستفتي يقول والله عندنا مقابر في المنطقة الفلانية يدفن معنا النصارى. قلت له السلام حد الدنيا، في الآخر ما في السلام، السلام ده حد نفاسة في اتفاقية هناك برضو، إنه في الاتفاقية في كلام زي ده يا أخوانا، في الاتفاقية في كلام زي ده. قلت له سلامنا مع النصارى حد الخرطوم هنا، في الآخر ما في سلام، الآخر أيضا من ذلك البلد. لأنه عند البيهقي في السنن أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة من أهل الكتاب تزوجها مسلم وقد حملت منه وقبل أن تلد الجنين ماتت، فاستشاروا صلى الله عليه وسلم في دفنها، قال أن أدفنها مع المسلمين، قال كيف تدفنونها معهم وهي مشركة، قالوا أن أدفنها مع النصارى، قال كيف تدفنوها مع النصارى وولدها مسلم يتأذى بهم، قالوا كيف نفعل، قال ادفنوها بين المسلمين وبين النصارى. براها عبد الله مغبرة براها، الكلام مهم جدا بالمناسبة عشان يبحثكم بهذا الحديث. يمنع منعا باتا شرعا أن يدفن نصراني وسط شنو؟ وسط مسلمين، وإنه يشيل المسلمين يشيل وسط النصارى ما يجوز. وهذا للأسف الشديد موجود في السودان، وأنا خايف بعد الاتفاقية دي كمان شنو الأشياء تكتر، أنا خايف الأشياء بعد ذلك
في بعد الاتفاقية. أنا أقول لك يا أخي برضو معلومة أخواننا وفي المواطنة وفي البلد وشنو ما عارف وكلام هذا كثير كويس. ومع إنه سبحان الله الشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام الرحيم جعل لمن تمر على مقابر المسلمين تقول شيء، ولما تمر على مقابر اليهود والنصارى تقول شيء. قال إذا مررتم بقبور أهل الكتاب فبشروهم بالنار وأنا أوريك محلاته. أول حاجة جنبة التحديد كويس، وإنت ماشي على على على أنا ما بعرف المحلات دي كيسمها شنو، بس بعد القيادة العامة على ذلك الشمال طوال البشر ما تخاف ما بيجيك عوجة، بشر في سرك ما في زول بيك شكلك كويس. تقول أبشركم بالنار أبشركم بالنار أبشركم بالنار لقوله عليه الصلاة والسلام إذا مررتم بقبور أهل الكتاب فشمل هذا الرسول قال لنا هنعمل شنو، نلاوت ولا نقول؟ قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أكبه الله على وجهه في النار يوم القيامة، رواه مسلم. أصلاً دي ما تشك فيها كويس. وفي واحدة ثانية مقابر اليهود عارفينها وين؟ بعد كبر الحرية، بعد كبر الحرية، بعد ما تنزل كبر الحرية على إيدك اليمين في محل منطقة الصناعية دي محلة كده دي مقابر اليهود برضو تبشرهم بالنار، وديك كمان تزيدوا شوية اليهود دي زاتهم تزيدوا شوية كويس. يا أخواننا شوف ال- ال- ال- ال- ال- المسألة دي ال- الاعتقاد حتى بتاع الدفن في المقابر ده جاء من اليهود والنصارى، لأنه سبق لأن الرسول قال شنو لعن الله اليهود وشنو والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. يا أخوانا أنا حتى أكلمكم كان متى والله بكتب في وسط كاتبة ما يدفنوني في جامع ويدفنون في مقابر المسلمين مع المسلمين العنقالة دي مع العتالة والمساكين دي يدفنوني معهم، وكتلاق ذات فيها تمييز أنا يدفنوني مع المسلمين العنقالة أصبري وما في زيادة على القبر إلا تراب القبر، لا يزاد على القبر شيء إلا ترابه كويس إخواننا. فلنفرض أنا إمام في جامع الأحساء وبعلم الناس وشنو وبقريهم وبازل جهد أموت يدفنون في الجامع هنا، وبعدين ما في حاجة مهمة قال له شنو يا إخواننا. شوفوا السلف الصالح الصحابة عندهم فريق حذيفة بن اليمان في سكرات الموت جابوا له كفن، الكفن جديد وال وال وال وال ال ال ال والأيام أيام شدة الناس عريانين الناس مالهم عريان. شوف الصحابي ده قال لهم يا إخواننا غيروا هذا الكفن الجديد وانفعوا به حيا، ودي قاعدة مهمة اسمها الحي أبقى من شنو من الميت. قال لهم انفعوا بها حيا وكفنوني بأي كفن فإنني لا ألبس في لحدي إن كنت من أهل الجنة أبدلني الله بكفن من الجنة فما يغني كفنكم، وإن كنت من أهل النار أوقده الله علي نارا فما يغني عني كفنكم. الناس عنده فهم ولا ما عنده فهم؟ تحت ليفة بن اليمان. فالأشياء اللي بتفنوا الجبس والجيل والأسمنت اللي بيعملوا اللي يجيبوا لنا نعمل بور مظلم البجاين أحسن لهم في الأجر يصلوا فيها يلقوا أجر بدل ما يعملها لي زول يا أخي زول ده كان عملت له قبة هو تحت الواطني في الجنة قبتك دي ما بتعملوا أي حاجة وكان الله قدر هو في النار والله كان جبت تكيس مركز للقبة ما بتخلوه ورأيك شنو إخواننا أكيد أصلا حيستفيد شنو الميت وريني الميت حيستفيد شنو بيتضر وبيتضر الحي لأن الناس لما يشوفوا القبر عنده قبة بيجوا الهيبة وهذا يدل على التعظيم ويقود إلى تقديس البشر وعبادتهم من دون الله. لذلك يعني هذه الجزئية مهمة جدا أيها الأحبة الإعراض عن من شنو سواه عن كل شيء. وشوف أنا أوريك الإعراض عن ما سوى الله يقود الإنسان إلى الاستقامة كوي
ذنون المصري رحمه الله من العارفين، عنده قصة عجيبة جدا حكاها أهل السير. قالوا ذنون كان يجلس في المسجد إلى وقت متأخر بعد العشاء، ثم يرجع إلى بيته، يمر بالطريق فتنت به فتاته، في وحدة بتلاحظ ظلم من في جامع بوقار وبهيبة وكذا، نفسها الشهوانية دخلت فيه في ذنون، هي تريده بهذا الوجه الوضيء وهذه الهيئة الوقورة أن يفجر بها. فانتظرته في يوم من الأيام على الباب وليس عليها شيء إلا قميصها، فستان بس، الشعر كاشف ذلك. لما دنا والولد كوركت عنه، فالذنون رأى امرأة خارج الباب بتولول، معناه في شنو؟ في مصيبة. فجرى يدخل البيت يريد أن يدفع المكروه، فدخلت خلفه وأغلقت عليه الباب وقالت له ما ثمة مستغيث، ما في ذنب كورك ولا في كده، ولكني أردتك لنفسي. فتكلم معه قال هذا لا يحل. قالت أنا لا أعرف، ما بعرف بحل لو حل إلا تفعل الدنيا ليل أصيح وأجمع عليك الناس. وطبعا بكل المقاييس الناس كانوا يجلوا جوا البيت، ما في ذنب يعذروا، بيقول طوالي مولانا جاك شنو هذا طوالي يا مولانا الله حق شنو انت قلت في الجامعة حتى قبل شوية. أيوة بالنهار تسبحوا وبالليل تضبحوا كويس، يقول لك كذا. فأصلا ما في مجال. قال لها طيب أنا بالنسبة لي هذا فجور وأريد أن يخفف ربي علي، أريد أن أصلي له. قالت صلي ما شئت. فخلاص قافل الباب وحذكوري قال. فصلى وأقبل على الله بكلياته أن يصرف عنه السوء كما صرفه عن يوسف عليه السلام. قال لي يا الله أنت الجديد اللي تصرف عن يوسف أصرف عني. إخواننا ما قال، والله أنا ما قصد أن نعدي لذات لذي ونمرق بالراحة، ما في مشكلة. ما قال أصلا إخواننا أنا ما عمش أنه ما مضطر، ما قال كذي. الزول دي بقص ما دار يأتي محرم الله، ينظر إلى هذه المسألة بشيء من الإشمئزاز. لما سلم تغيرت المرأة، سألته حصل لها شيء من الإخشاء أخشي عليها. قالت ما الذي أتى بك في هذه الدار يا رجل؟ قلت تجارك شنو؟ ما قال لا أنت ما قلت وإنت عملتي. قال لها رجل لعب به الشيطان، راجل كعب الشيطان اللي عنده وجه. قالت استغفر ربك وقم من مكانك واخرج من هذا الباب ولا تعد. فتح الباب ومشى. الله بيقدر ولا بيقدر؟ بيقدر يحول قلبه ولا بيقدر يحول قلبه؟ في ثواني اتجه بكلياته. ده مو يريض عن العصيان يا اخواننا. في حاجه مهمه جدا اسمع قاعد يعني هذا الموضوع، اي معصيه حتى ولو انت سوف تتوب منها تكدر عليك الذي بينك وبين الله، وما في ذلك شك. لا يمكن ان تتعرض لمقت الله ولغضبه وطعته وان يكون قلبك سالم بكلياته. لا بد ان تنتقص منه نقيصا، وان يتكدر كدر، وان يذهب منه شيء صعبه. لا بد من ذلك. لذلك لا تستهون المعصية حتى ولو كانت هذه المعصية، لا تدخلك النار، اعلم أنها سوف تكدر عليك ما بينك وبين الله. هذه الجزئية مهمة جدا. طيب الإنابة إنابتان، هذه أركانها محبة وخضوع وإقبال وإعراض. إقبال على الله بالكليات وإعراض عن شنو؟ عما سوى الله. بعد ذلك الإنابة إنابتان، الإنابة الأولى الإنابة العامة،
الإنابة للربوبية، وهذه كل الخلائق ينيبون إلى الله، كافرهم ومؤمنهم وبرهم وفاجرهم، طيب ملحدهم يشعر بإنسانيته وضعفه، إذا تعي ماذا يفعل؟ يخلد إلى شنو؟ إلى النوم. من الذي جعل له الليل سرما؟ من الذي جعل له شنو؟ الليل. ولو أنه جعل عليه النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، فسكونه وأن الله أعطاه النوم وهبه، وهذه من آياته، من آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله. ثم ما من مخلوق إلا ويجوع، فإذا جاع ماذا يفعل؟ ذهب إلى الطعام منيبا إلى الطعام. من الذي أطعمه؟ إنه ربه. وهكذا هذه إنابة شنو؟ إنابة عامة، إنابة كل الكائنات وكل الخلق إلى الله قسرا. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، في ناس أسلموا كرها يعني بخش النار، لكن بجوع بيحتاج ياكل الأكل ده حق الله، بيتعب. ما في زول بيكون مصنجر، ولا يزول في الدنيا دي بيكون مصنجر أسبوع كده بس لقمه. وريني لهم ده في الدنيا دي، في زول بس كده يصنجر أصلت وفتح عينه دي ما ينوم بيقدر، حتى لو صنجر الصباح بيكون ماله تعبان، وكل مرة يفتح في خشمه بإنابة. خلق الله الخلق عاجزين ضعفاء ليحتاجوا إليه ويفتخروا إليه وينيبوا إليه، الإنابة العامة ضرب من ضروب العبودية العامة. كده قال وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ليست العبودية الخاصة عبودية المحبة والإقبال والخضوع، إنما هي عبودية الحاجة، لأنهم مفتقرون إلى الله شنو؟ محتاجون إليه. والذين الكون كله فيه مخلوق ما محتاج الله، بين الشارون ما محتاج إلى الله، يلجأ إلى الله يفتقرون إليه، تمتلئ بطونهم فيحتاج إلى تخليتها. كويس، وقيت على ذلك. هذه الإنابة العامة ذكر الله عن المشركين، أو المشركين عندهم إنابة، هذه الإنابة للربوبية، اللي هو الربوبية الملك والخلق والتصريف والأمر وكذا، طيب والتدبير كذا. قال تعالى وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. حتى المشركين يركبوا البحر، هم مشركين في البر، يقول لك الناس العزة لما يركب البحر يقول يا الله. يا أخي تعرف في ملاحظة، يقول لك الله ما فيه، لما تقول المداوة الحمى يقول يا لطيف يا الله يا الله يا لطيف، لأنه يقول لك شنو الله ما جاب خارجه. ده ما إيمان ولا إقرار، دي إنابة ماذا؟ عامة. دي إنابة شنو؟ عامة. وإذا مس الناس ضر دعوا شنو؟ ربهم شنو؟ منيبين إليه. بعد ذلك فلما أنجاهم إلى البر إذا هم يشركون، أشركوا في البر. عشان كده في عربي نجيب واحد سأله قال له يا أخي أنت كده الله ذكي يعني وصف لنا وتكلمنا عن الإيمان بالله، قال له هل ركبت البحر يوما؟ هل ركبت البحر يوما؟ قال نعم. قال إذا هاجت الريح أيأتي في خلدك، يجي في جواك أنك تحتاج إلى من ينقذك؟ قال نعم. قال ذاك هو الله. سبحان الله، شيء عجيب. البحر ده بالذات خطر، والله البحر ده، والله السفينة الشايل العربات دي كلها والناس نايمين والكبيرة دي، والله زي علبة الكبريت، والله زي علبة الكبريت في البحر ده. ناس
رايبين في السفينة شغالين اسمها شنو يا اخي بيعملها السودانيين دي الطنبور شغالين طنبور جد من جدة عليك شوف الناس كويس بالله السفينة دي لما جاءت في نصف البحر اتعطلت الخفاق قال لهم السفينة اتعطلت الغنى بقى بك الناس قاعد يبكوا معاهم بنات يبكوا بك كويس يا اخي البحر ده مخيف جدا وفيه علامة وآية كبرى من آيات الله يا اخي البحار شوف شوف ربنا خلق وما في البحار من كائنات هذه هي الإنابة العامة أما الإنابة الخاصة هي إنابة العبودية والمحبة وهي التي أركانها كل شنو أربع فالأركان الأربعة المحبة والخضوع والإقبال والإعراض عما سواه تتعلق بشنو بالمحبة بالإنابة الخاصة طيب السؤال المهم كيف نحقق الإنابة إذا كنت على معصية أو حتى على حالة لا ترضي الله وتحولت عنها وأردت أن تنيب أول شيء لا بد أن تتبع التوبة إصلاح إصلاح الحال يقول تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا قلت إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا التوبة ينبغي أن تصبح بشنب بالعمل الصالح طيب بدأ يحدث مسألة مهمة جدا قال ابن القيم عن الإنابة الإنابة الرجوع إلى الله لكن أهم شيء في الرجوع إلى الله الرجوع إلى الله وفاء وعهدا الرجوع إلى الله شنو وفاء وعهدا كيف أنت ما أصل من الأول معاهد الله أنك ما تعصيه لم تعصيه لما ترجع إلى الله توفي بشنو بهذا العهد الذي بينك وبين الله وتوفي بالعهد الذي بينك وبين الخلق في قصة عجيبة في صحيح البخاري رواها البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح وقصها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الرسول عليه الصلاة والسلام والله ما قصه معنا غير الأحكام أن في شريعته أشد زمان حصل وبزيد إيمانه برضو كلمنا به قال كان في من كان قبلكم في بني إسرائيل رجل استقرض أخاه 1000 دينار قال لي دين 1000 دينار فقال له ابغي وكيلا ابغي شاهدا بديك لكني واحد اشهد قال اشهدت ربي الزول داري الدين ده قال له شنو اشهدت ربي قال له طيب قبلنا شهادته ده الزول داري دين التاجر داري دين ابغينا كفيلا واحد كمان يضمنك قال الله كفيل قال قبلته مش قلت الله رضيت كفيلي الله يرضي شهيدك الله يرضي قال لي أداه 1000 دينار وقال له متى قال بعد كذا مثلا شهر قال له بعد شهر شال القروش بعد شهر بناته بحث شال قروشه داري مش طوال الزول داري مش رجله للزول أسمع القصة اللي حكاها الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ 1000 دينار يريد أن يرجعها إلى الرجل إلى التاجر ولكن البحر كان هائجا ولم تكن فيه سفينة ولا مركب شد واقف رصمه والزول داك منتظره بهناك في نفس المواعيد داك واقف بجاي داك واقف بشنو البحر ما تبينه بشاوه قال هذا الرجل الذي يريد أن يرجع المال أخذ خشبة يقول له خشبة طافي فوق البحر شانة خذت فوق 1000 دينار وربطه قال يا ربي إن هذه 1000 دينار صاحبها طلب مني شهيدا فأشهدتك فرضيا وطلب مني كفيلا وإني قد اتخذتك كفيلا وشهيدا اللهم إن كنت صادقا
اللهم أطل له هذه، رمى في البحر. قال عليه الصلاة والسلام وصاحبها التاجر ينتظرها، فلما لم يجد أخذ هذه الخشبة وهو لا يعرف أن فيها ماله وكتب عليها. قال وذهب إلى زوجه، قالت له هل جاء صاحبك؟ قال طبعا لنا زوج يجيب القروش. قالت لا. قال لها لا، أعطاها الخشبة. قال اصطع لنا بها طعاما. لما فتحتها وقلبتها وجدت 1000 دينار ومعها الورق. قال عليه الصلاة والسلام ثم بعد يومين أخذ الرجل 1000 دينار أخرى في جيبه وقد استقر البحر، فركب سفينة أو مركبة ثم ذهب إلى الشط الآخر وبحث عن التاجر في متجره وقال له تأخرت قبل يومين وكنت أريد أن أبلغك المال والآن أتيت به. قال المال قد وصلني وأخذته، أردد عليك 1000 دينارك. ده في البخاري. وفاء عالي جدا. على وفاء شنو؟ عالي. وعلى صدق مع الله كبير. والغرض من هذه الدروس ومدارج السالكين أن يرقي النفس إلى درجة الصدق والصفاء مع الله، ليقبل الإنسان على العبادة والطاعة وكذا. يعني في منزلة الإنابة هذه يقول ابن القيم الإنابة تحتاج إلى أعمال، ولكن بين الأعمال وبين القلب مسافة. كثير من الناس يعمل أعمال، لكن هل هذه الأعمال من قلبي؟ واحد. هل أثر هذه الأعمال يصل قلبه إصلاحا لها؟ هل صلاته تصلح جوفه وباطنه؟ هل صدقته تصلح سريرته؟ قال وبين القلب وبين الرب مسافة أيضا. هذا كلامه في الإنابة. بين القلب وبين الرب شنو؟ مسافة. كيف؟ بين القلب وبين الرب مسافة بقواطع في الطريق، في طريق القلب تقطع القلب أن يصل إلى الله. كيف؟ رؤية العمل ونسيان المنة. رؤية شنو؟ العمل ونسيان المنة. رؤية العمل شو؟ شوف إنك العمل ده جبته بقوتك وإنك إنت الزول التمام. ما تقول الله وفقني، ما تقول الله وفقني، ما تقول الله عني على ذكره. ده اسمه رؤية شنو؟ العمل. نسيان المنة معاه. إنت إذا عملت عمل صالح ما منك، من منه؟ من الله. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. لذلك هذا هو الغرض من هذه الدروس. نواصل إن شاء الله في درس الإنابة أو جزء من الإنابة الدرس القادم إن شاء الله، وأجيب على هذه الأسئلة ما أستطيع الإجابة عليه. يقول في مسألة المأتم، هل يجوز الإنسان إذا مات له قريب أن يذهب للتعزية مع العلم أن هنالك اجتماع في الصيوان؟ مجرد الاجتماع في الصيوان لا يمنع التعزية السنة، لأنه هذا مكان منكر ويجوز الذهاب لأماكن شنو المنكر بشرط أن لا توافقهم وأن تجلس معهم. لكن مجرد أن تذهب داخل الصيوان وتقول أحسن الله عزاكم وتنصرف، هذا ليس فيه شنو، ليس فيه حرك شنو شرعي. الممنوع الجلوس وليس شنو التعدي. أما إذا جلست ويجوز أن تجلس بشرط شنو شنو البيان النصيحة، فلا تقعد بعد الذكرى. يعني قبل الذكرى يمكن شنو تقعد لحد ما تذكر، وأثناء الذكرى يمكن شنو أن تقعد. نعم. السفر للتعزية، هذا سؤال مهم جدا. هل يجوز السفر للتعزية؟ أيها الإخوة، يجوز. إذا الإنسان وجد ساعة من الوقت واستطاع أن يذهب فليذهب، ما في ذلك شنو بأس ولا مانع. يعني من حيث الجواز جائز أن يسافر الإنسان من أجل أن يعزي، طالما أن التعزي أمر مشروع فالسفر له شنو يكون شنو مشروع أكثر. وهل يجوز الجلوس مع أقاربه في المأتم؟ لا يجوز الجلوس مع أحد في المأتم، لكن أنا أوصي الشباب بفقه. كثير من الناس يحتاجون إلى ترفق لدعوتهم، وأنت لمجرد أنه زول يكون مثلا ودعمك وانتو حيطة بالحيطة
مات وضد الصوان أصمتها على النهاية يا إخواننا. هذا غير صحيح هكذا، بمعنى ما تجلس في المأتم، لكن أذهب شنو عزي تعال بالصباح ما في ناس مجتمعين، جيب شايك ليو، هذا مشروع اصنعوا لي شنو لأن جعفر الممنوع أن يصنع على جعفر الطعام، أما أن يصنع لهم هذا ليس فيه شنو بأس، لكن البأس وين؟ في أن يصنع له. هو ذات المشكلة أنا يحصل الزمن ده بيقبع عليه بيقبع على الولد بيقبع على الحاجتين مين تب شنو؟ الزود جميع الدفن بيقول لك أنت بتبكي على ميتك، يقول لك أدينا البوكس عشان أنت نجيب أحياء من سوق بحري يا أخي، حاجة شنو؟ وبوكس شنيخ الله يهديك يا أخي، الشوالات بتحت الفوق الأسنو الفحم وينزلوها والبصل، وفي ناس متخصصين يقول لك دي ناقصه ودي بيكتبوا الليسه، يقول لك الليسه دي لك يا فلان متخصص ليسه ليسه بتاعت مآسف. يا ناس يا اخي ده حرام والله لا يجوز. كنا نعد الاجتماع بعد دفن الميت من النياحه شنو؟ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النياحه عليه، النياحه حرام ولا ما حرام؟ واحده كوركت وشرطت هدومه حرام ولا ما حرام؟ الناس قاعدين بجلاليبنا السمحه وشالاتهم قاعدين في مأتم قاعدين ينوحوا، مع انه صانين بيقروا في الجرائد بيتكلموا عن نفاسه برضه قاعدين ينوحوا، مجرد دعاءهم ده كان اجتياح. ده معنى الحديث اخواننا، ما يجوز ما يجوز. لكن انت داخل الدعوه بانك انت ما تتقدم معهم تجاملهم وما تجيب اكل تاكل الناس اللي في حله ساكن، لكن كان يضموا جو ضيوف محله بعيده تمشي الشيء صينتك وتمشي طوالي، الشرع بيقول كده تمشي طوالي شنو تمشي تكرمه، إلا يكون دي عندهم طعام إذا عبتهم شادين حنلهم ما تمشي، معناها الناس دي شنو عاملين شنو عاملين حسابهم في هذه المسألة. نعم إذا كان ما في مأسم أن تجلس معه من باب إنك تتدجله وتعزيله، أما تعزي التخفيف يعني، أما إذا كان في اجتماع بتأناس أنا كثر لا يجوز، لأنه يقول باجتماع بعد دفن الميت. يقول سائل كريم ما مصير أهل الفترة؟ ما مصير أهل الفترة؟ الحديث الصحيح الذي ورد في السلسلة الصحيحة أنهم يمتحنون يوم القيامة، يمتحنون كيف يمتحنون؟ يؤتى بهم يوم القيامة يقول والله ما سمعنا بنبي ولا كتاب ولا رسول ولا دين، يقول الله لهم لو أني كنت أرسلت لكم رسولا وأنزلت إليكم كتابا أكنتم متبعين؟ يقول نعم. أتطيع أمري؟ يقول نعم. فيشير إلى نار يقول ادخلوا النار. قال عليه الصلاة والسلام أما وإنهم لو دخلوها لوجدوها جنة ولا يدخلها إلا من لو كان إلا من عرف الله إلا من علم الله منه أنه لو أرسل إليه رسول اتبعه. وأي ذل بيابة ده كان حيكون زي شارون ويرجبوش، وأي ذل خشة ده معناها من شنو؟ من الأخيار. وهل أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يزور أباه فأذن له واستأذن أن يستغفر لأبيه فلم يؤذن له؟ هذا حديث صحيح ورد في كتب السنن. نعم جاء في حديث مسلم من حديث معاذ بن الحكم قوله النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال يخطون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان نبي من الأنبياء يخط، ومن وافق خطه فذاك. فما المعنى إخواننا؟ الخط قائم على أمرين، أغلب الخطوط كهانة دجل وشعوذة، يعمل لي خط في الوضع يقول لك الولد بيجيو سفرة بيمشي أبو ظبي في مصيبة في البيت عامل لكم عمل نظر المبين ده علم غيب، في نبي واحد عنده خط محدد علم الله أدله لما يعملوا الله بوريهم حاضر يكشف له، أما غير أنبياء ما بيكشف له، غير أنبياء غير نبي الواحد شنو دجالين. ربنا قال الرسول ده يقول بالحديث ان البقيه ماله دجالين، فمن وافق خطه من باب التعجيز، يعني ما في ذول حيعمل خط ويكون زحف شنو
يعني زي بيقول لك كان انت ظالم عند خط ضيحه النبي ده وبتجد لك تمشي ضيحه النبي ده اعلم. نعم هاي هو ادريس عليه السلام. طيب يا اخوان انا ما اعرف السؤال ده اجبنا عليه ولا ما اجبنا. من اتى كبيره ثم ستره الله وتاب الى الله هل يذهب الى القاضي ليقيم عليه الحد؟ اجبنا عليه وما بتذكر يا اخي. اجبنا عليه الاسبوع الفات. وان لم يذهب هل يغفر الله له؟ والله لم يذكر. نعم اجبنا عليه. وحتى معه سؤال ثاني ومن اقيم عليه حد غير شرعي كالذي يزني ثم اقيم عليه السجن مده سنه او شهور في بلد لا يقام فيها حكم شرعي هل يسافر الى بلد يقام فيها الحد الشرعي؟ جاوبنا ولا ما جاوبنا السؤال ده؟ اولا طبعا اذا اتى يعني كبيره وستره الله وتاب لا يفضح ستر الله الذي ستره لانه لم يشترط في التوبه اقامه الحد وان كان هي الاكمل في التوبه ولكن ليست هي الشرط صحة في التوبة بمعنى قال تعالى ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد إلا من تاب وآمن وعمل شنو عمل صالحا معنا حي ما أقيم على حد لأن لو زان محصن في حسنات فمعناها شنو فمعناها لا يشترط. أما يذهب إلى السجن وأي عقوبة غير الحد الشرعي لا تكفر الحد لا تكفر الكبيرة والذنب تظل قائمة إلا أن يحدث توبة. أما إذا زول ما تاب زول زنا عياذا بالله وما تاب سرق وما تاب ما تاب وقطع عيد وما تاب لما إلقى الله السرقة بتتمحي من الصحائف ما بتحسب بها نهائيا. دي فائدة الحدود يا إخواننا. الناس ما بين الحدود دي خايفين ساسا دي فائدة الحدود. لكن زول سرق 10 سنة سجن العشر سنة سجن دي ما بتكفر له ذنب بيمشوا من القيام بيلقاه مكتوب شنو في الصحيح يتعذب بها في الدنيا هنا أخذ 10 سنة وفي الآخر شنو يتعذب بها إلا أن يحدث شنو توبة. التوبة ممكن شنو تمحى هذه المسألة. أما لا يقال فيه الحكم الشرعي هل يسافر إلى بلد وقال فيه الحد الشرعي؟ عند الأحناف لا يسافر وعند الجمهور يسافر وهذا هو الراجح. عند الأحناف لا يسافر عند أبو حنيفة ما يسافر يقول لك لأنه في دار الكفر أصل والأصل في دار الكفر أن لا تقام في الأحكام ولم يؤمر بأن يسافر إلى دار الإسلام والشرع. لكن عند الجمهور يسافر طلبا للتطهير لأن التطهير لا يحتاج إلى بلد هو مسلم أينما حل. طيب ثاني نعم ما يجوز هذا في فتوى الإمام مالك. الإمام مالك رحمه الله سئل عن أطفال قصر مات أبيهم وأتى أخوالهم وأعمامهم وأقاموا مأتما من مال أبيهم قال كل الذين جلسوا أكلوا سفتا. لفت الإمام مالك هذا أكل سفت ليه؟ لأن ما بقي حق الرجل حق منه حق الأطفال أجنه تشيل حق الأطفال تشيل حق الأيتام تأكل الناس حق الأيتام دارين تعمل مأتم أعملوا من جيبه وكذا تظل تعمل باطل أعوذ بالله ولا تعمل ذات لكن وكذا تعمل أعمل من جيبه تشيل حق الراجل اللي هو بيجي أصلا ما حقه حجز. قد ثبت بالأدلة الشرعية أن الموحد لا يخلد في النار فكيف يكون مصيره في القبر؟ هل هو في نعيم أم في عذاب؟ وقيل ذلك وقبل ذلك ماذا يقول له ملك الموت قبل خروج الروح؟ يا أيتها النفس المطمئنة أم الخبيثة؟ الحديث قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من شنو؟ من الآخر موحد لهم موحد إذا كان هذه صفته يقال أيتها الروح شنو؟ الطيبة أو المطمئنة. وقد يقال لها أيها الروح الخبيثة وهو موحد ولا يخلق في شنو في النار. وكذلك في القبر يتعرض إلى إلى إلى إلى إلى, إلى عذاب بقدر شنو معاصيه ويتعرض إلى نعيم بقدر شنو بقدر طاعته. ولكن الراجح أن المنع التام هو في شنو في عرفة القيامة ودخول النار الكبرى. كنت أعمل لأحد الأخوان في دكان وطال الوقت وكنت أظن أنه سوف يعطيني بعض المال. إخواننا ذين أجبنا على هذا طبعا بتاع الدكاكين ده بتاع الدكاكين ده فحل الله كل عارفه كسر. لا لا أنا عارف أنه فحل الله ده بيكون طيب. يقول
روى البخاري في حديث برقم 3710 أشكل علي فيما معناه أن عمر بن الخطاب كان في دعاء الاستسقاء يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعندما مات أصبح يتوسل بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. هل يستفاد من الحديث أن التوسل بالصالحين يجوز؟ إخواننا ينبغي أن يفرق بين أمرين: التوسل بذوات الصالحين والتوسل بدعاء الصالحين. التوسل بالذوات، التوسل بالدعاء. حديث عمر بن الخطاب في البخاري في التوسل حجة عليهم أنه لا يجوز التوسل بالذوات. ليه؟ كيف؟ يقال أي الذاتين أفضل، ذات النبي عليه الصلاة والسلام أم ذات العباس؟ الأفضل يا ترى ذات. طيب هل ذات النبي بتختلف حي وميت؟ هو ذاته مش كده، مقامه شريف أو مقامه شريف. قال عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك المال حصة، ده ما سؤالها، واليوم نتوسل إليك بعمر. لا ما يتوسل، لا يتوسل بالنبي ذاته الآن. معنى كانوا يتوسلون بشنو؟ بدعاء شنو؟ بدعاء النبي. والدليل في الحديث: قم يا عباس فادع الله لنا. معناها ده كان حاصل في زمن الرسول، الأي عنده مش يقول يا رسول ادعو لي الله، رسول ادعو لي المرضان، تقول الرسول أنا أسرع ادعو لي الله، الأعمى يقول أنا شنو عميان ادعو لي الله، الناس الأدارين مطرة يجي في المنبر يقول له حلك القراء وما تكلم ادعو الله لنا يا رسول الله، يقوم يدعو. ده معنى شنو؟ توسل بشنو؟ بدعاء، وليس توسل، وليس توسل بشنو؟ بالذات. لو كان توسل بالذات كان حيكون شنو؟ كان توسل برضه في نفس المحل ذي بابنه بذات النبي عليه الصلاه والسلام. والعباس عمل شنو؟ عشان نشوف التوسل ده حصل في شنو؟ في الحديث لحد الاخر. ماذا قال العباس؟ قم يا عباس شنو؟ فادعوا الله لنا. يا اخواننا انت لو قلت زود ادعوا لنا الله ده توسل جائز، اصلا ما محل خلاف ده. لانه التوسل بدعاء شنو؟ الرجل الذي يظن فيه صلاح. قال العباس: اللهم لا ينزل بلاء الا بمعصيه ولا يرفع الا بتوبه، اللهم تبنا اليك فاسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. وين التوسل بالصالحين هنا؟ كده وريني التوسل بالصالحين هنا وين؟ ثبت الوطن. حتى قلت لي صلاح الشيخ عيان ادعو له، انت دعيت له الحرام شنو هنا؟ لكن انت التوسل بالصالحين تقول شنو؟ يا الله تشفي صلاح الشيخ عشان خاطر محمد سيد، ده التوسل بذوات الصالحين ده ما يجوز. وفرق بين انك انت تقول يا محمد سيد صلاح الشيخ عيان ادعو له، يقول محمد سيد ادعو والمصلين يامنوا وفيهم من هو اتقى لله من محمد سيد ربنا يستجيب. قلت ادعو لنا ما ادعو ربنا، او تقول لي الله يا الله اشفي فلان عشان خاطر محمد سيد، ده اسمه توسل بشنو؟ بالذوات، ده ما يجوز. إخوانا هذا هو الفرق في هذه المسألة. حكم قراءة الفاتحة للمأمومين في الصلاة الجهرية، ده جاوبنا عليه ولا ما جاوبنا؟ جاوبنا عليه لكن مش ما حاضرين. وفي أسئلة زي دي جات في الدرس بتاع الفقه اللي هو يوم الخميس العصر، الناس يعني الأسئلة بتختلط، يعني فعلا في سؤال زي ده بتذكر جه في الدرس بتاع يوم شنو؟ يوم الخميس. تسقط قراءة الفاتحة وجوبا، يسقط وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، لقول عليه الصلاة والسلام: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. قال حكم لبس مركوب النمر، مركوب النمر، مركوب النمر. الأمر الأول من حيث أنه جن ما لا يؤكل شنو؟ لحمه، فإذا دبغ طهر شنو؟ الإهاب، فيجوز الانتفاع به. أما من حيث الخيلاء والفخر فإن ذلك منهي عنه من هذا الباب، فلا يخلو من كراهية. إخواننا أنا باقي لي الأسئلة دي كثيرة، ما عندنا لا طريقة، لكن في واحد يعني أختم به. قال أخونا الداعي إلى الله محمد: طيب العلماء واجب، الواجب على الإنسان أن يتعلم من الفقه ما هو واجب عليه من العبادات، كما أن
كما أنا واجب عليه كما أن واجب عليه يتعلم كيف يوحد الله حتى لا يقع في الشرك الأكبر والأصغر. كما أننا نرى كثير من أهل الطرق الصوفية يعترضون الذين يعلمون الناس التوحيد ويقفون ضدهم ويقولون لهم علموا الناس الصلاة، فماذا ترون لرجل

0: أقلب الصفحة ده. ألا ترى مثل هذه الطرق كثيرة تهدد قوتنا وتفرق فهمنا الصحيح للدين؟ ألا ترى أن مثل هذه من الماسونية والصليبية لتنصي عقيدتنا ولتفرقتنا؟ فهل أمنين كده حتى عباد البقر حتى الذين لا دين لهم الآن يتكالبون علينا؟ وأخطر من في هم الذين بين ظهرانينا وينخرون في هذا الدين، وأخطرهم العلمانيون. المهم دي الرسالة كده يا أخوان. نشوف ذلك، أقول لكم حاجة. أول حاجة ناس الطيب الصوفية قال بيعتبروا أنهم يتكلموا في التوحيد، لكن أنا برضو عندي ملاحظة. الناس بيتكلموا في التوحيد أسلوبه الصحيح ما هم بيعترضوا. طيب نمسك الناس بيتكلموا في التوحيد، هل أسلوبه صحيح؟ ده ذاته حتى قال هم مشرك، قال ويصلي ويصوم، تجد الناس تقول أنتم مشركين، ناس في الجامعة تقول أنهم مشركين، عليك أن يسمعوا كلامك يا أخوانا. ما بيبقى كده، هذا لا يجوز. أيضا الشرك موجود الآن، وعبادة غير الله موجودة، وتقديس البشر موجود. سبب ذلك كله الجهل. نعمل شنو؟ نرفع الجهل ونعلم الناس ونترفق بهم يا إخواننا. الدعوة دائرة أسلوب وحكمة. ما تقول للناس براتكم عريانات، بتبتوا العريان قاعد في الجهل ما برضى، وإنتوا ناس ضالين، وإنتوا ناس مشركين يا إخواننا. ما تبقى كده. أيوة، يعني أهم شيء أسلوب شنو؟ أسلوب الدعوة. نعم طرق في الدماء وفي شرك، سببه تقديس البشر واتخاذ البشر أرباب. في ناس عنده كده، عنده شيخه ده معظم أكثر من الله. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم شنو؟ برب العالمين. عاملين آلهتهم مع الله واحد في قلبه كده واعتقاده كده، ما يقبل ما يرضى. والله تنظر في الشيخ ممكن يقتلك، يعني من كثرة ما عنده شنو؟ عقيدة. ومقسمين دين ناس فلان عقيدتهم في ناس فلان، ده شرك. لكن اخواننا نحن الان نود ان نرفع شنو؟ الشرك. كيف نرفع الشرك؟ باحسان التعليم والترفق. ما كان الرفق في شيء الا شنو؟ ذانه. وما نزع الرفق من شيء الا شانه. فانا اتفق معه في الفكره، ولكن ايصال الفكره ايها الاحبه وايصال المعلومه للناس قضيه مهمه. والله يا اخواننا اهم جزئيه الان في المجتمع السوداني الطيب ده فقه الدعوه. والله ناس يعني معاندين، ما حيكونوا معاندين اكثر من كفار قريش. في النهايه حصل له شنو؟ اسلم خالد، واسلم عمرو بن العاص، واسلم عكرمه، واسلم صفوان، واسلم ابو سفيان. اخواننا الحكمه في الدعوه مهمه مع بيان الحق. اظن ما جامل في التوحيد ذات، ما جامل يقول ده شرك شرك، ده بدعه بدعه. لكن كيف توجع لنا؟ انت غرض شنو؟ تساكل ولا تهديهم؟ أغار شنو؟ إذا كان ممكن يتهدي بدون مشاكل، تقول إلا تقول مشكلة عشان يتهدوا. تقول أصل الدعوة ذات تفعل تقول فيها مشاكل. كان العكاز ذا ما اشتغل ما في دعوة ذاته. نحن ناس منافقين إلا نكلمون الدين. يا أخي إذا كان عايز ويخش الدين ويعرف الحق بشنو؟ بلتي يحسن. يا إخواننا ربنا عن أهل الكتاب قال أهل الكتاب الواضحين، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فلذلك أجبنا على سؤال يعني أخونا الذي قدم السؤال، فجزاه الله خير على غيرته. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو السرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط
2: راديو السرايا اف ام 99.3.

0: ام 99.3.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونسترشده، فلا هدى إلا هديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العمل الذي يعمله المؤمن ويقدمه بين يدي الله سبحانه وتعالى غالبا ما يكون يراد به الآخرة ويريد به الثواب ومرضاة رب العالمين ومحبته والقرب منه. لكن ما يستوقفني ويستوقفكم ويستوقف الجميع هو السؤال: هل حقا عندنا إخلاص وعندنا توجه لله سبحانه وتعالى؟ العمل غالبا ما يطلع عليه الناس، أنت تصلي فيراك الناس، تصوم فيعلم الناس، تحج مش غير يعلم الناس، أنت تدعوهم لوليمة كبيرة جدا. وعندما أقول أنت أقول أنا معك، يعني نحن أنا أدعو لوليمة كبيرة، ثم ما ننفك نصور كل شيء في الحج وفي العمرة أيضا، نصور نحن في مقام إبراهيم، نحن في الطواف إذا كان حجا طبعا، إذا كان حجا بالوقوف بعرفة، إذا كان عمرة طواف بين الصفا والمروة، رمي الجمار نصوره أيضا، المبيت بمزدلفة بالليل تجد بعض الناس يأخذ صور. هذا الذي نفعله هل يدل على إخلاص؟ لنذهب إلى مسائل أخرى. الصدقة، نحن نذهب إلى المتصدق عليه، يعني الذي يعطونه أو نعطيه نحن، نذهب إليه ومعنا الكاميرات تتبعنا، وأنتم على أبواب شهر رمضان، صلى الله أن يطيل أعماركم ويمكننا وإياكم من صيامه وقيامه والإحسان فيه. هناك برامج متخصصة في هذا، يذهب والكاميرا تلحقه. جيد، أنت ما الذي تريد أن تقوله؟ تقول لنا هذه جمعية خيرية تعطي ونحن نقدم ونحن جيد. أنت تفعل شيء طيب، والله الذي تفعله طيب، لكن ما تصاحبه من فعل وهو الكاميرات التي تصور، إحراجك لهؤلاء الناس الذين تعطيهم مالا أو شقة أو سيارة أو تؤسس لهم مشروعا أو تعطيهم نقدا بأيديهم، إحراجهم أمام الكاميرات، إظهارهم لأقاربهم أنهم كانوا في فاقة وعوى الزولة أن تدخل فلان وعلان، حتى أنهم بعد ذلك لو شاء رب العالمين أنهم يعني امتلكوا مالا أو تحسنت أحوالهم سيعيرونهم الناس بأنه أنت صاحب البرنامج الفلاني، نعرف أنت الذي كنت فقير وكنت تقف على الطرقات، وأنت الذي كنت تبيع خبز. قصص يرددون عن الناس. هنا ذهب الإخلاص. سفيان الثوري رضي الله عنه ماذا يقول: ما عمل، شوف اسمعي كلمة الجميلة هذه، يقول: ما عمل من عملي اطلع عليه الناس وأعددته شيئا. سبحان الله، ما عمل من عملي اطلع عليه الناس وأعددته شيئا. مجرد أن يراه الناس أنا لا أعده شيئا. أي شيء يراه الناس، حتى دروسنا هذه لا تعول عليها. ما دام شافوها الناس وأثنوا عليها وقالوا ما شاء الله وكلام جميل وفلان لا يخاف في الله لومة لائم وفلان خلاص. أنا أنصحك وأنصح نفسي لا تعتد بهذا، لا تعده شيئا. ما يصيبنا وما يصيب أغلبنا هو الغرور، وأنا هذا يكاد يكون عنوان الحلقة، الغرور. نحن نغتر بأعمالنا، نغتر ويغتر بنا آخرون، مش فقط نغتر بأنفسنا، لا نغتر بهيئاتنا. كيف الهيئات؟ الشكل يعني. بعض الناس يكفيه من التصوف والزهد من صلاح القلب والسلوك، يا ريت. أنا معك في هذا التصوف، صلاح القلب والزهد وقلة اليد والإمساك عن أعراض الناس وأموالهم، هذا زهد، هذا تصوف. لكن الزهد المتعلق فقط بالسبحة والثياب الممزقة واللحى الغير ممشطة والشكل، هذا إشعار الناس بأنك يعني في شيء من الولاية، لا لا، هذا هذا هذا استعاضة بالهيئات عن الحقيقة، استعاضة يعني أن ترضى بالهيئة وتترك الحق، تترك الصلاح، ويكفيك شكلك ولونك. وحتى في الطرف الثاني، هذا ما يفعله من يدعي مدرسة التصوف ومن يدعي مدرسة، وعندما نقول يدعي يعني مش معناه هو يكذب، لا، هذا الدعاء يعني هو يدعي شيء وله براهين. ويدعي مدرسة السلف مثلا، تجد عنده الهيئة جميلة، الشكل واللحى الحقيقة عليه وقار وهيئة وجوه. بعد ذلك ماذا؟ لا تكتفي بالهيئات، لا تكتفي باللحى الجميلة والسبح والملابس وبعض الكلام. تعرف أبو الفرج ابن الجوزي رضي الله عنه ماذا يقول؟ قال: أولئك قوم اكتفوا بالهيئات وغفلوا عما يصلح قلوبهم. قال: هؤلاء الذين يقلدون، وقال فلان، وقال سيدي عبد القادر الجيلاني، وقال سيدي الإمام الجنيد، يقول كلاما عنهم وكأنه هو يعيشه، هو كأنه هو صاحب هذا المقام وهذه المكانة. لا لا، هذا لا يجدي والله، هذا نوع من الغرور. تغتر أنت بنفسك، أنا خلاص التزمت، أصبحت من أهل السنة، شكلي جميل، ونصلي في الفجر في الجامع، ونجيب في الأذكار، إذن أنا بإذن الله من أهل السنة ومن أهل الجنة، فيصير لي غرور، هذه مصيبة. ويغتر بك آخرون وأصحاب المدرسة الثانية أيضا، أنت تدعي الولاية وتدعي الصلاح وثيابك رثة وتجلس على الطرقات وتمشي حافيا أحيانا، نوع من ادعاء الزهد. هذا لا ينطلي على أحد، قد ينطلي على عامة الناس، لكن أهل الله لا ينطلي عليهم هذا. أنا لا يعنيني ما تفعله بهيئتك، هيئتك هذه لا تعنيني، بالعكس، رب العالمين سن لنا وأباح لنا التجمل. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ما الذي تريد أن توصله لي أنت وأنت ترتدي ثيابا رثة وهكذا؟ أحيانا لعابك يتساقط على ثيابك وتشعر بأنك، بالعامين يقولوا بهلول، هو نوع من التبهل، يعني نوع من الدروشة، شعار الآخرين بالدروشة هذه، وكأنك تريد أن تقول أنك أنت من أهل الله ولي صح. لا لا لا لا لا، هذا أسلوب جدا سيء، وأسلوب حتى أنه وقح مع الله سبحانه. أنت تكذب على الله يعني؟ أنت تحتال على الله بهذا؟ ويقول ابن الجوزي كلام جميل جدا، قال: هؤلاء الذين يدعون بأن ترك الدنيا وأكل الحلوى وأكل الفواكه وكل هذا من المغريات، وأنه تركها واجب، وأنه الاستنان، هؤلاء قال: لو أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا في زمنه ما استعظموا. كيف؟ قال: هذين لو عاشوا في زمن المصطفى عليه الصلاة والسلام ما استعظموا، يعني ما قالوش يقول هذا محمد، هذا النبي، اللهم صل وسلم، هذا هو. لو وجد، يقول ابن الجوزي، لو عاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وجدوه قد تزوج 9 من النساء ويحب العسل والحلوى ما استعظموه. هذا مدرسة، أنا أنتقد بعض سلوكي من ينتسبون إليها، وليس كلها، هي مدرسة التصوف، مدرسة السلوك والتربية، مدرسة راقية وجميلة، لكن وين تصل إلى كنهها الحقيقي؟ متى تكون خاليا بعيدا نزيها عن التصور والابتداع وعن التصنع والتكلف؟ هذا السؤال. وأيضا المدرسة الثانية، التشبه بأهل السلف والتشبه بالصالحين من سلف الأمة والاستنان والالتزام بمنهج جيد، هذا شيء طيب ويثنى عليه الإنسان في هذا. لكن أيضا عندنا استفهام لا تجعل هذه الآية وهذا الشكل وهذه المصطلحات التي ترددها والألفاظ الجميلة التي حفظتها عن ظهر قلب هي التي ستجعلك صالحا مؤمنا من أهل الخير ومن أهل السنة. لا لا لا، ليس هذا القلب، عدم غرورك بذاتك. أنا قلت لكم كلام سفيان الثوري رضي الله عنه في بداية الكلمة والدرس وأعيده، يقول: ما عمل من عملي طلع عليه الناس وعددته شيئا. يعني بكم تحفظها، بس أي شيء يطلع عليه الناس بعد. تعرف وحدة القياس هذه لو تقيسها لأعمالنا، نحن نحب الشهدرة، نحب أن نشعر الناس بكل شيء، ما سرعان ما ننزل في الفيس مباشرة أنني ذهبت وأنني أعطيت وأنني زرت أبي في المقبرة وأنني زرت كذا وأنني أعطيت مال لفلان وأنني زرت المسجون الفلاني وأن أعطيته مال. كل هذا نوع من الرياء، ولا شك طبعا رياء، وإن كان كلامي ليس عن الرياء والإخلاص، كلامي عن الغرور. الإمام الغزالي رضي الله عنه عند كتاب جميل الكشف والتبيين عن غرور الخلق أجمعين، كتاب مش كبير، هو كتيب لكن جميل، عن الغرور. نحن نغتر بأنفسنا، نغتر. يقول لك أنا أصلي منذ 20 عاما، يا أخي إيه به؟ وبعدين أنا لا شك أني من الناجين بإذن الله. بإذن الله جيدة هذه الأخيرة، بإذن الله صحيح، لكن لا تضع نفسك في خانة الناجين ولا الصالحين ولا الزاهدين ولا السالكين ولا المتسننين ولا الموحدين المخلصين الوحيدين في العالم. هو من الغرور أيضا أن تشعر كأنك أنت الناجي الوحيد والآخرين هلك. أنا أشرت إلى هذا في عدة جلسات. هذا الشعور في ذاته غرور، شعور أنك أنت الناجي وأنت صاحب العقيدة الصحيحة الوحيدة وأنك أنت صاحب الطريق الموصلة إلى الجنة الوحيدة. فيش تفريعات أخرى، ما فيش، طريق واحد. هو من حيث أن الطريق المؤدي إلى الجنة طريق واحد، أنا معك، لأن القرآن يقول هذا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. لكن كيف تظن وكيف تغتر يا أخي؟ يا أخي بعقل هكذا، يعني بشوي هدوء غير زعل ونرفزة، كيف تعتقد بأنك أنت الوحيد أنت ومن معك، يعني جماعتك ولونك وأشباهك، السالكون الوحيدون الناجون في هذا الطريق؟ ديش عرضه هو 10 متر هذا الطريق؟ 20 مثلا؟ 1000 عرضه؟ تعرف أنت هذا الطريق الموصل إلى الله كم مساحته وكم هي مقاييسه؟ طريق صحيح واحدة لكنها تحمل الجميع بإذن الله، ما داموا موحدين، ما داموا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. أحد علماء الهند المافوري هكذا لقبه، لا أذكر اسمه تحديدا بالضبط، يعني الرجل هذا علامة وصاحب حتى كتاب سيرة هو للنبي عليه الصلاة والسلام، كتب السيرة وعلق عليها. سئل مرة: ما هي الفرقة الناجية؟ قيل له: الفرقة الناجية ما هي؟ يسحب يقول: الفرقة الفلانية، الكسائية، التجانية، الديوانية، العروسية، الأسماء. لا لا لا لا، سواء كانت في مدرسة التصوف أو مدرسة أهل السنة للسلف، مدرسة السلف. لا، هو لم يذكر أي اسم من هذا، ولم يذكر أي أصحاب الفرق، لم يتكلم لا على الخوارج ولا على المعتزلة ولا على المرجئة ولا على القدرية، ولا لم يقل. الجواب ماذا كان؟ قيل له: ما هي الفرقة الناجية؟ قال: الفرقة الناجية هي التي تتمنى وتدعو الله أن يكون كل الفرق ناجية. شوف قلب شعورك بأنك أنت تدعو وتحب أن تكون كل الفرق ناجية، تدعو الله أن ينجو الجميع وأن يكونوا ناجين. أحياناً تشك في نفسك وتقول: هل أنا من أهل النجاة؟ لكن أن تحل النجاة على نفسك فتقرره وتثبته وتؤكده وتصرفه عن الآخرين، لا، هنا دخلت في مرحلة الغرور. هذا الذي أقوله، الغرور. نحن نغتر في حياتنا، في صدقاتنا، في كلامنا، في وعظنا، في صلاتنا، في تراويحنا، في إنفاقنا. عندنا غرور، شعور بأننا لم يسبقنا أحد إلى هذا، وأننا نحن قامات، ولا قامات ولا شيء. وحقيقة نحن مجتهدون فقط، عندنا اجتهاد. ما يجمله هو الإخلاص. إذا كنا مخلصين مؤدين فالله سبحانه وتعالى يقبلنا. لكن لماذا يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يغرنكم بالله الغرور؟ من هو الغرور؟ إبليس طبعا، هو الذي اغتر وغرر بني آدم. صنعته، مهنته، خدمته، الشيء الذي أقسم عليه عند ربه أنه يقودنا إلى الضلال والفساد، وقال: لأغوينهم أجمعين. وأقسم لربي لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. ولا تجد أكثرهم شاكرين. دخل في مسألة التحدي، تحدي مع الله سبحانه وتعالى، والله قال له: اذهب اذهب، فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة. واستفزز من استطعت، ليس كلهم، لا، يقول له: من استطعت، لأنك ستستطيع بعضهم بالغرور هذا وبالتدين. استفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أهجن الغرور، الشيطان يعد الغرور: أنت من السالكين، وأنت من الناجين، يقولك هو في نفسك، وأنت من أهل الله، كم لك من قول حسن، وكم لك من جمعة عبر التاريخ جميلة، وأنت نصحت فلان وأعطيت فلان وأعنت الأرملة الفلانية، ألا تذكر أنك أصلحت ما بين زوجين؟ ألا تذكر؟ فلا يذكرك إلا بالمواقف التي قد لا تكون مخلصة هي لله. لا لا لا، المؤمن لا يضع كل هذا الشيء الجميل جنبا، يحتسبه لله لا بأس، لكن لا يعول عليه، لأنه إذا عول عليه أصيب بالغرور. نحن نخشى ما نخشى على أنفسنا، أن نغتر، أن نغتر. وهذا ما يحدث للأسف. كلنا يشعر بأنه من أهل الله ومن الصالحين ومن أهل السنة ومن أهل التصوف وأهل الزهد. في ملحوظة نبي نقولها، وأنا تكلمت الآن على الفرق، وإن كان مش هذا موضوعنا أصلا. هو بعض الناس يتحامل على المدرسة السلفية أو أتباع السلف، فيقولهم يعني إقصائيون، لا يحبون الآخرين، وهذا نوع من التحامل طبعا، وأنهم لا يقبلون. قد تجد هذا قد يكون في أي مدرسة موجود البعض. يعني أقول لك: أنت تتبع من وفي أي مدرسة وفي؟ تقول لي: أنا من أهل التصوف، مدرسة التصوف الطرف الثانية. جيد، هل لا تظن بأن أصحاب الفرق في المدارس الصوفية عندهم إقصاء غريب جدا؟ والله رأينا من بعضهم غرورا وجنوحا وتعاليا وكبرا ونظرة فيها تقعر وتصغير للوجه، لأنه من أهل الله ومن أصحاب الفرقة القدامى. لا لا لا، في مشاكل حتى هنا أكبر من هنا. أينما ذهب الإنسان تكون المشاكل. متى ما أخلص الإنسان في أي مدرسة من المدارس لله كان الحق. فما تكونش مبالغ ومتحامل، قول: أنا أسأل الله الخير والهدى والصلاح لي ولغيري، ولكن في كل مدرسة من مدارس السلوك إلى الله سبحانه وتعالى وتعلم الدين هناك خير وهناك شر، هناك إحسان وهناك إساءة. الغرور، بعض الصحابة وهو عمر، يعني دائما عندما نأتي إلى الصحابة نجد عمر في رأس القائمة، لم يغتر يوما بخلافته ولم يغتر يوما بصحبته للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان دائما يقول ليت أم عمر لم تلد عمر، والله لو أني دعيت يوم القيامة كفافا لا لي ولا علي لكفاني ذلك. يعني لو نديت يوم القيامة لا لي ولا علي. فلا تشعرن نفسك بغرور إن حفظت القرآن أو تعلمت الحديث أو كنت مدرسا أو واعظا أو خطيبا أو حافظا لكتاب الله. لا تغتر أيضا بالأصول، قصة الشرف وأنني أصيل وأنا شريف، ماذا يعني الشرف؟ شرف الأعمال يا سيد، ليس الشرف الأصول. كم وكم من شريف الأصل وضيع العمل، وكم وكم من مجهول الأصل لكنه شريف العمل أصيل في عمله. بعض الناس تقلد مسألة الشرف والأصول والتاريخ وجعلها هي العنوان، لا يا حبيبي لا، ليست هذه. وإلا لكان أبو لهب قام من قامات الجنة لكنه في حضيض الجهنم، ولكان أبو جهل عمرو بن هشام المخزومي، وين ماشي أنت مخزومي، ولكان بعض رجالات قريش ممن هم أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الجنة، لكن لا، الشرف شرف الأعمال. فلا تغترن لا بنسب ولا بمنصب ولا بكثرة علم ولا بكثرة حفظ. والشيطان والله أنا أحدثكم وأسركم شيئا أشعر يعني نعيشه، الشيطان يأتيك من هذه المداخل، لا لا لا يا شيخ أنت وين كيف؟ نعم يا شيخ أنت رجل معروف بالله، معروف إيه، وأنت رجل خطيب، أوف أنت رجل مفوه، أنت رجل حافظ لكتاب الله، أنت رجل مقرئ طبعا لأهل القرآن، أنت رجل عندك ختمة، سيد أنك عندك ختمة، الأستاذ الدكتور البروف. لا والتكريش، والتكريش هلبة في القصص هذه. والله يكفي أننا عندنا نموت يقال عنا هذه جنازة فلان وهذا جثمان فلان، لا يقال الشيخ ولا العمدة ولا الأستاذ ولا الباشمهندس ولا البروف ولا أستاذ الأساتذة ولا أستاذ كرسي ولا قصص هذه كلها، ولا حتى الرتب العسكرية هذه، لا يقال، يقال جثمان فلان. فلا تغتروا. الغرور والله يجتاحنا للأسف، كل من حفظ كلمتين، كل من قرأ كتابا ختم بالأمس. يا أخي أنت ختمت القرآن بالأمس، أنت جديد. يقول ولا بأس أنا ختمت، جيد، لكنك تحتاج إلى علوم مع القرآن. نعرف أن القرآن هو أساس كل العلوم، لكن تحتاج إلى لغة، تحتاج إلى صرف، تحتاج إلى نحو، تحتاج إلى مادة أصول فقه، تحتاج إلى معرفة البيان اللي هي البلاغة، البيان ومعاني واستعارة والكناية، تحتاج إلى علوم اللغة، علوم، تحتاج أيضا حتى إلى علوم تانية، علوم تطبيقية، ليش لا، لتكتمل عندك صورة الحياة الدنيا والآخرة. لا تغتروا، دائما أشعر نفسك بشيء من التواضع لك ولغيرك أمام نفسك. أنا لا أقول احتقر نفسك، أنت ثق في نفسك وثق في إيمانك بالله، لكن لا تغتر. وأي عمل أنا نقول لكم في آخر حلقة، أي عمل كتروا لك عليه الناس الشكر هذا خطأ، هذا أنسى. أي أنسى كي أنسى، يعني ما عاشت عدة، خذ بكلمة سفيان الثوري كلمة جميلة تكفي هي في درس اليوم، ما من عمل من عملي رآه الناس أو اطلع عليه الناس وعددته شيئا، انتهى خلاص. أي عمل يشكروه هلبة أنا ما عاش نعد عليه، ونقص شوية بالله أنا أهيب بكم، يعني كأخ أنا لا أمر، أنا أهيب بكم أنصحكم، نقص شوية من الكاميرات والتصوير والتوثيق، أصلحت ما بين اثنين، زرت شخص عطيتها، عاونت يتيم، سددت رسوم على شخص، خلصت ديون كراريس في المحلات، بالله لو سمحت نقص من الكاميرا ومن الإشهار. هذا فيه كثير من الرياء وكثير من الغرور، ويصيب الناس بأذى. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. أسأل الله أن يصلح حالي وحالكم، وأن يتقبل منا ومنكم، وحتى ألتقيكم في مساء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب، يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
0: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
3: السرايا FM، إشراقة نور
0: في أثير الوطن.
4: حل القرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. اشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن، يأتيكم على السرايا FM 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد وإياكم عبر هذا البرنامج حل القرشك، والذي نبين فيه أحكام المعاملات المالية، ونحن نشرح كتاب المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة المالكية. ووصلنا في المقدمة أو المقدمة الرابعة، وهي مقدمة السلم، وتكلمنا عن بيع السلم في اللقاء السابق، ما هو تعريفه ودليل مشروعيته من الكتاب والسنة، وتكلمنا عن صورة السلم ما هي، وما هي حكمة مشروعية السلم، لماذا، وأنه يعتبر بديل من البدائل الشرعية عن الربا، وعن أركانه، وشرعنا في الحديث عن شروطه، وذكرنا للتذكير من شروطه تعجيل رأس المال. قلنا لأن لازم يدفع المال، والسلعة هي اللي بتتأجل، السلعة تتأجل. لماذا؟ لأن تعجيل رأس المال حتى لا تصبح مؤجلة، لأن إذا تأجل والسلعة مؤجلة، فإذا تأجل رأس المال صار البائع في ذمته دين أن يوفر السلعة، والمشتري في ذمته دين أن يوفر الثمن، وهذا كأنهم باعوا وألزموا أنفسهم ببيع دين بدين، وهذا ممنوع. وقلنا انتفاء شبهة الربا، لازم تنتفي شبهة الربا. كيف تنتفي في بيع السلم؟ أن هو ما دام فيه تأجيل حاصل، تأجيل، وعلى فكرة هذه مسألة الربا في تأجيل التأجيل سواء كان الثمن أو المثمن، يقع فيه الربا في الأصناف الربوية، سواء كان بيع آجل حاضر أو بيع آجل، سواء كان بيع يعني عاجلا أو بيع مؤجل. كيف البيع العاجل؟ سواء عجل الثمن وأخر السلعة، أو عجل السلعة وأخر الثمن، ربا إذا كان دخل في الطعام أو دخل في النقدين اللي هي العملات والذهب والفضة وغير ذلك. ما ينفعش فيه هذين تأجيل لا الثمن ولا السلعة، لازم من من من من إحضارهن وتقابض فيهن يد بيد، وهذا تكلمنا فيه عن في الحلقة قبل الماضية بتفصيل فيه. فإذا حتى تنتفي شبهة الربا في السلم، ما ينفعش يعطيه فلوس ويقول له وفر لي ذهب بعد 15 يوم أو وفر لي فضة، لا ما ينفع، هذا لا يجوز. يوفر لك سيارات معليش، يوفر لك ورق معليش، يوفر لك بطاطين أو ثياب أو أجهزة إلكترونية أو كهرومنزلية، اللهم بارك، لكن تقول له لا هاك فلوس وجيب لي ذهب أو جيب لي دولارات، ما ينفع. تقول له هاك قنطار قمح وجيب لي بعد 15 يوم قنطار تمر ولا قنطارين، أيضا لا يجوز، لأن الطعام فيما بين لازم يكون يد بيد، والمال فيما بين والذهب والفضة لازم يكون يد بيد وقتي، وشروط أخرى تكلمنا عنها. ثم قلنا الشرط الثالث الأجل المعلوم، لازم من تحديد الأجل، ولو كان مقدرا بموسم كذا كموسم الحصاد، أو بشهر كذا في رمضان أو غير ذلك، وأقله ما تختلف فيه الأسواق 15 يوما، أقل شيء ما تختلف فيه الأسواق 15 يوم، أقل من ذلك يعتبر سلما حالا، يعني هذا بيع حال ما عادش ينفع، ممنوع. لكن السلم المؤجل يكون أكثر من 15 يوم هو الذي يكون فيه الأجل في مثل هذه البيوعات أو العقود. تكلمنا كذلك عن الشرط الرابع، أن يكون في الذمة، أي موصوفا في الذمة، ما يكونش معينا، لأن بيع المعين الذي يتأخر قبضه مفسد للعقد. لازم يكون الوصف دقيق، تنتفي عنه الجهالة، يكون يوصف في وصف دقيق للسلعة، يقول له تفضل 40,000 دينار، وأنا نبي من من من من السلعة الفلانية 4000 طرف، وتفضل نبي
مواصفاتها 1 2 3 4 من اللون الفلاني كذا ومن اللون الفلاني كذا ومن موديل كذا كذا، يعطيه يعني وصف دقيق عن السلعة حتى نتجنب النزاع، ويسلم السعر اللي يتفق عليه وخلاص يعتبر كالعقد لازم. هذا تكلمنا عنه في اللقاء السابق. الشرط الخامس يكون المقدار معلوما. إذا كان بيضبط بالكيل أو بالوزن أو بالعد يكون معلوم، مش جيب لي كمية قمح جيب لي كمية تمر وهذا، أو كمية أجهزة أو كمية إبر مثلا أو أدوية جيب لي كمية من الأدوية مشكلة. كيف مشكلة؟ ما ينفعش في بيع السلم حاجة مشكلة وحاجة، لازم يكون محدد فيها كل شيء موصوف وكل شيء معروف ما هو. هذا وزنه كذا، من هذه كذا كيلو، ومن هذه كذا، أو بالسعة إذا كانها سعات لترات والله حاجة إذا كان بالكيل، أو حاجة بالعد من هذه نبي منها 100 طرف وهذه نبي منها 500 طرف وهذه وهكذا. فاتورة تكون فيها سعر الوحدة والكمية والسعر الإجمالي ومواصفات دقيقة زي الكراسة اللي يعدوا فيها كراسة القياسات في المقاولات أو الفواتير، لازم تكون وصف دقيق للسلعة. هذا شرط مهم في بيع السلم. الشرط السادس وجوده عند حلول الأجل غالبا. هذه مسألة تكلم فيها الفقهاء، شن قالوا؟ قالوا البايع يجب على البايع أنه يغلب على ظنه أنه يقدر على تسليم وتوفير السلعة عند حلول الأجل، ما يكونش متأكد أنها مش هتكون موجودة، غير مجرد هات الفلوس نبي نحصل على الفلوس ونمشيه ونقول له باهي بعد شهر نجيبها لك، وأنا عارف بيني وبين نفسي أنها ما تكونش موجودة في في في شهر 10 أو في شهر 11، لا هذه ما تجي إلا في شهر 5 من السنة الجاية. هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا غرر وهذا غش وهذا فيه إثم، ما ينفعش. هو قالك توفر لي في شهر بعد شهرين 3 شهور، قلت له نعم، أن يكون إما متأكد أو غلب على ظنك يقينك أنه بالفعل، وخاصة هذه في الأطعمة يعني تو الآن واحد يبي تمر جديد يبيعه على رمضان وسلم فلوس لتاجر، عفوا لمزارع أو لشخص تاجر، وقال له والله توفر لي، أنا نبي مثلا من الدقلة 40 قنطار، ونبي من التغيات 70 قنطار، نبي من الأبل 100 قنطار، نبي من البرونسي والحلاوي 20 قنطار، بيدير مثلا مصنع رب عنده والله بيصدر للخارج ولا بيغل، خلاص قال له أمتى توفر لي؟ فرضا هو مش عارف السوق ولا مش عارف الأنواع أوقات الحصاد، قال له بإذن الله تعالى التمر الجديد في شهر 4 يكون عندك. لا هذا زيف، هذا هذا هذا هذا غرر، هذا كذب، ما ينفع الكلام هذا، ما يصح. وين التمر اللي قبل شهر 9 وشهر 10 وشهر نهاية 8؟ ما فيش عندنا تمر في ليبيا في هذا الوقت. إذا كان بل بالعكس بعض الأصناف حتى إلى شهر 11. فإذا إذا إذا هذا كلام باطل، لأنه متأكد هو ما دام عارف سوق التمر أنه لا يستطيع يوفر في هذا الوقت. إذا هذا هو الشرط، يعني وجود هذه السلعة عند حلول الأجل غالبا، فيجب على البائع أن يغلب على ظنه أنه يقدر على تسليم وتوفير السلعة عند حلول الأجل. وأحيانا راه حتى مش بالضرورة السلعة نفسها، أحيانا الوسيلة إليها أو ضمان الوصول إليها وضمان الإتيان بها. باين عارف أن الطرق مقطوعة، السلعة موجودة ونقدر نمشي، لكن عارف أن الطيران متوقف أو البحر في يعني ممنوع السير فيه في هذا، أو في قطاع طرق متأكد أنهم هم حيمنعوني من هذا الكلام، أو غلب على ظني هو أن أنا نمشي ونبعث فلان ويقبضوا عليه، فهذا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز.
أقل شيء أنه هو يغلب على ظن أنه يستطيع توفيره وتسليمه في موعده المحدد. الشرط الأخير وهي مهمة جدا في وتكلمت عنها أنا في اللقاء السابق وهذا اللقاء، ضبط الصفة، يذكر الصفة صفة هذه السلعة بذكر ما تختلف به الأغراض عادة، يعني أن هناك وصف دقيق ينتفي به الغرر، تنتفي به الجهالة، ينتفي به حتى لا يحدث نزاع، يعني تحديد مواصفات دقيقة، لون، طول، نوع، بلد صنع، إذا كان فيها سنة إنتاج، إذا كان فيها الصلاحية، إذا كان فيها نوع الخشب، نوع الدرجة أولى، درجة ثانية، درجة ثالثة، كل ما يمكن أن يوصف وتستطيع أن تستخلص أوصاف منه، وعادة هذه الأوصاف تهم المشتري، ومش تهمه بس، تهمه لأنها تتمايز بها قيمة الأشياء. يعني تو احنا تعودنا في النقالات الأبيض غير الأسود غير الأكحل، ظل مهم وأصبح هذا يرد به السلعة، تصل أحيانا السيارة البيضة عن السيارة مثلا السوداء في فرق يوصل إلى 1000 دينار بعض السيارات و2000 و3000. شفتوا إذن اللون أصبح مهم، تمايز السلع بالألوان أصبح مهم، إذن الألوان يجب أن تحدد، الألوان يجب أن تحدد في السلع، ما ينفع أنها تترك هكذا على عواهنها، ما ينفعش، إذن لازم تكون محددة. ونجو بعد ذلك في أمر مهم جدا في هذا الباب وهو الخيار في بيع السلم، الخيار في بيع السلم، هل يجوز خيار الشرط للعاقدين أو لأحدهما؟ نعم يجوز خيار الشرط للعاقدين أو لواحد منهم 3 أيام بشرط أن لا يتم دفع مال رأس المال. إذا نقد فسد العقد، إذا تم دفع المال لا معاش ينفع. يعني يقول له والله شوف شو رأيك نخشوا على صفقة، يقول له تفضل ما هي، يقول له أنا نسلمك 100,000 دينار على أن توفر لي من من من من مزرعتك الكبيرة هذه في وقت حصاد الزيتون في شهر مثلا 11 أو شهر 12 الكمية متاع المزرعة اللي نقدرها الآن مثلا 100,000 تقابل مثلا 10,000 كيلو زيتون، وأنا نبي نعصره ومنبيعه ومنصدره، تفاهموا على باشن زيتونك، زيتوني كذا لون كذا يطلع في الزيت كذا، يتفقوا على كل شيء خلاص، ودفع له قبل لا يدفع له 100,000 قال له باي دقيقة خليني نفكر 3 أيام. تمام، إذا بيفكر ما يدفع لاش 100,000، إذا دفع 100,000 صار هنا تردد بين السلفية والثمنية، معاش ينفع هيك خلاص، إذا كان لازم العقد بها كأنه سلفه في الحالة هذه، لأنه إذا ما عجبه بيردها ليه، إذا ما عجبه الاتفاق صارت كأنه سلف القيمة بيرجع، وإذا كان عجبه بثبته وبيعتبره جزء من ثمن العقد، وأي مبلغ يتردد فيه الأمر بين السلف والثمن ممنوع. أنا نعطيه لك إما اختار قرض أو إنه ثمن، ما وإذا كان خيار إذن احتمال يكون قرض، وفي الحالة هذه لا يجوز هذا الشرط أن يدفع. الخيار مفتوح ماشي، تأخذ 3 أيام فكر أو شاور، اسأل، استشير خبراء، وأنا أحيانا نستشير مثلا صاحب الفلوس وصاحب المزرعة يستشير هل تمشي معه الصفقة ما تمشي، لكن ما يدفعش الفلوس ويرجع بعد 3 أيام ويتفقوا. الآن بعض قد يقول شنو الفرق بين البيع الحاضر وبيع السلم، أو الفرق بين بيع السلم وبيع ما لا تملك، ما هو بيع لشيء ما يملكاش، هو أنا خلصته ولزم العقد ودفعت له 100,000 وباعني شيء لا يملكه، هل هذا يجوز وهل هذا
أو هناك فرق بين السلم وبين البيع الحاضر وبيع السلم؟ نقوله أولا، بيع الحاضر السلعة متعينة وحاضرة ومتوفرة لدى البائع، بعكس بيع السلم. بيع السلم السلعة موصوفة في الذمة، مش عنده، حيجيبها يوفرها ومش متعينة عند حد، عنده هو، هي موجودة متوفرة عند شخص آخر. فإذا هذا هو الفرق الأول، إن بيع الحاضر ولو كان على فكرة مش بالضرورة في المحل، أحيانا تدخل لمحل وتخلصه تقول له وين السلعة، يقول لك في المخزن، هذا بيع حاضر، أنت بتجيبها، نجيبها لك غدوة، بعد غدوة تلقاها خلاص تم بنفس المواصفات، بنفس المواصفات، هذا بيع حاضر. السلم نعطيك فلوس، السلعة وين؟ في المخزن، لا معاش سلم، لكن السلعة في عند تاجر آخر بنجيبها لك، لكن أعطيني الفاتورة، أعطيني مواصفاتها وين نوفرها لك. شفت الفرق؟ هنا فرق. البيع الحاضر، البائع قادر على تسليم السلعة حالا أو في زمن أقل من، في زمن محدد، يعني في 10 أيام، في 7 أيام، في 15 يوم، أقل منها يقدر يوفر، زي ما قلت لك يجيبها في المخزن، يجيبها عند في داره، يجيبها حاطة في مكان فلاني، يسافر لها ويجيبها، سيارته موجودة عند ولده غير بس مسافر بها تو ترجع، لكنه قادر على تسليم السلعة ولما تصل تمام. لكن بيع السلم يغلب على الظن، أو يغلب على ظن البائع، يغلب الظن على البائع أنه يسلم السلعة في زمن معين ما يقلش عن 15 يوم، هذا بيع السلم يكون أكثر من 15 يوم، بعكس البيع الحاضر. في بيع الحاضر ما يشترط قبض الثمن عند عقد البيع، ما يشترط، يعني لو كان أنا من قلت له عندك السلعة في أي محل في البيع، في البيع عندك السلعة الفلانية، ما يقول له عندي تفضل سلمها لي، قال له وين الفلوس، قال له ما عنديش، مش أمتى تجيب لي فلوس، قال له غدوة الأسبوع الجاي، باي خلاص تمام، فلان بيجيب لي فلوس دين عليك. هذا في البيع، هذا لا يجوز في بيع السلم. قلنا يشترط قبض الثمن، لازم المسلم إليه هذا يقبض الثمن وإلا ما يكونش بيع سلم. في الفرق الأخير، لابد من تسليم المبيع عقب العقد مباشرة في البيع الحاضر، لازم من تسليم وإلا وقع في سينتقل على ضوء الضمان. يعني لما اتفقنا على الشراء والبيع في البيع، اتفقنا على السلعة والمال وكل شيء، خلاص سلمني، خلاص هذه من الأثار المترتبة على العقد أنك تسلمني السلعة. لكن في السلم يجب تسليم المبيع في وقت حلول الأجل، ما احنا في هناك أجل محدد، فيأتي بعد ذلك هذا التاجر ويسلم له. هذا بالنسبة للفروق بين بيع السلم أو بيع الحاضر وبيع السلم. باي كويس، بعض الناس تقول، وهذه كثيرا تحدث إشكال، يقولوا هل هذا من بيع ما لا تملك؟ بيع ما لا تملك، هو ما يملكه، وكيف، شو الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا تملك، قال لا تبيع ما لا تملك، هو ما يملكهاش وأنا أعطيته فلوس وماشي اللي الصين بيجيبها لي والله من بلد معين. بيع السلام، الفرق بين بيع ما لا تملك وبيع السلام أن السلعة في بيع السلام موصوفة في الذمة غير متعينة، غير متعينة، مش معروفة بعينها. أنا زي ما قلناها كم مرة وعاودناها، هي بالوصف فقط. لكن في بيع ما لا تملك هو السلعة متعينة ومعروفة لكن البائع لا يملكها. شفتوا الفرق؟ أن السلعة متعينة ومعروفة وادعى أنه يملكها أو حتى لم يدعي، لكنها معروفة بعينها، قال نبي الحاجة الفلانية
قال لي السلام تو نجيبها لك خلاص حاجة فلانية بعينها. فمشى جابها. وهذه هذا الفرق في الفرق الأول. الفرق الثاني في بيع السلم، إذا تلفت السلعة، إذا السلعة صار لها تلف فهي في ضمان من اللي يضمنها؟ يضمنها البايع، لأن أنا قلت لك أعطيتك 100,000 بتجيب لي 1,000 نقال هاتف محمول كويس راحن منك الفلوس، والله راحت اسمه الهواتف، هي ضمان في رقبتك، لازم تجيب لي بمثلها. مثال ركبت في باخرة وشحنت الحاوية وبعدين غرقت الباخرة، دبر راسك جيب لي غيرها، لأنني قبضتك الثمن مقابل سلعة. لكن في بيع ما لا تملك، إذا تلفت السلعة فلا ضمان فيها على البائع، ما يضمنهاش البائع لأنه هو وفرها ليه وسلمها ليه، إذن خلاص معاش. حتى لو قال له اشترينا وبعنا وعلى أساس يجيب له السلعة وهو ما يملكهاش أصلا، فلو تلفت فهي ما فيهاش ضمان عليه، إنما ضمانها على المشتري، تنتقد ضمانها للمشتري. الفرق الثالث في بيع السلم، البائع ملزم بتسليم ما باعه في ذمته عند حلول أجله ولو أن يشتريه من غيره. خلاص في الحالة هذه لازم يوفر مع حلول الأجل، حتى لو كان هو متعهد مع شخص معين ما صار يغير لشخص ثاني. لكن في بيع ما لا يملك أو بيع ما لا تملك، لا يلزم إلا بتسليم ما باعه بعينه. يعني الأول البائع ملزم بتسليم ما باعه في ذمته، في ذمته الحاجة اللي خضاها بالفاتورة، يمشي يدور بها الفاتورة ويلف في المحلات كلها لين يجيبها. لكن في بيع ما لا تملك لا يلزم إلا بتسليم ما باعه بعينه، ولا يلزم ببدل عنه. لازم تجيب لي هي الحاجة الفلانية بعينها، أنا نبيها هي نفسها، إذا كان هو ما يملكهاش وباح ليه معاش ينفع، إذن التغي العقد. لكن الثاني ما يلتغي العقد، ما لقيتها في الصين عاد يجيبها لي من كوريا ما يهمنيش، المهم تعطيني بنفس المواصفات. في بيع السلم لو لم يتم التسليم عند الأجل المتفق عليه بين البائع والمشتري، يخير المشتري فيه بين أن يفسخ العقد ويأخذ الثمن، وبين أن يضرب له أجلا جديدا، وبين أن يأخذ شيئا مساويا له في القيمة. هو مش دفع له 100,000 على أن يأتي له بألف نقال، كل نقال بمئة دينار فرضا يعني، ماشي ما تمش التسليم عند الأجل، صار خلل ولم يتم التسليم المتفق عليه بين البائع والمشتري. الآن المشتري اللي دفع الفلوس مخير بين شنو؟ أولا يفسخ العقد، يقول له خلاص ما صار ليش، مدام ما وفرت ليش على الأجل، أنا قلت لك في شهر 10 وأنا انتظرتك الآن 15 يوم بعد شهر 10 أعطيني الثمن. أو تقول له والله باي نعطيك فرصة جديدة وهي نبدأ عقد جديد ونعطيك مدة جديدة إلى 3 أشهر زيادة، تمام. أو تقول له بالله باي بـ100,000 بلاش معاش تجيب لي 100 نقال، 1,000 نقال عدي يجيب لي 1,000 ساعة، تم. هذه الخيارات مفتوحة، تمام. لكن في بيع ما لا تملك، أما بيع المعدوم المحرم شرعا، يعني باع شيء مش ما يملكه أصلا، فهو يتعلق بشيء مجهول المواصفات، إما كليا كواحد مثلا تعاقد على ما تنتجه أرض بعينها ونتج وقد لا ينتج، فإذا أنتجت فهو مجهول المقدار والصفة. كيف يعني؟ مثلا واحد تعاقد على أرض تنتج قمح وقال أنا نبي القمح هذا اللي تنتج الأرض، هذا مرات تنتج ومرات ما تنتجاش الأرض، إذن هذا مجهول، هذا إنتاج مجهول مقدار والصفة، ما ينفع. إحنا عندنا لازم
هذا بيع شيء ما يملكه، لا يملك أقداره، ما يملكش أقدار قدر الله سبحانه وتعالى فيه. كيف تقول أنا نبي نشري منك مزرعتك، إنتاج المزرعة متاع التمر العام الجاي؟ هذا بيع باطل، هذا بيع ما لا يملك. ليه؟ عندنا البيع لا يكون إلا بعد بدو صلاح الثمرة، لما تكبر الثمرة وتكون صالحة للأكل هنا يتم البيع، لأني خلاص عرفت الحجم وعرفت الكمية وخلاص أصبح شيء معلوم. لكن تقول له والله أنا بإنتاج الزيتون، يقول له ما زال الزيتون 7 شهور وثمان شهور بش، يقول له لا ما يهمنيش أنا مو مزرعتك كلها. هذا بيع ما لا يملك، هذا محرم، هذا محرم، هذا في فرق بينه وبين بيع السلم. الفرق الأخير بين بيع السلم وبيع ما لا تملك، المبيع يعني السلعة في ضمان البائع، هذا في بيع السلم، في ضمان البائع بمجرد التعاقد، مجرد تم العقد ودفع الفلوس أراه دخلت في ضمانه، يعني يلتزم البائع بتسليم الشيء المسلم فيه وإلا يرد الثمن زي ما قلنا، وإلا يرد الثمن. وبعدين هذاك حر يغير له، يخيره بين أنه يعطي أجل جديد، يأخذ منه شيء آخر، هذاك موضوع آخر. إنما مسألة الضمان مهمة جدا، أن في بيع السلم بمجرد تعجيل الثمن هو صار في ضمانه. أما في بيع ما لا تملك، المبيع المعدوم في ضمان من؟ في ضمان المشتري بمجرد التعاقد. كيف؟ كبيع ثمر ما ستنتج أرض مثلا، فإذا لم يوجد لم يلتزم البائع بتسليم شيء ولا يرد الثمن، وإذا وجد المبيع بقدر أقل من التعاقد عليه فليس من حق المشتري أن يطالب بالباقي. يعني إذا إذا إذا قال له أنا نبي إنتاج التمر متاع النخيل متاعك، التمر هذا إنتاج هذه الألف نخلة متاعك نبي إنتاج تمرها، وهذا قبل بدو الصلاح يعني قبل الموسم بست شهور ولا 7 شهور، قال له بنشري، هذا بيع معدوم. شفت الفرق الآن؟ ودفع له الفلوس خلاص، يقول له أنت حر، احنا توانا احنا انت سلم امرك لله عز وجل بمجرد التعاقد وننتظر. اذا لم يوجد تمر راحت عليك، ما عنديش التمر، ما رد لك، انا مش مدخلني بيك، جيت تمر قليل ما نعطيكش الفرق، جيت تمر اكثر مما متوقع ما يدفعش المشتري للبائع الفرق، واذا كان اقل انا متوقع انه 1000 يدير 100 قنطار، جتني 20 قنطار بس راحت عليه، لأن فيها غرر، لأنه حرام وما بني على باطل فهو باطل. من هنا الشريعة يعني درءا لمسألة النزاع، ما هي الشريعة جاءت لعدم حدوث النزاع أصلا، حتى لا يحدث نزاع في البيوع، فحددت البيوعات هذه وحددت لها أركانها وشروطها ووضعت أنواعها وحددت كل شيء حتى لا يقع إشكال.

0: نصيب يا ربي جاب هيك ظلت نخلوا ولد وصار كثير تصير المشاكل. ولذلك قال لا، إما أن يكون بالسلام أو يكون بيع معلوم لكن بعد بدو الثمرة صلاحها وتنعرف، وانعرفت الكمية، انتفلت الجهالة وتحددت الكميات، اللهم بارك. أو يكون موصوف في الذمة، موصوف في الذمة أنك أنت توفر لي. أنا أقول لك هاك 100,000 مزرعتك، مش نقول اللي تنتج هذا بيع ما لا يملك، لكن نقول مزرعتك نبي منها 10 قنطار، جيب لي 10 قنطار مقابل هذا الكلام. باي مزرعتي جابت 8، توفي له 2 وخرات لازم أخ نفس مواصفات التمر. جابت 12 مزرعتك، جابت 40، جابت 100، أعطيه 10 بس اللي قال لك عليها والباقي أنت نصيبك. شفت الفرق؟ هذا بيع السلم، بيع السلم تحديد الكمية. في بيع ما لا تملك اللي تجيب المزرعة أو نص المزرعة أو ربعها، وهذا غرر وهذا في جهالة ما ينفعك، هذا بيع ما لا تملك. أو اصبر خلي بيع حاضر، بيع حاضر إنك تشوف التمر عين عينك قدامك، خلاص باقي له شهر ويطيب، ما فيش آفات، سلم حدده بالضبط وخرصه وأعرف قيمته واشتري على هذا الوصف. بهذا القدر نكون كملنا المقدمة الرابعة وهي السلم، وإن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله نتكلم عن بيوع الآجال، وهي من المسائل المهمة جدا في العقود واللي يقع فيها كثير من المعاملات الربوية. إلى ذلك الحين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يوفقنا وإياكم للعمل بالحق وتجنب الحرام، وأن يرزقنا وإياكم البر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حل القرشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا، لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرش مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: ودفع له الفلوس خلاص، يقول انت حر، احنا تو احنا انت وانت سلم امرك لله عز وجل بمجرد التعاقد، وننتظر اذا لم يوجد تمر راحت عليك. ما عنديش التمر، ما رد لك، انا مش مدخلني بيك. جيت تمر قليل ما نعطيكش الفرق، جيت تمر اكثر مما متوقع ما يدفعش المشتري للبائع الفرق. واذا كان اقل، انا متوقع انه الف يدير 100 قنطار، جتني 20 قنطار بس راحت عليه، لان فيها غرر، لانه حرام، وما بني على باطل فهو باطل. من هنا الشريعه يعني درءا لمساله النزاع، ما هي الشريعه جاءت لعدم حدوث النزاع اصلا، حتى لا يحدث نزاع في البيوع، فحددت البيوعات هذه وحددت لها اركانها وشروطها ووضعت انواعها وحددت كل شيء حتى لا يقع اشكال بين المتعاقدين. لذلك بيع المعدوم، بيع ما لا تملك، هذا كله لا يجوز، ممنوع، لان حتحدث عليه نزاع. يقول له انا اعطيك 100 ألف على 20 قنطار، انت كيف

0: بعت لك تجيب لي 10 بس لا تدفع لي، يقول له ايش دخلنا انا، هذه حاجه من ربي. او جابت بدل 20-40 يقول له لا يعني انت اعطيتني زيدني، تقول له لا انت هذا نصيبي ربي جاب هيك، ظلت نخل ولد وصار كثير وتصير المشاكل. ولذلك قال لا، اما ان يكون بالسلام او يكون بيع معلوم لكن بعد بدو الثمرة صلاحها وتنعرف، وانعرفت الكمية، انتفلت الجهالة وتحددت الكميات، اللهم بارك. او يكون موصوف في الذمة، موصوف في الذمة انك انت توفر لي، انا نقول لك هاك 100,000 مزرعتك، مش نقول اللي تنتج، هذا بيع ما لا يملك.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا ام السرايا والشط ويلا.
1: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس، سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب، البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير على كل مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم من حلقة جديدة، أو في حلقة جديدة عفوا، من برنامجكم من القلب، معكم ملاك محمود، أهلا وسهلا بكم جميعا عبر أثير راديو السرايا 99.3، وأيضا عبر منصات التواصل الاجتماعي الفيسبوك راديو السرايا، وأيضا على التيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا، وإن شاء الله مشاهدة ممتعة واستماع ممتع بإذن الله.

مش حيكمل او مش يكمل برنامجنا الا بمكالماتكم وتفاعلاتكم وايضا تعليقاتكم، سواء كانت على الفيسبوك او على التيك توك. اهلا وسهلا بكم جميعا، وعلى رقم 092-150-59-99 092-150-59-99.

صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا ما ننسوش طبعا تنويه يا مخرج للحلقة السابقة كانت في مشكلة في الاتصالات، طبعا ما هالبنات زعلوا منا وهالبنات كلمونا وقالونا كيف ما تتواصلوش، أو عفوا كيف ما حصلناكمش وما قدرناش نخش معاكم مكالمة. للأسف الشديد كانت في خلل فني في المكالمات، ولكن الحمد لله اليوم وفرنا المكالمات، وفي استقبال وفي انتظار استقبال مكالماتكم وأيضا أراكم حول موضوع الحلقة لليوم. شنو عنوانها زعم اليوم؟ سعادة قرار. اليوم خدنا طبعا الحلقة اللي فاتت خدنا نقوله احنا يعني نقوله احنا موضوع شوي سلبي يعني مش حلو، لكن المرة هذه اخترنا موضوع مهم جدا، السعادة قرار، والقرار بيدك انت، تقدر انت تكون سعيد وتقدر تكون انك انت حزين. فحلقة اليوم احنا في انتظار مكالماتكم على 092-150-59-99، فيها فقرات، فيها ايضا قصص واقعية، طبعا قصة تقريبا واقعية من الناحية العالمية ومن الناحية الليبية، تمام؟ باش ما تقولوش مدايرة الفرق، يعني انت جبتينا شخصية عالمية وجبتينا ما جبتيناش قصة واقعية ليبية من داخل ليبيا. فموضوع الحلقة اليوم عنوانها السعادة قرار، من اسمها. كم مرة قلنا يا جماعة الخير، كم مرة قلنا يا جماعة الأثير 99.3، كم مرة قلنا لما نلقى الخدمة اللي نبهها بنكون سعيد، أو لما نشري حوش جديد بنكون سعيد، أو لما تتعدل الظروف حنكون سعيد. كم مرة صرنا هالتساؤلات، وكم مرة قعدنا حائرين ونقولوا احنا ممكن لما نحصلوا شنبو حنكونوا في أسعد أوقاتنا، بينما السؤال الحقيقي والمهم، هل السعادة حاجة نستنوا فيها ولا قرار ناخدوه كل يوم؟ اهلا وسهلا بكم لكل من انضم الينا عبر الفيسبوك، اهلا وسهلا بكم جميعا عبر التيك توك، تحياتي لكم وعليكم السلام لكل من جاء، اهلا وسهلا بكم جميعا. وعبر الاثير ايضا ما ننسوش جماعة الاثير على الراديو 99.3، وين ما تسمعوا فيا حاليا سواء كنتوا برا او في الحوش، مرحبتين بكم وفي انتظار مكالماتكم. لكن خلوني نحكي في الموضوع براحة وبعدين نستقبلوا المكالمات، تمام؟ كل سنة وانتم طيبين جماعة، كلها قاعدين يقولوا كل سنة وانتم طيبة، كل سنة وانتم طيبين جميعا، ينعاد عليكم بالصحة والسلامة. زي ما قلنا اليوم نحكوا عليه السعادة الحقيقية أو السعادة قرار، اللي هي قرار مصيري انت تقرره وانت اللي تحدده. لكن كم مرة احنا قلنا وتسائلنا لو مثلا لقينا خدمة معينة نحلم بها نقولوا ان احنا حنكونوا في اسعد اوقات حياتنا، ومرات نكونوا او نقولوا ان احنا نشروا حوش جديد او نقولوا احنا عتبة جديدة وحنكونوا سعيدين، ومرات نقولوا لما تتعدل الظروف ومثلا الناحية المادية حنكونوا سعداء. لكن السؤال الحقيقي والمهم جدا، هل السعادة يا جماعة الخير حاجة نستنوا فيها ولا قرار ناخدوه كل يوم؟ أعتقد أن الإنسان بطبعه طماع، صح؟ صح مخرج؟ صح جماعة التيك توك؟ إن الإنسان في طبعه طماع، يحب يقول هل من مزيد، هل من مزيد. هل أنتم تحددوا سعادتكم بشيء معين، مثلا بشخص او مثلا بخدمه معينه او مثلا بنقولوا احنا بماده معينه، هل انتم بتقدروا تحددوا الشيء هذا ولا السعاده انتم شعور تخلقوه بانفسكم من ابسط الاشياء؟ فحابه نسمع ارائكم ونقرا بعض من التعليقات، كيف اكون سعيده ولا لست سعيد. والله السعاده زي ما قلت، السعاده قرار، قرار بيدك انت، تقدر تكون سعيد تقدر تكون تعيس. لهذا ما فيش حد يقول لي لا والله لا، في اوقات الانسان يشعر بها بالسعاده ويرتاح وكذا، لكن السعاده ما تدومش، صح؟
السعادة زي أي شعور آخر ما يدومش، لكن هي عبارة على لحظات بسيطة جدا في غرض معين لا أكثر ولا أقل. فإحنا اليوم نعرف شن معناها السعادة، شن نقصد بها السعادة. بيقولوا لي كلهم شعور، هو عبارة عن شعور وكذا واحد صح؟ في الناس بتقولي راهو شعور. خلوني أسألكم سؤال بسيط يا جماعة الخير، سؤال بسيط، لو طلبت منك توصف السعادة بكلمة واحدة شن ممكن تقول؟ لو أنا سألتكم أو طلبت منكم توصفوا لي كلمة السعادة، في اللي بيقول لي السعادة هي وجود أمي وبوي، في اللي يقول لك السعادة بوجود أولادي، في اللي يقول لك أها السعادة فلوس وأميرة تقول راحة البال، عمار يقول إحساس بالرضا، آسر يقول رضا، أوكي منير يقول فلوس، والله واضح واضح، علي الجروش يقول فلوس، بواجد فلوس، تمام. السعادة هي أمي الله يرحمها، الله يرحمها ويغفر لها ويرحم جميع موتى المسلمين يا رب العالمين. من أين تأتي السعادة؟ من داخلك، من داخلك، هي زيها زي شعور أي شعور في الحياة، السعادة تأتي من الداخل. السعادة بالرضا، السعادة بالقناعة مثلا، السعادة أنك أنت يعني بابتسامة بكلمة بك، هذا كله سعادة. فلوس فلوس كل ما يقولوا فلوس من حساب شن الفلوس، هي نعرف ان الفلوس مادة وحاجة انك انت توفر بها احتياجاتك صح؟ صح محرج؟ هي الفلوس سعادة ولا مش سعادة؟ قال سعادة طلع حتى الفلوس تفاؤل كاذب افضل من التشاؤم الصادق، والله ماني عارفة الحقيقة ما جربتش بس انا اوكي اوكي نقدر نقولها ولا نسكت الفلوس زينة الحياة الدنيا، انتم قلتوها الزينة بح. عموما نرجع الموضوع، في ناس زي ما قلنا قالت راحة البال، وفي ناس تقول الصحة، وفي ناس تقول وجود الأهل والأحباب، وفي ناس تقول الرضا. الحقيقة إن السعادة تختلف من شخص إلى آخر، لكن أغلب الناس اللي عاشوا تجارب كبيرة في حياتهم يتفقوا على حاجة واحدة، إن السعادة مش حدث كبير يصير مرة واحدة، السعادة عبارة على تفاصيل صغيرة نعيشوها كل يوم. صح ولا مش صح يا جماعة الخير؟ السعادة السعادة فرض كلكم توا ديروا هيك ابتسامة هيك كسعادة تعبر على السعادة. ترى نشوفوا جماعة الفيسبوك باش ما نظلمهمش، دقيقة بس نشوفوا جماعة الفيسبوك، لأن حتى هم كده عندهم تعليقات. السعادة هي رضا بما قسمه الله لك، هذه أفضل حاجة، تمام. العقرب يقول يا هلا والله ولي التوفيق، ولك التوفيق، أيوة هيك مفروض، تحياتنا لكم. بح عموما وردة تقول هي عيناك، السعادة هي العينان، الله يبارك. هناك سعادة طويلة سعادة قصيرة المدى، وضحها لي ترى كيف إن السعادة تكون سعادة طويلة طويلة المدى وقصيرة المدى، ترى وضحها لي كيف بمعنى يعني. احنا حابين ناخدوا آراء ونقروا حتى مجموعة تعليقات باش إن نحاولوا ناخدوا كم رأي في نفس الوقت نستفيدوا منها، تمام. قلنا احنا السعادة مش مربوطة بشيء يا جماعة الخير، هو عبارة على شعور يعني لدقائق لساعات إلى كذا، ولكن سرعان ما يختفي، سرعان ما يختفي. قلنا السعادة برضا، راحة البال، الصحة، في ناس تقول وجود الأهل والأحباب، الأهل والأحباب اللي هم أمك وبوك وخوتك وخواتك وزوجتك وأبنائك إلى ما ذلك، وفي ناس تقول الرضا، في ناس تقول القناعة. الحقيقة أن السعادة هي اللي تختلف ما بين الأشخاص، يعني كل واحد فيكم عنده السعادة بشكل معين،
أو يعني نقول إحنا يحددها بشيء معين. لكن أغلب الناس اللي اتفقوا على أن السعادة مش حدث كبير يصير مرة واحدة، السعادة تفاصيل صغيرة نعيشوها كل يوم. بح لو أنا جيت سألتكم قلت لكم شن الحاجة البسيطة اللي تفرحك حتى لو كان يومك فيه تعب ويومك صعب، شن هي الحاجة اللي انت ممكن او انت تفرحك لو كان يومك مليء بالتعب والصعاب؟ قال لي سبسي طاسة قهوة، لا انت واضحة لما يا ريحان. السعادة هي هدف يختلف من شخص إلى آخر. واحد قال لي شوفت أمي، أو واحدة قالت لي شوفت أمي بعد يوم شاق. جميل. الزنتاني يقول الأكل. ها حلو حلو حلو، لهنا كويس. سعادة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زنتاني يقول السعادة هي هدف يختلف من شخص لآخر. أطلس يقول السعادة هي فلوس واجد وصحة كويس. بين أسألكم سؤال، لو كانت الفلوس موجودة والصحة ما هناش، هل انت بتكون سعيد او لا؟ مخرج، لو كانت الفلوس موجودة والصحة ما هناش، هل حتكون سعيد في حياتك؟ مش حتكون سعيد، صح؟ مش حتكون سعيد. اخليكم قانعين ان انتم حتى لو كان عندكم فلوس مش حتكونوا سعداء بدون صحتكم. الانسان لازم يقتنع ان ما يملك شيء في حياته الا صحته، الا صحته بس، لان المال ممكن يشري لك كل شيء في الحياه، يوفر لك كل شيء في الحياه، ممكن تسد فراغ كبير مش شوي، ولكن الصحه لا تشترى بالمال. لو ضاعت الصحه خلاص، الفلوس نشري بهم صحتي. هذه جديده يا محمد، شكلك انت اخترعت الشيء هذا. واحد قال لك الفلوس نشري بيهم صحتي، جديدة هيا. رحيل نورتي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رحال، الحل الوحيد للسعادة الدائمة هي زوج صالح وزوجة صالحة، هذه السعادة وأبناء صالحين. صح، كان ترجع لي صحتي كيف قبل، ندفع لفوق يولي تحتي. ربي يشفيك إن شاء الله يا أخونا عبدو. رحيل، ربي يوفقك أجمل مذيعة في الدنيا. شكرا، بارك الله فيك. اي والله تطيحي، تطيح صعب بصحتك، ما تلقى حد الفلوس كان كتره يجيبوا لك الدواء، كان كتره ايه يجيبوا الدواء، بس مرات تعطل في العلاج. البطن قبل الوطن، الله يبارك. الصحة اغلى ما نملك في هذه الدنيا. اي والله، اي والله. باه، انا نقول لكم حاجة، انا سألتكم سؤال صح، لكن ممكن تكون السعادة عند شخص في شنو ترى؟ في فنجان قهوة الصبح، في فنجان قهوة الصبح، وعند شخص تاني في لمة العيلة، أو مكالمة من شخص غالي، أو حتى تحقيق غاية أو هدف صغير كنت أنت تتمناه من زمان. تعتبر من الحاجات البسيطة مرات، لكن هي ممكن تصنع أجمل لحظات العمر. شفتوا كيف؟ في ناس تقول لكم إن السعادة مرات تكون في فنجان قهوة على الصبح، ومرات يكون عند شخص آخر هي لمة العيلة. أنا المهم نشوف أمي وأبوي، أخوتي وأخواتي، زوجتي أو زوجي وأبنائي كويسين، صحتهم تمام، هذه هي سعادتي في الدنيا. كويس. أو مكالمة من شخص غالي، مكالمة من صديق مثلا، أو مكالمة من صديقة، من صديقتك أو صاحبتك أو صاحبك، ممكن هذه حتى هي من أجمل الأشياء، واللي مجربها حيعرف قداش هالشي هذا غالي علينا، وأيضا يخلق فينا الشعور بالسعادة. حلو ولا لا؟ السعادة أنك تكون سعيد لما تفرح لغيرك ويكونوا مبسوطين معك. فعلا يا عمار، أهم حاجة كنا الحمد لله. صحيح يا خالي، السعادة الأبدية مستحيلة، طبيعي الحياة هذه مش حتكون سعادة بالكامل، ومش حتكون تعيسة بالكامل. الحياة هذه كلها مش في كفة واحدة يا جماعة الخير، فما ما يجيش حد يقول أنا سعيد دائما، أو
أنا تعيس دائما، يعني كل يوم حالة أفضل من حال، أو كل يوم تلقى روحك فوق وكل يوم تلقى روحك أسفل للأسف. فالحياة تتغير يعني زي الفصول، من فصل كذا وكذا وكذا فتتغير الحياة، نفس القصة يعني نفس الشيء مع الإنسان. فأحيانا يكون الحاجات السعيدة جدا إنك أنت توصل في غاية، أو مثلا غاية أو هدف معين. مثلا يجي لي شخص تقول له سعادتك في شنو، يقول لك والله أنا لي سنين نتمنى أني نشتغل في مكان معين، أو عندي هدف معين بنوصل له. لما يوصل الهدف تلقاه في قمة السعادة. لما يحكي لك الهدف أنت مرات من نظرتك أنت تلقاه الموضوع بسيط جدا، ولكن عنده هو شعور مليء بالسعادة. فممكن حاجات بسيطة هي اللي تخليك توصل لأجمل لحظات العمر وهي السعادة. وعليكم السلام لكل من التحق بنا عبر التيك توك، أهلا وسهلا بكم. ماس تقريبا، ماس تقريبا تقول فعلا أهلا وسهلا بك نورتينا. به نجو للفقرة الثانية أو ناخده فاصل قصير، يلا ناخده فاصل قصير وبعدين نمشي للفقرة اللي بعدها.

حلو الأنشودة ولا؟ أنشودة تمام، حلو الأنشودة صراحة، والاختيار كان موفق. طب نحط مجموعة باي، معناها اختيارنا إن شاء الله حيكون موفق للجميع. نحاولوا إن إحنا ما نختاروش أغاني كذا واحد، نحاولوا ناخدوا أناشيد وأشياء هادفة باش إنكم أنتم تفيدكم، وفي نفس الوقت حتى مرات تمشوا تسمعوها حتى برواحكم. يعني هذه تعتبر على الصور تقريبا صح؟ الصور، صور القرآن الكريم كل واحدة علشان تحكي باختصار، عرفتوا؟ فالله يبارك، اختيار موفق من المخرج، بارك الله فيك في ميزان حسناتك. الفقرة الثانية يا جماعة الخير، أهلا وسهلا بكم لكل من ضم إلينا عبر الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بك دكتورة مليكة، ولكل من جدودين أهلا وسهلا بك. سلطانة زماني مرحبا بك حتى أنت في الفيسبوك، أهلا وسهلا بكم جميعا عبر أثير راديو السرايا. وينكم يا جماعة المستمعين؟ شكلهم ما عندهمش علم إني رجعت، شكلهم ما عندهمش علم، نداء مستعجل ندرنا بنفس ما كنت زمان ندير لهم. نداء مستعجل إلى كل المستمعين، نداء مستعجل لكل المستمعين عبر أثير راديو السرايا 99.3، برنامج مباشر معكم ملك محمود من القلب، في انتظار مكالماتكم على 092-150-59-99 092-150-59-99. ومش حيكمل الموضوع يا مخرج، لأن ما شاء الله ناخده في تعليقات التيك توك وناخده في الفيسبوك، ومش حنقدروا نستغنوا على مجموعة المتصلين اللي معنا، ومش حنقدروا نكملوا الحلقة إلا بيهم. فوينكم يا جماعة المستمعين عبر أثير راديو السرايا 99.3؟ أهلا وسهلا بكم. في الفقرة الثانية يا جماعة الخير، في الفقرة الثانية علاش ديما نربطوا السعادة بالمستقبل يا جماعة الخير؟ علاش ديما نربطوا في السعادة بالمستقبل؟ هل بناس يعيشوا في فكرة لما يصير، لو صار، ركزوا معايا، تحياتي ليك من مدريد أهلا وسهلا، لما يصير أو لو يصير بعدين، ليش احنا دائما نربطه في السعادة بالمستقبل؟ عبد المنعم يقول من مرارة الواقع، يعني على أساس الواقع بيتغير يعني عبد المنعم مستقبل أعطيك الصحة يا أخونا عبد المنعم، باي والله والله وربي يوفق إن شاء الله، إن شاء الله يا رب. إيجاد طريق صح، إيجاد طريق الصح. خليل شكرا، مستشار يقول تحية لكم السودان، مرحبا بكم أشقانا. ومحمد يقول المستقبل في علم الغيب، هذه هي الإجابة اللي كنت نبحث عليها، هذه هي الإجابة اللي كنت نبحث عليها، وهي إن المستقبل في شني؟ علم الغيب. يعني عندها عند الغيب عندها علم به الله سبحانه وتعالى فقط، لا أكثر ولا أقل. ما نقدرش نربط سعادتي بشيء مجهول، أنا نتمنى مثلا، نتمنى أن مستقبل يكون، ولكن ما نربطش لأن ما نعرفش يصير. أهلا جودي، أهلا فسحة، أهلا محمد ومحسن، أهلا بكم جميعا. لكل من انضم إلينا عبر التيك توك مرحبا بكم جميعا، تعرفت عليك شخصيا مع الكوتش زهرة بن يوسف، أهلا وسهلا بك وأهلا بالكوتش ولكل من متواجد معها. يلا خلنا نقرأ مجموعة من التعليقات في في الفيسبوك. يقول لك أبو بكر سماهم في أبو بكر، قلت اسمها الثاني، عيوش عيوش عيوش أبو بكر، تقول سماهم في وجوههم حين ترى شخصا لا تعرفه ولم تحادثه من قبل، فتشعر براحة ويطمئن له قلبك، في وجوههم بهاء وقبول، هكذا هم الطيبين، وجوههم تنير القلوب قبل الأبصار، ملامحهم تنطق قبل أن تنطق ألسنتهم، أو تنطق ألسنتهم صح. هؤلاء الذين أنعم الله عليهم وجعل لهم قبولا بين العباد لبياض سريرتهم ونقانيتهم وحبهم لله وللخير، اللهم جعلنا منهم. تحياتي، مساكم ومساكم الله بالخير والسعادة، موفقة أستاذة عيوش. خبر جميل جدا انك انت تقدر تتصلي بينا على 092-150-59-99 لبيانا، تمام. نسمة الشتاء تقول السعادة ليس لها تعريف جامع، فهي حالة من الرضا والطمانينة تنبع من انسجام الإنسان مع نفسه وقيمة
ما يملكه في حياته وليست غياب المشكلات، بل القدرة على التوازن والتفاؤل رغم التحديات الحياة. ومفهوم السعادة يختلف من شخص لشخص حسب شعوره واحتياجاته. ما يسعدني قد لا يسعدك، وما يسعدك قد لا يسعدني، لذا الرضا هو قمة السعادة. أتفق، كلام جميل جدا. يوسف يقول السلام عليكم سلطانة زمان، تقول ربي يحفظك ملوكة، تسلمي بارك الله فيك ويحفظ الجميع. ورحاب تقول ليست السعادة أن تملك كل شيء، بل أن تكون راضيا بما لديك، مطمئن القلب، ثابتا في وجه الحياة. تذكر دائما أن العمل الشريف يرفعك، العمل الشريف يرفعك، تمام. وفي حاجة تانية أيضا، وأن الصبر يقويك، وأن التوكل على الله لا، دقيقة رفع التعليق فوق، لا يخيبك أبدا. كن قويا ليس بالقسوة، جميل، بل بالصبر. كن غنيا ليس بالمال بل بالقناعة. كن سعيدا ليس بكثرة الضحك بل براحة القلب. ولا تنسى حافظ على صلاتك فهي نور حياتك أو نور حياتك. واحسن إلى الناس فالأثر الطيب يبقى، فالأثر الطيب يبقى. وابتسم فربما تكون سببا في سعادة غيرك. السعادة الحقيقية تبدأ من داخلك. جميل جميل. إس تقريبا تقول المستقبل في علم الغيب، لكن السعادة بيد من أراد السعادة، يقدر يختار الطريق اللي تناسبه هيك في رأي. جميل. رحاب مساءك عبق من أريج البنفسج ملوكة الحلوة، تسلمي رحاب، تسلمي. تحياتي لكم جماعة الفيسبوك، نرجع لجماعة التيك توك شوية وبعدين نكملوا باقي الفقرة. بسط الوجه المار بالمعروف نهي عن المنكر، هذا لغز الحلقة. جميل. جودي نورتي، أهلا وسهلا. رحال عقلي الباطن ما يبيش يصدقني إن أنا سعيدة. عنايدي والله يشب من ديلك، تعارك أنت وياه. دودي دودي فعلا والله يكون لك دوق وأسلوبك راقي. شكرا شكرا. عبس يقول يتغير بالتلايم والتوافق بين الأفراد وداخل الأسر والمجتمع. نحن كنا نقول من بدري إن السعادة شيء مؤقت متعدد الأسباب. نعم، المشكلة إن عقلي هذا نفس التعليق الأول يقول جدادنا زمان يوم فرحان أو يوم حزين لين توفى سنين. إيه والله، هي بمعنى أنا مش دائما لحد وما فيش حد الحال يقعد على بنفس الحال. يعني الشعور بالسعادة يكون بالنجاح والسعادة. جميل جميل خونا بدري، بارك الله فيك. وعليكم السلام يمي، منورتي. موضوع صعب جدا، لكن السعادة في رضا الله. صحيح يا أم همام، دكتورة مليكة الدوام لله. اختصرتها الدكتورة مليكة، قالت الدوام لله. توني يا دكتورة مليكة معاش عرفت ناخدها من باب التفاؤل ولا من باب التشاؤم. الدوام لله عشان نفهمه احنا. واحد مشي خلاص في سبات عميق. تحياتنا ليك، بارك الله فيك. به احنا قلنا علاش ديما نربطه في السعادة بالمستقبل. هل بناس يعيشوا في فكرة لما يصير او لو يصير انا حنكون سعيد، لكن المشكلة ان الانسان لما يوصل الحاجة اللي كان يتمناها يبدأ يدور على الحاجة الثانية. نرجعوا للكلمة اللي قلتها لكم فيما سبق، قلت لكم ان الانسان بطبعه طماع، فهل من مزيد؟ يعني لو وصل الحاجة اللي يبها حيبدأ سعيد في فترة قصيرة جدا من السعادة، بعدين يدور على شيء تاني. فهمتوا؟ يعني ما يقدرش يحصل روحه في سعادة واحدة بس، لا، لازم يبي أكتر وأكتر. وكأن السعادة سبحان الله ديما قدامه بخطوة. الحقيقة إن السعادة يا جماعة الخير مش محطة وصولها، السعادة طريق نمشي بها في طريق. شوفوا كيف السعادة عبارة، انت قصدك القناعة، القناعة انت لازم تكون عندك قناعة. السعادة سعادة الدين والصحة والفلوس، صحيح. السعادة شعور بالرضا، رضا الانسان على نفسه، حلو. لكن انا بنقول لكم ان السعادة عبارة على انك انت تدور الطريقة باش تمشي بها في الطريق اللي هي طريق حياتك بالكامل.
هل أنت من الناس اللي ديما يأجلوا في سعادتهم لين تتحسن الظروف؟ زي واحد بكري قال لي يا مخرج، قال لي شني، قال لي تقريبا هو موجود على التيك توك توا، قال لي لا من الواقع المر يعني المرير، يعني احنا يا ريت معناه كأن السعادة تربط فيها أو تأجل فيها بسبب واقع، ولين تتحسن الظروف باش تقول أنا سعيد. مش كل حاجة نتمنوها يا جماعة الخير تعطينا السعادة، ومش كل حاجة نفقدوها تعني نهاية الفرح. سمعتوني؟ يعني مش أي شيء تربطوه بالسعادة ولا شيء تربطوه بالحزن. في ناس لما تحزن أو يصير معها موقف معين، شخص معين أو خدمة معينة أو كذا، تحزن، تخش في مرحلة الكآبة، تخش في حالة نفسية يعني، تمام. لكن بعدين تكتشف إنما هيش نهاية، إنما هي بداية جديدة، لربما الله سبحانه وتعالى سكر لها باب وبيفتح لها باب آخر. السعادة مرتبطة بالقناعة والرضا. جميل. إن أجمل ما في السعادة هو أنها تضاعف نفسها عندما تقاسموها مع الجميع. جميل. والله أنتي محترمة جنينات، كل اللي يطلع النت يكون زيك. والله السعادة في الرضا ولا شيء. شكرا يا أم همام، شكرا، بارك الله فيك على التعليق. بارك الله فيك، شكرا شكرا. دكتورة مليكة تقول الرضا هي قمة السعادة، من رضا من الرضا أرضاه الله وأعطاه. لازم يكون قنوع يعني، لأن ما في شيء يجلب الرضا والسعادة إلا القليل. توا كل واحد بيقول لي علاش تفتحوا في جروح، كل واحد بيقول لي راه السعادة مربوطة بظروف ومربوطة بالبلاد ومربوطة مش عارفة شني وكذا، وكأنك أنت تحاول تحبط نفسك، وكل ما يجيك باب تتفائل منه كل ما أنت تسكر في وجهك. يعني مش كل شيء تحطه شماعة للحزن، مش كل شيء تحطه شماعة انك انت ما تبيش، لا، هو لازم تتفائل. تفائل بأبسط الأمور اللي عندك، أهمها انك انت بصحتك، هذه بروحها سعادة. أهمها ان عيلتك حواليك، هذه بروحها سعادة. أهمها انك انت تشتغل وعندك فلوس ومش محتاج، هذه نوع من السعادة ولا لا يا جماعة الخير؟ بل كلامي غلط. جماعة الأثير على 99.3، على 092-150-59-99، 092-150-59-99، فاصل ونرجع.

0: الله يبارك الله يبارك. صبري يقول أحلى مساء الورد الياسمين يا أستاذة ملاك، تحياتنا لك يا أخونا صبري. عايش تقول الصحة سعادة. سند الغراء يقول السعادة أنك تلقي راتبك اللحظي نازل الساعة 12 في الليل. نزل نزل أول مرة نشوفك. يا مرحبتين بكم همام وأنستينا وشرفتينا. والله أنستينا وشرفتينا يا أم همام. بح نقرأ مجموعة من التعليقات. نقص لي شوية الصوت. ام اي اس التشاؤم لانها قصدها ما بيدوم ما يدوم شيء والله. صبري يقول السعادة لما جابك يكون معبي مال، نفس الفكرة راتبك اللحظي. ماوية تقول منورة ملاك، اهلا يا ماوية. عيوش تقول فلوس ما تصنعش السعادة، الفلوس وسيلة. صحيح واتفق بذلك. ماوية تقول السعادة مفهوم يختلف من شخص لآخر، لكنها غالبا تعرف بأنها شعور بالرضا والطمأنينة والراحة النفسية. ليست السعادة مجرد لحظات من الفرح أو المتعة، بل قد تكون حالة أعمق من التوازن الداخلي والقبول بالحياة. جميل. عيوش تقول جرعة سعادة وفسحة فسحة تقريبا ذكر الله سبحانه وتعالى قمة السعادة. ذكر الله سبحانه قمة السعادة، استغفاره أكيد، استغفار وذكر الله هذه قمة السعادة. يوسف يقول سر السعادة في الرضا الداخلي، بناء علاقات اجتماعية دافئة، تقدير اللحظة الحالية. السعادة ليست وجهة نهائية تصل إليها، بل هي رحلة يومية وقرار شخصي تبنيه من خلال عادات بسيطة. مقدمة ليبية صح؟ يس ليبية. مرحبتين بيك أختنا، طبعا شكلها من المغرب، أهلا وسهلا بيك. دقيقة بس خاطري نكون مقدمة برنامج زيك. والله هي فسحة تقريبا ولا فسحة أو يقين، أقول يقين خير. هو لو أنت عندك حلم معين، يعني كنت نتكلم على السعادة كنوع من الهدف والغرض، حلو. لو كان عندك الهدف هذا أو الغاية هذه تقدري توصلي لها بإذن الله، تقدري تحققها، لأن في الحياة هذه ما فيش مستحيل، ما فيش مستحيل. فننشجعك ومدبينا إن يكون عندنا جيل مثقف واعي ويقدم في برامج هادفة، برامج إذاعية هادفة تصل إلى مسامعكم و صح مسامعكم صح تقريبا. اللهم بارك ان شاء الله. احنا مكالمه. الو.
1: وعليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا فعلا ملاك، كل عام وانت بخير.
0: كل سنه وانت طيب.
1: من العلاقه وصيغه بذات مستريا.
0: يا مرحبا.
1: كيف حالك استاذ ملاك؟
0: الحمد لله. شن حالك انت؟ ان شاء الله طيب يا رب.
1: الله يبارك فيك، الله يرحم والديك. ولا تحكيها السعادة.
0: إيه.
1: السعادة راح بيجيش فلوس، هي أخلاقك وعمك وحسن جيرتك مع جيرانك ومع زوجتك ومع أولادك ومع كذا. لما أنت تكون سعيد مع صارك ومع كذا، فيش حد يجي يقول لك كوكا ودك ذادي ولا حد يحوشه ولا قال كذا ولا حاجة زادي. ما راح لما تكون راضي عليك وراضي كذا هذه السعيد. بعدين أرى بعض القدر، وقدر حتى هو كويس وتكون صحيح وتكون كذا، هذه سعادة تجيك. ما فيش حد يطق عليك يقول أعطيني إيجار ولا أعطيني كذا ولا يديني فلوس. والله يرشق لي أرشق لي ولا لهني أحسن من الدنيا. ما في الحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله
1: الأهواء وكذا. سامحيني في كلامي يعني أسفل نفسي وخدام وكذا. وبارك الله فيك والله يرحم والديك.
0: شكرا بارك الله فيك. شكرا.
1: كل عام الجميع بخير ان شاء الله.
0: كل سنه وانت طيب يا رب. شكرا بارك الله فيك على المداخله. مره ثانيه اعطيني حلم. طولك طول. جتني مكالمه يعني بدون ما ناخذ علم. تحياتنا لكم لكل من انضم إلينا عبر أثير راديو السرايا 99.3 في برنامج من القلب. معكم ملاك محمود. رقم البرنامج 092-150-59-99 092-150-59-99. تمام، خلونا نرجع للموضوع الحلقة لليوم. موضوع الحلقة وفي الفقرة الثالثة، احنا تو حاليا في الفقرة الثالثة، لصوص السعادة. شنو هي لصوص؟ احنا لصوص معناها في اللغة العربية لصوص، بس نقوله الخناب اللي يخنب السعادة او السراق، صح ولا هيك تقولوا ولا بالعامية؟ ولا نقول لصوص؟ خلي لصوص خير، يلا خلاها لصوص خير. في حاجات تسرق، نعرف النصوص القانونية، النصوص نون نون، لا هذه لا، حرف اللام. في حاجات تسرق راحتنا وسعادتنا واحنا مرات ما ننتبهوش لها. وعليكم السلام لكل من جه. في حاجات تسرق لحظاتنا وسعادتنا واحيانا راحتنا واحنا ما نكونوش مركزين فيها وما ننتبهوش لها. شفتوا مثلا، مثلا انا اعطيكم اشياء ركزوا فيها شوي. اللي تضيع السعادة هي المقارنة، اللي تضيع لحظات السعادة هي المقارنة. لما احنا نقارنوا حياتنا بحياة الناس، لما احنا نقرروا او عفوا نقارنوا حياتنا بحياة الناس، هذه نوع من انواع اللي تخليك انك انت ما تحسش بانواع السعادة او الشعور بالسعادة. المقارنة، نقول احنا نفكروا الناس هذه افضل منا في شني، هذه افضل منا مثلا في منصب معين او في مكان معين او عنده سيارة معينة او عنده حوش معين او كذا. فهذه من الاشياء اللي للأسف الشديد ركزوا فيها، اللي هي المقارنة ما بين بعض وحياة بعض وتجارب بعض. راهو تجارب بعض على فكرة تختلف من شخص إلى آخر، حياتي مش زي حياتك ولا حياتك زي حياة التانيين، لا لا لا، حسد بروحها، لك الحسد بروحها، بس المقارنة شيء آخر. مقارن أنك أنت تقارن، الحسد أنك أنت تتمنى زوال النعمة، صح ولا لا يا مخرج؟ الحسد أنك أنت تتمنى زوال النعمة من الطرف الآخر. بينما أنا نتكلم على المقارنة، إن إحنا نقارنوا نوازنوا، فهمتني كيف؟ حلو، إن شاء الله وصلت المعلومة. عموما أو نشوفوا حتى نجاحات الناس الآخرين وننسوا إحنا رحلتنا وننسوا في تعبنا. ليش؟ لأن إحنا نقارنوا في نجاحاتنا بنجاحات الآخرين أو نربط نجاحنا بنجاح الآخرين. بينما كل واحد فينا عنده طريق، كل واحد فينا عنده تخصص، كل واحد فينا عنده موهبة وميزة معينة أعطاها لله سبحانه وتعالى، فما فيش حد يقدر يتشبه بآخر. وحتى اللي مثلا نقول احنا يشبهوا بعض في أشياء معينة، لكن لو تدقق شوية حتلقى فيه اختلاف. ديما الأصل يقعد الكوبي هو اللي يختفي. بح عندنا نقطة تانية، مساء الخير لكل من جاي في التيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا. أيضا شوفوا جماعة الفيسبوك، بلك مننسهمش، سارقين السعادة. إيه والله سارقين السعادة، تحياتنا لك. بح أنا قلت تقول أنت يديرك كيف، والله ما فهمت. بح من الأشياء اللي تسرق السعادة، من الأشياء اللي تسرق السعادة التفكير الزائد. السعادة لا تنقصها الأشياء الكثيرة بل ينقصها التفكير المرهق. أهيتها وبنتكلم على هاي النقطة هذه، التفكير الزايد. من الأشياء اللي تضيع السعادة هي التفكير الزايد. انحللوا في كل كلمة، انفكروا في كل احتمال، انتعبوا أنفسنا بأشياء يمكن تصير وممكن ما تصيرش. شفتوا كيف؟ هذه من الأشياء اللي تخلينا نضيعوا شعور بالسعادة، التفكير الزايد، التفكير المبالغ فيه، فهمتوا؟ مش التفكير العادي، التفكير العادي عادي كل واحد فينا يفكر، بس التفكير الزايد لما يزيد على حده مهما كان معاش يحسسك بالسعادة زي ما قالت تقريبا. أعطيني اسمك بالعربي طبعا مش حنقدر نقراه هيك يعني معاش قادر نشوف. تفكير الزايد في الماضي أو الخوف من المستقبل. هايدي مرحب مرحب. البعد عن الله. البعد عن الله هذا مربوط مربوط بالشيء آخر يعني تمام. ولكن التفكير الزايد ان احنا نفكروا في الماضي ونفكروا في الاشياء اللي صارت في الماضي ونشغلوا ارواحنا بالماضي، ومرات نفكروا حتى في المجهول اللي هو المستقبل اللي يعلم الله سبحانه وتعالى ما فيش حد يعلم به. فهمتوني؟ الانشغال باراء الناس هي النقطة توا بنتكلم عليها. حتى هي النقطة الثالثة يا جماعة الخير من الاشياء التي تسرق السعادة هي محاولة ارضاء الجميع. هي محاولة إرضاء الجميع. الحقيقة إنك مستحيل ترضي كل الناس. رضا الناس غاية لا تدرك. ما فيش حد اتفقوا عليه الناس بالكامل. ما فيش حد اتفقوا عليه بالكامل. كويس. فلما أنت تحس أو تحط ما بين قوسين إنك أنت تحاول ترضي الناس، حتلقى روحك شوية شوية حتتعب، حترهق نفسك ومش حتحس بالسعادة، لأنك أنت مش تجري على رضا نفسك ورضا الله سبحانه وتعالى، أنت ترضي في الناس، تحاول تجري وراء رضا الناس. فهمتوا؟ فمحاولة إرضاء الناس نوع من أنواع سرقة السعادة. مش حتقدر تركز في حياتك ومش حتقدر تركز في أهدافك، ولا حتركز ان الله سبحانه وتعالى كيف ليش خلقك في الدنيا هذه لغرض معين هو العبادة وإلى ما ذلك، ومن أشياء أخرى انك تتعلم. دكتورة ماريكا رضا الناس غاية لا تدرك. اتفق كلكم كاتبين نفس الجملة صحيح. النقطة الرابعة اللي تعتبر من سرقة السعادة او لصوص السعادة، النقطة الرابعة التركيز عن النواقص. التركيز على النواقص يعني نركزوا شن هو اللي ناقص عندنا في حياتنا، ما نركزوش على النعم الموجودة حوالينا، أو ما نركزوش على الأشياء البسيطة اللي أعطاهانا الله سبحانه وتعالى. دائما نركزوا على النواقص، نركزوا شن هو اللي ناقصنا. مثلا أني صحتي تمام، تلقاني مثلا صحتي تمام، نركز مثلا أني نشري سيارة معينة، أو ركز في سيارة معينة، ركز في خدمة معينة. فإحنا شنو نركز دائما في النواقص، الأشياء اللي تنقصنا إحنا، وما نركزوش في النعم الموجودة حوالينا، وما نحمدوش الله سبحانه وتعالى على أبسط النعم اللي موجودة حوالينا. مرات أنت تملكها غيرك ما يملكهاش، فقدها. لهذا دائما التركيز على النواقص يضيع السعادة، يضيع الشعور بالسعادة. إن شاء الله وصلتكم المعلومة. محاولة إرضاء الجميع على حساب راحتنا حمل ضغائن والأحقاد لفترات طويلة. إيه والله تيسير تقريبا تقول سبحان الله وبحمده. سؤال الحلقة اللي هو مفروض تجاوبوني عليه، شن أكتر حاجة تحسها تسرق سعادتك؟ شن هي أكتر حاجة تحسها إن هي قاعدة تسرق في سعادتك؟ يلا نبي نعرف منكم كلكم شن هي أكثر حاجة تحسها تسرق السعادة. راحة البال. راحة البال تسرق في السعادة يا أحمد؟ راحة البال؟ يعني نعرف راحة البال حاجة كويسة؟ قلة الجواز، والله لا، هذه قلة الجواز وواحد لا لا لا، هذه نصيب من الله سبحانه وتعالى، وكتب لك الله سبحانه وتعالى أمتى بتتزوج وأمتى كده، في اللي بيتزوج وفي اللي ما يتزوجش، وفي اللي يلحق وفي اللي ما يلحقش، فهذه كلها نصيبات من الله سبحانه وتعالى. خيانة الصحة، هذه من الأشياء اللي صح تسرق السعادة. بح تمام. بهل المقارنة يا جماعة الخير أثرت عليكم في يوم الأيام، أو التفكير الزايد حرمكم الراحة كنتم محتاجينها، أو سامعين حد أو شابحين حد يقارن في نفسه بالآخرين أو عنده تفكير زائد بشكل مفرط يحرم في روحه من راحة البال. لحظات تدرك أنك تضيع الوقت، الغدر، العمل، خيانة الصحة، عدم الرضا والتفكير، الناس السلبية، مكترهم مكترهم لما حد يجي يقارني بشخص آخر، معاملة الناس بنيتك، عدم الثقة بالنفس أكثر شيء يسرق راحتي، وكثرة الاختلاط بالناس، ولو كانوا أصدقاء لذلك أنا من عشاق السفر الخصوصية. جميل جميل، أنا نحب الناس اللي تحب الخصوصية، لا راحة في الدنيا ولا سلامة من الخلق ولا نجاة من الموت. أعطاها لكم الأخير خالد واختصر الموضوع، وأنا لازم نسكر الحلقة على كلمة الأخيرة، قال لا راحة في الدنيا ولا سلامة من الخلق ولا نجاة من الموت، يعني اختصر لي وكي بنقفل الحلقة ونضيع مرة واحدة. سوس العمل، أتفق بذلك إن هي معاش تحسسك بالأمان والسعادة في مجال خدمتك، صح؟ الناس السلبية والبيئة المحيطة لما تكون مسمومة الناس اللي تغار وتفتن وتحفر وراك. أتفق بذلك، الناس السلبية طبيعي، البيئة المحيطة لما تكون مسمومة وكل واحد يحفر للآخر مش حترتاح في خدمتك ومش حتتقن الخدمة ومش حتكون ملتزم ولا منضبط ولا حتدير شيء في طبيعة الشغل أو في براحة الشغل. ولكن في نفس الوقت يعني لما أنت تبتعد عن البيئة هذه الله سبحانه وتعالى حيبعث لك ناس إيجابيين أكثر. رامي يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هاي تقول موفقة يا رب، موفقين جميعا يا رب. به أنت وهو المخرج، المخرج شكله مش معاي بكل أبدا. صبري يقول أحلى ناس، السعادة تكون، السلطان زمان يقول السعادة أن تكون راضيا عن نفسك قبل كل شيء، أن تجد السلام في قلبك حتى لو لم تكن الظروف كاملة. صحيح يا سلطان الزماني، صح. به نمشوا فاصل، يلا نمشوا فاصل ونرجعوا.

جدا وفي وقتها صراحة. به بمعنى الأغنية أو الأنشودة تقريبا صح، بمعناها إن مهما تدير الناس مش حيشوفوك زي ما أنت تشوف في نفسك، وحيفهموك غلط مهما تدير. ضحكات يقولوا ما يتحشمش. صوت شني؟ فيش صوت يا ريتاج، صوتي أنا هذا. في الصوت عندكم صوتك؟ لا لا لا، في التيك توك، في التيك توك مش في الفيسبوك. في صوت ترى جماعة الخير، في صوت أو لا؟ صدى، في صدى باحتر نقصه شوية. تمام هيك، تمام تراس مع الصوت مية مية. فيش صدى صوت عندك في التيك توك؟ ايه ما فيش تو، تو ايه صدى خفيف. ما صدى خفيف لان بتسمعوا صوت المايك، لان تو حاليا في صدى نقدر علينا نخفيه الصدى مرة واحدة. كويس الصوت بح. خلوني نستمر في الحلقة. احنا زي ما قلنا تو الأنشودة كانت موجودة حاليا، انك مهما تدير تضحك بيقولك انت تحشمش، بنقول احنا بتكون حزين بيقولك اللي في داخله بان عليه وجهه الى ما ذلك. يعني مهما تحاول انك انت تكون بالصورة الجميلة او تحاول انك تكون الناس حتفهمك دائما غلط ومش حتفهمك بنيتك انت لهذا النية دائما عند الله سبحانه وتعالى. فكون دائما او عش زي ما تحب انت بس بالطريقة الصحيحة. الفقرة الرابعة يا جماعة الخير، الامتنان مفتاح السعادة. الامتنان شو معناها يا جماعة الخير؟ الامتنان مفتاح السعادة. الامتنان مفتاح السعادة. مرات نقعد ندور على حاجات كبيرة وننسى نعم عظيمة موجودة عندنا. أسألوا روحكم اليوم، أسألوا روحكم اليوم، هل شكرتوا ربي على صحتكم، على أهلكم، على الناس اللي تحبكم، والناس لا خلينا نقول الناس اللي تحبكم ما بين قوسين، على فرصة جديدة عشتوها اليوم؟ تراسلوا رواحكم، تراحاولوا أسألوا رواحكم، هل شكرت الله سبحانه وتعالى اليوم على صحتكم؟ شكرت الله سبحانه وتعالى على أهلكم والناس اللي حواليكم والناس اللي تحبكم؟ شكرت الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى رزقك بخدمة؟ شكرت الله سبحانه وتعالى على فرصة عشتها اليوم جديد عليك مثلا؟ احنا بطبيعة الحال الإنسان يحاول دائما يشكر الله سبحانه وتعالى قدر الإمكان، لكن في ناس تنسى إن هي تشكر الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن الإنسان تعود على صحته مثلا، تعود على إن الأهل حواليه، تعود إن في ناس تحبه، تعود إن كل فرصة تجي عادية جدا بالنسبة له. فالشكر والامتنان لله سبحانه وتعالى هو المفتاح الحقيقي للسعادة، هو المفتاح اللي يوصلك للسعادة، هو مفتاح السعادة اللي هي انك انت تشكر الله سبحانه وتعالى وتكون ممتن لله سبحانه وتعالى وحامد شاكر الله سبحانه وتعالى وراضي بحكم الله سبحانه وتعالى. ركزوا في الكلمة، راضي بحكم الله تعالى وراضي بقضاء الله وقدره، قضاء الله قدره، راضي بكل شيء في حياتك، راضي حتى بالنواقص اللي في حياتك، راضي حتى بقلة الأشخاص في حياتك، راضي حتى بوجودهم. فالامتنان مفتاح السعادة، مفتاح السعادة الأبدية. تعرفش معناها السعادة الأبدية؟ هو صح ما فيش حاجة تدوم، بس الامتنان لأنه مربوط بالله سبحانه وتعالى فدائما تشعر بالسعادة. الامتنان دائما يخليك تشعر إن أنت
فضل الله عليك.

0: كبير، فضل الله عليك كبير هلبة لدرجة أنك أنت دائما تشكر الله سبحانه وتعالى، تحمد الله. أنا نحمد الله أني اليوم شربت طاسة مية، نحمد الله اليوم أني كليت، نحمد الله اليوم أني عندي فلوس، نحمد الله اليوم أن عندي سيارة، نحمد الله أن عندي أهل، نحمد الله أن عندي أم وأب وأخ وأيلة ما ذلك، نحمد الله أن الله سبحانه وتعالى رزقني بأبناء وهكذا. فلما أنت أول ما تموت في شيء صار في لحظة إدراك، لو لاحظت في لحظة إدراك صارت لي توا حاليا، في صديقة وصاحبة سابقة يعني باهي، نتمنى لها الخير وربي يوفقها يا رب، ولازالت هي سبحان الله، كانت تقول في لا بس بنقول الجزئية هذه، كانت تقول دائما حلو الإنسان لما ينوض من الصبح وأول ما ينوض يقول الحمد لله إني نوضت بخير. دائما نحب نذكر الحاجات هي، لأن الأشياء هذه دائما تبقى، دائما تقول لي سبحان الله أول ما ننوض لازم أنك أنت تتعلمي أو تتعلموا كيف أنكم أول ما تنوضوا من النوم مش تشدوا تليفوناتكم، لا تقعدوا تمتنوا على كل شيء موجود في حياتكم، أنك أنت فتحت عيونك وبصحة، أنك أنت تقدري تتحركي، أنك أنت تقدري توقفي، أنك أنت تقدري تمشي، أنك كذا، انك انت تبدي دائما بالاشياء البسيطه اللي عندك. هذه كانت من الاشياء الجميله اللي ممكن انا ما لاحظتهاش في فتره من فترات حياتي، ولكن انتبهت لها في بعد هي ما قالتها لي يعني، جزاها الله خيرا يا رب، وفي ميزان حسناتها حتى الناس استفادوا حتى منها حاليا. فلازم كل شيء يكون فيه امتنان وشكر وحمد لله باش توصل لمرحلة السعادة. الامتنان ما يغيرش الظروف، ما يغيرش الظروف بسرة، يغير نظرتنا للظروف. يعني بمعنى آخر إن ممكن يصير لك ظرف معين، لكن لما تقول الحمد لله إن صار لي هكي، حتتغير نظرتك من سلبية إلى إيجابية. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يقدر يغيرها، قادر على كل شيء. فمن القلب إلى القلب، مش لازم يكون تكون حياتك كاملة، لأن برنامجي من القلب ولأنه موجه من القلب إلى القلب، مش لازم حياتك تكون كاملة باش أنت تكون سعيد. مرات السعادة تكون في لحظة هدوء، في دعوة أم، في ضحكة طفل، في كلمة طيبة، وفي شعور أنك ما زلت قادر تبدأ من جديد مهما صار معك. السعادة مش معناها ان حياتك خالية من مشاكل، ركزوا معي في الكلمة هذه، السعادة مش معناها ان حياتكم خالية من المشاكل، السعادة انك ما زلت تشوف الجمال رغم كل شيء حواليك، او بمعنى اخر السعادة في التفاؤل، السعادة في التفاؤل والرضا. يعني السعادة انك مهما كان الشيء اللي تشوف فيه سيء مرات او الظرف السيء، لكن احيانا تشوف جوانب ايجابية فيه، ما زال تشوف فيه جمال. ليش؟ لان السعادة مش معناها ان حياتنا يا جماعة الخير راهو ما فيهاش مشاكل، كنا نمر بمشاكل، كنا نمر بعقبات، كنا نمر بانكسارات وإلى ما ذلك، لكن السعادة أنك أنت تشوف النعم الموجودة حولك، هذه هي السعادة. على 092-150-59-99 فاصل قصير ونرجع.
1: وكن راضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام. ماوية تقول الحمد لله حتى وانا مريضة نشكر في ربي، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه دائما نشكر في ربي ومش موفية حقه. هذه من أركان الإيمان، على كل مسلم أن يؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره، والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ام اس تقول ونعم بالله. نعم نعم بالله. أهلا وسهلا لكل من التحق بنا على التيك توك، أهلا وسهلا بكم عبر أثير راديو السرايا 99.3، أهلا وسهلا بكم جميعا، مرحبا جميعا. في الفقرة الخامسة يا جماعة الخير في حلقة اليوم السعادة قرار، هل فلوس تشتري السعادة؟ هل الفلوس المال في اللغة العربية تشتري السعادة؟ يلا دي نشوف تعليقاتكم. تيسية تقول مستحيل، ميمة تقول لا، سراج يقول لا حاجة كده. حلو حلو، معنا احنا مقتنعين ان الفلوس مش هتجيب لنا السعادة، صح؟ مقتنعين بس نبص الفلوس احنا نبوا الفلوس ومقتنعين انها ما تجيب السعادة. بح الفلوس يا جماعة الخير مهمة لانها توفر في الراحة. كيف توفر في الراحة؟ ما المقصود بالراحة في الكلمة هذه بالذات او الجملة هذه؟ مقصود بها ان هي تسهل في امور كثيرة في الحياة. لكن محمد قلت محمد ناجي خلو ما تديروش ولا حاجة ولا تديرو شيء، تسهل لك امور كثيرة في الحياة لكن ما تضمن لكش السعادة، ما تضمن لكش السعادة. فهمتوا كويس؟ كم من شخص عنده كل شيء ويحس بالفراغ، وكم من شخص آخر بسيط لكن مرتاح ومطمئن. ما رجعتيش على الفيس؟ لا رجعت اي طلعت لي رجعت على الفيس. سلطانة زماني تقول مستحيل، الكمال لله. صالح يقول ربي يحفظك يعطيك الصحة والعافية رب العالمين. شكرا أخونا صالح، شكرا شكرا. تمام، لا رجعت تقريبا. انت شكلك معطل عندك النت، بالك تراجعي شوفي تلقيني غادي. باه الفلوس زي ما قلت لكم هي تصنع في راحة مؤقتة، اللي هي مثلا تسهل عليكم امور الحياة لكن ما تضمنش السعادة، تلبي احتياجاتكم. ان احيانا في اشخاص عندهم كل شيء لكن يشعروا بالفراغ، نفس الشيء في ناس بسيطة جدا لكن مرتاحة البال ومطمئنة. حلو، السعادة الحقيقية يا جماعة الخير، السعادة الحقيقية تجي لما يكون فيه توازن بين احتياجات الحياة وراحة النفس. السعادة الحقيقية انك انت تحط الميزان هذا ما بين الاحتياجات وراحة النفس. احتياجات الحياة شنو هما؟ هيقولوا لي شنو هما احتياجات الحياة اللي تخلي الفلوس تشري السعادة؟ شنو هي احتياجات الحياة وشنو هي راحة النفس؟ يلا نبي نقرأ تعليقات، نبي نشوفوا مجموعة من التعليقات باش نقدر نركز هل انتم معاي في نفس السياق او لا. ما هو الشيء اللي السعادة فيه غير محدودة؟ السعادة فيه غير محدودة رضا الله سبحانه وتعالى، ذكر الله سبحانه وتعالى. لما تكون حاجة متعلقة بالله سبحانه وتعالى تكون عندك سعادة فيه. الامتنان تكلمنا عليها فيما سبق. به التوازن ما بين احتياجات الحياة والراحة النفسية، راحة النفس، راحة النفس راه مش انك دائما تقول مرحبا يا ذا ونورت. احتياجات الحياة من الناحية المادية ان كل شخص فينا يحتاج الى المال باش يوفر احتياجات الحياة، متطلبات الحياة. كويس، سبل العيش ما بين قوسين.
أما راحة النفس هي راحة البال، راحة الخاطر، راحتك لما تكون من هنا مطمئن، فهمتوا؟ راحة البال حتى هي لها علاقة بالشيء هذا. فالفلوس ما تصنعش في السعادة صراحة، تلبي في احتياجات، وسيلة فقط لا أكثر ولا أقل، وسيلة أنت محتاجها ومحتاج الناس أنك أنت تساعد الناس به. تيسير ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، هو تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. قلت لي مخرج، قلت لي ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، أنا جاوبتها قلت لها تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. عموما هذه هي الفلوس اللي هي تشتري السعادة مؤقتة لأكثر ولا أقل، هي توفر الراحة في احتياجاتك في متطلباتك في الحياة، ولكن ما تشري لك صحتك، ما تشري لك الشخص محتاجة أو كذا، لا لا لا لا، هذه كلها ما توفرش. ناخذ فاصل قصير دوان. مبسوطة اليوم الله يبارك. والله اليوم نرجعوا، اليوم نرجعوا يا دوان، فاصل ونواصل إن شاء الله.

0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: في على الهواء ولا
0: انت على الارض توا مش الهواء؟ تفضل تفضل. على الهواء.
1: السلام عليكم، مساء الخير يا ملوكة.
0: مساء النور.
1: وكان في طيبة لكين جلوس كريمة ولكل دينة وليبيات ولمه محمد الله يسلم.
0: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. كيف حالك؟ حالك باهي؟ إيه
1: مبارك إن شاء الله. منور يا ملوكة.
0: صبري.
1: ألعم؟
0: صبري ولا؟
1: وما إيش رأيك أنت؟
0: ما هي خلاص صبري واضح.
1: ما نعرفش ممكن.
0: ممكن فممكن هي خلاص مية مية.
1: بدل فيك ملوكة. ملوكة تتلعب في روحك.
0: لا لا لا عارفه.
1: تعرفي الاصوات، تعرف ما شاء الله نجمة النجوم وتعرفينا من زمان.
0: الله يبارك فيك اخوي، بارك الله فيك. صبري تعال قول لي توا، غير تعال قول لي توا. انت مدام اتصلت بي توا لازم نسالك سؤال.
1: اسال يا غالي.
0: باه، الفلوس تصنع السعاده يا صبري؟
1: اي نعم على طول.
0: هي هي لا يا صبري، هيك مش متفاهمين.
1: ما غبي لي على الصعيدالي ما لا في أشياء أنا شبعت هذه ولا لا عندي اليوم. تبي نقولك بالليدي تباب الليدي هيكي؟
0: قول قول.
1: والله لليوم في فرح باهي وصار معي نيد بالنسبة لي يعني باهي يميزوا في الناس، بس يميزوا في الناس اليوم في الأعوال. احنا نتفينيك عليهم الأعوال بالنسبة لجهتنا احنا عادية عرفتيو.
0: حلو.
1: وواحد يعود في الشاي قلت له جابوك فطور، قال لي ما جابوليش، قلت له تمشي فطور ونجي تمام، قال لي تمام. هيك سويعة مزمان وجيته دورة قال لي فات عليك عصبان ومكرونة.
0: الله.
1: فقلت له هذا اللي جاي برجيني مانا خير بيني وين وين حصني.
0: شبعت
1: انت قلت سعادة وين؟
0: سعادة ببطنك مانا.
1: هذه سعادة وين؟ لأن الناس التانية حميصات فليسات شبعت الناس بجنبهم.
0: صبر
1: نعرف من جنبه.
0: لا تعال شوي
1: خيك سكت يا لوكا.
0: توني اللي فهمت ان السعاده ما هيش بالفلوس، اللي فهمت سعد السعاده في الماكله.
1: لا لا والله اللي بالفلوس.
0: بالفلوس
1: ممكن تشيني.
0: ابا خلاص
1: والله اللي بالنظارات هيك يشوفها الناس. ناس دون ناس.
0: هو ناس دون ناس، لكن انا بالنسبه لي انا مش مقياس الفلوس راه.
1: حتى لي زيك انا ما حسبتش بالفلوس، والله ما عمري حسبت بالفلوس. انا هيك انا قاعد لتوا ما حسبتش بالفلوس. ناكلهم يحسبوها الناس اللي يعني العكس. أنا قلت لك هيكي موقف لي يعني حسبت جاي قلت له وين العصبان وين المكرونة؟ قال لي بحر
0: بحر. لا حتى الفلوس بحرة. اسمع أنت أنت أنت أنت مرتبك لحظي و غير لحظي ولا مش لحظي؟
1: لحظي وقتي مباشري
0: خلاص مالا تو حتى الفلوس بحر. طيب بعدين نشوف السعادة.
1: لا لا الحمد لله الخير والحمد لله.
0: يعطيك الصحة
1: والله. إيش بدي أقول السعادة؟ أنا كنت تجيني تصلي وتقرا قرانك وتستغفر وتكون ما تحسش بخرج قلبك يعني تحت على الناس.
0: الله يبارك فيك يا صبري.
1: قر قر قر قر قر.
0: ايوه بالضبط صبري، بارك الله فيك.
1: لكن اعرفك مليوكا ونعرف ديما منوره من زمان ورب يحفظك لاهلك ولكل احبابك ان شاء الله.
0: شكرا شكرا بارك الله فيك يا
1: ربي يعينك ان شاء الله وبعد كل حاسدين والحاسدات والخبيثين والخبيثات.
0: اللهم امين يا رب العالمين. شكرا شكرا يا صبري. شكرا بارك الله فيك. السلام عليكم. شكرا شكرا بارك الله فيك. جميل جدا المداخلة، فرحتنا جدا. رحال يقول مع اني مش فاهم ولا كلمة لكن صوتها سعيد. سعيد سعيد. هو مفروض مش صبري يرى صبري ما يمشيش معاه. لا يا مخرج ايش اسمه صبري يمشي معاه سعيد. هو قصده بمعنى ان يعني ساعات لما قالها قالها بطريقة فكاهية يعني فهمتوا لا اكتر ولا أقل. تمام بح. بارك الله فيك يا صبري على المداخلة. نرجع لموضوع الحلقة، والحلقة عبارة عن السعادة قرار. في الفقرة السادسة كيف نقدر نصنع السعادة كل يوم. مفروض اسمه استعجالي. مفروض قال لك اسمه استعجالي. والله هيك يا صح ممكن حتى هذا يمشي معه. سمحنا صبري اليوم درنا عليك السليطة، سمحنا بالله عليك. كيف نصنع السعادة كل يوم؟ في عادات بسيطة تقدر انك انت تغير يومك. نقص لي صوت شوية موسيقى. في عادات بسيطة تقدر انك انت تغير بها يومك. انا اعطيكم نقاط معينة تساعدكم انكم انتم تصنع السعادة هذه، تمام؟ وفي منكم يعرفها، في منكم يطبق فيها، وفي منكم ما يعرفهاش. غداك دواك، أهلا شيف، نورت. السعادة هي القناعة. جميل، وعليكم السلام. أول خطوة دخان. لا يا ريحال خيرك، تو الواحد يقول لك دخان مضر يا جماعة الخير، مضر. في عادات بسيطة نقدر نغيره بها، اللي هي أبدأ يومك بالحمد والشكر. أبدأ يومك من أول ما تفتح عيونك من النوم، أبدأ يومك بالحمد والشكر بالأشياء البسيطة اللي في حياتك. أولها صحتك، أولها صحتك، بعدين ترتيب حياتك اللي قاعدة اللي موجودة فيها صحتك، تمام؟ صحتك كذا، شغلك كذا كذا كذا إلى ما ذلك، ترتبية الأشياء. لكن أبدأ يومك بالحمد والشكر. النقطة الثانية، مارس أي نشاط تحبه، مشي، جري. مع أن احنا اليمين راو قليل النادر، يعني تو خاشلي في البت هو الكوتش نجمي تو يقول لي لا كيف يا ملاك انت توك بتسكري سوقنا. لا والله مش قصدي، لكن مارسوا نشاطاتكم، هواياتكم، أشياء تحبوها، فهمتوا؟ أشياء تحبوها وتساعدكم. خففوا من الأخبار السلبية، خففوا خففوا من الأفكار السلبية. دكتورة مليكة مش الدرجات يعني، خففوا من الأخبار السلبية. خصص وقت لنفسك، هنا تصنع سعادة. سامح اللي تقدر تسامحه، قد ما انت تحاول انك انت ما تسامحش الشخص، كل ما تحس انك انت مكبوت وفي نفس الوقت تقعد تشغل في بالك به، ومرات توصل حتى لمرحلة انك تكون عدوة. بينما سامح سامح سامح، تمام؟ سامح اللي تقدر تسامحه. في ناس بيقول لك والله في ناس اللي تقدر تسامحها يا ودي، باهي مش مطلوب منك تسامح كل شيء، لكن هاي اللي تقدر عليه. احتفل بأي إنجاز حتى لو كان بسيط، يعني أفرح بأي إنجاز. اليوم أنا أتقنت مثلا حلقة مميزة وقدمتها بشكل مميز، أنا حنفرح وحنكون يعني طاقة إيجابية، تمام؟ أنت مثلا كنت في شغل معين، أنجزت شغل معين، أو خلاص أنت في الحوش درتي شيء معين، خلاص هنا أفرحي بإنجاز. تعلمتي أكلة، درتي شيء، يعني كل شيء في الحياة أي إنجاز بسيط أفرح به، تمام؟ السعادة عادة قبل ما تكون نتيجة، السعادة عادة قبل ما تكون النتيجة، أو تكون نتيجة، ما تستناش نتيجة معينة. لا والله ماني مسامحة لو ينقلب ديك. يا دكتور مليكة أعطيك السلامة. وخلاص ممكن يجلس الشخص جلسة عصف ذهني بدون ما يجو بخاطرة الحق. شكرا بارك الله فيك، كلمة طيبة حسنة. شكرا بارك الله فيك خونا الحق. عليكم السلام لكل من جاي، أهلا وسهلا بكم. ترى نشوفوا جماعة التيك توك بل ننسوهم، عفوا جماعة الفيسبوك. باه دقيقة بس. ماوية تقول هناك أشخاص أغنياء جدا يشعرون بالوحدة أو الحزن، وأشخاص بالمال أقل لكنهم سعداء بسبب الأسرة والصحة والإيمان والأصدقاء والرضا. أي والله ريحال، في زمن السوشيال ميديا نشوف ديما نحن متأخرين. والله يا ريحال حتى العالم الآخر عندهم سوشيال ميديا، لكن يعرفوا وين يستعملوه، يعرفوا وين يستعملوه يا ريحال، فما نحطوش العبء على الشيء. احنا ونحط ومن يعني وما نشوفوا روحنا نحطه في روحنا، هذه هي نعرفها. لكن ما تقوليش لا، هو العالم كله تو حاليا يشتغل بالسوشيال ميديا، العالم كله بصفة عامة معتمد على الانترنت بشكل كبير، لدرجة ان حتى اعمالنا واشغالنا اللي يشتغلوا فيها حاليا ممكن بعد فترة ومستقبل تلقى روحك انك انت قاعد بلا خدمة، لان جاي في مكانك الذكاء الاصطناعي وإلى ما ذلك. والذكاء الاصطناعي من شني؟ ما هو نفس الشيء من التطور اللي صاير. فالتكنولوجيا مهمة حاليا، مهمة، بس انت اختار شن تحب وكيف تستغلها، فهمتوا كيف تستغلها؟ ناخذ فاصل قصير ونرجع. فاصل قصير ونرجع. إيش معنى؟ نحسب

ولسنا أحق بقلب سعيد. أم أنا أم أنا تقريبا للروح أن تستعيد. به في فقرة قصة من الواقع بخصوص السعادة قرار، لأن شيد هذه كلها بنسمعها في ال... بالله عليك يا ريحال، خفت الدم مش باهي يا ريحال. فقصة من الواقع، خلوني أحكي لكم قصة واقعية تشبه حياة ناس هلبة منا. كويس، هلبة منا. في شاب حلو، في شاب كان يخدم في شغل يحبه، في شاب كان يخدم في شغل يحبه وعنده أحلام وخطط كبيرة للمستقبل. فجأة خسر خدمته، وفي نفس الوقت في نفس الوقت الفترة اللي مر بها بظروف صعبة خسر أشخاص كانوا قريبين منه. حس إن الدنيا فجأة تسكرت أبوابها عليه وفي وجهه، وبدأ كل يوم هو حزين ويفكر هلبة، والخوف دائما من المستقبل. حلو، في شخص أو شاب من قصص الواقعية وتقريبا تشبه هلبة أشياء أولهم حتى الناس نعرفها. يعني في شاب كان يخدم في شغل كان يحبه بشكل كبير، وكان حلم من أحلامه، وكان عنده حلم وأحلام بشكل كبير وخطط كبيرة للمستقبل. فجأة قدر الله إنه هو يخسر خدمته. وفي ناس الفترة هذيك مرت بظروف، مر هو بظروف صعبة خسر أشخاص كانوا قريبين منه. شوفوا الكسرة هذه، لما خسر الأشخاص هادم اللي كانوا قريبين منه حس إن الدنيا تسكرت في وجهه، وبدأ كل يوم يحس إنه هو شخص حزين، وديما يفكر وديما خايف من المستقبل، خايف من المجهول. كان هو مقتنع من الداخل إن السعادة انتهت، انتهت من حياته. لكن في يوم قال لي نفسه لو قعدت نستنى في الظروف باش تتعدل باش أنا نكون سعيد، ممكن أنا نضيع سنوات عمري وأنا نستنى. شفتوا كيف كان هو شني مقتنع من الداخل، واقتناع إنه هو إن السعادة انتهت بالنسبة لي بمجرد إنه هو خسر شغله، بمجرد إن فيه ناس خسرهم كانوا قريبين منه، خلاص هو اعتقد اعتقاد جازم من الداخل إنه هو انتهت حياته بالكامل. لكن في يوم وليلة جات لحظة إدراك وواجه نفسه وقال لي نفسه لو قعدت أنا نستنى في الظروف باش تتعدل باش أنا نولي سعيد، ممكن أنا نضيع سنين عمري كلها وأنا نستنى. فقرر شنو يدير، يبدأ بخطوات بسيطة، بدأ بأشياء بسيطة، بدأ ينوض شوية أبكر من قبل، بدأ يمشي كل يوم يتحرك، يمارس في رياضة وهي المشي، بدأ يمشي كل يوم، رجع يتواصل مع أهله وأصحاب اللي قاعدين معاه. كويس، اتعلم مهارة جديدة، وكل ليلة يكتب في مذكرة 3 أشياء كويسة صارت في يومه حتى لو كانت أشياء بسيطة. بعد أشهر ما تغيرتش حياته بالكامل وما اختفتش كل مشاكله، لكن شن صار؟ تغير هو، تغير تفكيره، بدأ يشوف الفرص بدل العقبات، وبدأ يقدر في النعم اللي كانت قدامه طول الوقت هذا وما كانش منتبه لها. ولما سألوه شن اللحظة اللي رجعت لك فيها السعادة، أعطينا اللحظة هذه اللي خلاتك إنك أنت تحس بالسعادة، قال السعادة
ما رجعتش فجأة. السعادة بدت يوم عن يوم، بديت نبطل اني نستنى فيها، وبدأت شن ندير نصنع فيها بنفسي، ونقنع في نفسي اني انسان سعيد، ونقنع في نفسي بالاشياء الموجودة، ونحمد في ربي. بين كل هذا اللي صاير معاه، مرات الظروف ما تكونش لصالحنا. ركزوا في الكلمة هذه اللي بنقولها لكم، لأنها مهمة جدا، مهمة جدا، وأنا متأكدة كل واحد فيكم مر بها الحاجة هذه، وحنقولها لكم من القلب للقلب. مرات الظروف ما تكونش في صالحنا، ومرات الحياة اتعبنا أكتر من احنا نتوقعوها، لكن بين كل هذا يقعد قرار مهم. شن هو القرار؟ هل بنخلي الظروف تقرر شعورنا، ولا بنقرر احنا كيف نعيشوها، او كيف نعيشوا يومنا بأبسط الأشياء؟ لأن السعادة يا جماعة الخير مرات ما تكونش في اللي نستنوه غضوة، او اللي بنستنوه غضوة، لأنه هو غدا في المجهول، مش معروف. السعادة هي اللي تكون في اللحظة اللي حاليا فيها أنا، واللي حاليا أنتم موجودين فيها، سواء كنتوا تسمعوا فيها أو تشاهدوا فيها، هذه هي اللحظة اللي نحكي عليها. فالسعادة تكون في اللحظة الحالية اللي نعيشوها، اللي نختاروا فيها كيف نعيش يومنا، بقلب راضي ونفس مطمئنة، بقلب راضي متوكل على الله ومسلم أمر لله وحامد الله وشاكر الله ونفس مطمئنة، إن مهما يصير من عثرات، من عقبات، من تضيع فرص، من من من من من إلى خسائر وإلى أشياء تصير معانا، لما تكون أنت بقلب راضي متوكل على الله ومسلم أمرك لله ونفسك راضية، انت هيك شعوريا تخلق في السعادة، انت شعوريا تحس بنعمة السعادة، خاصة ان لما انت توكل امرك لله، الله سبحانه وتعالى ينزل عليك برد وسلام داخلي. الله سبحانه وتعالى ينزل عليك برد وسلام، شعور بالراحة، رغم ان حياتك ما تغيرتش، رغم ان انت صار لك هلبة خسائر، رغم كل شيء كويس، لكن لما انت تسلم امرك لله، الله سبحانه وتعالى ينزل عليك برد وسلام، الى حد انت تقتنع انك انت خلاص في ايدي الله سبحانه وتعالى ومسلم امرك لله، واللي كتبه لك ربي حيصير. فهذه من الاشياء الجميلة، وهذه من الاشياء اللي تعتبر سعادة داخلية، وسعادة موجودة في داخلنا، صح ولا لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لكل من التحق بنا سواء على التيك توك والفيسبوك، أهلا وسهلا بكم جميعا، أيضا عبر أثير راديو السرايا 99.3 الموجودين حاليا، اللي يسمعوا فيها في ساعة كم توا حاليا؟ الساعة 7:38 دقيقة تقريبا. مازال قداش؟ مازال دقيقة على البرنامج، 20 دقيقة تقريبا على البرنامج، ناخذ فاصل ونرجع.

رجعنا لكم مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم جميعا، ولكل من التحق بنا دكتورة أسماء كل سنة وانت طيبة، نورتي وأنستي. كان في تعليق حبيت نقراه بس هاو نرد عليك، لكن خليني نكون معاكم هكي شوية كلمة جانبية لا أكثر ولا أقل حتى تستفيدوا منها حتى أنتم. تمام، لما أنا بنقدم حلقة، ركزوا معاي بس، لما أنا بنقدم حلقة وبنكون أنا المحاور فيها والمتحدث فيها واللي نسأل ونجاوب وكذا، وبدون ما ناخد تعليقات، بدون ما ناخد مكالمات، الحلقة تفقد رونقها، تفقد جمالها. تمام، هذه حطوها قاعدة. لكن لما أنا نقرأ تعليقاتكم، تعليقاتكم سواء في التيك توك أو الفيسبوك، إحنا نحسسكم بقيمتكم. تمام، لان حتى انتم تتعبوا انكم تشاهدوا في الحلقه وتتفرجوا عليها، فانا لازم نعطيكم اهتمام، لازم نعطيكم قدركم ونقرا تعليقاتكم. فهمتوا؟ يعني نقدر حتى انا اي حد مثلا يقدر انه هو يقدم حلقه بدون ما يركز في التعليقات، لكن انا نحاول نركز معاكم ونحاول بقدر الامكان نقرا تعليقات باش ما يزعلش مني حد. وثانيا الآراء تختلف من شخص إلى آخر، فأنا حاول بقدر الإمكان ناخذ مكالمات، ناخذ تعليقات باش ما نحسش روحي بروحي. فهمتوا؟ لأن حيكون برنامج جامد، مش حيكون فيه روح، فنحاول بالقصص اللي قاعدة نقول فيها والفقرات اللي تصير والمكالمات وحتى تعليقاتكم يبدأ فيه تنوع، وأنا ما نحبش الحاجة اللي تكون جامدة، نحب نكون برنامج تنوع عبارة عليه أخذ وعطاء. فهمتوا؟ فهذه لازم تعرفوه، عبارة على الفقرات، عبارة على تسلسل الموضوع أو العنوان اللي قاعد نتكلم فيه. لما نعطي فقرات ونعطي نقاط معينة ونقرأ تعليقات ونولي نرجع لنفس الفكرة، تمام، ممكن تعليق منكم كل شخص فيكم قاعد يضيف للحلقة ويضيف للعنوان بطريقة أخرى بالرؤية اللي قاعد يشوفها هو. فهمتوا؟ فممكن أني رأيي ما يمشيش على رأيكم، وممكن رأيكم ما يمشيش معاي، لكن أنا بنقرأ مجموعة من الأراء والتعليقات باش يصير كأنها جلسة نقاش ولكن بطريقة أخرى، يعني مش لازم يكون صوت بالضبط. اطراء للحلقه والتنوع مطلوب. ايه حلوه التنص منك، حسيت ان ما يكونش في سؤال لا ما شتتوش الانتباه، لا هذه شطاره المذيع او المذيعه ان ما يصلهاش تشتت، لانها هي تعرف امتى ترجع للموضوع الحلقه، وامتى تطلع من سياق الحلقه، وامتى تاخذ راي معين يفيدها باش ان هي تضيف بعد كلام والى ما ذلك. فهذه شطاره المذيع او المذيعه. حلو، هذا هيك المجال يعني. لكن لو كنا بناخده كل واحد بناخده مثلا على رأيي أنا، ما أنا نفتح بث مباشر بروحي وخلاص، ما فيش داعي تكون. عموما رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3، وأيضا عبر منصات التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك. أهلا وسهلا بكم، نور عسل، كيف حالك؟ الحمد لله، حال مباهين، كلهم كويسين. ف أيام الخريف أخوي الجميل أو البنت هي تقريبا أو كذا، مع احترامي ليك طبعا، لما أنت بتقول تعليق معين احنا راو طالعين مباشر، الناس تسمع فينا وحلقة مباشرة، مش داعي كان ما حضرتهاش، أنت مش لازم تحضرها، وغيرك حتى هو كان يبي يحضرها، ومرحبتين بالجميع. بح في الفقرة السابعة، وحتكون فيها مقرونة بقصة عالمية تقريبا كلكم مرين بها وسامعين بها، بس أنا حابة نذكركم بها. هي من الشخصيات المعروفة، فيش حد ما يعرفهاش، وحتى اللي ما يعرفهاش ممكن سامع بها، وحتى اللي ما يعرفهاش أو مش سامع بها يدير عليها بحث. حلو، الفقرة السابعة هي السعادة رغم الظروف، يعني تحاول تخلق السعادة رغم الظروف. السعادة مش معناها يا جماعة الخير انك انت ما تحزنش، الحزن طبيعي، الشعور بالحزن طبيعي زي الشعور بالسعادة، طبيعي جدا،
والإنسان السعيد يمر بأيام صعبة كيف زي أي إنسان، لكن الفرق إن ما يخليش الحزن يتحول لأسلوب حياة. ركزوا في الكلام اللي قاعد نقول فيه. السعادة مش معناها إنك أنت ما تحزنش أبدا، لأن الحزن عبارة على شعور زي الفرح زي السعادة زي الامتنان زي كل شعور، هذا كويس فطبيعي. لكن الإنسان السعيد مرات يمر بأيام صعبة زي أي إنسان في الحياة، لكن الفرق وين؟ الفرق إنك أنت ما تخليش الحزن هذا أسلوب حياة، ما تخليش يتحكم فيك. تمام؟ لازم السعادة تكون قرار إنك أنت تكمل، إنك أنت تنوض من لما تطيح. فهمتني كيف؟ أول ما تحس روحك اعترت طحت لازم تحاول تنوض، تؤمن إن غدوة أو الأيام الجاية حتكون أحسن بإذن الله، يعني يكون مقرون بالتفاؤل. كويس. السعادة هي التفاهم والعقلانية والظروف الأحكام. دائما مع العسر يسر، أكيد يتعايش مع الحزن ويركز في الإيجابي ويفرح يفرح وقت الفرح. أنا ضد الإنسان لما يكون مثلا حزين، تمام، يقولوا له علاش أنت حزين أو ما تستاهلش وكده ومش عارف شيني ويحسسوك، فهمتوا؟ فهذا الإنسان يمر بحزن فياخد وقته يحس بسعادة، ياخد وقته إلى ما ذلك. أنا ما نحبش الإنسان اللي يكبت في مشاعره، اللي ما ياخدش راحته في التعبير، اللي ما يعبرش، فهمتوني؟ يعني كل شعور تحس به لازم تعبر عليه، لازم يعني تفرغه، لأن كل ما أنت ما تفرغاش وتكبت داخل كل ما أنت تلقى روحك في عقد، العقد هذه نفسية تتحول حتى لمرض لا سمح الله، فهمتوا؟ فكل إنسان فينا ما فيش إنسان ما يحسش بالسعادة، ما فيش إنسان ما يحسش بالراحة، ما فيش إنسان ما يحسش بالتعب. في لهذا ردوا بالكم انكم انتم تكبتوا مشاعركم وتكبتوا الاحاسيس اللي تحسوا بها، لان كل ما بتحسوا بالشيء هذا كل ما بتنقلب عليكم سلبي، فهمتوا؟ لهذا ردوا بالكم تكبتوا مشاعركم، عفوا. حلو. قلنا احنا من القصص الواقعية، نعرفش المخرج يعرفها ولا ما يعرفهاش، الله اعلم، لكن منعرفش تعرفها ولا ما تعرفهاش. من القصص الواقعية والقصص العالمية هي شخصية معروفة تحدد الصعوبات ومعروفة في العالم بشكل كبير ومشهورة، كويس، ولها برنامج كان معروف، هي أوبرا وينفري. تعرفوها أوبرا وينفري؟ تعرفوها أوبرا؟ ما كانتش حياتها سهلة أبدا. أوبرا ما تعرفهاش يا خالد؟ كان يجيبوا فيها في NBC4 تقريبا، يعني عندها برنامج يعني. فأوبرا ما كانتش حياتها سهلة أبدا، مرت بظروف صعبة من طفولتها، وعاشت في الفقر والتحديات، خيبات الأمل، انكسارات إلى ما ذلك. لكن بدل ما تخلي ظروفها تتحكم فيها، قررت إن هي تركز على اللي تقدر عليه، مش على الأشياء اللي هي خسرتها أو فقدتها، فهمتوا؟ أوبرا من الشخصيات المعروفة، من الشخصيات الإعلامية المعروفة اللي لها كاركتير خاص بها، شخصيتها جميلة جدا، حتى حواراتها جميلة جدا، وإنسانة ذكية. ما كانتش حياتها في الطفولة زي أي شخص، فهمتوا؟ كانت عايشة في فقر، وكانت عندها تحديات، خيبة أمل، خسارات إلى ما ذلك. ما خلتش الظروف اللي مرت بها والأشياء اللي صارت في الماضي واللي قاعدة تصير معاها، ما خلتهاش إن هي تتحكم فيها. حاولت إن هي تركز على الأشياء اللي تقدر تديرهم، والأشياء اللي موجودة فيها، ومش الأشياء اللي خسرتها. في أحد لقاءاتها
شن قالت بمعنى كلامها، يعني بمعنى كلامها شن قالت؟ قالت إن كل يوم نلقى في سبب واحد على الأقل باش نكون أنا ممتنة ليه. ركزوا في الكلمة، نرجع لكلمة الامتنان، هو مفتاح السعادة، الامتنان مفتاح السعادة. قلت لك أنا كل يوم خلال حياتي، مسيرة حياتي، كويس، كل يوم نلقى في سبب واحد على الأقل باش نكون ممتنة ليه. ومع الوقت الامتنان والتفاؤل هذا هو اللي خلاها تبني حياة مختلفة تماما عن الظروف اللي بدت منها. يعني حياتها اتغيرت 360 درجة على اللي كانت عايشتها سابقا. ليش؟ بسبب الامتنان والتفاؤل. كانت متفائلة وواثقة في نفسها، واثقة في الأشياء اللي عندها، زائد ممتنة ومركزة على الأسباب. كانت هذا تصميم على النجاح، إيه هذا تصميم على النجاح، وبدت بالأشياء هذه. إحنا شنو نتعلمه من قصتها؟ شنو نتعلمه؟ في نوع من نتعلمه فيه هو الإصرار على النجاح، وفيه نوع آخر نتعلمه فيه من قصتها اللي يخصنا إحنا كنوع عنوان الحلقة والسعادة قرار، إن السعادة مش معناها إن حياتك خالية من المشاكل، ولا معناها إنك تملك كل شيء. السعادة مرات تكون قرار تاخده كل صبح. السعادة مرات تكون قرار تاخده كل صبح، إنك تشوف النعمة قبل النقص، والفرصة قبل العقبة، والأمل قبل الخوف. شفت ثلاث حاجات كل صبح تديروهم هما وتقرروهم: ان تشوف النعمة قبل ما تنقص، ان تشوف الفرصة قبل ما تعتر في اي عقبة. خليك مجازف، يعني ما تقولش لا كيف انا ما نبيش، لا حتخسر. الحياة هذه راه فيها ربح وفيها خسارة. والامل قبل الخوف، لازم يكون عندك امل، لازم عندك يقين، فهمتوا؟ لازم يكون عندك إصرار على كل شيء، فهمتوني؟ وأهم شيء دائما الحسن بالله والثقة بالله والتوكل على الله. وإحنا نحمد الله سبحانه وتعالى، نحن مسلمين وعندنا الأشياء هذه نملكوها، عكس الناس اللي ما يعرفوش الحاجة هذه. لكن إحنا الحمد لله إن إحنا مسلمين وعارفين النعمة هذه، وعارفين إن الحياة هذه ابتلاءات، والحمد لله ان كنا عارفين ان الحياة ما تدومش لشخص، ولا توقف على شخص، ولا تستمر بشخص. الحياة مستمرة بينا ولا بلانا، لكن اهم شيء ان احنا مقتنعين اقتناع تام ان سعادتنا مش مربوطة بشيء معين، انما مربوطة برضا الله سبحانه وتعالى. لازم نقتنع احنا كمسلمين ان سعادتنا مربوطة بالله سبحانه وتعالى، ومرتبطة برضا الله سبحانه وتعالى، لا أكثر ولا أقل. الباقي كل يمشي ويجي. إن الحياة عبارة على إنك أنت تخسر، الحياة عبارة إنك أنت تنجح. مش كل يوم تركب للسلم بشكل تصاعدي أكثر ونجاحات أكثر، إنما حتوصل لوقت معين، أو اللي نقول إحنا لعقبة معينة، مرات تعتر وتطيح، تبدأ من الأول. فهي هيك الحياة، وأنت ما الشيء الذي يجعلك تشعري بالسعادة فعلا. نعمة، كيف نقول لك، نعمة العطاء، ممكن نعمة الأشياء الموجودة حواليا، الناس الموجودة حواليا، الأهل إلى ما ذلك. ليس كمين يا سراج، إنما سؤال عادي جدا، حتى يصل الإنسان لصناعة وخلق الفرص. كل مر حتما سيمر. أيوة، فديما حطوا الأمل بالله والثقة بالله، وأحمد الله سبحانه وتعالى أنكم ولدتوا مسلمين ومؤمنين بالله سبحانه وتعالى. كوتش موفقة دائما والحمد لله على نعمة الإسلام. أي والله يا كوتش نجمي، بارك الله فيك، موفق يا رب. فاصل ونرجع. واحد اتنين

زعلتوا مني تروحوا على فين؟ لو زهرين أو الدريين واللي يبان الخف عنيه دل الدنيا مشاورة عليه. تفلتوا مني تروحوا على فين؟ لو زهرين أو مدارين.

0: اي واحد اثنين سرقي مرقي بنختار واحد منكم تو اللي شاطر فيكم حنختارته. محلا ملوك ابتسامت ربي ديما رب ديما نشوفك فرحانه ان شاء الله يا رب سندس بارك الله فيك مذيعة طيبه بشوشه لي بلاد شكرا بارك الله فيك خاتم الله بيد نورت سن مرحبتين بك عبد المنعم مرحبتين بك لكل من تواجد معنا مرحبتين بكم جميعا. واحنا قديش مازلنا تقريبا مازال 4 دقائق مفروض باهي ومفروض انه والله حلوه النغمه اللي بكري نعودها لكم نعودها لهم يلا نعودها
1: واحد اثنين سا

الشطار مين بقى مني رح يفلت ومين قدامي هيتثبت واللي هلف معاه وهدور يبقى دل عليه الدور مين بقى مني رح يفلت

0: شطار من ويا يا راح يجري.
1: من ويا يا راح يجري يا مخرج نختاروا منهم الشطار ولا شني؟ بكن نشاور عليك دكتورة مالكة، انت اول واحدة اصلا، انت اول الموكب، اول واحدة.

الخاتمة يا جماعة الخير، وصلنا للختام والوقت مشي بسرعة، والنغمة المنتظرة ختامها مسك، وسلام سلام كمسك الختام. يلا نسمع منها شوية ونختموها.

0: سكنتم فؤادي رب العباد. يا مرحبا بالجميع، لكل من جاي ولي قلب عليه مرحبتين بكم جميعا. شكرا على متابعتكم. وصلنا لنهاية حلقتنا من برنامج من القلب بعنوان السعادة قرار، وتعلمنا فيها هلبة أشياء. وقبل من قبل ما نودعكم وقبل ما نمشي ونخليكم، حابة نقول لكل شخص يسمع فينا توا، حابة نقول لكل شخص يسمع فينا توا، ما تنساش الحياة، ما تستناش إن الحياة تكون مثالية باش إنك أنت تكون سعيد. استمتع بالنعم اللي عندك، استمتع بكل لحظة، لأن اللحظة لو ضاعت منك مستحيل ترجع. أصنع يومك بلحظات جميلة تستحق إنك أنت تعيشها، عيشها برضا، بقناعة، بثبات، بإصرار، بتحدي، بكل ما هو جميل يخليك تتعايش مع ظروف الحياة وظروف العباد. تذكروا دائما جميعا يا أهل الخير وكل الخير، السعادة مش إنك أنت تملك كل شيء، السعادة إنك تعرف قيمة كل شيء عندك. كل شيء عندك تحتها مليون خط، أعرف القيمة، لأن ممكن القيمة هذه في يوم من الأيام تخسروها، تقعدوا نادمين عليها طول حياتكم. فعيشوا لحظاتكم بسعادة بقناعة. كنت معاكم ملاك محمود، ونلتقي في حلقة جديدة من برنامجكم من القلب يوم الجمعة على تمام الساعة 6 مساء إلى الساعة 8 مساء. إن شاء الله يا رب الحلقة وصلتكم، لأن سميت البرنامج من القلب إلى القلب. أنا نتكلم معاكم حاليا من قلبي باش يوصل لقلوبكم، ما هوش كلام منمق ولا كلام مرتب ولا شيء. حبيت يكون برنامج عفوي، قريب من المستمع، قريب من المشاهد. وتمنوا لي دائما التوفيق، زي ما نتمنى دائما التوفيق لكل حد موجود، كل حد يسمع فينا حاليا، سواء كان عبر أثير راديو السرايا 99.3. جماعة المستمعين، إن شاء الله غيابكم خير، وإن شاء الله ترجعونا بخير يا رب، ونسمع صوتكم ونتحمد عليه سلامتكم جميعا، نطمن عليكم جميعا. أما بالنسبة لجماعة المنصات التواصل الاجتماعي، مرحبتين بكم جميعا، وأنستوا جميعا، وتشرفت بكم جميعا. كنت معكم ملك محمود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء. أحيا على
1: حبكم في كل حكاية جديدة، وضحكة من القلب، وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب، البرنامج اللي يشبه

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

رحمة ربك. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم

0: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد

وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 22 في سلسلة دروس السيرة النبوية، ونحن ما زلنا نتحدث عن الأسس الذي أقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم المجتمع الإسلامي، أو بعبارة أخرى الدولة الإسلامية الأولى، عندما استقر به المقام في المدينة المنورة بعد الهجرة. الأساس الأول كما علمنا هو بناء المسجد، وقد تحدثنا في هذا الأساس وفصلنا القول فيه. والأساس الثاني هو علاقة الأخوة التي عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم رباطها بين كل من الأنصار والمهاجرين. أما الأساس الثالث وهو ما سنتحدث عنه اليوم، فهو الوثيقة التي اكتتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم كدستور بين المسلمين المهاجرين والأنصار بعضهم مع بعض، وبين المسلمين واليهود الذين كانوا يساكنون المسلمين في المدينة المنورة. يروي ابن هشام في سيرته أن النبي عليه الصلاة والسلام لم تمضي له سوى مدة قليلة في المدينة المنورة حتى اجتمع له إسلام عامة أهل المدينة سوى قلة يسيرة منهم، ولم يبقى دار من دور الأنصار إلا دخله الإسلام، إلا أسلم أهلها. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بعبارة أدق اكتتب، لأن رسول الله ما كان يكتب، كتابا بين المهاجرين والأنصار، وادع فيه اليهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم، وشرط لهم واشترط عليهم في هذه الوثيقة التي اكتتبها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر ابن إسحاق هذه الوثيقة بدون سند، وربما ظن البعض أن هذه الوثيقة لا سند لها وهي ليست صحيحة، لكن ابن سيد الناس في كتابه عيون الأثر ذكرها وذكر سندا لها، سند صحيح. وكذلك الإمام أحمد في مسنده ذكر سندا آخر لهذه الوثيقة، والسند الذي اعتمد عليه الإمام أحمد هو حدثنا عباد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتتب كتابا بين المهاجرين والأنصار إلى آخر الحديث. بنود هذه الوثيقة كثيرة أيها الإخوة، تبلغ ما لا يقل عن 80 بندا. وثيقة هي باللغة العصر دستور، حتى إن الصياغة أيضا صياغة دستورية. نعم، ولكننا نقتطع من مجموع هذه البنود أهمها لنأخذ فكرة عنها. وبوسع من شاء منكم أن يعود إلى كتب السيرة فيقف على سائر بنود هذه الوثيقة. أول بند فيها يقول: المسلمون من قريش ويثرب وتبعهم، فلحق بهم
وجاهد معهم أمة واحدة من دون الناس. وسنعود إلى شرح هذه البنود. هذا أول بند. البند الثاني: هؤلاء المسلمون جميعاً على اختلاف قبائلهم يتعاقلون بينهم ويفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المسلمين، يعني تعبير عن ضرورة التضامن والتكافل الاجتماعيين. العاني الأسير، المعاقلة هو أن يقع الإنسان تحت مسؤولية دية ينبغي أن يدفعها ولا يملك، فالمجتمع الإسلامي مكلف بأن يعينه لهذه الدية، لإخراج هذه الدية. بند آخر: نحن نلتقط بنودا من هذه الوثيقة ولا نستطيع أن نأتي بها كلها كما قلت لكم. يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه في فداء أو عقل. المفرح هو المثقل بالديون. أيضا هذا البند يتمم مشروع التضامن الاجتماعي. المسلمون إذا كان فيهم إنسان مثقل بالديون، ركبته الديون ولا يستطيع أن يفيها لأصحابها، فالمجتمع مسؤول عن هذا الإنسان ومطلوب منه أن ينتشله من هذه المصيبة التي وقع فيها. بند آخر في هذه الوثيقة يقول: إن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين، وإن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم. المعنى الإجمالي وسنعود إلى الشرح: إن المؤمنين المتقين كلهم ينبغي أن يجتمعوا على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم، يعني ينبغي أن يكونوا جميعا يدا واحدة في تأديب من يريد أن يبغى، يعني أن يظلم أو أن يأتي بدسيعة ظلم، دسيعة عظيمة، يعني أمر عظيم، نعم، يريد أن يقتحم به عدالة الشريعة الإسلامية، يطغى، يبغي، يظلم، يسفك دم، ينهب مال، نعم. كل المسلمين ينبغي أن يكونوا، أن يقفوا في وجه هذا الإنسان وأن يضربوا على يديه لكي لا يسير في هذا الطريق، وأن يعاقبوا. طبعا العقاب مرجعه إلى الشريعة الإسلامية. لا يقتل، بند آخر: لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، أو لا يقتل، لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، ولا ينصر كافرا على مؤمن. في هذه الفترة عندما استقر المقام برسول الله صلى الله عليه وسلم كان الكافرون، طبعا ما عدا اليهود لأنه الآن الحديث آتي عنهم، كلهم محاربين، كلهم كانوا محاربين، ومن أجل ذلك شرع الله عز وجل الهجرة. فلا يقتل مؤمن مؤمنا لأنه قتل كافرا، يعني ما في تكافؤ بين المؤمن والكافر الحربي، أما الكافر غير الحربي فهنالك حديث آخر عنه، وللفقهاء في ذلك مجال ربما نأتي للحديث عنه. من البنود الهامة أيضا في هذا الدستور قوله صلى الله عليه وسلم: إن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم. وسنعود لنشرح هذا البند شرحا وافيا يبرهن مدى حاجة المجتمع الإسلامي اليوم إلى تطبيق هذا الدستور. هذا البند أعيد: إن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم. بند آخر: ذمة الله واحدة،
يجير عليهم أدناهم، والمؤمنون بعضهم موالي بعض دون الناس. ذمة الله واحدة، أي أن الله عز وجل جعل ذمة المؤمن محترمة مقدرة لأنها من ذمة الله عز وجل، رجلاً كان صاحب هذه الذمة أو امرأة، وسنعود إلى شرح ذلك. بند آخر: لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثاً مرتكب جريمة أو أن يؤويه، وإنما نصره أو أواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، لا يؤخذ منه صرف ولا عدل. ونعود إلى التفسير. الآن يأتي دور الحديث عن اليهود في هذا الدستور. اليهود ينفقون مع اليهود ما داموا محاربين. إذا اتجهت عداوة خاصة إلى اليهود فاليهود هم المسؤولون عن رد هذا الظلم. نعم، ومن ثم فميزانيتهم خاصة بهم. البند الآخر: يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، أمة مستقلة، المؤمنين أمة واليهود أمة. نعم، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، إلا من ظلم وأثم فإنه لا يتغ إلا نفسه وأهل بيته. دين اليهود متروك، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم. نعم، لا يجوز أن يظلم طرف طرفا، لاحظوا هذه العدالة، إلا من ظلم وأثم. من الذي ظلم فيما بعد؟ اليهود كما سنجد. بند آخر أيضا عن اليهود: إن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم. يعني ميزانية اليهود خاصة بهم وميزانية المسلمين في المدينة خاصة بهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة. إذا أقبل عدو يحارب الذين وقعوا على هذا الدستور، إذن الكل ينبغي أن يهبوا للدفاع. طبعاً أهل هذه الصحيفة هم المسلمون واليهود. نعم، ثم يقول: كل ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار، يعني خصومة يخاف فساده، فإنما رده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله. يعني المرجع في التشريع لأهل هذه الصحيفة هو كتاب الله وسنة رسوله. من خرج من المدينة آمن، ومن قعد آمن، إلا من ظلم وأثم، مفتوح الباب. آخر بند هو هذا البند التالي: إن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبر، وإن الله جار لمن بر واتقى. هذه عبارة عن نماذج أيها الإخوة، من وثيقة لا يقل بنودها عن 80 بند، وصيغت كأحدث ما يصاغ على أساسه دستور في هذا العصر. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. الآن نعود إلى دراسة هذا الأساس الثالث الذي يشكل الدعام الثالث للمجتمع الإسلامي الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما استقر به المقام في المدينة المنورة. أول ما نقوله هو أن هذه الوثيقة حجة ناطقة بأبلغ بيان، لا تترك مجالا لشك ولا ريبة أن الإسلام دين ودولة، وأن الإسلام ليس عبارة عن صلة فردية بين العبد وربه فقط كما يزعم البعض، وأن المجتمع الإنساني الذي ينتشر فيه الإسلام ويكون أفراده أو جل أفراده ملتزمين بأوامر الله عز وجل
ما ينبغي أن يقال إنه مجتمع حر يختار لنفسه النظام الذي يشاء وشكل الدولة الذي يريد أن يبنيها على أساس ما يحب. هذا الكلام يتعارض مع دين الله عز وجل الذي ينقاد إليه الأفراد. الأفراد الذين ينقادون لأمر الله في مجتمع ما لا بد أن يفرز ذلك الدولة الإسلامية. الأفراد المسلمون في مجتمع يساوي الدولة الإسلامية. وقد قلنا بالأمس إن النبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر إلى المدينة تكاملت أركان دولة: الأرض، النظام السلطوي، المجتمع، الأمة. نعم، كما سنجد الآن، هذه هي أركان الدولة في أي عصر من العصور. ثم إن أشكال الدولة وأساليبها تختلف ما بين عصر وآخر في المجتمعات الإسلامية وفي المجتمعات غير الإسلامية. نعم، إذن أعود فأقول: بنود هذا الدستور، هذه البنود التي تشكل نموذج لهذا الدستور والتي تلوناها الآن، هي الدليل الحاسم الجازم على أن محمدًا صلى الله عليه وسلم بنى دولة إسلامية، وأن المجتمع الإسلامي في المدينة المنورة هو أول دولة إسلامية أنشأها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنتم تعلمون أن هنالك كثيرين في هذا العصر كتبوا وأعلنوا وأكدوا أن الإسلام ليس أكثر من علاقة شخصية بين العبد وربه. أما القائمون على الأمر فبوسعهم أن يجعلوا الدولة التي ينشئونها ذات صبغة دينية أو ذات صبغة إلحادية أو ذات صبغة علمانية كما يشاءون. الدولة شيء وانتماء الأفراد إلى الدين شيء ثاني. هل هذا الكلام منطقي؟ هذا الكلام ليس منطقياً، كلام متهافت، كلام متهافت. وهذا أيضاً مما بثته وسوسة بريطانيا إلى أذهان عملائها في مصر عندما احتلت ذلك الوادي. نعم، وجاء من كتب، ولا داعي إلى أن نقول من ومن وما هي الكتب التي كتبت، وبوحي من بريطانيا جاء من كتب ليقول إن الإسلام لم يكن يوما ما دولة، وإنما كان الإسلام ولا يزال علاقة فردية شخصية بين العبد وربه سبحانه وتعالى. والدولة إذا قامت لا شأن لها بعلاقات الناس مع ربهم وخالقهم، تترك الملحد على إلحاده، المؤمن على إيمانه، وتستطيع أن تعتمد قانونا لا علاقة له بالإسلام. هذا ما كتبه بعض عملاء بريطانيا معروفون في ذلك العصر، وبقيت أصداء لهذا الكلام إلى يومنا هذا. أصداء موجودة، لكن هل هذا هو الواقع الذي يعبر عنه تاريخ السيرة النبوية؟ إطلاق نهائياً بشكل من الأشكال. وآية ذلك دلائل كثيرة، لكن من أبرز الدلائل هذا الدستور، هذا الدستور الذي رأيناه وسمعنا بعضاً يسيراً من بنوده. من الأدلة الأخرى على ذلك ما ذكرناه في أكثر من مناسبة فيما أذكر، من أن النبي عليه الصلاة والسلام له شخصيتان اثنتان: شخصية مبلغ عن الله بوصف كونه رسولاً، وشخصية رئيس دولة. ولذلك فهنالك طائف من الأحاديث الصحيحة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نطق بها بوصف كونه رئيس دولة، ولم ينطق بها وحياً من عند الله عز وجل،
باري عز وجل أعطاه صلاحية أن يدير الأمور وأن يسوس القضايا باعتباره رئيس دولة، مثل إعلان الحرب، مثل إعلان إنهاء الحرب، مثل المعاهدات، مثل سياسة الأسرى، كل ما يتعلق بالحرب إعلانها وإخمادها كل ذلك داخل في أحكام السياسة الشرعية. النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور تصرف، لكن تصرف بوصف كونه رئيس دولة. نعم. ولذلك فإن أي مجتمع إسلامي يدين أفراده أو جل أفراده بالإسلام ينبغي أن تكون ثمرة ذلك الدولة الإسلامية، وإلا فيقوم تناقض بين أفراد جمهورهم أو كلهم مسلمون ملتزمون بأمر الله عز وجل والدولة التي لا تعترف بذلك، تناقض. هذه هي النقطة الأولى التي ينبغي أن نتبينها. الشيء الثاني، هذه البنود التي قرأناها وهي عبارة عن 6-7 بنود 9 بنود من جملة هذه الوثيقة، على ما تدل؟ تدل على العدالة السامية التي أرستها شريعة الله عز وجل بين المسلمين واليهود، أليس كذلك؟ اليهود موجودون في المدينة المنورة وطبعا غير مسلمين، يعلن المصطفى صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الدستور أن اليهود أمة مستقلة، يعني أن الإسلام لم يجعل اليهود يذوبون في أمة المسلمين، أن المسلمين هم أمة وهدول يلا تابعين، لا، أمة مستقلة على أرض المدينة المنورة كما سمعتم البند قرأناه. وفي نفس الوقت يتبنى هذا الدستور حماية اليهود على هذه الأرض وحماية دينهم، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، ولا يجوز أن يظلم المسلمون اليهود في انتمائهم الديني كما لا يجوز لليهود أن يظلموا المسلمين في انتماءاتهم الدينية. ممكن يكون في عدالة أكثر من هيك؟ نعم. طيب، هذا البند يوضح أن نفقة اليهود فيما بينهم، يعني لا نأتي فنأخذ فضول أموالهم لمصلحتنا، لا لا لا لا، ينفقون من أموالهم لمصالحهم الخاصة بهم. 4 أو 5 بنود كلها تدعم العدالة الدقيقة السامية التي ينبغي أن تشيع بين اليهود وبين المسلمين في ظل الدولة الإسلامية. على ما تدل هذه الظاهرة؟ تدل على نقيض ما يتبجح به بعض الناس اليوم من أن المجتمع إذا رفع شعار الدولة الإسلامية وفي بداخل الدولة ناس غير مسلمين سيظلمون. ألا تسمعون هذا الكلام؟ سيظلمون لأنه في ناس يا أخي غير مسلمين. من قال هذا؟ من قال إن الشريعة الإسلامية التي تطبق في المجتمع الإسلامي، نعم، تتجاهل وجود غير المسلمين إما بالإساءة إليهم أو بظلمهم أو بانتقاصهم فيما يتعلق بدينهم؟ من قال هذا؟ الشريعة الإسلامية هي أحنى القوانين كلها على غير المسلمين عندما يكونون متعايشين مع المسلمين في دولة إسلامية واحدة، وآية ذلك وجود اليهود في المدينة المنورة خلال الفترة التي أحجم فيها اليهود عن الإساءة، يعني فترة من الفترات خالفوا طبيعتهم وإجوا صاموا عن الإساءة وصاموا عن المؤامرات. كيف كانت علاقة المسلمين معهم؟ هل أسيئ إلى دينهم؟ هل أسيئ إلى وجودهم
الاجتماعي السياسي بشكل من الأشكال أبدا. نعم. ولذلك هذا الذي سمعناه الآن، هذه البنود التي تتعلق باليهود في المجتمع الإسلامي في أول دولة إسلامية، يمزق هذا الكلام الذي يقوله بعض الناس اليوم، أنه يعني من الأسباب التي تقتضي ألا نجعل الدولة دولة إسلامية وجود غير المسلمين، أقليات غير مسلمة. طيب لماذا؟ قال لأنه إعلان الدولة دولة إسلامية عبارة عن إنذار خطر لغير المسلمين، وعبارة عن فتح باب للمسلمين إلى أن يظلموا غير المسلمين ويسيئوا إلى دينهم أو إلى آخره. هذا كلام يخترعه هؤلاء الناس من عقولهم ويلصقونه زورا وبهتانا بدين الله سبحانه وتعالى. وهنالك أدلة تاريخية بعد ذلك، فتحت بلاد الشام وقامت الدولة الإسلامية في هذه البلاد. كما تعرفون قبل الفتح كانت بلاد الشام مستعمرات رومانية، كما هو معروف بلاد الشام كانت مستعمرة من قبل الرومان وفلسطين منها. الفتح الإسلامي ماذا يعني؟ يعني طرد المستعمر وجعل هذه البلاد حرة. نعم، تنفس أهلها الصعداء وشعروا بالحرية. طيب الإسلام هيمن، والمجتمع الإسلامي أفرز ما نسميه الدولة الإسلامية في ظل هذه الوثيقة، هذا الدستور. ماذا كان حال غير المسلمين بعد الفتح الإسلامي في القرن الأول والثاني والثالث والرابع والخامس إلى أن جاءت الغزوات الصليبية؟ غير المسلمين كانوا أعزة، كانوا أحرارا، كانوا يمارسون دينهم بدون أي إساءة، وكانت الدولة الإسلامية تعطيهم حقوقهم كاملة غير منقوصة. ولاحظوا الفرق بين الاحتلال الروماني الذي قتل وسلب ونهب وفعل ما فعل، وبين الفتح الإسلامي الذي احتضن ورعى وحمى. بقي إلى أن كانت الحروب الصليبية عدد غير المسلمين يناهزون عدد المسلمين، يعني 50% مسلمين و 50% غير مسلمين، وغير المسلمين مبسوطين. ولما جاءت الحروب الصليبية أرسل قادة الحروب كتب سرا إلى زعماء المسيحيين في بلاد الشام يسألونهم عن موقفهم، يقولون نحن وافدون، ما قراركم الذي اتخذتموه؟ هل هو الوقوف إلى جانب بني قومكم المسلمين أم الوقوف مع بني دينكم الوافدين؟ شو كان الجواب؟ جوابهم جميعا، قرارنا هو الوقوف إلى جانب بني قومنا المسلمين. وسجل التاريخ كيف أن النصارى والمسلمين حاربوا فلول الصليبيين في خندق واحد. يجي اليوم ناس متنطعين يقولون كلاما سمجا، الدولة الإسلامية إذا تحققت فلسوف يكون ذلك سببا لظلم يقع في غير بالنسبة لغير المسلمين. ادرسوا التاريخ، لا هم دارسين التاريخ لكن معلمينهم وسادتهم يكلفونهم أن يقولوا هذا الكلام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. نقطة أخرى، هذه الوثيقة أيها الإخوة، بل هذه البنود التي قرأناها من هذه الوثيقة دلت على أحكام هامة في الشريعة الإسلامية ينبغي أن نعلمها. الحكم الأول ما دل عليه البند الأول، أول بند شو هو؟ المسلمون من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أمة واحدة من دون الناس.
الواقع إلى هذه اللحظة، إلى أن كتب هذا الكلام واعتمد، ما كان في شيء اسمه في المجتمع العربي في الجزيرة العربية شيء اسمه دولة، عفوا أمة، ما كان في شيء اسمه أمة، في قبائل عشائر بطون، أما أمة ولدت الأمة في ظل الدولة الإسلامية الأولى واستعلن بولادتها في هذا الدستور أمة. ماذا فهمنا من هذا البند؟ فهمنا أن الشيء الذي يجمع الأمة في وحدة متآلفة متضامنة إنما هو الإسلام، الإسلام، وكل الفوارق الأخرى تذوب في ضرام الإسلام، اختلافات اللغة، اختلافات اللهجات، اختلاف الألوان، القبائل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كلها تذوب في ضرام الهوية الإسلامية. نعم، هذا واضح هذا الكلام. هل هذا يعني أن غير المسلمين يظلمون؟ أن غير المسلمين يساء إليهم؟ تفضلوا، هاي اليهود ما هن جزء من الأمة الإسلامية، لكن بالعكس في سبيل أن تكون لهم شخصيتهم مشان ما يذوبوا في المسلمين، كمان هن الأمة. نعم، لم يسع إليهم، لم ينزل أي ظلم بهم، والذي حماهم من الظلم إنما هو الإسلام، مو يعني تصورات فردية شخصية، لا، الدين، أي شخص جاء لابد أن يطبق هذا الشرع الذي أمر الله عز وجل به. هذا هو الحكم الأول الذي ينبغي أن نعلمه. حكم آخر تبين لنا من البند الثاني والثالث قرأناه، التضامن الاجتماعي. التضامن الاجتماعي اليوم نسمع عنه كثيرا في الغرب، موجود، لكن والله أيها الإخوة لو قارنتم بين مبادئ الضمان الاجتماعي الذي رسمه بيان الله عز وجل ورسمته الشريعة الإسلامية، وقارنتم بين ذلك وبين الضمان الاجتماعي في الغرب، ستجدون أن الفرق بينهما فرق ما بين السماء والأرض. العدالة، الحماية، الرحمة، نسيج الوحدة، نسيج التآلف، كل ذلك في الشريعة الإسلامية. التضامن الاجتماعي هو الذي يضمن أن لا يكون بين أفراد المجتمع الإسلامي إنسان مكلوم، إنسان معذب مهضوم الحقوق، إنسان فقير لا يتمتع بكفاية، مستحيل هذا عندما تكون الشريعة الإسلامية هي الشريعة النافذة وهي الشريعة الفعالة، لا يتأتى هذا. وفي ظل الشريعة الإسلامية في الدول الإسلامية في التاريخ الإسلامي الغابر، هذا الشيء الذي أقوله لكم كان واضحا وكان جليا وكان يتحدى من يريد أن يقول عكس ذلك. نعم، ذلك لأنه الدولة الإسلامية ما هي يعني غايتها؟ غايتها الرحمة بالمسلمين. ماذا يعني، ما هي وظيفة الدولة الإسلامية؟ وظيفة الدولة الإسلامية أن تكون من المسلمين أناسا يسهرون على مصالح المسلمين، على رعاية حقوق المسلمين، هذه هي مهمة الدولة الإسلامية، ولا لا داعي إلى يعني أن تكون هنالك دولة. لكن الإسلام عبارة عن قوانين وأنظمة وشرائع، حسنا، من الذي ينفذ هذه القوانين؟ كل واحد ينفذ ما يتعلق بشخصه، لكن هنالك أمور تتعلق بالأمة كلها، من الذي ينفذها؟ المسؤولون عن الدولة الإسلامية. طيب المسؤول إذا لازم يكون هنالك دولة إسلامية، القائمون على هذه الدولة الإسلامية خدم. نعم، ولذلك طاووس كان يقف أمام أمير المؤمنين يقول له السلام عليك أيها الأجير، وكان يقبلها أمير المؤمنين لأنه فعلا هو أجير، لكن أجير من قبل من؟ من قبل الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا هو الحكم الآخر. حكم آخر نقرأه في
هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم. هل فهمتم معنى هذا الكلام؟ الدولة الإسلامية دولة واحدة، لكن لو فرضنا الدولة الواحدة ترامت أطرافها مثل الدولة العباسية مثلا، طيب هنالك حكم لا مركزي، هنالك مسؤول في جنوب أفريقيا، في شمال أفريقيا، هنالك مسؤول في جنوب شرق آسيا، نعم، والدولة الإسلامية واحدة. لا يجوز لمسؤول من المسلمين، لولي أمر في المجتمع الإسلامي، أن يبرم صلحا مع عدو إلا باتفاق شامل مع سائر المسؤولين الآخرين إطلاقا، هذا ليس محل خلاف. وهذا الكلام كأن الرسول علم أن هنالك أيام سوداء ستأتي وستتناثر الدولة الإسلامية إلى دويلات، كما هو الحال بعد منهارة الخلافة الإسلامية، دويلات إسلامية كما ترون. طيب ممكن أن دولة إسلامية تبرم صلح مع العدو مع إسرائيل؟ بجوز إطلاقا، لكن إذا اجتمعت الدول الإسلامية كلها على ذلك لا حرج. ليش؟ لأنه لما إسرائيل بتعمل عقد صلح مع دولة واحدة، الدولة الواحدة صارت حليفة لمين؟ لإسرائيل. إسرائيل عملت حرب معنا، بهذه الحالة الدولة الإسلامية اللي إلى جانبنا ما بتستطيع تدافع عنا، بدها تدافع عن مين؟ بدها تدافع عن من عقدت هذا الحلف معه. الله أكبر، انظروا إلى عدالة دين الله عز وجل. هذا جزء من الدستور، عن هذا المعنى يعبر المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن سلم المؤمنين واحدة. أعلن سلم العالم كله، العالم الإسلامي كله ينبغي أن يخضع لهذا السلم. لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله، ما بيصير إلا على سواء وعدل بينه، وهذا ما يجري دوم على خلافه. نعم. وكم رأيتم المآسي التي تنبثق عن هذا الأمر. إسرائيل الآن تسفك، تظلم، تقتل، تنهب، تمزق القوانين الدولية كلها، نعم، ومع ذلك لا أقول المجتمع الإنساني، لا أقول هيئة الأمم، أقول الدول الإسلامية المجاورة لنا لا يحركون ساكنا أبدا، يرون إخوانهم يقتلون، يذبحون، تنتهك حقوقهم، ومع ذلك لا يحركون ساكنا. لماذا؟ لأنه والله عاملين صلح مع اليهود، عملوا صلح. يا عمي وقت عملتوا صلح ما كنتوا مسلمين، وين كنتوا من هذا البند في دستور الإسلام الذي ائتمننا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. حكم آخر أيضا من الأحكام التي يدل عليها هذا الدستور، بل هذه البنود التي قرأناها، عندما يقول رسول الله: ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم والمؤمنون بعضهم موالي بعض دون الناس. ماذا تعني يعني هذه الوثيقة أو هذا البند؟ ماذا يعني؟ يعني أن الناس بالنسبة لذمتهم وقيمة أهليتهم الشرعية كلهم سواء، لا يعلو واحد على آخر، ولا يمتاز شخص على آخر، ذكورا كانوا أو إناثا، يجير عليهم أدناهم كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم. رجل، نعم، يلاحق، ما حكم بعد ولم يحكم عليه، نعم يلاحق، جاء إنسان فأدخله في حمايته، خلاص إجارة المسلم رجلا كان أو امرأة إجارة شرعية، نعم، وهكذا رفع سيدنا علي يده عن الإساءة إلى هذا الإنسان، لأنه ذمة المسلمين عند الله واحدة. وأخيرا نلاحظ ما أوضحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الحكم العدل
عند كل شجار وعند كل اختلاف في هذا المجتمع، إنما هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا آخر بند. ممكن بكرة يصير في خلاف، ممكن يصير في شقاق، ممكن كل هذا ممكن. طيب، ما النجاة من الشقاق في هذه الحالة؟ أن يحتكم الجميع إلى كتاب الله، أن يحتكم الجميع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذه الوثيقة خاصة في الدولة الإسلامية التي كانت في المدينة المنورة طوال حياة رسول الله؟ لا، هذه الوثيقة دستور للمسلمين في سائر عصورهم إلى أن تقوم الساعة. نعم، وبناء على ذلك يجب على المسلمين في أي مجتمع إسلامي أن ينسجوا من مجتمعهم دولة إسلامية، وأن يجعلوا من هذه الوثيقة دستورهم الإسلامي. الأمور الجديدة المتطورة التي جدت والتي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية شيء ثاني. النظام الدستوري، الهيئات، نظام الشورى، كيفية البيعة، هذه أمور كلها تتطور وتتبدل، والشريعة الإسلامية فتحت المجال للاجتهاد فيها واسعا، لا أشكال في ذلك. ما الذي حصل أيها الإخوة بعد أن تمت هذه الوثيقة وأصبحت في عهدة التنفيذ خلال سنتين؟ كان أثر هذه الوثيقة من أبرز ما يدل على العدالة الاجتماعية الدقيقة التي ترعى الحقوق الإنسانية فوق مستوى الاختلافات الدينية وفوق مستوى الاختلافات الإقليمية والمذهبية وما إلى ذلك. اليهود موجودين كانوا في المدينة المنورة، وطبيعة اليهود معروفة، ومع ذلك ما استطاع اليهود أن يلتقطوا أي أذية من المسلمين لهم. لكن ما الذي حصل؟ اللي حصل أنه هن شوي صبروا، نعم، حاولوا أنه يعني يبتعدوا عن أخلاقهم الذميمة المعروفة، عن خيانتهم، عن ظلمهم. شيء بالتاريخ معروف عملهم من أيام سيدنا موسى معروف، من قبل سيدنا موسى أيضا معروف، بعد ما أدروا، خصوصا عندما رأوا انتصار رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنجد، ما استطاعوا، رجعوا إلى طبيعتهم. فبرزت منهم أول خيانة كما سنجد، الخيانة الثانية، الخيانة الثالثة، وهكذا. مقتضى هذا الدستور الذي قرأنا بعض بنوده ما هو؟ هو أن يطرد هؤلاء الناس، وهيك بيقول الدستور. نعم، فحاكمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الدستور، وهم كانوا من الموقعين عليه. نعم، أنتوا أساتوا، أنتوا خنتوا، وبناء على ذلك بتكون تتحملوا نتائج خيانتكم. لكن لو فرضنا أن هؤلاء اليهود بقوا كما كان المسلمون ملتزمين الانضباط بهذه الوثيقة، ملتزمين الانضباط بأوامر الله سبحانه وتعالى، هل كانت تمتد إليه مد الأذية بشكل من الأشكال؟ إطلاقا، بشكل من الأشكال أبدا. إذا عرفنا هذا أيها الإخوة، نعود فنقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلن عندما هاجر إلى المدينة المنورة ولادة هذه الأمة، ولادة أمة الإسلام، هل جعل مقياس الأمة العروبة؟ لا. هل جعل مقياس الأمة لون دون لون؟ طيب، هل جعل مقياس الأمة أرض؟ لا. جعل مقياس الأمة العقيدة، ولذلك عبر عن ذلك. هو البند مهم جدا جدا. المسلمون، هاي أول كلمة، من قريش يعني أهل مكة ويثرب، وبعدين ومن تبعهم فلحق بهم من الغرب، من الشرق، من أمريكا، لما كانوا يكونوا
عرب غير عرب كلهم أمة واحدة. هل هذا الكلام واضح؟ طيب، عندما يقول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، الضمير في كنتم عائد إلى العرب أم إلى المسلمين عامة؟ عائد إلى المسلمين عامة. فلا يجوز أن ننقاد لزيف القوميين عندما يتلاعبون بكتاب الله سبحانه وتعالى. يأتي من يقول كنتم، يعني أنتم العرب، هذا ثناء على العرب، كنتم خيرا لك. العرب إنما شرفوا بالإسلام وارتفعت مكانتهم بالإسلام، فكل من وقف تحت مظلة هذا الدين يشرف كما شرف العرب. نعم، اختار الله عز وجل ترجمانا لكتابه لعباده جميعا إلى قيام الساعة اللغة العربية. إذن شرفت اللغة العربية بهذا الاختيار الذي شاءه الله سبحانه وتعالى. اللغة العربية أفضل من سائر اللغات الأخرى تماما، لكن بماذا شرفت مرة ثانية؟ بالإسلام، بالإسلام شرف. ولولا الإسلام لكانت اللغة العربية خبرا من الأخبار التاريخية تسمعها ولعلك تظنها أسطورة من الأساطير. كان في أكثر من 12 لهجة عربية، كل لهجة كانت عم تهدد اللهجة الأخرى بالزوال والانمحاق. ولو بقيت هذه اللهجات مدة من الزمن وما جاء الإسلام تتحول اللهجات إلى لغات، وكل لغة تنفصل عن اللغة الأخرى، ما عاد في لغة عربية. ما الذي جعل هذه اللهجات كلها تتضافر في لهجة واحدة هي لهجة قريش؟ كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب، ثم الناس في جنبات الأرض لغاتهم شتى، الكردي والتركي والأفغاني والأمريكي والبريطاني وما إلى ذلك والعربي. طيب، ما الذي جعلهم جميعا يصبغون ألسنتهم باللغة الجامعة التي هي لغة القرآن؟ دين، مظبوط. والله لولا العقيدة ما بتعلقوا اللغة. أنا إنسان كردي الأصل، ما الذي جعلني أشرف بهذه اللغة وأتكلم بهذه اللغة؟ كتاب الله عز وجل، الإسلام، دخل الإسلام هيمن على كياني، لابد أن أفهم ما يخاطبني به رب العالمين، إذن لابد أن أتعلم اللغة العربية. تعلمت اللغة العربية ودعيت مرة إلى الجزائر إلى منطقة اسمها بجاية، فيها أناس بربر، كان هنالك مساع لتنصيرهم لإبعادهم عن الإسلام، وكانوا يتصورون أن حقوقهم منتقصة واللغة العربية فقط يعني لا تحترم الدولة اللغة البربرية وما إلى ذلك. دعيت إلى أن أذهب إليهم فأحدثهم عن الإسلام. طيب، كيف استطعت أن أحدثهم عن الإسلام وأجمعهم على هذه على هذا المحور الجامع الذي هو بعد العقيدة الإسلامية اللغة العربية؟ وقفت أمامهم، قلت لهم أنا إنسان مالي عربي، أنا كردي، أنتوا بربر وأنا كردي. أي نعم، يا ترى شو اللي خلاني استأنس فيكم أنتوا تستأنسوا فيي؟ شو هو؟ الإسلام، الإسلام جعلني استأنس فيكم. هلا أنتوا عم تسلموا علي وتوفوا كذا إلى، وأنا عم استأنس فيكم، أنتوا عم تستأنسوا بها الإسلام، بها الدين. طيب، هذا الدين هو الذي جعل الجامع المشترك في التفاهم بيني وبينكم اللغة العربية. فنحن الآن نأتي إلى هذه اللغة ننهل من معينها، لا من أجل قومية، لا من أجل قومية تعلو على قومية أخرى، ولكن من أجل أن نفهم خطاب الله، من أجل أن نعي كلام الله سبحانه وتعالى لنا. إذا ما تعلمنا هذه اللغة ما راح نفهم ربي شو عم يحكي لي. ما بتحبوا رب العالمين؟ كلنا بنحب رب العالمين. شوف، ما الذي نفهمه من هذا؟ نفهم من هذا أن القائمين على أمور المجتمعات الإسلامية عندما يعزفون على هذا الوتر، وتر هذا الدين، هذه العقيدة التي تهيمن
على القلوب عاطفة ووجدانا تستطيع أن تجعل اللغة العربية هي اللغة التي تهيمن على العالم الإسلامي وتكون هي اللغة الأقوى. لكن إذا أجيت صرت تغذي اللغة العربية بمشاعر القومية، ساعتها شو بتساوي؟ بالعكس، وتم تجي بتعتز باللغة العربية من منطلق القومية، شو بتكون ساويت أنت؟ أثرت المشاعر السلبية عند الأتراك، عند الأكراد، عند البربر، عند هؤلاء جميعاً، لا، مثل ما صار هناك. نعم، فلماذا؟ لماذا تترك المعين؟ تترك المصدر، هذا المصدر الذي هو كتاب الله، الذي هو خطاب الله لنا. شاء الله عز وجل أن يخاطبنا بهذه اللغة. إذا نقول يا رب سنتعلم جميعا هذه اللغة التي تخاطبنا بها، وبعدين كل واحد يتعلم لغته كمان، ما يهجر لغته بشكل من الأشكال. إذا وحدة هذه الأمة تتمثل في عقيدتها، والعقيدة هي التي تتبنى هذه اللغة. نعم، اجعل العقيدة هي أساس وحدة هذه الأمة، ثم انظر كيف أن العقيدة تلعب دورا فعالا كبيرا في حماية اللغة العربية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعتزون بهذا الدين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نقيم دولة الإسلام على النهج الذي أمر الله عز وجل به، وعلى النهج الذي رأيناه في هذه الوثيقة أو في هذا الدستور. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. اللهم إنما عبدناك حق عبادتك، اللهم إنما شكرناك حق شكرك، اللهم إنما ذكرناك حق ذكرك. أنت ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك يا رب العالمين. نسألك يا رب الساعة أن تصلي على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه، وأن تسلم عليه تسليما إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة الغراء منا تحية وسلاما. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا هرعنا إلى بابك والتصقنا بأعتابك، ودخلنا عن طريق هذا المسجد في ساحة كرمك وجودك وإحسانك، وبسطنا أكف الحاجة والافتقار إليك يا رب العالمين. فنسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، بذل عبوديتنا لك وبأننا نشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تعطي الساعة كل واحد منا سؤله بما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام، ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا يا رب العالمين. نحن اجتمعنا عند مائدة إحسانك وفضلك وكرمك وجودك، حاشاك أن تخرجنا من ساحة كرمك مخيبين، حاشاك يا رب العالمين، أنت أكرم من ذلك يا الله. أنت ربنا القائل قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة، شاكلتك المغفرة، شاكلتك الصفح، شاكلتك التوبة. نسألك اللهم أن تصفح عنا، نسألك اللهم أن تغفر لنا، نسألك اللهم أن تصلح أحوالنا يا رب العالمين. اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وسائر بلاد المسلمين. يا رب، يا من يسمع ساعة كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا،
من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه يا ربي إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه يا رب أخذ عزيز مقتدر. يا قيوم السماوات والأرض لا تمهلوا يا رب العالمين، يا رب العالمين لقد أمهلت هؤلاء الطغاة كثيرا كثيرا، فيا رب العالمين أرنا مقتدر.

0: العالمين، اغفر لهم واصفح عنهم واجمعهم على صراطك المستقيم. يا رب العالمين انصرهم على عدوك وعدوهم يا أكرم الأكرمين. يا رب قادة المسلمين اهديهم، يا رب قادة المسلمين اجمعهم على ما يرضيك، يا رب قادة المسلمين وجه قلوبهم إلى ما يرضيك يا رب العالمين. أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. أنت هادي المضلين، أنت مقيل عثرة العافرين، قلوب العباد بيدك. أصلح حالنا وحال قادة المسلمين في سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، نحن عبادك استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب يا رب دعاءنا وحقق رجاءنا ولا تخيبنا في أمالنا، والحمد لله رب العالمين.
1: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

0: سلام من الله عليكم أحباءنا. مشاهدينا، ارتبطت أرض فلسطين بالنبي إبراهيم عليه السلام، وارتبط سيدنا إبراهيم بها وجاء إليها من الكوفة في العراق. مشاهدينا، هل أهل الخليل هم خيار أهل الأرض طالما الحديث يقول فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، أم أن الخطاب عام لأهل الشام، أم أن خيار أهل الأرض هم من هاجر إلى هذه البقعة بالذات كما فعل سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ هل مطلوب من غير الفلسطينيين الهجرة إلى فلسطين؟ وهل من علاقة بين قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينحاز أهل الأرض إلى مهاجر إبراهيم وبين محاولات الصليبيين واليهود إخراج أهلها منها؟ هل قول النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم وتحشرهم النار إشارة إلى خطورة الوضع الذي سيعيشه أهل هذه المنطقة في المستقبل؟ مشاهدينا، التقرير المصور لهذه الحلقة يأخذنا إلى المغارة التي دفن فيها سيدنا إبراهيم في أقدم مساجد مدينة الخليل، أي الحرم الإبراهيمي. هذا المسجد الحرم الذي تحول إلى كنيسة في فترة الحروب الصليبية، وسنستعرض في تقريرنا أهم الانتهاكات التي ارتكبها الصهاينة بحق المسجد الإبراهيمي، ومنها الاعتداء على المسجد منذ اللحظة الأولى للاحتلال من قبل الجنود والحاخامين، حيث رفعوا العلم الإسرائيلي فوقه ومنعوا المصلين المسلمين من دخوله، ومن دخول الاحتلال حيث أدخل الاحتلال إليه نسخ كثيرة من التوراة، أيضا تمزيق المستوطنين للمصاحف والدوس عليها مقابل ذلك، سب الجنود للرسول صلى الله عليه وسلم أثناء رفع الأذان وتهديد الحراس بالقتل إذا استمر ذلك. وسنستذكر في هذا التقرير 25 فبراير شباط عام 94 حين اقتحم المستوطن الدكتور باروخ جولدشتاين المسجد في صلاة الفجر وأطلق النار والقنابل وقتل وجرح العشرات، أيضا عندما كانت الحكومة الإسرائيلية بعد ذلك حلت المشكلة بتقسيم المسجد وتحويل الجزء الأكبر منه إلى كنيس على مرأى ومسمع من العالم الإسلامي. مشاهدينا، في العالم الإسلامي سيكون معنا من القدس الباحث في التراث المعماري الدكتور جمال عمرو للتعليق على هذا التقرير وليذهب بنا في جولة في مهاجر إبراهيم. أما ضيفنا في الاستوديو فهو الدكتور محمد أبو فارس، أستاذ السياسة الشرعية في الجامعة الأردنية. أهلا بك دكتور محمد، ضيفا عزيزا دائما.
1: وبكم وبارك الله فيكم.
0: إن شاء الله مشاهدينا، النص الذي تقوم به هذه الحلقة هو عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم، تقذرهم نفس الله وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. دكتور، يعني الأنبياء كثيرا يهتمون ويحرصون على المجيء إلى الأرض المقدسة، إلى أرض فلسطين، وأنت تتبع ذلك أيضا في كتابك الذي هو تحت النشر ما زال، يعني مع الأنبياء في الدعوة إلى الله. يعني كيف تقرأ ارتباط الأنبياء بهذه الأرض؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة الأنبياء أو قسم من الأنبياء يهاجرون من موطنهم إلى فلسطين وإلى الشام على وجه العموم بناء على أمر رباني، وهذا ما نجده مع إبراهيم عليه السلام ومع ابن أخيه لوط، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وأيضا كان هذا الأمر لإبراهيم عليه السلام حينما قال: إني مهاجر إلى ربي، أي مهاجر بأمر ربي إلى الشام.
0: جميل.
1: وحاله أن ذهب إلى الشام وإلى فلسطين، وفلسطين هي جزء من الشام أصلا، واستقر فيها يدعو إلى الله عز وجل، وتوفي فيها ودفن فيها، وفي مغارة. أنا سكنت في الخليل بالقرب من المسجد الإبراهيمي، ولا أقول الحرم الإبراهيمي، لأنه في ليس عندنا إلا حرمين، الحرم المكي والحرم النبوي.
0: ولذلك أنا قلت نقدم المسجد الحرم لأنه له حرمة فقط، يعني من باب العام. نعم.
1: فيوجد مغارة تحت المسجد فيها قبر إبراهيم عليه السلام، وفيها أيضا غيره من القبور.
0: هذه نقطة تحتاج إلى تفصيل لاحقا، نعم، يعني سنأتي إليها. نعم.
1: فالذي يهمني أن هذه الهجرة ليست باجتهاد، وإنما هي بأمر رباني ووحي. إذن وهذا حصل ليس مع إبراهيم فقط، وإنما حتى مع إبراهيم وتهجير زوجه هاجر وابنه إسماعيل، لما قالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت اذهب فلن يضيعنا. وحتى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بأمر من الله، أريت دار هجرتكم بسبخة ذات نخل بين لابتين، اللي هي المدينة. وهكذا. فالهجرة هي توجيه رباني وإرشاد رباني لجزء من الأنبياء حتى يصلوا إلى أرض تكون مناسبة لهم لتبليغ دعوتهم، بعد أن أجدبت العراق مثلا من الاستجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام، ووقف الشعب مع الحكام يجمعون الحطب لحرق نبي الله عز وجل وخليله إبراهيم. ولما حصلت المعجزة أن أرى الله عز وجل هؤلاء الحكام والشعب أن إبراهيم عليه السلام كانت النار عليه بردا وسلاما، الأصل أن يتأثر الناس بهذا وأن يؤمنوا، ولكن لم يؤمن معه أحد إلا لوط عليه السلام، فآمن له لوط.
0: ولوط ابن أخوه سيدنا إبراهيم،
1: ولوط ابن أخي إبراهيم عليه السلام، فإبراهيم عمه، ولذلك هو هاجر أيضا، وهاجر من العراق مع عمه إلى فلسطين أو إلى الشام. استقر إبراهيم في فلسطين، وأما لوط فذهب إلى الأردن،
0: لكن التقوا بالخليل في الأخير.
1: في الأخير التقوا، لأنه بعد أن عذب الله قوم لوط فدمر عليهم، نجاه الله عز وجل من هذه القرية هو وأهله، فعاد إلى إبراهيم عليه السلام ويؤاجره في الدعوة إلى الله وفي عبادة الله عز وجل، وتوفي أيضا ودفن في الخليل.
0: هو ثابت دكتور أنه سيدنا لوط كان في منطقة البحر الميت الآن أو الأغوار؟
1: الحقيقة كتب التفسير روايات تقول ما هي، أرسل إلى قوم قرية سدوم، وسدوم هي في الأردن، وتبعد حوالي 5 فراسخ كما يذكر الحقيقة أكثر من مؤرخ وأكثر أيضا من مفسر. فاتفرق الهجرة، إبراهيم عليه السلام ذهب إلى فلسطين، ولوط عليه السلام ذهب إلى سدوم. وبالطبع حصل ما حصل، أنه يعني أتوا بفاحشة يعني لم يفعلها أحد من العالمين، وكانت النجاة أن دمروا جميعا، ولم يكن في هذه إلا ابنتاه مؤمنتين وهو. بعد هذا لا لم يعد إلى القرية المدمرة، وإنما عاد إلى عمه إبراهيم وعاش معه يؤاجره في الدعوة إلى الله إلى فلسطين وتوفي.
0: طالما قلت دكتور في بداية الحديث أنه الهجرة هي بأمر من الله بالنسبة للأنبياء، هل هذه الهجرة من سدوم إلى الخليل بالنسبة لسيدنا لوط أيضا بأمر من الله؟
1: نعم.
0: طيب في رواية عند ابن حماد يقول يهاجرن الناس هجرة بعد هجرة إلى مهاجر إبراهيم عليه السلام، أو كل الأحاديث اللي فيها اللفظ هذا الهجرة، هل هو يعني إخبار أنه سيفعل ذلك، ولا هو تفضيل وحث على ذلك؟
1: والحقيقة بالنسبة للهجرة زي ما قلنا، الهجرة لها أسباب. شوف الهجرة ولها أنواع، يعني في هجرة قلوب وجوارح وهجرة أبدان. فالهجرة الأبدان الانتقال من مكان إلى مكان، في الغالب هجرة الأبدان إنه الهجرة من مكان غير مأمون إلى مكان مأمون، أو من مكان من مكان خوف إلى مكان أمن.
0: نعم.
1: شايف كيف؟ ولذلك يعني إبراهيم عليه السلام هجر أرض الخوف إلى أرض الأمن وهي فلسطين، وكذلك لوط عليه السلام، وحتى محمد صلى الله عليه وسلم هجر مكة اللي كانت دار خوف ودار يعني اضطهاد إلى المدينة حيث هي دار أمن واستقبله أهلها وأقام الدولة الإسلامية وما إلى ذلك. فهذه الحقيقة لها بواحث. من هذه البواحث أنه زي ما قلنا بصراحة هجرة الحبشة،
0: نعم،
1: لما ازداد التضييق على المسلمين في العام الخامس من البعثة وقال لهم اخرجوا فإن في الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، فذهبوا حتى يفرج الله عنه. فذهب مجموعة من المسلمين ذكورا وإناثا إلى الحبشة بناء هذا أمر وحي ترى، وبناء على أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي وحي.
0: طيب يعني احنا عشان ما نستغرق كل التفصيلات، لانه عندنا حابين نكسب الوقت معك بمحاور تخص مدينه الخليل ومهاجر ابراهيم. يعني لو سالنا كما ذكرنا في المقدمه، يعني طالما الحديث يقول فخيار اهل الارض الزمهم مهاجر ابراهيم، هل يعني ذلك تفضيل لاهل الخليل اكثر من بقيه فلسطين، واهل فلسطين اكثر من الشام، وهكذا تتسع الدائره التفضيليه؟
1: الحقيقه المعنى الحديث هو ان يتثبت وان يثبت أهل فلسطين بهذه الأرض المقدسة، وأن يهاجر إليها أيضا، لأن مهاجر إبراهيم، إبراهيم عليه السلام ليست في فلسطين بلده الأصلي، إنما هاجر إليها. وكذلك فالحديث ندب وحث على الرباط في أرض فلسطين والدفاع عن أرض فلسطين والوقوف في وجه الغزاة الذين يريدون لفلسطين الدمار والهلاك وما إلى ذلك. فالحديث حقيقة ليس حث فقط على أهل فلسطين ولا على أهل الخليل، إنما هو حث لأهل فلسطين ابتداء أن يتشبثوا بأرضهم وأن يتمسكوا بأرضهم، وسيلاقون بسبيل ذلك الشدة والقتل والجرح والسجن والاضطهاد، وهذا كان قديما وحديثا. وأيضا دعوة لكل مسلم حتى يثبت هذه الأرض أن تبقى إيمانية وإسلامية، أيضا دعوة أن يهاجر إليها لتقوية الكيان السياسي للمسلمين، حتى يعني تصير في جيش إسلامي قوي في يدفع الأذى من اليهود ومن غيرهم، وهكذا كان.
0: نعم. تمام. طيب بالنسبة لمصطلح الحديث والروايات، يعني هذه الرواية موجودة عند أبو داود، بالتالي يعني إذا تتبعت طبعا صحتها هي صحيحة؟
1: نعم هي صحيحة بين يعني الحسن والصحة.
0: لأنه أنا بسأل صراحة، لأنه الشيخ الألباني نقل هذه الرواية، كانت في الضعيف ثم نقلها إلى الصحيح، لكن أريد أن أرجع إلى نقطتك، وأنت عشت في مدينة الخليل فترة يعني أكثر من 10 سنوات.
1: وبس يعني تبرئة للدكتور الألباني أو الأستاذ الألباني، وذكر هذا الحديث في عنده يعني ضعاف الجامع الصحيح.
0: نعم.
1: وصحاح الجامع الصحيح. الجامع بالطبع مختصر للكتب. نعم. وغيرها. الرواية الأولى اللي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ذكرها في الأحاديث الضعيفة.
0: نعم.
1: الرواية الثانية اللي اطلع عليها بعد ذلك عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، فقال هذه الرواية صحيحة، وذلك طلب من أي قارئ.
0: نعم.
1: بالطبع ضعيف الجامع الصغير أن ينقلها
0: صحيح.
1: إلى صحيح.
0: طيب أنا سؤالي الآن يعني جيد أنه وضحنا هذه النقطة. أنه طالما الحديث يمشي باتجاه أن يلزمنا أو يدفعنا أو يحثنا على أن نذهب إلى مهاجر إبراهيم إلى أرض فلسطين، الشيخ الألباني أثير حول رأيه كلام وقد يعني دافع عنه بعض أتباعه، والكل يعني يحب أن يصل إلى الرشد في هذا الموضوع، يعني أن يخرج أهل فلسطين منها، يعني كيف يستقيم عند الشيخ رحمه الله ذلك؟
1: والله هذا يسأله
0: إذا صحح هذا الحديث
1: ويسأل أتباعه. لكن أقول الحقيقة
0: طالما صحح هذا الحديث
1: هذا يعني بالعكس، هذا ينقض يعني هذا الحديث ينقض ما ذهب إليه. يعني هذا الحديث يدعو إلى التمسك بهذه الأرض من أهلها ومن كل مسلم يمكنه أن يهاجر إليها ليثبت هذه الدولة وهذا الكيان السياسي للمسلمين. وما ذهب إليه أنه يهاجر هذا يعني لا أرى له حجة في ذلك، بل أرى أن حجته ضاحضة وأن هذا الحديث يمنع هذه الحجة ويبطله.
0: ولا يوجد للعدو أغلى هدية من فتوى مثل هذه.
1: يعني الفكرة الإقام عليها اليهود فكرة ترانسفير، أنه تهجير أهل فلسطين منها حتى تبقى فلسطين لهم الشعب اليهودي، فهذه الحقيقة هدية ثمينة لليهود أنه أن يترك أهل فلسطين. بالعكس هذا الحديث يحث أهل فلسطين وكل مسلم سواء كان في أمريكا وغيره إذا استطاع أن يأتي إلى هذه الأرض وأن يقوي المسلمين وشوكة المسلمين وأن يقاوم الاحتلال وأن يحرر هذه البلاد، فهذا له أجر المجاهدين.
0: على كل نعم إن شاء الله يكتب لنا ولك الأجر بالنية أولا وبالفعل، هناك مبشرات إن شاء الله. على كل يعني إحنا بدنا نتابع معك الحوار ومع ضيف آخر على الهاتف، لكن بعد فاصل قصير مشاهدينا فاصل فانتظرونا بعدها.

0: قول الضيف سام بس الضيف سامعنا الفونو. دكتور جمال عمر، السلام عليكم. الصوت مش واضح شباب.
1: الصوت مش واضح لو على الخط الارضي يعتمد الاتصال.
0: ابو مينا سامع الضيف؟
1: انا اسمعه.
0: هو بحكي الضيف اذا بتسمعون الخط الارضي. ما حيمشي. دكتور جمال سامعنا؟
1: انا اسمع جيدا لكن هناك تقاطع في الخطوط، يعني لا ادري في تشويه.
0: في مشكله كبيره شكلها.
1: نعم لو اتصل على الخط الارضي.
0: بس جرب الارضي بالله. شادي علي لي الصوت او الشباب اللي على. اذا حبيت تسال الضيف يعني وهو بيحكي يكون جيد عشان لانه بيستمر فتره يعني.
2: رأيت حتى إذا كان كلام غلط تصلح لك.
0: طبعاً.
1: إذا رقم عربي. وصل هذا موبايل ما تشوف.
2: أي تسجيل إذا كانت فيه حركة ميتة ميت. الأصل يكون في حركة.
0: صحيح.
2: أما هذا الأسلوب الترقيم كل واحد ظل يحكي لا. ولذلك.

المشكلة. طيب خلاص خلاص.

من جديد نرحب بكم مشاهدينا بصحبة الأستاذ الدكتور محمد أبو فارس، ونذهب معا إلى مدينة الخليل وإلى مهاجر إبراهيم في الحرم الإبراهيمي لنشاهد هذا التقرير معا.

0: لحظة لحظة
1: دكتور، بتحب أسألك عن المسجد الحرام معلومات؟
2: ما احنا حكينا يعني في مسجد نصلي فيه، وأنا كنت أصلي فيه وأنا عمري 12 سنة نزلت، يعني ما في المعلومة شو ده.

0: اللي يصلي العشاء وبعدين يخرج.
1: احكيها هسه من اثناء الذكريات وال...
0: أيمن أبو شراك طلع البدر علينا، كان نشيد كويس فيها المعاني
1: بدهم
0: الروحانية.
1: نبدأ الشباب إذا مشاهدينا بعد أن شاهدنا هذا التقرير نذهب إلى تفصيلات هامة وردت فيه منذ البناء إلى مجزرة الحرم الإبراهيمي وربما دكتور لأسباب يعني تعذر الصوت مع دكتور جمال عمر نذهب إلى ذكرياتك الأولى في هذا الحرم الإبراهيمي قبل أن ننطلق في تفاصيل هذه الحلقة.
2: بسم الله والحمد لله. الحقيقة يعني هو ليس حرما كما أقول، هو المسجد الإبراهيمي.
1: نعم.
2: وهذا مسجد قديم قبل الإسلام وحجارته ضخمة جدا
1: قبل سيدنا إبراهيم طبعا
2: شف. نعم وحجارته ضخمة جدا.
1: أم هو الذي بناه؟
2: والله الحقيقة الحديث يتحدث عن بناء الكعبة وعن بناء المسجد الأقصى.
1: نعم.
2: أما هذا الذي أحفظه وبالطبع كان بينهما بين الحرم المكي والمسجد الأقصى 40 عاما.
1: نعم.
2: كما جاء في الخبر الصحيح. أما بالنسبة للمسجد الإبراهيمي فهذا المسجد ينسب إلى إبراهيم عليه السلام لأنه سكن في الخليل وأيضا له وقف لغاية هذه الساعة. أما بالنسبة لمن بناه أذكر من معلوماتي أنه قبل إبراهيم عليه السلام.
1: نعم.
2: والذي يرى حجارته ضخمة جدا يعني حتى يقال أنه ساهمت في بنائه الملائكة. لي يعني أحيانا الحجر 8 متر في متر ونص
1: حجر الواحد.
2: حجر الواحد خاصة عند المدخل. وأنا سكنت الحقيقة وعشت في الخليل طفولتي حتى بلوغي 13 عاما وأنا في الخليل وكنت أسكن بجوار المسجد الإبراهيمي في حارة اسمها حارة دعنة والحارة الثانية السلامي وهي متصلة بالمسجد الإبراهيمي فكنت أذهب وأصلي فيه جل الأوقات. هذا المسجد يمتاز.
1: ما كان فيه يشارك فيه يهود مثل الآن يستطيعوا الدخول إليه؟
2: اليهود
1: يعني بعد 67
2: اليهود الحقيقة بالنسبة لقبل 67 لم يبقى يهودي واحد في الخليل بعد ثورة 29
1: ولا يهودي واحد
2: ولا يهودي واحد. حصلت مذبحة شايف كيف قام بها أهل الخليل ولم يبقوا فيها يهوديا واحدا وظل هذا حتى 67 احتل اليهود فلسطين الضفة الغربية بقية فلسطين وبتعرف وكذلك يعني الجولان وكذلك سيناء حتى قناة السويس. نعم.
1: نأخذ فترة الحروب الصليبية يعني حول المسجد الإبراهيمي إلى كنيس وعندما جاء صلاح الدين الأيوبي حوله من جديد إلى مسجد يعني بعد معركة حطين.
2: والله هو الاعتداء مش ليس على المسجد الإبراهيمي فقط. المسجد الأقصى حول وصار خمارات شربوا فيه الخمر وتبارسوا فيه الدعارة من
1: داخل
2: الصليبين
1: داخل المسجد الأقصى.
2: نعم شايف كيف ورفع الصليب على المسجد الأقصى وكذلك.
1: نعم.
2: يعني صاحب كتاب الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل
1: مجير الدين العلم.
2: مجير الدين شايف كيف يذكر هذه الأحداث ويذكر كيف اعتدي على حرمة هذه المساجد من الصليبيين وكانوا الحقيقة يعني خيولهم مربط لهذه الخيول تبول فيه وما إلى ذلك يعني أهانوا المساجد وأهانوا أهلها.
1: نعم.
2: وحتى الإهانة لم تنتقل فقط للمظاهر لا سفكوا دماءهم في المسجد الأقصى وفي ساحات المسجد الأقصى. ولما نقول الفارس هذا الصليبي إنه أنا يعني أخاطبكم وأنا تغوص قدم فرسي بدماء المسلمين، وكما يذكر جوستاف لوبون في كتابه المعروف حضارة العرب يقول: وكان من أحب ضروب اللهو عند قومنا تقطيع الأطفال إربا إربا وشيهم في النار كما روت آن كومين بنت قيصر الروم. هذا جوستاف لوبون النصراني الفرنسي لو قال المسلم قال له متعص. هذا الذي يذكره الحقيقة واحد نصراني في كتابه حضارة العرب. شوف، لذلك الحقيقة الاعتداء على المساجد سواء كان حتى في أيامنا هذه، يعني في حرب غزة عشرات المساجد دمرت،
1: أكثر من 150 مسجد.
2: نعم، وأنا كاتب الحقيقة في كتابي أنا أنصح بقراءة دور المسجد في بناء الأمة والدولة. سلط اليهود في حرب غزة وقبل حرب غزة حتى في 48 حولوا المساجد إلى خمارات، في 48 حولوا المساجد إلى اسطبلات، حولوا المساجد إلى دور سينما، حول وهكذا. يعني كل الأماكن الطاهرة حولوها إلى أماكن موبوءة. شايف كيف؟ فرسالة المسجد ترى أدركها أعداؤنا أكثر مما يدركها بعض المسلمين.
1: في المسجد الإبراهيمي، لو بقينا في عالم العمارة يعني، وكان ضيفنا كان مفروض يكون على الهاتف الدكتور جمال عمر، هو باحث متخصص في هندسة العمارة والتراث، هل يوجد قبور أنبياء آخرين داخل الحرم أو المسجد الإبراهيمي؟
2: هو الحقيقة الذي هو يتحدث أو حينما نتحدث عن القبور في مغارة وفوقها المسجد، أنا شاهدته وكنت أصلي فيها. هذه المغارة ثبت أنه فيها إبراهيم عليه السلام، وأيضا غيره من الأنبياء وحتى الصالحين في ذلك يعني شك. أما الرواية الصحيحة كما يذكر ابن تيمية وغيره ثبت إنه ما فيش إلا مقامين الأنبياء، قبر من الأنبياء اثنين، محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة،
1: نعم،
2: وإبراهيم الخليل في مدينة الخليل في مغارة تحت المسجد الإبراهيمي.
1: نعم، يعني هو كما ذكرت الإمام ابن تيمية يؤكد أنه مكان يعني فقط لنبيين معروف، ويقول ابن تيمية بالضبط في مجموع الفتاوى: وأما قبور الأنبياء فالذي اتفق عليه العلماء هو قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: أما قبر الخليل فأكثر الناس على أن هذا المكان المعروف هو قبره. لكن الإمام مالك يرد على ذلك.
2: هو بالطبع الإمام مالك مش بيقول أنه يعني لم يثبت عنده ذلك. أما الحقيقة يعني حتى الأخبار المتواترة تجد منذ القديم يتناقل الناس ويتسامع الناس إنه إبراهيم، هذا المسجد الإبراهيمي فيه قبر إبراهيم الخليل فسمي له ذلك، وهذه الأجيال تتناقله. وأنا بعتبرها شهادة تسامع. يعني حتى أنا ما رأيتش ولا سمعت، لكن أبوي قال لي كذا وأنا قلت لابني كذا وهكذا. فالتسامع الحقيقة والأخبار التاريخية تتواتر بأن هذا هو القبر.
1: وابن باز أيضا يؤكد أن المغارة فيها قبر سيدنا إبراهيم، لكن قبر سارة زوجه هل موجود فيه أيضا في الحرم؟
2: أو هو الحقيقة يعني مذكور، وأنه حتى في خلينا نقول مقام هاي قبره، قبر سارة وقبر إبراهيم الخليل وقبر لائقة وقبر كذا، يعني مذكور ذكر وإلهم مقامات.
1: نعم،
2: هل هذا صحيح أو لا؟ الذي يجزم به فقط إبراهيم عليه السلام.
1: جميل. طيب إحنا أخذنا في التقرير جانب معماري وفي جانب إجرامي لليهود، يعني الحملة الصليبية قبلها، يعني هم لما دخلوا المسجد سنة 67 رفعوا العلم الإسرائيلي كما ذكرنا في المقدمة، مجموعة من الجنود والحاخامين أيضا أدخلوا خزانة مملوءة بكتب التوراة ومزقوا المصاحف وشتموا النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الأذان. يعني كيف يعني العالم الإسلامي يعني ربما يسمع بأمور مثل هذه دائما والجواب هو الجواب، هل هناك يعني من متغيرات تجبرهم على ذلك؟ يعني أنتم كعلماء ماذا تقولون؟
2: الحقيقة يعني الذي يعني يدهش من تصرفات اليهود سواء كان في مسجد إبراهيم أو المسجد الأقصى هو يجهل طبيعة اليهود، هي طبيعة عدوانية. شايف؟ لكن ماذا تتوقع أنت من عدوك سوى هذا؟ تتوقع من عدوك أن يفرش لك الأرض بالورود والرياحين؟ لا، هو غاصب محتل سفاك الدماء والطاش هذا. لكن المعاب ليس هو، المعاب أنا كمسلم كيف أقبل لهذا وكيف أقبل، وخاصة أنا أخاطب الأنظمة العربية كلها والأنظمة في العالم الإسلامي، كيف تقبل لهؤلاء اليهود القتالين أن تكون فلسطين دولة لهم؟ والأصل أنه سيرتهم تكذب مدعاهم وتكذب هذه الأنظمة التي اعترفت لليهود بجل أرض فلسطين وفتحت لها سفارات على أرضها. هذه الجريمة سيحاسبهم الله عز وجل عليها محاسبة عسيرة، لأنه حولوا باعترافهم السيادة الإسلامية على أرض فلسطين إلى السيادة اليهودية، وهذا أمر خطير. ولذلك أنا فاقد الأمل في هذه الأنظمة الرسمية، وأدعو إلى فقد الأمل في هذه الأنظمة الرسمية، وأدعو الشعوب الإسلامية أن تتبنى الجهاد وأن تقيم الحركات الجهادية التي تقتحم الحدود وتلتحم مع اليهود في قتال يحرر فلسطين من هؤلاء الأرجاس والأناس.
1: طب بالنسبة للرسميين والنظام الرسمي الذي تفقد الأمل فيه، يعني ماذا عن دور السلطة تجاه مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي ودعم وقف تميم الداري وأشياء كثيرة على هذه الأرض الوقف؟
2: هي الحقيقة السلطة تعترف باتفاقياتها على أن فلسطين جل فلسطين هاي لليهود، فنتفاوض احنا وياكو على 20% من أرض فلسطين اللي الآن انتشرت فيها المستوطنات وضيق فيها على المسلمين حتى في الصلاة في المسجد الأقصى. نعم. حتى نقيم دولة على هذه الأرض القليلة المساحة، ومع هذا تحويل اليهود الأراضي الالتفافية والطرق الالتفافية أخذ جل حتى 20%. لذلك أنا أعتبر أن السلطة حينما تقرر التفاوض مع اليهود والاعتراف بدولة اليهود والتنازل زي ما قال رئيس السلطة في هيئة الأمم، قال أنا من بلد اسمه بيشان وأنا متنازلكم عن أرضي وعن بلدي، تفكيف لك خلونا على بقية الأرض سوينا دولة، تفكيف يعني هذا الحقيقة في غاية الذل والهوان الذي لا يقبله مسلم على نفسه.
1: أنا مش عارف أعلق صراحة، يعني كيف ممكن رئيس السلطة يعني يتنازل به وبالإعلام أيضا؟ على كل إن جولة معك في مجزرة الحرم الإبراهيمي، لكن بعد فاصل. مشاهدينا انتظرونا بعد فاصل قصير.

0: من جديد نرحب بكم مشاهدينا بصحبة الأستاذ الدكتور محمد أبو فارس، النائب السابق في البرلمان الأردني ومؤلف أكثر من 80 كتابا في القضية الفلسطينية وفي الأحكام الشرعية. دكتور، يعني كل حلقة بنكتشف لك كتب جديدة يعني. على كل حال، كنا قبل الفاصل ولا أدري إذا كتبت في هذا الموضوع أيضا، نريد أن نتحدث عن مذبحة المسجد الإبراهيمي في شهر إشباط في 25 فبراير عام 94، وكلنا يعني توقف كثيرا لمراجعة هذا.
1: هنا في رمضان،
0: في نعم،
1: وفي منتصف رمضان،
0: نعم،
1: يعني شوف الاختيار الخبيث، اختار أن يكون بصلاة الفجر وفي شهر رمضان والناس في شوق روحي إلى الله عز وجل والتعبد، يختار هذا الخبيث والناس ساجدون
0: في الركعة الثانية،
1: فيطلق عليهم النار فيقتل عشرات ويجرح عشرات. هذا
0: والجنود يدعمونه بالرصاصات كانوا،
1: والحقيقة هو جندي أصلا، يعني كل واحد من اليهود على أرض فلسطين هو جندي غاصب، سواء كان امرأة أو رجلا، ولذلك يحل قتاله وقتله أنه هذا محتل. وحتى المرأة في الفقه الإسلامي إذا شاركت في القتال تقتل.
0: لكن أهل الخليل دكتور أيديهم مكبلة، لا يستطيعون أن يتحركوا باتجاهها، يعني محميين، الإسرائيليين هناك محميين
1: لا شك، لكن أيضا الذي يبغي الشهادة لا يقيده شيء.
0: أنا أقصد محميين، محميين بالتنسيق الأمني دكتور.
1: ماشي، هذا شيء طبيعي أنه محميين بالتنسيق الأمني مع السلطة، ولذلك حتى السلطة ورئيس السلطة إذا بيقول في خطاب له متلفز، إذا رأيتم رجلا يحمل صاروخا ليطلقه على اليهود فطخوه فاقتلوه، عجبكم؟ هذا يعني هذا ممكن يكون رئيس اليهود، أما مش رئيس للمسلمين ولا أهل فلسطين، لأنه الذي يدعو إلى قتل المجاهد والذي يدافع ويريد أن يحرر المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي الخليل، هذا وغيرها من المساجد، هذا هو الذي هو يرتكب جريمة أبشع من جريمة اليهود في مذابح يمنع فلسطين، لأنه يؤيد الذبح ويمنع من يدافع عن نفسه ويدفع الحقيقة هؤلاء المجرمين اليهود عن إساءتهم للمصلين ولمساجد المسلمين.
0: نعم. يعني هو المشهد الثاني من هذه المجزرة في 15 رمضان، يعني هو كان في حوالي 29 شهيد و30 جريح، لكن استمر في مشهد آخر، يعني هم ينقلوا الجرحى، تتبعهم الجنود أيضا مش بس باروخ جولدشتاين يعني، واستكملوا هذه المجزرة، لكن النتيجة أن الحكومة الإسرائيلية حلت الإشكال بضم المسجد في سنة 2010 تحديدا إلى المسجد الإبراهيمي إلى التراث اليهودي، وقبل ذلك في إثر المجزرة تقاسموه والحصة الأكبر ربما لليهود، والآن يتدربون الجنود يجلسون في سجاده باعتبار أنه كنيس.
1: هل تتوقع غير هذا؟ ما هو متى يعني شوف الإنسان يتوقع من عدوه كل شيء مشين، لكن الملام أن يرضى
0: نعم
1: بهذه الأفعال المشينة. أنا نعم. وجهة نظري أن الأنظمة القائمة وبما فيها السلطة لا تسعى لتحرير فلسطين هذه الأرض المقدسة من اليهود وعنة اليهود، وإنما تشحد دولة هزيلة كما قال الشاعر، أنشحد دولة من كف لص، أيستد الأبي شهم داره، وهل وطن يشحده عدو عريق في الدسائس والحقارة، بعد عذابنا 50 عاما تمخضنا فكان الحمل فارا. لذلك الحقيقة يعني هذا الموقف الهزيل من الأنظمة العربية ومن السلطة، هذا يدل الحقيقة كما قال الشاعر، شايف كيف، وهل يستجدي الأبي الشهم داره، واحد عنده شهامة واحد عنده مروءة بيقول أعطوني داري بتمسك أذلة، هذا إن دلع شاف إنما يدل كما قال الشاعر ليسوا بأهل إباء وليس بأهل كرم وليس بأهل نجدة وليس بأهل الحقيقة يعني مروءة. وهكذا يشتد الأبي الشهم داره، وهذا السؤال للإنكار
0: طبعا.
1: شايف كيف؟ والله يرحمه، هو الحقيقة يعني من خؤولتي الشاعر أحمد فرح عقيلان، شايف؟ فله قصيدة طويلة قالها عندما فتحت سفارة الفلسطينية في الرياض، نظم هذه القصيدة وقرأها بين يدي أبي عمار فغضب غضبا شديدا. هذا للتاريخ نقوله.
0: نعم. طيب على كل يعني احنا بقينا في الأصداء السياسية والمجازر التي ارتكبها الصهاينة وتعامل الجانب الفلسطيني وغفوة الأمة، لا نقول نوم يعني، لكن نريد أن نرجع إلى نص الحديث، وهناك تحليلات كثيرة تهمنا. يعني محمد صلى الله عليه وسلم كانت هجرته من مكة إلى بيت المقدس، أول رحلة الإسراء تحديدا يعني، وسيدنا إبراهيم أيضا جاء من العراق من الكوفة إلى مكة، ثم انطلق أيضا إلى بيت المقدس وإلى الخليل، وكما ذكرت أيضا لوط عليه السلام، وكثير الأنبياء حرصوا، وسيدنا يوسف عاش هناك، وسيدنا عيسى، وكثير الأنبياء. يعني ما وجه الربط، وكيف تنظر إلى هذا الربط أنه الأنبياء يمروا في مكة محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم ثم إلى بيت المقدس أو فلسطين؟
1: والله هي الحقيقة يعني ليس كل الأنبياء ابتداء
0: طبعا،
1: وإنما
0: إلا في يعني رحلة الإسراء.
1: أنا الذي يهمني أنه في معجزة الإسراء، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، أن جميع الأنبياء جمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأم بهم.
0: نعم.
1: وهذا يعني أنهم أعطوا الريادة والقيادة لهذا النبي ولهذا الدين، ولذلك وسع أتباعهم ما وسع أنبياءهم من أن يسلموا الراية والقيادة لهذا الرسول ولهذا الدين وللمسلمين،
0: للرسول وللدين وللمسلمين جميل.
1: لأنه هذه الأمور هم أنبياءهم رضوا بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، ورأوا بإمامة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وجمعت لي الأنبياء فأممتهم، هيك النص، أي صليت بهم إماما. لذلك إحنا الحقيقة أي أرض إسلامية، إن كان بالطبع القدس وفلسطين حتى والشام، مش بس يعني بعض الناس تحدث بحصر القضية في القدس وبحضر القضية، لا، بلاد الشام كلها مباركة بنص كتاب الله الذي باركنا حوله، ما قال باركنا فيه فقط، قال باركنا فيه وحوله من الأراضي. وهذه تلمس يعني تشمل الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان،
0: حتى في أحاديث في مكة وأحاديث في اليمن وأحاديث في مصر، حديث أخرى يعني في مواضيع أخرى.
1: نعم. أما بالنسبة لإبراهيم الحقيقة يعني هو كانت له أكثر من رحلة خنسميها، لأنه الهجرة تعني الانتقال والإقامة. صحيح الحديث الإسراء والمعراج لم يكن هجرة، وإنما كان رحلة انتقال. شايف كيف؟ وكلها أقل من ساعة. يعني رحلة النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا الأنبياء وفرضت عليه الصلوات الخمس وما إلى ذلك، كما قال تعالى ليلا من المسجد، ليلا منكرة، يعني بعض الليل القليل، الرحلة بطولها روحة وجي وصعود والفروض وما إلى ذلك.
0: طيب.
1: فهذه ليست هجرة حقيقة، هجرة
0: الرحلة، هذا
1: الانتقال. نعم، رحلة الانتقال من مكان خوف إلى مكان أمن والإقامة فيه.
0: وهذا ما حصل مع سيدنا إبراهيم عليه السلام، ولذلك سميت الخليل مهاجر
1: إبراهيم.
0: أريد أن أسأل أيضا في المقابل.
1: نعم. فلسطين حتى بقول لك بعض روايات القدس الشريف.
0: نعم.
1: بعض الروايات تقول، شايف كيف؟
0: نعم.
1: إنه مهاجر إبراهيم القدس الشريف. طيب. إنما هي فلسطين
0: في فترة كلها. بعد ذلك يعني الاحتلال الصليبي والاحتلال اليهودي كان حريصا على التهجير، ولا أدري إذا عشت دكتور أبو فارس هذا التهجير، ربما في منطقتكم الفلوجة يعني الفلوجة لها ذكريات، لكن في مدينة الخليل وغيرها خرج الناس، والآن حصلت مجازر أشد في غزة وغيرها، وتعلم الناس الدرس أنهم لن يخرجوا. يعني
1: والله الحقيقة يعني أنا بعتبر تهجير أهل فلسطين المسؤول عنه في بداية الأمر الأنظمة العربية، وكما يذكر الحاج أمين الحسيني في مذكراته بيقول كان في بعض القرى عند مغيب الشمس عند المغرب يطلق الجنود من الجيوش العربية أو من بعض الجيوش العربية النار على أهل القرى فيهبوا مذعورين، فتكون اللوريات السيارات الكبيرة ناقلة الجنود جاهزة بتكون ترحلوا فيرحلوهم خارج فلسطين. ولذلك هاي الهجرة هجرة قبيحة، بل تهجير قبيح وجريمة قام بها بعض، هذا ما يذكره الحاج أمين الحسيني في مذكراته. ثم الهجرة المقابلة تهجير اليهود إلى فلسطين، وهذه قامت به الأنظمة العربية كما يقول بيرز في كتاب الشرق الأوسط الجديد، تهجير اليهود في العراق وفي اليمن وفي المغرب وفي سوريا الحقيقة وفي مصر إلى فلسطين. ولما كانش في فلسطين عدد من اليهود قليل، منذ كونه دولة لابد من نواة لهذه الدولة للشعب اليهودي، فكان ولدك يشكر بيريس في كتاب الشرق الأوسط الجديد الأنظمة العربية في ذلك الوقت أنها زودتهم بنواة الشعب اليهودي الذي أقام الدولة اليهودية. ويقول لما أعلن عن قيام الدولة اليهودية في 15/5/1948 كان عدد اليهود على أرض فلسطين 900,000 يهودي، منهم 636,000 يهودي عربي، يعني أكثر من نص الشعب.
0: يعني بيريز تحدث بالتفصيل في كتابه. طيب دكتور، يعني في المقابل يعني التهجير هذا تعلم الفلسطينيين منه الدرس، وهناك مسوغات وقناعات بعدم الهجرة لو ذبحوا جميعا يعني.
1: والله هذا أمر يعني الحقيقة أنا أقول الفضل فيه لله أولا ثم الحركة الإسلامية، يعني أخذت تحدث وعيا عند الناس أن تتمسك بأرضك ولا يحل لك أن تخرج من هذه الأرض وأن تسلمها لأعداء الله عز وجل. وهذا الحقيقة يعني حتى الناس في 48 مقبل 48 أحدثت عندهم وعي أن يتمسكوا بهذه الأرض، مع أنه اليهود يوميا يحاولوا يجلوا أهل بير السبع عن كثير من أراضيهم، ويحاولوا أيضا أن يهجروا وكذا. ولذلك يعني من فضل الله أن الحركة الإسلامية أحدثت وعيا عند كل فلسطيني سواء كان مسلم أو مسلم أن يتمسك بأرضه وأن يتحمل في سبيل ذلك ما يتحمل من العنت والمشقة والسجن والمطارد.

0: فلان الفلاني، أطلب أن تأذنوا لي بزيارة أرضكم إسرائيل، يعني تعترف كطالب أن هؤلاء اليهود هذه أرضهم، ولذلك تلتمس منهم أن يأذنوا لك بزيارتها، وهي جريمة.
1: اعتراف.
0: اعتراف. أما الذي أدعو هو الهجرة، ليش هو استأذن إبراهيم عليه السلام بالهجرة من العراق للشام؟ واستأذن لوط؟ لا، هذا أمر إلهي، ولذلك كما قلت لك
1: قال إني مهاجر إلى ربي
0: إلى
1: بأمر
0: ربي.
1: ربي.
0: نعم،
1: بأمر ربي،
0: بأمر ربي إلى الشام. شايف كيف؟ ولذلك أنا بقول اللي بده يهاجره بدون ما يعني روحه مع حماس يقاتلوا ويجاهدوا ويحفروا أنفاق ويعدوا صواريخ لتحرير الأرض، مش يروحوا يقعدوا تحت السيادة اليهودية ويعني يصلوا في المسجد الأقصى وتحت حراب اليهود ودنس اليهود. لا، فهذا فرق شاسع بين انك تتقدم طلب تقول لهم اسمحوا لي افوت ارضكم، شايف كيف، وبين لا، انا جاي هذه ارضي ساحررها وسابذل مالي ودمي من اجل
1: تحريرها. دكتور، اذا كنت انا من جنسيه غير عربيه او من جنسيه يعني استطيع، او انا غير يعني اجنبي من بلد ما امريكي الماني ياباني ومسلم، واريد ان اذهب لتثبيت اخواني في اراضيهم وأنقل، وإذا كنت صحفي أنقل معاناتهم وأصورها بأريحية. يعني
0: احنا نقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
1: نعم.
0: فبالنسبة أنا كمسلم أيا كان، أنا مطلوب مني الآن أن أحشد كل قواي الروحية والمادية والعسكرية وما إلى ذلك حتى أحرر هذه الأرض. فإذا كان الهدف هو ذلك، حينئذ أنا أدخل بأي طريق. يعني بذكر الأستاذ كامل الشريف رحمه الله، توفي في كتابه الإخوان المسلمين في حرب فلسطين،
1: طبعا غير اسم الكتاب هو.
0: نعم، مقاومة الفدائيين، شايف كيف، أو حرب الفدائيين. بقول أنه لما أراد الإخوان المسلمون أن يرسلوا مجاهديهم إلى أرض فلسطين، الأنظمة العربية منعت، وكان الشاب يمشي عشرات الكيلومترات من مصر إلى أرض فلسطين ويطلب الشهادة. لذلك ليس حجة لي حتى ولا لأي واحد أنه يقول لك يا أخي الأنظمة بتمنع، شو بدنا نسوي؟ لا، يجب أن يفكر كل مسلم بالميتة التي يختارها، إما ميتة الشهداء وإما ميتة الأغبياء.
1: طيب دكتور، يعني لو أخذنا فقرتين من الحديث ونختم فيهم، يعني هجرة ستكون هجرة بعد هجرة، يعني ما هي الهجرة المطلوبة؟ وإذا كان يعني سيد قطب يقول عن سيدنا إبراهيم إنه لم يهاجر للنجاة ولم يهاجر إلى أرض أو كسب أو تجارة، إنما هاجر إلى ربه، هاجر إليه بقلبه وعقيدته، والحديث الذي يقول لا هجرة بعد الفتح.
0: والله الحقيقة الحديث الذي يقول الهجرة لا هجرة بعد الفتح، أي من مكة إلى المدينة، لأنه مكة كان دار كفر والمدينة دار إسلام.
1: نعم.
0: فبعد أن فتحت مكة صارت مكة دار إسلام، فيهاجر من دار الإسلام إلى دار الإسلام؟ لا. ولذلك فالهجرة المقصود بها منها لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة بعد فتح مكة من مكة إلى المدينة، لا، ذهبت الهجرة لأهلها. أما الهجرة بمعنى سواء هجرة روحية بمعنى الكف عن معاصي الله عز وجل والإقبال على الطاعات، فهذه موجودة في جميل. كل ظرف. الهجرة البدنية تكون من أرض خوف إلى أرض أمن، هذا الذي كان باقية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شو يقول؟ لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. يعني معناته الهجرة دائمة، ولكن هذه الهجرة الحقيقة إذا كانت معنوية معروفة، إذا كانت أيضا بدنية، إذا كنت في مجتمع
1: نعم.

0: دولة الإسلام، فعليك إذا استطعت أن تهاجر إلى هذه الدولة لتقوي جيشها وتقوي اقتصادها وتقوي سياستها فافعل. وهذا يعود حينما تقوم الذي يقرر الهجرة إنه أنا أهاجر من البلد هذا هو أمير المؤمنين ومصلحة المسلمين. فإذا رأى الخليفة المسلم أن يبقى المسلم في أرضه وأن يعمل لتقوى المسلمين فليفعل، وإذا رأى النفير العام وله ذلك فالذي يقرر هذا في النهاية كما قلت هو
1: جزاك الله
0: الدولة
1: خير.
0: الإسلامية.
1: جزاك الله خير دكتور، إن شاء الله في يوم من الأيام نعمل حلقة في مهاجر إبراهيم في الخليل معك الدكتور محمد أبو فارس. إن شاء الله كمان هذه الحلقة في ميزان حسناتك وميزان حسنات فريق البرنامج. كان معنا مشاهدينا الدكتور محمد أبو فارس أستاذ السياسة الشرعية، وإلى الملتقى في حلقة قادمة في الأسبوع المقبل. هذه تحياتي عمر جيوسي، دمتم في أمان الله والسلام عليكم.
0: السلام.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقات عظماء من بلاد الإسلام. واستفتح بامرأة جليلة القدر، عظيمة، بل لم يكن في أمتنا الإسلامية امرأة مثلها. هذه المرأة هي أم المؤمنين، زوج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، خديجة بنت خويلد بنت ابن أسد ابن عبد العزة بن قصي بن كلاب، فيتجتمع مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في جده الخامس. وقضية النساء قضية مهمة، وذكر عظيمات النساء ضمن ذكر العظماء أمر جليل، وذلك أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أن الهجمة اليوم شرسة عظيمة، إنما هي ضد النساء، ضد النساء. وأي نساء هن؟ النساء المحجبات الملتزمات بدينهن، النساء المثقفات ثقافة إسلامية جيدة، النساء اللواتي يعتززن بإسلامهن ودينهن، الهجمة عليهن شرسة جدا. واليوم نسمع عن تحرير المرأة وحركات تحرير المرأة وحرية المرأة و و و، إنما هي شعارات مرفوعة، القصد منها والغرض تحطيم المرأة المسلمة وإبعادها عن إسلامها ودينها والتزامها بربها. لذلك كان إيراد بعض عظيمات النساء أمرا مهما جدا، هذا أولا. وثانيا، من الملاحظ طوال التاريخ أن العظمة والنتائج التي تترتب عليها والعمل والجهد والبذل والعطاء إنما كان للرجال في معظمه، وحظ النساء في هذا قليل. وسبب فيما أظن وأقدر والله تعالى أعلم أن المرأة مشغولة بتربية أولادها وبرعاية بيتها وزوجها وشؤونها الداخلية، بينما الرجل يستطيع بما أوتي من نوع من الحرية في الخروج والدخول والضرب في الأرض يستطيع أن ينتج أكثر. لكن الإسلام لم ينسى المرأة تبعا لذلك، فالمرأة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تذكر تفضيل الرجال عليهن بالجمعة والجماعات والصلوات في المساجد والجهاد في سبيل الله والنفقة إلى آخر ذلك. ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها قولا جعلها تذهب وهي تكبر، قال: إن حسن تبعلكن لأزواجكن يعدل ذلك كله. الله أكبر. يعني المرأة عندما تحسن التبعل لزوجها، تحسن معاملة زوجها، يعدل الجمعة والجماعات والجهاد والنفقة والحج، كل الذي يفعله الرجال. هذه بشرى عظيمة للمرأة إذن، وبشرى جليلة جدا. لكن تبعا لذلك المرأة مشغولة، والمرأة بعيدة في معظم أطوار التاريخ عن الأعمال المؤثرة العظيمة. ولكني مع ذلك أوردت في هذه السلسلة، أو سأورد في هذه السلسلة، السيدة الطاهرة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وسأورد في آخرها قصة مريم جميلة، المرأة اليهودية الأمريكية التي أسلمت وحسن إسلامها وكان لها أثر جليل. أما هذه المرأة الجليلة العظيمة فهي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد ابن أسد، وخويلد بن أسد هو أحد وجهاء قريش وعظماء قريش، وهو كان ضمن الوفد الذي ذهب ليهنئ الملك الحميري سيف بن ذي يزن بانتصاره على الأحباش وإخراجهم من اليمن بعد سنتين من عام الفيل، عندما رجع أبرهة ممزقا جيشه ومات في الطريق. أرسلت مكة وفدا فيه عبد المطلب طبعا، وفيه جد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه خويلد ابن أسد، وفيه جماعة من وجهاء مكة، فكونه واحدا من الوفد يدل على وجاهته في قومه. وأمها اسمها فاطمة، ولم تأتي كتب التاريخ بكثير خبر عن أمها، لكن كان التاريخ يذكر أنها وهي في الجاهلية رضي الله تعالى عنها تدعى بالسيدة الطاهرة، بالطاهرة، تدعى بالطاهرة، وهذا رفع لشأنها ومقدارها. حتى قبل إسلامها كانت تتجنب كل ما يلحق بسمعتها من أذى وبعرضها من خدش، لذلك كانت تلقب بالطاهرة، وهذا من اختيار الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، على أنها تزوجت مرتين قبله صلى الله تعالى عليه وسلم، ومات الرجلان وخلفت من واحد منهما ابنا فقط، وهو هند ابن أبي هالة، هند ابن أبي هالة ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن خديجة رضي الله تعالى عنها. وهند لمن يتذكر هو الذي وصف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك الوصف الجليل العظيم في الحديث الطويل، عندما سأله الحسن والحسين أيضا عن وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم التفصيلي، فأتى بذلك الحديث الجليل الجميل. هذا هند، وهو ربيب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. ثم قضت مدة طويلة لم تتزوج رضي الله عنها، حتى تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقصة زواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم روعة وجلال. ذاك أنها كانت امرأة تاجرة، وكانت من أرفع نساء قريش نسبا وأكثرهن مالا، ورغبت في رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمانته وصدقه أن يخرج بتجارتها إلى الشام، في المرة التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشام، وبعثت معه غلامها ميسرة، وأمرته أن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعصيه في شيء. فخرج ميسرة معه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبورك في تلك التجارة، وعاد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم بأرباح. وقص ميسرة على خديجة رضي الله تعالى عنها أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسن تعامله وجميل خلاله وشريف خصاله، فطمعت فيه. وهكذا المرأة الصالحة إذا علمت بوجود رجل صالح يصلح لها فلا بأس ولا ضير ولا عيب أبدا أن تكون هي المتقدمة، وهي التي تبادر، وهي التي تكلم، وهي التي تخطب وده، كما فعلت خديجة رضي الله تعالى عنها. وهذا من سعادتها، وهذا من عناية الله تعالى بها، أن رزقها أعظم رجل في الدنيا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدمت له، والروايات كثيرة كيف فعلت، منها أنها كلمت أختها هالة، ومنها أنها كلمت غلامها. المهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصله الخبر أن خديجة رضي الله تعالى عنها ترغب فيه زوجا لها، فكلم عمه أبا طالب وذهب ليخطبها من عمها عمرو بن أسد، ليخطبها من عمها عمرو بن أسد وزوجه إياها على 12 أقية ونشا، والأقية 40 درهما والنش نصف أقية، فكان صداقها إذن 500 درهم رضي الله تعالى عنها. وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي قد ناهزت 40، وهو في 25 من عمره المبارك صلى الله تعالى عليه وسلم. وهذا يجلب سؤالا طالما يتردد في المجتمع، إذ أن كثيرا من الناس يحجم أن يزوج ابنته إن كانت تكبر الرجل ولو بشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، ويقول هي أكبر منه. وهنا خديجة رضي الله عنها تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أكبر منه 15 عاما. العبرة ليست في الكبر والصغر، إنما العبرة في العقل الراجح، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نظر إليها سرته. هذه العبرة، إذا نظر إليها سرته. أما وتنكح المرأة لأربع، ثم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في السيدة خديجة لما كانت عليه من عقل تام، وقلت لكم كانت تلقب بالطاهرة رضي الله تعالى عنها، ولأنها في المنزلة العليا من قومها نسبا وشرفا رضي الله عنها. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ومكث معها 25 عاما حتى بلغ عمره الشريف 50 سنة، وبلغ عمرها 65 سنة ولم يتزوج عليها صلى الله عليه وسلم، ولم يتسر، أي لم يتخذ سرية وهي الجارية. وفي هذا عبر جليلة: أولاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب خديجة حبا ملأ قلبه، والرجل إذا أحب المرأة حبا كبيرا قل ما تزوج عليها. لماذا يتزوج؟ وما هي الحاجة له أن يتزوج؟ إن كانت تريحه، وإن كان يحبها، وإن كانت تحبه. وهذا الذي حدث، فهو قد مكث معها ربع قرن وهو شاب صلى الله عليه وسلم يتوقد شبابا، ومع ذلك لم يتزوج عليها ولم يتسر صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. إذن المرأة إن أرادت ألا يتزوج عليها زوجها فلا تتعبه ولا تضايقه ولا تضيق عليه حياته بالغيرة أو بسوء الخلق أو بالصياح أو بالسباب أو الشتائم إلى آخره، فهو سيحبها وسيكتفي بها. أما الأمر الثاني المهم من هذه العبرة في هذه القصة، وهو أن السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها على كبر سنها 65 سنة، وهو 50 سنة صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج عليها. في هذا رد على المستشرقين الذين طعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا في قضية زواجه المتكرر بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، حيث قد تزوج صلوات ربي وسلامه عليه 13 امرأة، جمع بين 9 منهن، وكان لزواجه في كل تلك المرات قصة جليلة. فهو إما يتقرب إلى قوم بالمصاهرة إليهم، أو يجبر كسر امرأة بالزواج منها، أو هنالك أسباب كثيرة. والدليل على أن هؤلاء المستشرقين كذبة فجرة هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث ربع قرن مع خديجة في أجمل أيام حياته صلى الله عليه وسلم، وكلها جميلة رائعة، ولم يتزوج عليها صلى الله عليه وسلم ولم يتسرى. هم يقولون كان صاحب شهوة وكان، والنبي أي نبي من الأنبياء، إنما هو بشر، وإنما هو رجل من الرجال يحتاج ما يحتاجه الرجال. هذا هو المعروف والمعلوم من حال الأنبياء. طيب، ولم يلتفتوا إلى أن سليمان عليه الصلاة والسلام، وقد ورد ذلك في التوراة، كان له 1000 امرأة وكان ملكا جليلا عظيما، وطعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة في نفوسهم سيئة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج إلا لحاجة بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، ولقصة زواجه بأولئك النسوة تفصيل غير هذا. لكن المقصد عندما أوردت قصة خديجة رضي الله عنها وأنه مكث معها ربع قرن لم يتزوج عليها ولم يتسرى صلى الله تعالى عليه وسلم. ومن مزاياها الشريفة الرائعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رزق بالأولاد منها ولم يرزق من غيرها من النساء اللهم إلا من مارية القبطية التي أرسل له المقوقس عظيم الأقباط من مصر، فرزق الله تعالى منها إبراهيم رضي الله تعالى عنه. أما غير ذلك فلم يرزق بأولاد من أي من النساء إلا من السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، فكان قد رزق منها القاسم، وقيل هو الذكر الوحيد، وكان يلقب بالطاهر والطيب، واسمه عبد الله، هكذا توجيه هذه الأربعة أسماء، أن اسم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة هو القاسم، وقيل إن اسمه عبد الله ويلقب بالطاهر والطيب، وعلى ذلك أكثر العلماء، وبعضهم يثبت عبد الله ويقول مات صغيرا، لكن الراجح أن له منها ولدا واحدا ذكرا وهو القاسم صلى الله عليه وسلم، وبه كان يكنى بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم فيقال له أبو القاسم. ورزق بأربع بنات، رقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة رضوان الله تعالى عليهن جميعا، وكلهن تابعنه وأسلمن لله تعالى رب العالمين، فكانت ذرية طاهرة من خديجة رضي الله تعالى عنها، وأفضلهن مطلقا السيدة فاطمة رضي الله عنها لما ورد فيها من فضائل، ورد فيها فضائل كثيرات، ونص رسول الله صلى الله عليه وسلم على اسمها نصا فاطمة رضي الله عنها. هذه من مزاياها الشريفة، مزايا السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، مزايا رائعة جليلة في الحقيقة، أن يرزق منها الولد ولا يرزق من غيرها. لذلك لما كانت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تغار منها وتقول، عندما جاءت هالة أخت خديجة، فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة جالسة معه، فارتاع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه رواية البخاري وفي رواية مسلم، ارتاح النبي صلى الله عليه وسلم لصوت هالة، فقال اللهم هالة، يعني تذكر صوت خديجة رضي الله تعالى عنها عندما قدمت هالة، فغارت عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت قد أبدلك الله تعالى خيرا منها، قد أبدلك الله تعالى خيرا منها. وفي رواية أنها قالت له ما تريد من امرأة وما تريد من عجوز من عجائز قريش حمراء الشتقين، طيب قد أبدلك الله تعالى خيرا منها. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنها كانت وكانت، وعدد فضائلها، وقد رزقني الله تعالى منها الولد. فلما تبينت غضبه صلى الله عليه وسلم قالت والله يا رسول الله أول الذي بعثك بالحق لا أذكرها بعد ذلك إلا بخير، لا أذكرها بعد ذلك إلا بخير. وفي رواية أنه لما قالت له قد أبدلك الله خيرا منها قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. انظر إلى الوفاء أيها الإخوة، مع أنه يحب عائشة رضي الله تعالى عنها، وقال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، ويحب عائشة ويفضله. عندما جاء عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، عمرو بن العاص رضي الله عنه، فقال يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة، هكذا. ولم يخجل أن يصرح بها، لم يستحي أن يصرح بهذا صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة، وهذا في تعليم لنا، لا بأس بأن يصرح الإنسان بحبه لامرأته ولنسائه، لا بأس بهذا. قلت يا رسول الله أعني من الرجال؟ قال أبوها رضي الله تعالى عنه أبو بكر الصديق وأحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع ذلك لما شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن مقام خديجة رضي الله تعالى عنها قد انجرح قال لا والله ما أبدلني الله تعالى خيرا منها، إذ صدقتني إذ كذبني الناس، وآمنت بي إذ كفر بي الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد إذ حرمني أولاد النساء. فرد عليها ردا عظيما صلى الله تعالى عليه وسلم، رد كله وفاء لهذه السيدة الطاهرة رضي الله عنه كان وفيا لها أيما وفاء صلى الله عليه وسلم، يذكرها بخير. وتقول عائشة رضي الله عنها كان ربما يذبح الشاة ويقطعها ويرسلها إلى صدائق خديجة، إلى صديقات خديجة رضي الله تعالى عنها، تذكرا لها لهذه المرأة. اسمعوا أيها الرجال، يا من مات أزواجكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري الشاة ويذبحها ويقطعها ويرسلها لصدائق خديجة وفاء لها رضي الله تعالى عنها. إذا من مزاياها الشريفة الجليلة أن الله تعالى رزق رسول الله صلى الله عليه وسلم منها الولد، منها الولد. طيب، وتبعا لذلك فآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم من خديجة رضي الله تعالى، لأن آل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة، وفاطمة من خديجة رضي الله تعالى عنها أو عنهما. إذن هذه مزية باهرة وفضيلة جليلة لها رضي الله عنها، أن بقي نسلها أو انحصر نسل النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى يوم القيامة، فهذه مزية ليس بعدها مزية لها رضي الله تعالى عنها. ومن مزاياها أيضا أنها ثبتت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي، وهي لحظة حرجة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم في الغار ويتبدى له جبريل في صورة جليلة، والغار لمن زاره ضيق، وفي الليل، وعندما يفجأ جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم هي حادثة جليلة عظيمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سارع إلى خديجة، زملوني زملوني، دثروني دثروني، صلى الله عليه وسلم أصيب بالخوف من جراء ما حدث له صلى الله عليه وسلم. وما حدث له أمر جليل عظيم، اتصال السماء بالأرض واتصال جبريل به وغطه إياه وسريان النور إليه صلى الله عليه وسلم، شيء جليل عظيم. لذلك فيقول لخديجة رضي الله تعالى عنها: يا خديجة، والله لقد خشيت على نفسي، خفت، خشيت، وهو بشر بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. قالت: ماذا؟ هذه المرأة العاقلة ذات العقل والحزم والدين. قالت: كلا والله، لا يخزيك الله أبدا. ما معنى لا يخزيك الله أبدا؟ يعني أن ما رأيته حق، وأن ما جاءك ليس بشيطان وليس بأمر يخزيك في قومك وفي بلدك، إنما هو أمر حق. هذا معنى كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ثم بررت هذا بماذا؟ وفي هذا تذكير بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق صادق صادق، ولو لم يكن له من معجزة بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم إلا سيرته وشمائله لدلت على صدقه صلى الله عليه وسلم، كيف ومعجزاته كثيرة جدا. وهذا مهم، ومهم جدا، لأن الرجل الذي كان صادقا أمينا مع الناس لا يمكن أن يكذب على الله تعالى، والرجل الذي كانت شمائله شريفة إلى الحد الذي انتشر في قومه لقبه بالصادق الأمين لا يمكن أن يدع الكذب على الناس ويكذب على الله، حاشاه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. فقالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم. اسمعوا الصفات التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه: إنك لتصل الرحم، وفي هذا أهمية جليلة لصلة الرحم، وتكسب المعدوم الفقير تعطيه المال، وتحمل الكل أي الضعيف، تحمل الكل أي الضعيف، وتقري الضيف، كيف وجده، كيف لا وجده إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأتم التسليم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق، إذا جاءت نائبة لإنسان مصيبة تعينه في الكشف عنها، في كشفه عنه، في كشف المصيبة عنه. إذن هذه الصفات فهمت منها السيدة العاقلة أن ما جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر حق من الله تعالى لا يمكن أبدا يخزيه الله تعالى فيه. لذلك سارعت أخذته وسارعت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل رضي الله تعالى عنه، فقد رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطنان الجنة، وهو حديث صحيح، يعني أنه مات مسلما رضي الله عنه. كيف ولم يدرك البعث؟ ذاك أنه كان حنيفا ولم يمل إلى عبادة الأوثان رضي الله عنه. طيب، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم رآه وعليه ثياب بيض. المهم، فهذا ورقة بن نوفل رضي الله عنه قالت: اسمع من ابن أخيك، اسمع من ابن أخيك، وهو توقيره، ليس ابن أخيه لكنه من باب التوقير لسنه، اسمع من ابن أخيك. فسمع منه فقال: هذا الناموس الذي جاء وأنزل على موسى جبريل. فهم ورقة بن نوفل، يقول: ليتني فيها، ليتني أكون حيا، ليتني أكون فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، قال: ما جاء رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فتمنى أن يكون فيها جذعا، أن يكون فيها فتيا شابا يساعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤازره وينصره عندما تأتيه شواهد الحق بأنه رسول صلى الله عليه وسلم. فخديجة إذن كان لها فضل كبير جدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلينا جميعا طبعا بتثبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت كان هو أشد ما يكون حاجة إلى تثبيت صلى الله عليه وسلم. فعلت به هذا الفعل وثبتته، ثم بعد ذلك واسته بمالها، كانت تعطيه المال الذي كان بحاجة له صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول: واستني بمالها إذ حرمني الناس. واستني بمالها كيف؟ في شعب أبي طالب لما حوصر صلى الله عليه وسلم، وحوصر بنو هاشم وبنو المطلب في الشعب، وهذا طبعا محاصرة بني هاشم وبني المطلب هي التي دعت كثيرا من العلماء إلى أن يقولوا إن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم محصورون في مؤمني بني هاشم وبني المطلب. ذاك أن عثمان رضي الله تعالى عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستفهما منه وسائلا إياه المال كما أعطى بني هاشم وأعطى بني المطلب، قال: إن وبني هاشم وبني المطلب شيء واحد، لم نفترق لا في جاهلية ولا في إسلام. أما في الجاهلية فأمره معروف، الأحلاف التي كانت تعقد في الجاهلية، وأما في الإسلام فشعب أبي طالب يوم حوصروا فيه رضي الله تعالى عنهم 3 سنوات، حوصروا 3 سنوات، وكانت سنوات صعبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة. فكان حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وهو ابن أخيها وهي عمته في جاهليته، يعني قبل أن يسلم، وحكيم من أشراف قريش، عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، وهو من هو مكانة وشرفا رضي الله عنه. عمته السيدة خديجة كانت تعطيه المال فيأتيها بالطعام خفية، ويدخله الشعب شعب أبي طالب، فوجده أبو جهل يوما في الطريق، فقال: ما تصنع؟ قال: إن عمتي أرسلت إلي تريد طعاما. قال: والله لا أدعك تذهب بالطعام إلى بني هاشم أو أفضحك في مكة. فمر أبو البختري بن هشام وهو قريب للسيدة خديجة ولحكيم، قال: ما لك وله؟ فقص عليه خبر، قال: يذهب بالطعام لبني هاشم. قال: عمته تريد الطعام ويذهب به يذهب بالطعام إليها، ما لك وله؟ قال: والله لا أدعه أبدا يذهب بالطعام إلى بني هاشم. أبو جهل شديد العداوة، نسأل الله السلامة والعافية للإسلام والمسلمين. هنا الذي حدث أن أبا البختري بن هشام أخذ لحية بعير وضرب به أبا جهل فشجه ووطئه وطئا شديدا، وأمر البضاعة إلى خديجة رضي الله تعالى عنها. المهم، فخديجة رضي الله عنها كانت تواسي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمالها، وكانت تعطيه في أوقات صعبة شديدة. هذه مسألة. وهنا أيها الأحباب الكرام، المسائل التي تثور دوما وأبدا عن قصة معاونة المرأة لزوجها ومعاونة المرأة لرجلها بإعطائه مالا. بعض الناس يستعيب ذلك ويراه أمرا صعبا، والعوائل تتدخل ووالد الزوجة تتدخل وأمها تتدخل، ما لكم ولها، اتركوا المرأة تساعد زوجها، لا بأس بهذا. لا بأس إن كانت المرأة ذات مال وتعب زوجها، أو كان ضيق ذات اليد، أو كان محتاجا لمالها، والمرأة رأت أن تعين زوجها بالمال، فما هو الضير في هذا؟ ما هي المشكلة في هذا؟ أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، نقطة مهمة جدا. لماذا نعيب نحن على بعض النساء إن أرادت أن تساعد زوجها المحتاج وتعطيه المال؟ يعني هذا من باب حسن الخلق وحسن العشرة وجميل الحياة بينهما، فلا بأس، ولا نتدخل ولا نفرض على الزوجة ألا تصنع ذلك ونخوفها ونقول زوجك سيأخذ مالك وإلى آخره، هذا لا ينبغي ولا يحسن. أترك المرأة تعين زوجها بما شاءت وبما أرادت. هذه زينب امرأة عبد الله بن مسعود كانت تساعد زوجها رضي الله تعالى عنهما، والسيدة خديجة رضي الله تعالى عنها تساعد أشرف الخلق وأحسنهم بمالها رضي الله تعالى، فلا بأس بهذا، لا بأس أيها الإخوة، ولا نتدخل ولا نقول لماذا وإلى آخره. أترك المرأة تساعد زوجها. ومن فضائلها الكريمة أنها لم تكن تخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء. امرأة تعيش ربع قرن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يثبت في حديث واحد أنها ردت عليه صلى الله عليه وسلم، ولا أنها أغضبته بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، ولا أنها نافرته صلى الله عليه وسلم 25 سنة أيها الإخوة والأخوات، وهي مدة طويلة جدا أن تعيش امرأة مع زوجها بدون منافرة ولا غضب، وهذا يدل على رجحان عقلها وكمال خلالها وشريف خصالها. أين هذا من النساء اليوم؟ النساء اللواتي يغضبن أزواجهن في اليوم والليلة مرات، ما هو في السنوات وكذا، ويحدث منهن ما يحدث. فهذه المرأة العاقلة عاشت ربع قرن لم تغضب زوجها أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، ولقائل يقول إنه رسول فكيف تغضبه؟ ليس هذا بشرط، فقد كنا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضبنه ويراجعنه حتى يعتزلهن شهرا لأبيه وأمي صلى الله تعالى عليه وسلم. فامرأة تعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة هذه المدة ولا تغضبه ولا تأتي بشيء ينكد عليه، هذه امرأة جليلة. وهي دعوة مني لنساء الدعاة والعاملين والصالحين والمشايخ وطلبة العلم أن ينتبهوا لهذه القضية، فإن الداعية والعاملة والمضحي والفاضل وطالب العلم والشيخ، كل هؤلاء يحتاجون إلى راحة في بيوتهم. فإذا عاد إلى بيته وجد المرأة تصيح عليه، وجد المرأة تنكد حياته، وجد المرأة تضايقه، فكيف يصنع إذن؟ كيف يعمل إذا كان في خارج البيت هو متعب مع الناس، وفي داخل البيت متعب مع أهله؟ متى يرتاح هذا الرجل؟ ومتى يسكن؟ يعني إذن نقطة مهمة. لذلك كان يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في صد قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم له وتكذيبهم إياه، كان يجد في خديجة رضي الله تعالى عنها الملجأ له صلى الله عليه وسلم، تواسيه وتهدئه صلى الله عليه وسلم وتثبته. هذه وظيفة المرأة مع زوجها، تساعده وتعينه، لا أن تكدر عليه حياته، لا أن تضايقه، لا أن تغلق عليه الأبواب، لا أن تمنعه من الخروج والدخول إلى آخره، كما تفعل النساء أو كثيرات من النساء اليوم. هذه نقاط مهمة ينبغي أن تفهمها المرأة وأن تعيها المرأة، كيف تريح زوجها في بيته، كيف تعينه على أداء عمله في الخارج، كيف تساعده وتدفع به إلى المعالي أيها الإخوة. كما كان يقال وراء كل رجل عظيم امرأة، أي امرأة عظيمة، فينبغي أن تكون المرأة كذلك، تساعد زوجها وتدفع بزوجها إلى المعالي. ومن مزايا هذه المرأة الشريفة الرفيعة القدر أن جبريل عليه السلام كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أقبلت خديجة فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها هي خديجة قد أتت ومعها إناء فيه طعام أو شراب، طعام أو شراب، فأقرئها مني ومن ربها السلام، أو فأقرئها من ربها ومني السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الله أكبر. والقصب هو اللؤلؤ، قصب اللؤلؤ المنظوم. لا صخب فيه ولا نصب، النصب هو التعب، والصخب هو الضجة. وبعض العلماء يقول في هذا الحديث إن هذا جزاء عمل تلك السيدة الفاضلة الطاهرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذاك أنها لم تكن تتعبه ولم تكن تصخب عليه في بيته، فكافأها الله تعالى ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب. وهو استدلال لطيف من هذا العالم، استدلال جميل يعني. وبشر خديجا، ويبشرها الله تعالى، وهذا مزاياها الرائعة، ببيت في الجنة من قصب، من لؤلؤ، لا صخب فيه ولا نصب. وفي رواية أنها قالت عليه السلام، وفي رواية أنه سلم عليها وهي موجودة في البيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أعلم هذا لامرأة غيرها رضي الله تعالى عنها. هذا يعني من فضائلها وشمائلها الكريمة رضي الله عنها، أن يسلم عليها ربها الجليل وأن يسلم عليها جبريل عليه السلام. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد، خديجة بنت خويلد، وخير نسائها يعني خير نساء زمانها، خير نساء العالمين في زمانها، مريم بنت عمران، وخير نساء العالمين في زمانها خديجة رضي الله تعالى عنها. وهذه مزية رائعة جدا، فهي بهذا خير نساء هذه الأمة رضي الله عنها. وقد وقع خلاف بين العلماء أيهما خير، السيدة خديجة رضي الله عنها أم السيدة عائشة، واختلف العلماء في هذا، وعندي يقينا أنها السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها أفضل من السيدة عائشة، لما عليه كانت عليه من شريف الخصال وجميل المناقب رضي الله تعالى عنها. والمسألة طويلة ومتشعبة. والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أربع من نساء العالمين: مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة ابنته رضي الله تعالى عنهن، حيث قال: كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع، لم يكن من النساء إلا أربع: مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد رضي الله تعالى عنهن جميعا. إذن هي من كمل النساء وخير نساء هذه الأمة، وهي أم فاطمة رضي الله تعالى عنها، بضعة النبوية، أي قطعة النبوية، التي أيضا قيل إنها أشرف نساء هذه الأمة، وبعض العلماء يفضلها على أمها رضي الله تعالى عنهن جميعا. إذن هذه مزية رائعة أيضا، أنها كانت خير نساء هذه الأمة. وهنا أيضا إشارة للنساء، أنها لما أراحت زوجها ووسته بالمال وثبتته ورضيت حياته صلى الله عليه وسلم على فقر كان فيه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، ورضيت منه كل هذا، كافأها الله تعالى المكافأة الجليلة. وهذا أمر مهم للنساء، لأنهن كثير من النساء تظن: أنا أتعب مع زوجي، أنا أعمل كذا، أنا أعمل كذا، ولا أجد المقابل، ولا أجد المكافأة، ولا وهو كذا، وهو يعني خالفني، وهو خان عهدي، وهو أيتها المرأة، أين الآخرة؟ وأين درجات الآخرة؟ وأين تعويض الله تعالى لك؟ هذا إن فهمته المرأة في حياتها استراحت كثيرا، يعني ذهب عنها كثير مما تجد، أن التعويض الحقيقي ليس في الدنيا، إنما هو في الآخرة، وأن لك الدرجات العاليات إن صبرت على الزوج وعلى حياته، سواء كان طيبا معك أو كان غير ذلك، إن صبرت كان لك الأجر الجليل العظيم. هذه يعني إن فهمتها النساء استقامت الحياة، واستقامت بيوت المسلمين، واستقام المجتمع المسلم، كما قال الفاروق عمر رضي الله عنه: أكل البيوت تبنى على الحب؟ ما هو كل البيوت تبنى على الحب، ما هو كل البيوت تبنى على التفاهم المطلق، ما هو كل البيوت تبنى على الفهم الكامل بين الزوجين، لا، هنالك بيوت تقوم على أنه لابد من الحياة ورعاية الأولاد، ولو اختلف الزوجة ولو اختلف الزوجان لا بأس بهذا، لأن يعني وكثير من النسوة يتعلل بأن هذا رجل سيء، أو أن هذا رجل فيه كذا، وأن رجل هذا فعل بي كذا وفعل بي كذا وفعل بي كذا. ولو فهمت المرأة أن لها أجرا عظيما عند الله تعالى إن صبرت كان ذلك خيرا لها ولا شك. لذلك كان وقع وفاتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيما وشديدا وصعبا لأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، حيث ماتت رضي الله تعالى عنها في العام العاشر من البعثة، في العام العاشر من البعثة، حيث تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بخمس عشرة سنة، وتوفيت في العام العاشر، وبين وفاتها ووفاة أبي طالب قيل ثلاثة أيام وقيل أقل من ثلاثة أشهر. المهم فاجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبتان، مصيبة فقده عمه الذي كان يساعده وكان يذب عنه وكان يبعد عنه مكائد قريش، ومصيبة فقده السيدة التي كانت تواسيه وكان يجد عندها الراحة والاطمئنان صلى الله تعالى عليه وسلم. لذلك سمي بعام الحزن، عام الحزن، العام العاشر من البعثة. وكان بعد ذلك قد وقع الإسراء والمعراج، فكأن الله تعالى أراد أن يعلل نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يطيب قلبه وأن يذهب عنه الحزن بذلك الحادث العظيم، بذلك الحادث العظيم الجليل، الإسراء والمعراج. طيب، في وفاة السيدة خديجة، في وفاتها في العام العاشر من البعثة رضي الله تعالى عنها، إذن قد توفيت وعمرها 65 سنة، وقد عاشت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 سنة. ومن هداياها له صلى الله عليه وسلم أنها أهدته زيد بن حارثة مولاه، هي كانت قد اشترته، أو كان حكيم قد أهداها، ابن حزام أهداه لها رضي الله تعالى عنهما. فلما رأت تعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعلق النبي صلى الله عليه وسلم به وهبته، وهبته لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. هنالك حادثة أيضا تدل على الوفاء، أن زينب رضي الله تعالى عنها ابنة خديجة رضي الله تعالى عنها كان قد تزوجها أبو العاص بن الربيع، ولما جاء الإسلام أسر أبو العاص بن الربيع، فبعثت زينب بقلادة أمها التي قلدتها لها في يوم زفافها بأبي العاص، قلدتها هذه القلادة، فبعثت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتفتدي أبا العاص زوجها، وكان آنذاك قائما على شركه رضي الله عنه، ثم بعد ذلك أسلم وتوفي عنها بعد ذلك رضي الله تعالى عنهما. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قلادة خديجة تأثر بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وتذكر أيام خديجة، وقال إن شئتم تركتم لها أسيرها ودفعتم لها مالها. قالوا نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انظروا لسيد الخلق يستشير أصحابه رضي الله تعالى عنه في أن يترك القلادة لزينب ابنته، الله أكبر. يعني هذه إحدى العجائب، هو رسول مسدد ومؤيد صلى الله عليه وسلم، ويستشير مع ذلك أصحابه ويستأذن أصحابه، ذو الخلق الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم، ففعلوا رضي الله تعالى عنهم، وفك أسر أبي العاص بن الربيع. فهذه قلادة خديجة رضي الله تعالى عنها. ولم يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق أن ذكرت لكم نسل إلا من فاطمة رضي الله تعالى عنها، يعني أحفاد إلى يوم القيامة. إذ أن زينب ورقية وأم كلثوم، زينب قد مات ولدها، ورقية وأم كلثوم لم يكن لهن أولاد، وهكذا، ولم يبق من الأولاد إلا ما كان من فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قصة خديجة رضي الله عنها تصلح أن تكون مثلا للنساء، ينبغي أن يدرس النساء جميعا كبارا وصغارا، الفتيات والصغيرات والكبيرات، قصة خديجة رضي الله تعالى عنها، لما فيها من العبر والعظات وحسن التعامل مع الزوج، ولما فيها من الصبر ولما فيها من مواساة ولما فيها من العطاء ولما فيها من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ولما فيها من المثابرة على فعل الخيرات. فهذه المرأة مكثت 15 سنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وعشر سنوات بعد البعثة وهي تساعده وتسدده وتؤيده وتذب عنه صلى الله عليه وسلم. فهذه مدة طويلة وهي صابرة محتسبة لم يؤثر عنها ضجر ولم يؤثر عنها ملل ولم تتأثر رضي الله تعالى عنها أبدا. فما أحوج النساء جميعا والداعيات خصوصا، وجه كلامي للداعيات في آخر حديثي، لأنهن الأمل بعد الله تبارك وتعالى في عودة الأمة إلى سابق مجدها وإلى قديم عزها. النساء الداعيات العاملات حقيقة، لأن النساء الداعيات العاملات يذببن عن الأمة ويبعدن عنها المشكلات والشبهات والشهوات القائمة ويقمن على تربية النساء وتربية الصغيرات إلى آخره. خطاب للنساء الداعيات، تأملوا سيرة خديجة رضي الله تعالى عنها واتعظوا بما جاء فيها من عبر وعظات، واتعظن بما جاء فيها من عبر وعظات، وافهمنا هذه السيرة، لا ترددنها كلب بغاوات ولا تفهمنها، افهمنا هذه السيرة وطبقناها في حياتكن وفي دعوتكن، فإنها خير معين لكن في الدعوة وفي طريقكن إلى الله تبارك وتعالى. وذاك أن قصتها صالحة جدا لأن تتكرر في كل زمان ومكان قصة صبرها وثباتها وتحملها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فلا غرو إذن أن جعلها أكثر العلماء خير نساء العالمين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. واستفتحت هذه السلسلة بهذه المرأة وسيرتها العطرة، ونعلم أنكم تعلمون تفاصيل أو كثيرا من تفاصيل حياتها، لكنما أردت أن أعطر هذه السلسلة بذكرها وأذكر ما فيها من عبر وعظات فائدة لنا جميعا وللنساء خصوصا. وسأذكر إن شاء الله تعالى جملة من النساء فيما بعد ذلك، ممن عملنا واجتهدنا وثابرنا وأعطين، وذاك للأهمية القصوى لذكر سير النساء الصالحات العاملات المجتهدات الداعيات إلى الله تعالى في زمن صارت فيه شبهات تترى وصارت النساء الصالحات محاصرات وأصبحت الهجمة كبيرة جدا عليهن. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا بهذه السيرة العطرة وأن يرفع قدر هذه السيدة المباركة في العالمين وأن يعلي درجتها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في حلقة أخرى قادمة في سيرة عظيم آخر. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
0: السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: إنما الإيمان نور في قلوب المؤمنين وهو تصديق وإذعان وتسليم نتيب.
3: جدد إيمانك مع صهيب المسماري وفتح كريم.
2: أو لفهم مستبين أو دليل أو لشيء خارج عنه معين.
4: العمر ينقص والذنوب تزيد وتقال عثرات الفتى فيعود. هل يستطيع جحود ذنب واحد رجل جوارحه عليه شهود؟ يوم القيامة الإنسان ستشهد عليه نفسه.
5: صحيح.
4: يوم القيامة الإنسان ستشهد عليه نفسه. فما يعني الإنسان مفروض في هذه الدنيا يحاسب نفسه قبل أن تحاسبه يوم القيامة وتشهد عليه يوم القيامة. يعني في الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم يقول العبد يوم القيامة: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول الله عز وجل فيقول له الله عز وجل: بلى. فيقول: يا ربي إني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا من نفسي. يوم القيامة العبد يطلب شاهدا من نفسه، فيقول له الله عز وجل: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكاتبين شهودا. كرام الكاتبين الذين يكتبون الحسنات والسيئات، فيختم على فيه. اليوم نختم على
5: أفواههم
4: وتكلمنا أيديهم، فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي، تنطق أركانك يوم القيامة بما كنت تعمل. اليد تقول كان يعمل بي كذا وكذا ويأتي من المعاصي كيت وكيت، والرجل تقول مشى بي إلى كذا وكذا، والعين تقول نظر بي إلى كذا وكذا، والأذن سمع بي، واللسان قال بي وقال، فتنطق جوارحك يوم القيامة وتشهد عليك. ثم يرجع الإنسان لما ختم على فمه يرجع، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل.
5: سبحان الله،
4: يعني كانوا ويناضل عن أعضاء وكذا، لكن هي التي شهدت عليه يوم القيامة. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء.
5: سبحانه.
4: فالإنسان هذه الجوارح ستشهد عليك يوم القيامة، فحاسبها بما أنك لازلت في الدنيا، حاسب نفسك وهذب نفسك واجعلها تمضي في طاعة الله. لأن لو تنظر حتى بمقاسنا، هذه الجوارح لا تستحق أن تمتعها أصلا، ستمتعها أنت في الدنيا بالمعاصي، لو لا تستحق التمتع بالمعاصي، لأن يوم القيامة ستشهد عليك. فلذلك في الدنيا هذبها ووظبها واجعلها تمضي إلى طاعة الله عز وجل، حتى يوم القيامة تنجو بنفسك وتكون ممن زكى نفسه في الدنيا وأفلح يوم القيامة.
5: ومنهم من تنطق جوارحه بالخير كما ورد في الحديث، عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التسبيح باليد، أن يعقد الإنسان بأنامله، فإنهن يوم القيامة مستنطقات.
4: الله،
5: فهنيئا لمن سار في الطاعات. قوم أرادوا أن يدنوا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بينهم وبينه مسافات، فدعاهم لفلم إلى أن يلزموا ديارهم، كان يقول دياركم تكتب آثاركم، سنكتب ما قدموا وآثارهم. فعاقبة محاسبة النفس ومراقبتها ومتابعة العمل تجديد الإيمان.
4: صحيح.
5: والإكثار من الإحسان في الأعمال، فترى الإنسان لا يكتفي بالعمل بل يحرص على أن يحسن في العمل وأن يسلك سبيل المحسنين. كثيرا من يقف أمام قول الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم
4: سبلنا،
5: ومن أنواع المجاهدة للنفس محاسبتها، ويغفل أو يتغافل عن آخر الآية وإن الله لمع المحسنين.
4: الله.
5: فمن الإحسان أخي الكريم هو أن يحاسب الإنسان نفسه في كل وقت وحين. هناك كلمة جميلة إذن لي أخي صهيب أن أرددها مرة ومرة ومرة، عسى أن تكون رسالة واضحة جلية بين تقع في قلب كل من تصله هذه الكلمات وتؤتي أكلها بإذن ربه. ما هي؟ ذكرها الإمام
4: لهذه الكلمة،
5: ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله، وهو إمام وبحر من بحور العلم والصلاح نحسبه للمزكي، كان يقول في أمر المحاسبة: إذا أراد الله بعبده خيرا جعل له شاهدا في قلبه يعاين به حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة ويؤثر منهما ما هو أولى بالإيثار. إذا أراد الله بعبده خيرا جعل له شاهدا في قلبه، سراج، مصباح، كاميرا مراقبة للأعمال وللأقوال.

0: هو أولى بالإيثار، وما هو أولى بالإيثار؟
1: الآخرة
0: لأن
1: أكيد
0: الآخرة
1: إيثار
0: خير
1: وأبقى.
0: ولهذا قال الله عز وجل: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى،
1: والعياذ بالله.
0: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
1: الله، هذه الآية تحتاج وقفات ووقفات.
0: صحيح.
1: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، والله عز وجل قال أيضا: بل تؤثرون الحياة الدنيا.
0: نعم.
1: في تحذير وحال كثير من الناس: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فهذه الآخرة التي هي خير وأبقى، كما في يعني الإمام ابن القيم كما ذكرت في هذه الكلمة الرقراق الرائع، التي لو عاش معها الإنسان فعلا، لو عاش معها الإنسان لعلم حقيقة هذه الدنيا ولجدد إيمانه بمحاسبة نفسه.
2: نجدد إيماننا.
1: فالموفق المسدد، من أفلح ونجح في الآخرة، هو من زكى نفسه في هذه الدنيا، وهو من حاسب نفسه. وكما ذكرنا ونذكر دائما أن هذا حال السلف، يعني هو أحد التابعين بلغ من العمر عمره، عد أيام عمره باليوم، فوجد أنها تزيد على 20,000 يوم، على 20,000 يوم. فقال، وقف مع نفسه وصرخ وقال: يا ويلتاه، لو عصيت الله في اليوم بذنب واحد لفاقت ذنوبي 20,000 ذنبا، لفاقت ذنوبي 20,000 ذنبا، فما بالك لو أذنبت في اليوم 10 ذنوب أو 100 ذنب. ثم أخذ يصرخ ويصرخ ويصرخ، ثم خر مغشيا عليه، حاسب نفسه وعد أيام عمره، وقال: كان في اليوم أنا أدري الذنب واحد. يعني إحنا تعال نحسب مثلا أيام عمرنا، وكل واحد يجلس مع نفسه ويشوف أيام عمره ويشوف في اليوم شنو هو يدير. فلو كان في اليوم ذنب واحد، وهو عاش مثلا ما قدر الله له من السنين 10,000 يوم، 20,000 يوم، يحسب نفسه مثلا من أيام البلوغ، ويجي يحسب هالسنوات هذه 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، كل سنة فيها 365 يوم، باليوم يحسب كان كل يوم في ذنب واحد، شوف كم عنده ذنب،
0: جبال
1: من الذنب لو كان كل يوم ذنب واحد. فما بالك اليوم الإنسان لما يذنب أكثر من ذنب. فلا شك أن الإنسان ما دام في هذه الدنيا فيجب أن يحاسب نفسه ويتوب إلى الله عز وجل من هذه الذنوب التي أذنبها. وما فينا حد معصوم نحن من الذنوب، ولكن الموفق المسدد هو من تاب إلى الله عز وجل. كل بني آدم خطأ، يعني يخطأ مرة واثنين وثلاث، ولكن وخير الخطائين التوابون، ومن حاسبوا أنفسهم وزكوا أنفسهم. فالمؤمن عادة يظن في نفسه أنه مقصر، هذا حال المؤمنين مع الله عز وجل، أنه مقصر مع الله عز وجل. هذا محمد بن واسع رحمه الله يقول كلمة، يعني محمد بن واسع عرف بزهده وبعلمه وبفضله، وهو يقول عن نفسه: لو كان للذنوب ريح، يعني لو كان الذنوب لها رائحة، لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجالسني.
0: سبحان الله.
1: وهو من هو بفضله وعلمه وزهده، فما بالك بنا نحن. الإنسان يتخيل لو كان هذه الذنوب، الإنسان لما يذنب ذنب يتخيل أن في رائحة كريهة تخرج منه، والله فعلا لما قدر أحد أن يجالسنا. فيعني هذا الشاهد من الأمر أنهم كانوا يعرفون حقيقة الدنيا ويعرفون ما هم مقبلين عليه من حساب، فيحاسبون أنفسهم طالما هم في هذه الدنيا.
0: قال الله تعالى في كتابه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فهذه من الآيات التي يقف عندها العبد متى حاسب نفسه. أنا بالمناسبة أدعو نفسي وإياك وكل من يسمع هذه الكلمات وتصله هذه الرسالة في هذا البرنامج الذي نريد من ورائه تجديد الإيمان، ما استطعنا إلى ذلك سبيل، لأن أول سبيل وأول طريق لتجديد الإيمان هو أن يعيش الإنسان مع آية من كتاب الله أو حديثا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يزداد به الإيمان ويقبل على الطاعات ويعرض عن المحرمات. أنا أدعو في هذا المقام نفسي وكل من يستمع إلى هذه الكلمات إلى أن يجدد الإيمان وأن يحاسب نفسه من طريق القرآن، بحيث أنه كلما مر على آية ينبغي عليه أن يقف وأن يتأمل. فإذا كانت دعوة إلى فعل الخير فلينظر أين هو من هذا الخير، وإذا كانت تنهى عن منكر فلينظر أين هو من هذا المنكر، ويتأمل في صفات الملك سبحانه وأفعاله وأسمائه، واستحضر مراقبة الله عز وجل له أنه جل في علاه سميع قريب مجيب، يعلم السر وأخفى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن العبد لن يخرج عن

0: ما قدر الله عز وجل وكتب، والملك ملكه والأمر أمره. فالإنسان يعيش مع القرآن ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأن كتاب الله عز وجل من بركاته أنه يورث صاحبه مراقبة الله وحاسبة النفس، ينظر في حال الأمم الذين سبقوا، عاقبة من عصى وعاقبة من اتقى وعاقبة من سار على خطى الرسل والأنبياء وعاقبة من سار على سبيل أو طريق الأشقياء، وينظر أين أنا من هذا. وإذا كانت تلك حاله فهو موفق ومسدد، ينظر في الجنة وما أعد الله لأهلها، ويسأل نفسه ويحاسب ما الذي يحول بينني وبين أن أكون من أهلها، ينظر في حال النار وأهلها وأوصافها، ويقول ما الذي يمنعني من أن أعمل عملا يصرفني عنها. أحدهم كان قد نام الليل وحاله كحال كثير منا بعد يوم ملئ بالأعمال وبالمشقة والتعب والنصب، أراد أن يسكن في ليله إلى فراشه، فتذكر هول النار وحرها وشررها وعمقها وما جاء وصفه في كتاب الله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام وصلى لله عز وجل وبكى. فلما دعاه أهله وأشفقوا عليه فقال إن ذكر جهنم طير نوم العابدين.
1: تلك
0: عاقبة المحاسبة.
1: سبحان الله. وبالمناسبة في العيش مع كتاب الله عز وجل والتدبر آيات الله عز وجل، تجد حال الأخيار وحال السلف هذا حالهم، تدبر كتاب الله عز وجل. يعني الحسن البصري لما قرأ قول الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لما هذه الآيات الحسن البصري قال فيها يا ابن آدم، يا ابن آدم، تذكير لكل بني آدم، يا ابن آدم بسطت لك صحيفتك ووكل بك ملكان أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك، فصاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات. ثم قال فاعمل ما شئت، اعمل ما شئت، أقلل أو أكثر،
0: كل مسجل عليك
1: الإنسان، كل شيء يديره مسجل عليك،
0: سنكتب ما قدم وأثره.
1: سبحان الله. اعمل ما شئت، أقلل أو أكثر، فإذا مت، هذه الحقيقة التي يعني عارفينها كلنا وسبحان الله قل من يعمل لها، قال فإذا مت طويت صحيفتك حتى يوم القيامة. ثم يوم القيامة ثم قرأ قول الله عز وجل اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ثم قال عدل والله من جعلك حسيب نفسك. فبما أنك أنت حسيب نفسك فعلا يوم القيامة، فبما أنك ما زلت في هذه الدنيا حاسب نفسك الآن حتى ييسر عليك الحساب ويسهل عليك الحساب يوم العرض الأكبر على الله عز وجل.
0: بل الإنسان على نفسه بصيرة
1: ولو ألقى معاذيره.
0: لهذا نقول دائما جدد إيمانك
1: بمحاسبة نفسك،
2: نجدد إيماننا.
0: ولهذا المؤمن دائما تراه يحاسب النفس، يردد قول القائل قد مضى العمر وفات، يا أسير الغفلات حصل الزاد وبادر مسرعا قبل الفوات، فإلى كم ذا التعامي عن أمور واضحات، وإلى كم أنت غارق في بحار الظلمات، لم يلن قلبك أصلا بالزواجر والعظات، بينما الإنسان يسأل عن أخيه قيل مات، وتراهم حملوه سرعة للفلوات، أهله يبكو عليه حسرة بالعبرات، فأنب وارجع وأقلع من عظيم السيئات، واطلب الغفران ممن ترتجى منه الهبات.
1: مؤثرة لو فعلا تدبر الإنسان كلماتها وحاسب نفسه وأنقذ نفسه من الظلمات إلى النور وعلم حق الله عز وجل عليه. يعني كثير منا يعني ما يقدر أن لله عز وجل عليك حق، الله عز وجل خلقك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالإمام أحمد يعني يتكلم عن حازم بن وهب فقال بلغني أن نبي الله موسى عليه السلام مر برجل يدعو ويتضرع لله عز وجل ويدعو وكذا، فأثر الموقف في سيدنا موسى، فسيدنا موسى قال يا رب ارحمه فإني قد رحمته، يعني أشفقت عليه أنا وكذا، وأنت يا رب ارحم الراحمين، يا رب ارحمه. فأوحى الله عز وجل إلى نبيه موسى قال لو دعاني حتى ينقطع قواه أو حتى تتقطع قواه ما استجيب له، حتى ماذا؟ حتى ينظر في حقي عليه. يعني الإنسان لما يكون ما ينظر في حق الله عز وجل عليه، ولا مؤدي لصلاته ولا مؤدي لكذا، وإنسان كذا
0: لا يحاسب نفسه،
1: لا يحاسب نفسه أصلا ولا يقدر حق الله عز وجل عليه، وبعدين يجي يدعو ويتضرع، لا، أنت عندك شيء قبل. حاسب نفسك على المعاصي، حاسب نفسك على الذنوب، على السيئات، تب إلى الله عز وجل واندم على ما مضى، كما قيل يغفر لك ما قد باقي، يعني اندم على سيئاتك وكذا، وبعدين فعلا تعال ادعو وتضرع لله عز وجل. من حاسب نفسه سيستفيد وسيعلم حقيقة هذه النفس وسيزدريها
0: ويزداد إيمانه
1: ويجدد إيمانه بالله عز وجل، يعلم حقيقة نفسه. يعني الإنسان مرات حتى في بعض يعني مثلا يصلي صلاته في وقتها، في يوم واحد يصيب شيء من العجب، أنه كأنه خلاص اللي عليه درتها وكذا. لا، الإنسان لما يعلم حق الله عز وجل عليه، يعلم حق الله فعلا، يعرف أنه مهما عمل فهو من المقصرين، ومهما كذا يتهم نفسه بالتقصير، ويتهم نفسه بأنه ما أدى حق العبادة التي عليه لله عز وجل، ويفتح له لما يحاسب نفسه هذا الحساب، يفتح له باب الخضوع وباب الذل لله عز وجل، والانكسار بين يدي الله، حتى يصل إلى الحب ومرحلة الحب لله عز وجل. فحتى لما تشوف أنت صحابة رضوان الله عليهم، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أفضل رجال هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، يعني دخل عليه عمر بن الخطاب فوجده يزجر نفسه، يؤدب نفسه، فقال له عمر ما هذا الذي تفعله يا أبا بكر؟ ماذا تفعل يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه يعني دعني، فإن هذا، أشار إلى لسانه وقال إن هذا الذي أوردني المهالك. شوف أبو بكر على عمله وفضله وتزكية النبي صلى الله عليه وسلم له وتزكية الله له في القرآن، قال ما إن هذا الذي أوردني المهالك. فتجده يحاسب نفسه ويتهم نفسه بالتقصير. عمر بن الخطاب أيضا لما تجد الموقف الذي فعله مع حذيفة بن اليمان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، لما سمى النبي المنافقين لحذيفة، جاء عمر إلى حذيفة وقال ناشدتك الله يا حذيفة، أسماني النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ وهو من هو؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتهم نفسه ويجي وخايف على نفسه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين.
0: هذا من محاسبة الإنسان لنفسه،
1: هذا من أعظم المحاسبة للنفس. أيضا أنس رضي الله عنه قال كان بيني وبين عمر جدار، فسمعته يقول عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخن والله لتتقين الله أو لا يحاسبنك الله. يتحدث لنفسه، يقول أمير المؤمنين
0: مع ما بلغ من الإيمان يعني صعد منابر الصالحين وصعد منابر التي تتهيأ لها وتشتاق تتشوف لها أهل الدنيا، صار أمير المؤمنين وهو من أقرب الناس إلى النبي الأمين، ومع ذلك كان يحاسب النفس كما ذكرت.
1: سبحان الله. وقال في نهاية عمره وفي لحظاته، قال في لحظاته الأخيرة، قال والله وددت لو خرجت منها كفافا لا لي ولا علي. يعلم حقيقة هذه الدنيا ويحاسب نفسه ويتهم نفسه بالتقصير. هذا حال المؤمنين مع الله عز وجل، يتهم نفسه بالتقصير. هو شوف وصل عند مرحلة قال يا ليتني كنت ورقة تعضد. أبو بكر الصديق أيضا قال يا ليتني كنت شعرة في صدر رجل مؤمن، يعني من خوفهم من الله عز وجل
0: ومحاسبتهم
1: لأنفسهم. فهذا كان مما يجدد، من أعظم ما يجدد به الإنسان إيمانه بالله عز وجل.
0: وأيضا مما يجدد به الإنسان إيمانه أن يتقي الله وأن يقف عند قول الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وها هنا حديث هو من أعظم الحديث اللي في هذا الباب، عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يدني العبد المؤمن يوم القيامة ويستره سبحانه، وتتعلم أن الناس يخرجون من قبورهم حفاة عراة، فيقرره الملك بذنوبه، عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، حتى إذا رأى أنه قد هلك وقامت عليه الحجة. وهو مؤمن يقول أي ربي أي ربي، يقول الملك سبحانه قد سترتها عليك في الدنيا وها أنا اليوم أسترها عليك. من اللطائف هذا الحديث صحيح، أن بعض الروايات فيها ضعف لكن فيها لفتة جميلة، وهي أن هذا العبد عندما أقر بذنوبه وأقر نظر عن يمينه وعن شماله، التفت يمينا والتفت شمالا. لماذا؟ خاف على نفسه الفضيحة،
1: سبحان الله،
0: فيستره الله، يقول قد سترتها عليك في الدنيا وها أنا اليوم أسترها عليك. وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى بنا. والمؤمن ينبغي عليه أن يردد، المحاسب لنفسه أن يردد قول القائل وحسان الكون لما أنبدت أقبلت نحوي وقالت لي إلي، قال فتعاميت كأن لم أرها عندما أبصرت مقصودي لدي. فمن أبصر الآخرة وعمل لها وسعى لها سعيه وهو مؤمن لا يلتفت إلى نداء الدنيا وإن تزخرفت لصاحبها.
1: لهذا نقول جدد إيمانك،
0: تسعد في حياتك وحاسب نفسك في دنياك وأخراك.
2: إنما الإيمان نور في قلوب المؤمنين وهو تصديق وإذعان وتسليم نتيب.
3: جدد إيمانك مع صهيب المسماري وفتح كريم.
2: أو لفهم مستبين أو دليل أو لشيء خارج عنه معين.
3: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في حلول هذا الشهر الكريم، وأن يرزقنا فيه حسن العبادة والطاعة والصيام والقيام مع القبول والثبات بعد رمضان على الطاعة إلى أن نلقاه. وخير ما نستفتح به حلقتنا تلاوة آيات من الذكر الحكيم في وجه من وجوهه نتدبر ونتوقف عنده، نستخلص منه الدروس والعبر، ونحيي به قلوبا قست وجفونا وأعينا جمدت. اللهم ألن قلوبنا لذكرك، واجعل قلوبنا خاشعة وألسنتنا ذاكرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى من قبل، ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون.

رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون.

تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ودخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون صدق الله العظيم. في هذه الآيات من تأمل وتدبر وهذا كثير في كتاب الله دلل الله تبارك وتعالى بالأدلة العقلية التي أعطاها الله للإنسان على صدق ما وعد به من البعث بعد الموت. اتفق الناس قاطبة كلهم كافرهم ومؤمنهم شرقيهم وغربيهم أينما كانوا ومن أي زمن كانوا اتفقوا على ما ذكر الله تبارك وتعالى من المرور على المراحل الابتدائية في حياتهم أو على مبدأ خلقهم أنهم خلقوا من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة خلق الله من تلك المضغة عظاما فكسى العظم لحما وكسى اللحم جلدا وشق السمع والبصر وصور هذا الإنسان بهذه الصورة البديعة العجيبة تحت ظلمات ثلاث لا تحت الكشافات والأنوار ظلمة البطن وظلمة المشيم وظلمة الرحم كما قال في آية أخرى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث نفخ فيه من روحه وأحياه جنينا في بطن أمه ثم يسر له الطريق وسهل له السبيل فأخرجه أضعف ما يكون من خلق الله لا يعلم شيئا لا يفهم اللغات لا يحسن الإشارات والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أيها الإنسان خاصة يا هذا الملحد الذي ينكر على ربه سبحانه وتعالى أنه قادر على إحيائه بعد موته من وقت خروج اللبن من ثدي أمك بخروجك أنت لو لم يكن لك رب عرف حاجة

على ربه سبحانه وتعالى أنه قادر على إحيائه بعد موته. من وقت خروج اللبن من ثدي أمك بخروجك أنت لو لم يكن لك رب عرف حاجة

يعني يستجمعون فيقولون على سبيل الهزء والاستهزاء: تريدون ترون رجلا يقول من السخافة ومن أنكم إذا مزقتم كل ممزق وتناثرت عظامكم وأجسامكم في التراب تكونون في خلق جديد؟ أفترى على الله كذبا أم به جنة؟ هذا كلامهم. فرد الله عليهم: بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال المبين. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض؟ دائما ترى الله سبحانه وتعالى يربط بالأدلة المرئية للإنسان والمحسوسة بحواسه بما غاب عنه من وعده ووعيده. نعم، إنك لا ترى أمامك ميتا يحيى، ولكن الله أراك من آياته الكبرى ما لو تفكرت في عقلك، كما قال ربنا جل جلاله: ولعلكم تعقلون، ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى من قبل، ولتبلغوا أجلا مسمى، ولعلكم تعقلون. لو عقلت لاستدللت أن إعادة الشيء دائما أيسر وأهون من الابتداء. أنت مقر أن الله ابتدأك، فلما لا تقر أنه يعيدك؟ وأنت بعقلك تعرف أن صناعة أول سيارة صعب، لكن استنساخها سهل. صناعة الجوال الذي في يدك في بدايته واختراعه صعب، لكن الاستنساخ من الملايين منه أمره سهل. الله ابتدأ خلقك بهذا الخلق البديع العجيب، فلما تنكر عليه أنه يحييك بعد موتك؟ هذا ما جادل به الكفار وأبوا إلا أن يكفروا برب العالمين. وقد غضب الله غضبا شديدا من أنكر قدرته على إحياء الميت. قال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هؤلاء سوف يخرجهم الله من قبورهم أحياء كاملين لا ينقص منهم شيء، ثم تغل أيديهم إلى أعناقهم، ثم يساقون ويرمون في جهنم كما مر بكم في هذه الآيات، يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم تبكيتا لهم: أينما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا: ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، كذلك يضل الله الكافرين. وانتهت الآيات بالتصبير للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لا يبالي بأولئك المجادلين، وأن جدالهم لا ينفعهم فيه شيء، وسوف يندمون، كما قال الله تعالى: فيومئذ لا ينفع الظالمين معذرتهم ولا هم يستعتبون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيي قلوبنا بالإيمان، وأن لا يسلبنا الإسلام عند موتنا، وأن نلقاه وهو راض عنا، وأن يبعثنا ويحشرنا ووالدينا وإخواننا وأخواتنا في زمرة المتقين وتحت لواء نبينا سيد المرسلين، وأن يدخلنا الجنة ويجعلنا من مرافقه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: إم إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا إف إم إشراقة نور في أثير الوطن.
2: أيا قطرات الرحمة سكون الكون وحديث بأغاريد الحياة ولمعان بنجوم المساء روعة تحتوي جوانب الروح عيني تحلق في ملكوت الرحيم البديع حينما ترى خفقات السماء في المساء وقطرات عينها الصافية تروي ظمأ أرض طالما تاقت لعناق النقاء الذي فيها أشواق للرواء قد كانت ونشيد القطرة على روح الأرض قد بلغ ما بلغ بسمات الفرح قد علت الوجود وحداء الأشجار قد لفه حفيف أيا رب البرايا أدم بركاتك ونسائم الرحمة التي تحتوينا بغمرات ارتياح يا قلب يا قلب أتعبت روحا تسير خلفك بأي درب آلمتها حين تمضي مغمض العينين لا تدري أين الصواب همك إرضاء ذاتك همك إشباع رغباتك لما يا قلب لا تدرك وجود رب البرايا لما يا قلب تغمض جفنيك ولم ترضي الإله كيف ستهدأ جفونك كيف سيعلو نبضك ويخبو أيا قلب أحبك فأنت وجودي وروحي بداخلي تسري هلا تعاهدنا العودة هلا أبهجنا السكون بسجدة قلب هلا أرحنا النبض حين الصحوة والمنام لنمضي معا فنحن سنرضي الإله فنحن سنرضي الإله الليل ومع إقبال السحر فأبتهل عند أعتاب بابك فيتخطى قمرا ليتصدر في صدر السماء فأرتجي فيا إلهي فيا إلهي من لي غيرك في ذنبي في تقصيري حين سعدي وحزني من لي سواك ما لي من أحد هو أعلم بأحاسيس سري وما في جوفي سواك مولاي أقبل بين جنبيك كسير ذليل فكم أحتاج قربك أرى نفسي طريحة عند بابك بحجم تفريطها تعلم أن لها رب رحيم عفو تتوسل إليك بذل ترجو عفوك فمن لعبدك الضعيف سواك يا إلهي منك ربي نسائم عفو تمحو زلل المسكين تشتاق روحه لجوارك تتعطش أنفاسه لقربك إلهي غير رضاك لا أرجو فلجنة الفردوس كم تتوق نفسي فأنت رب كريم تعلم ما في نفسي فارحمها وإلى غيرك ربي لا تكلها وإلى جنة النعيم فاجعل منتهاها سبحانك ربي ما أعظمك سبحانك ما أكرمك فامنح مولاي نفسي هداية لتطمئن وتستقر بجوارك فامنح مولاي نفسي هداية لتطمئن وتستقر بجوارك.

إلهي يا رافع السماء وخافض الأرض، يا غافر الذنب وقابل التوب، يا رحمن يا رحيم، يا معين يا مجيب، بصوت الأسى أناديك، بقبلة الإيمان التي تلتف حولها ملائكتك، بروح تستعين على هداك، وقلب يستجير ورعشات تستدير حولي فتفتني وتنفيني، أدعوك يا إلهي ومحاجري تقصف أمطارا من الدمع، دمع الرجاء والخشية. يا الله، بالأمل أشرب وجداني، وبثقتي بعظمتك املأ جوارحي، بلساني أدعوك وبقلبي أرجوك، وبحبك وحب نبيك أتمسك، وبعروتك الوثقى أشد أزري. رباه، رجوتك مد لي من أواصل الليل بدعوتي رمح استجابة، يبعثر كيان اليأس والأسى من جوفي، يلهب وسوسات جوفاء من داخلي، قويني بك وقربني منك بكلامي وسكوني، بقيامي وقعودي، بصلاتي بدعائي، انزع نطف الشك مني وهبني هبة الأنبياء، فكلي أمل وثقة بمن شق سمعي وبصري وهداني إلى سبيل سوي. اهدني يا الله، فهدايتك لي حياة وممات. يا من نفخت الروح في جسدي وسويت العظام وكسوتها من جود فضلك رحمة في ظلمة، ورحمتني ورزقتني من غير حول أو عناء، آويتني في جوف قلب نابض وجعلتني فيه الحياة، ومننت بي ولدا أراعي والدي كما هما قد راعيا صغري وضحفي رحمة، وهديتني درب النبي المصطفى.

ربي، يا ربي من إلاك يعلم حاجتي ولها مجيب، يا ربي من إلاك للنجوى سميع قريب، يا ربي من إلاك إن أخطأت تاق لتوبتي، يا ربي من إلاك إن قصرت في حق أفاض بحلمه، يا ربي من إلاك إن غلقت محطات الدروب وجدته، يا ربي من إلاك إن ضاق الجنان دعوته.

يا ربي عفوا أرتجي عما سلفت وما عصيت، يا ربي قربا أبتغي في جنة علوية، يا ربي عيشا هانئا في ظل ذكرك منيتي، يا ربي قلبا خاشعا في روض حبك غايتي، يا ربي لا تجعل بقلبي ملجأ يحوي سواك، واجعل حياتي جنة دستورها نهج الكتاب ونورها وحي السماك.

هذه حياتنا يا رب. ليل بارد ووحدة مستوطنة، وجسد مرتجف يلتحف التراب الممزوج بدم الشهداء ودمع الثكالى، لعله يجد دفء يؤويه. هذه حياتنا يا رب، أمل يصارع ألما، روح تصارع جسدا، وحياة تصارع موتا، ووجود يصارع عدما، ونحن من يذهب رفاة في أرض المعترك. هذه حياتنا يا رب، فقد لا متناهي، رحيل أبدي بلا وداع، دموع لا تجد من يكفكفها، وليل ألم بألمنا فعزم عقدة البقاء. هذه حياتنا يا رب، ليل يأخذ بنواصينا إلى ذاكرة نقشت على جدران عقولنا وقلوبنا الدامية حتى نخرتها. نحاول التشبث بقبس من نور مفتعل، نخادع الظلام وأنفسنا، فلا نحن نبايع الليل بسلام، ولا نحن نجد النور ولا أنفسنا. هذه حياتنا يا رب، ضباب أرهق أحداقنا المتعبة من فرط السهر، وقطرات من الندى تتشبث بأهدابنا المهترئة لتزيدها. هذه حياتنا يا رب، شك لا يليه يقين، ووحدة لا يليها أنس، وقلم قد جف حبره بفعل أحرفنا المرصوفة على سطور منسية، ومن يقرأها؟ هذه حياتنا يا رب، خيط رفيع بين الفائت والمنتظر، نسير بأقدام عارية وأرواح جافة عطشة في صحراء قاحلة باردة منفية نحو المجهول، وما من بوصلة نستدل بها. هذه حياتنا يا رب، عافت شكوانا وعفنا قسوتها الأزلية الأبدية، لا هي تحن فتلين علينا، ولا نحن نستكين فنكف عن ذمها. هذه حياتنا يا رب، ما من أحد فينا زدته بسطة في العلم والجسم كطالوت، وجنودنا بحت حلوقهم وهم يرددون ألا إن نصر الله قريب، فلا تخيبنا وتخيبهم. هذه حياتنا يا رب، أحفاد فرعون وسحرته ملأوا الأرض بمكرهم وثعابينهم، ونحن المستضعفون في الأرض، حتى رجالنا نفذت أنفاسهم وما من عتاد. أين عصا موسى فتلقف ما صنعوا؟ وأين التابوت فيزرع فينا السكينة ونحن في قلقنا الدائم هائمين؟ هذه حياتنا يا رب، فنفخ في الصور، ثم بعث من بعد موت، ثم حساب من بعد عمل، ثم جنة من بعد صلاح، ثم لقياك يا الله. فها هنا حياتنا حقا، موتى نحن بلا مقابر تأوينا، فعجل إحياءنا يا الله.

السلام عليكم، يا أهلا بكم. في يوم من الأيام في جنوب أيرلندا لاحظ الأهالي إن الحيوانات بدأت تموت، مئات منها بتموت من غير سبب واضح، ماشية أبقار، عجول، بهائم، كلاب، قطط، كله يموت. وفي إنجلترا في مزرعة مونتجومري نفس الشيء، تبدأ الماشية تهزل، تفقد نص وزنها، وتعظم، تضعف، يقل محصولها من اللبن ثم ينقطع ويجف تماما، تبقى مش قادرة تقف، والحوامل منها تجهض، والأجنة تنزل مشوهة، ينزل الجنين بعين واحدة أو من غير عينين أو من غير رأس أو من غير شعر أو توائم ملتصقة أو عيوب خلقية. عملوا تحقيق كبير واسع يشوفوا إيه الحكاية بالضبط. أول ما فكروا قالوا ممكن يكون إهمال من اللي بيربوا، لكن دي ظاهرة عامة في أكتر من مزرعة، مش ممكن يبقى كلهم، وهم طبعا مزارعهم معروفة بمستواها، يعني انهم فجأة كلهم يبقوا مهملين في التربية. اتجهوا الى مسألة المية، تحليل المية، الاكل، التربة، ان يكون فيه مبيدات، مخلفات كيماوية،

أعشاب سامة أو نوع من المرض الوبائي جم كل الأخصائيين في كل هذه الفروع، اللي بيحلل التربة واللي بيشوف الأكل واللي بياخد لبن يحلله واللي ما فيش، مش لاقين حاجة. يعني موت والسبب مش واضح، في قاتل خفي سارح ومش شايفينه، لكن في إجماع منهم إن في سمة سم كيماوي، في سم كيماوي بيشتغل، وهذا السم ممكن يكون موجود في التربة أو المية أو الأكل اللي بياكلوه، وموجود بمقادير قليلة جدا، ما الأجهزة مش ممكن تشوف تدركها. احنا كنا في حلقة سابقة اتكلمنا عن سم اسمه الديوكسين، وإنه هو الرعب بتاع القرن العشرين، وإنه هو سم أقوى 1000 مرة من سم الأفعى ومن لسعة العقرب ومن السيانور. لكن في الحلقة قلنا إن حوادث انتشار هذا السم كان نتيجة انفجار مصانع مبيدات أو الحرب الأمريكية على فيتنام، وإزاي الطائرات أسقطت 11 مليون جالون من إيجنت أورنج اللي هو فيه 245 تي اللي هو فيه شوائب من الدايوكسين. المرة دي مفيش حاجة من دي، مفيش مصنع مبيدات انفجر، ولا طائرات بترش، ولا حتى بيستعملوا المبيد الأعشاب المتهم اللي هو 245 تي. ثم أهم حاجة إنهم المعامل ملاقتش دايوكسين، المعامل ملاقتش دايوكسين. يبقى إيه القاتل الخفي؟ وإيه المادة العجيبة السم اللي سارح ده؟ ابتدى الكلام يحصل عن أفران حرق القمامة، أفران حرق المخلفات، وابتدوا يقولوا إن المخلفات وخاصة أنواع معينة من المخلفات اللي هي دلوقتي موجودة كتير، أكياس بلاستيك، اسطوانات، شرايط تسجيل، شرايط فيديو، ورق حائط، ورق تواليت، خرايط، كل دي مواد بلاستيكية. إذا حرقنا المواد البلاستيكية خاصة في وجود آثار من ملح الطعام، وده ممكن يبقى موجود في الزبالة مش مشكلة، وحرقناها وكان درجة حرارة الحرق في الفرن أقل من 800 سنتجريد بيطلع ديوكسينات، وبيقولوا أكثر من كده إن بيطلع أيضا غاز كلوريد الهيدروجين اللي هو يعمل سحب حمضية وأمطار حمضية. هي المشكلة إنهم مش لاقيين ديوكسين، ومفيش أي أثر لأمطار حمضية، مش قادرين يحطوا إيدهم ولا حاجة. طبعا في الكلام عن الديوكسين قلنا إن في 70 نوع من الديوكسينات، بعض هذه الأنواع أشد سمية من الآخر 100,000 مرة، وفي نفس الوقت تأثيرها بكميات قليلة جدا، 1 على مليون مش عارف إيه، والمليون 1 على مليون من الجرام ده الأجهزة ما بتدركوش. الحكاية ساحت، مش قادرين يحطوا إيدهم على حاجة، وبعدين حتى لو اتهمنا الديوكسين فإحنا مش لاقين ديوكسين. كل ما في الأمر إنهم فتحوا باب جديد اسمه أفران حرق القمامة، وما يمكن أن ينتج من حرق أنواع معينة من المخلفات اللي هي المخلفات البلاستيكية دي. وبعدين فجأة جاءت الأخبار بأن مزرعة جون هامرهان، دي مزرعة أخرى برضو في أيرلندا، برضو نفس الظاهرة ونفس الشيء، اللي هي بتموت المواشي بالمئات كل يوم، 130-140 يموتوا، والقطط الأليفة والكلاب نبص نلاقي الكلب اللي ما يموتش يقع شعره ويبقى هزيل ويبقى
يفاقد القوة والقدرة ونايم باستمرار في الأرض. وأيضا الحيوانات اللي هي حوامل بتجهض وينزل الأجنة مشوهة وينزل الجنين بينزف من عينيه أو ينزل من غير مفاصل أو ينزل الحوافر بتاعته مقلوبة لفوق، حاجات غريبة. لكن المرة دي مش بس الحيوانات والمواشي والحيوانات الأليفة والقطط والكلاب، لكن البني أدمين كمان. في مزرعة هامرهان الأهالي كلهم ابتدوا يشتكوا من نوع من الضعف والهزال، وأنهم يصحوا الصبح مش قادرين يقوموا، مصدعين، أوجاع في المفاصل، وبعدين دوخة ورغبة في القيء وأنواع من الطفح تظهر عليهم، وبعدين مش عارفين إيه الحكاية بالظبط. ومش بس الناس، النباتات كمان. لوحظ إن النباتات ابتدت تذبل وتموت. فالمرة دي الظاهرة شاملة، شملت الحيوان والإنسان والنبات كله. 200 رأس من الماشية ماتوا في أيام قليلة. جون هامرهان رفع قضية على شركة شارپن دوم لأن لها في المنطقة فرن حرق نفايات، وقال في التهمة إن هذا الفرن درجة حرارته أقل من 800، اللي هي الدرجة الشرط المهم ده الضروري في إن أفران حرق القمامة درجة الحرارة تكون ما بين 800 وبين 1200. وقال إن أيضا المدخلة قصيرة أقل من المواصفات المطلوبة، وبالتالي بيطلع الدخان ويتكثف على المزروعات. وقال إن ظاهرة الموت والظاهرة المرضية شملت كل الكائنات، إنسان وحيوان ونبات. القضية جرجرت شهور وجابوا خبرة وقاسهم وعملوا محللهم، والنتيجة إن القاضي قعد يوم الحكم وحكم بالبراءة. قال والله إحنا ما فيش أولا أدلة على الارتباط بين الفرن الموجود وبين ده، ارتباط اتفاقي، ما اتفاق مجرد صدفة واتفاق يعني. نمرة 2 إن إيه، مفيش المعامل لم تعصر على أي أثر لسم، سواء كان في لبن الحيوانات أو في أجسامها أو في النباتات أو في الحشائش أو في المية أو في أي حاجة أو في الأكل، فمفيش دليل وما يقدرش نحكم في قضية ليس فيها دليل. كانت طبعا صدمة كبيرة للأهالي وخاصة لأصحاب المزارع، وجون هامرهان نفسه كان بلغت خسائره أكثر من 1,000,000 جنيه استرليني، وما عادش قدامه أي حل إلا أنه يترك المنطقة هو وعيلته ويبيع ممتلكاته ويسيب البلد. الأطباء نصحوا فعلا الأهالي بأنهم يتركوا المنطقة كلها، وكانت النتيجة أنهم الناس باعوا بيوتهم بتراب الفلوس. وجون هامرهان كان بيبكي، وكتبت الصحف عن الرعب والموت الذي يتسلل في منطقة مزارع هامرهان، وأصبح في علامة استفهام كبيرة قوي. إيه الحكاية بالضبط؟ هل في سموم غير معروفة؟ وبتطلع منين؟ وازاي نكتشفها؟ في السويد ابتدوا يفكروا يسحبوا الرخص من أفران حرق القمامة، ويحطوا بعد كده شروط ومواصفات دقيقة جدا وصارمة، من حيث طول المدخلة انها تكون عالية جدا عشان يطلع الدخان يتبدد في طبقات الجو العالية، في طبقات الجو العالية، وفي نفس الوقت يبقى فيه تفتيش على هذه الأفران من حيث درجة حرارة الفرن إن هو تكون ما بين 800 و 1200، وعدة مواصفات صارمة ودقيقة. لكن إلى الآن ما زالت حيوانات هامرهان بتموت،
طلعت نظرية بتقول إن في مخلفات متطايرة من نوع البرومين والتولوين. هذه المخلفات بتخش ياخدها الإنسان والحيوان بالتنفس، لكن لأنها متطايرة فبعد كده تيجي تحلل الدم أو البول ما تلاقيش. علوم التوكسيكولوجي أو علوم السموم حائرة في هذا القاتل، هيكون مين وإيه هي المادة المجهولة. في الشهر الأخير مات 37 من المواشي في مزرعة مونتجومري، والموت مستمر والسم الكيماوي ما زال مجهولا. ونشوف الفيلم العجيب. دي احنا قلنا في جنوب ايرلندا ظاهرة موت الحيوانات بكافة انواعها. اصبحوا الصبح يلاقوا حيوانات من كل نوع، مواشي، عقول، بهايم، حمير، كله بيموت من غير أسباب واضحة. وفي الوقت اللي فيه عناية كاملة جدا، ويعني بيأكلهم كويس وفي إشراف من أخصائيين على تربية هذه الحيوانات، لكن الموت مستمر. وبعدين في حالة تانية في انجلترا، في مونتجومري، دي مزرعة مونتجومري في انجلترا، نفس الشيء. يلاحظوا ان بالرغم ان المواشي بتاكل كويس الا ان تبتدي تهزل وتفقد وزنها، والعجل يبقى معظم، تحط صباعك فيه يروح لغاية العظم، وبعدين تحس ان العضلات نفسها العضلات مهزولة خالص. اللبن يقل، وبعدين تجف الضروع وينقطع اللبن، الحيوانات تقع في الأرض ما تقدرش تقوم يعني. ده ويضطر صاحب المزرعة ده مونتجومري إنه يضربها بالرصاص كنوع من الشفقة، لأن مفيش حل. هتكون نتيجة كل يوم يضرب له 10-12 عجل بالرصاص. بعدين الحوامل تجهض والأجنة تنزل مشوهة، ينزل الواحد أعمى، جنين أعمى، وينزل من غير شعر وينزل مشوه. المفاصل شوفوا مشوهة. اتجهوا نحو المية، حللوا المية ما لقوش حاجة. الناس من خوفهم بدل ما يستعملوا مية الترع بقى ويستعملوا مية الحنفية، لكن ما فيش فايدة، نفس الشيء برضو. استعملوا مية الآبار، نفس الشيء برضو. الأخصائي بيقول احنا في العادة الأول بنشوف جايز يكون مسألة نوع من الإهمال في التربية، لكن طبعا مش معقول كل المزارع هتبقى في وقت واحد المشرفين مهملين، لأن الملاحظ إن بالعكس اللي حاصل إن بيقدموا لهم أكل في أوقات مظبوطة وشرف تام وكل حاجة. جايز تكون ماشية بتاكل أنواع من عشب السام زي زهور النجورت اللي شفناها دي، لكن ما حصلش. مسألة مخلفات أو رش سام أو حاجة في التربة، نقص معين في التربة أو عناصر سامة في التربة، عملنا التحليلات وما فيش حاجة، ما لقيناش حاجة. الظاهرة إن بيتولد الحاجات بالشكل ده لها الحوافر مقلوبة والعينين عامية، دليل على ان في سم كيماوي. خدنا اللبن وحللناه على امل ان احنا نعصر على هذا السم الكيماوي، ما لقيناش. ده سم الديوكسين اللي حكينا عنه في حلقه سابقه،
لكن في الواقع قلنا انه بيجي نتيجة ظروف معينة اللي هي انفجار مصانع مبيدات او طيارات بترش في حرب فيتنام الى اخره. ده ما حصلش هنا خالص، ما فيش مصنع مبيد انفجر ولا فيه طيارات زي ايام فيتنام كانت بترش بهذا الكم 11 مليون جالون على الغابات، ما فيش الكلام ده حصل. طب يبقى الدايوكسين ده جه منين؟ دي فيتنام بعد ما اترشت، او مثلا في مصانع سيفيسو اللي هي حصل فيها الانفجارات في ايطاليا وعملت كل فاتجهوا بقى لحاجه جديده خالص اسمها افران حرق القمامه او افران حرق المخلفات. وبيقولوا دلوقتي ان نتيجه انواع جديده من المخلفات اللي هي المخلفات البلاستيكيه زي الكراريس والورق والكتب والشرايط والورق الحيطان وورق التواليت والاسطوانات وشرايط التسجيل والكاسيت والحاجات دي، لما بتتحرق تحت درجة 800 بيطلع دايوكسين، بيطلع أنواع من الدايوكسين مختلفة. وفي حالة وجود ملح طعام ممكن يطلع أيضا كلوريد هيدروجين في طبقات الجو العليا ويعمل سحب حمضية وبعدين ينزل أمطار حمضية سامة. الواقع ان المعامل ما لقتش، لا لقت دايوكسين ولا لقت امطار حمضيه، وما زال اللغز قائم. افران حرق القمامه في انجلترا كثيره جدا، كل شويه تلاقي فرن لحرق القمامه، والقمامه طبعا تشمل كل الحاجات اللي حكينا عليها دي وزياده. هل ممكن ان في نوع سم بيموت بكميات ضئيلة جدا لدرجة ان المعامل ما تقدرش تكتشفها؟ والله ممكن، كل شيء جايز. كل اخصائيين التوكسيكولوجي او علوم السموم بيشتغلوا باخر جهد مش قادرين يوصلوا الى هذا السم المجهول. والتهمة ما زالت علامة استفهام، ايه اللي بيحصل؟ ايه السم الموجود في الجو واللي عمال يموت المواشي؟ ده جون هامر هان له مزرعة في ايرلندا، مزرعة مشهورة جدا انها مزرعة نموذجية، وكان دايما يقولها صحفيين من كل حتة واخدوا احاديث والتلفزيون وكده، مزرعة نموذجية. فجأة اصيبت بهذه الضربة المجهولة وابتدى يحصل الموت اللي حكينا عنه. اللي شايفينها دي المدخنة القصيرة بتاعة أفران الشاربندوم اللي هو تصور إن هي السبب. مئات من المواشي كل يوم ميتة في المزرعة، نفس الحكاية إنها تهزل وتضعف وتفقد نص وزنها، اللبن يجف في ذراعها، تقدرش تقوم، الحوامل تجهض والأجنة تنزل مشوهة، ينزل الجنين بينزف من عينيه. شوفوا الكلاب جرالها ايه، شوفوا الهزال وسقوط الشعر، شكل الكلب نفسه يعني يدل على انه مريض. لكن الحكاية ما توقفتش عند الكلاب، شوف شكله بؤس. الناس نفسهم في المنطقة ابتدوا يشعروا بأعراض غامضة، يجي الواحد منهم يصحى صوت مش قادر يقوم، صداع وأوجاع في المفاصل، وأيضا يحس الواحد منهم بالدوخة ورغبة في القيء وآلام في الصدر والبطن و أنواع من الطفح. دي شكوى الأهالي، ما بقتش الحكاية مسألة مواشي بس، لا ده بقى تعدى الأمر إلى الحيوان والإنسان كمان. دي اللي هي الأفران حرق القمامة في مصانع الشاربندوم اللي هي متهمة بأنها هي اللي بتنصر هذا السم المجهول. وجون هامر هان رفع قضية
وطلب التحقيق في أمر هذه الأفران، وقال إن المدخنة قصيرة وما فيهاش الفلاتر المطلوبة، وعشان كده الدخان بيترسب على المزروعات، وأيضا ما فيش ضبط لدرجة الحرارة في الفرن، وإنه الفرن بدرجة الحرارة بتبقى أقل من 800. النباتات أيضا ابتدت تذبل وتموت، وابتدت يبقى فيها ظواهر مرضية ما كانتش موجودة قبل كده. ده النباتات جابوا أخصائيين في علم البوتاني برضو عشان دراسة أمراض النبات اللي حصلت. الموت مستمر والقاتل الخفي محدش قادر يقبض عليه. زي ما قلنا مزرعة همرهان دي مزرعة نموذجية وفيها يعني أعلى مستوى من إشراف على التربية. القضية وصلت المحكمة، والقاضي بعد ما يعني شاف تقريرات الخبراء من كل نوع قال والله أنا مش شايف أي دليل، وما فيش ارتباط مؤكد بين الفرن الموجود وبين اللي بيحصل، وأنا أحكم بالبراءة. طبعا كانت صدمة كبيرة للناس، واللي حصل إن الدكاترة يعني نصحوا الناس بأنهم يسيبوا بيوتهم ويهاجروا. شوفوا البيوت الجميلة دي، همر هان كان بيبكي بالدموع، هو بيحكي للصحف اللي حصل وإيه الموت المجهول اللي بيجتاح المزارع بتاعته. وأصبح يعني الرأي العام مصار كله في القضية الغريبة دي، إيه اللي حصل بالضبط، وهل في الجو اللي احنا عايشين فيه سموم المعامل مش قادرة تدركها. اتكلموا تاني عن الديوكسين، لكن للأسف المعامل ما قدرتش تكشف أي أثر من أثار الديوكسين. حللوا اللبن مفيش أثر للديوكسين. الأفران القمامة لسه شغالة، الفرن بتاع شارب أند دوم، وكسبوا القضية، والحيوانات لسه بتموت، والناس عندها هذه الظواهر المرضية، حتى النبات أيضا هو الآخر يموت. في مزارع مونتجومري ما زال الموت مستمر.

علماء وأخصائيين البيئة كلهم عمالين يعملوا مؤتمرات ودراسات ويجيبوا خبرة ويحللهم عشان يعرفوا إيه اللي حصل بالظبط. محاولة طلب الاستئناف في القضية ما ينفعش، ورغم إن شرب أندوم نفسه المصانع اعترفت بأن كان فيه نسبة كلوريد هيدروجين 4 أضعاف المعتاد، إلا أن كلوريد الهيدروجين ما بيعملش الآثار المرضية اللي قلناها دي، هو يعمل فقط أمطار حمضية وما كانش فيه أمطار حمضية. الحاجة التانية أن الأجهزة الموجودة أجهزة عاجزة، يعني زالت بدائية بالنسبة لأنها تكتشف مثلا 1 على مليون من جرام من مادة سامة، هي ممكن تكتشف لغاية مثلا 1 على 1000 من الجرام، 1 على 10,000 من الجرام، إنما لما يبقى الكميات ضئيلة جدا ما تكتشفهاش. وفي نفس الوقت إذا كان في سم، هذا السم بيقتل بكميات ضئيلة جدا، يعني 1 على مليون من الجرام، فيبقى سم رهيب، يبقى فظيع، يبقى إيه حكايته؟ يعني هو يكون هو إيه يعني؟ اتكلموا عن مواد الطيارة زي البرومين والتولوين، وقالوا إن هي المواد دي بتتطاير من وما بتقعدش في الدم والبول وقت طويل، وعلى ما يروح المريض للمعمل ويشوف يكون البول ما فيهوش حاجة والدم ما فيهوش حاجة، فممكن تكون هذه المواد المتطايرة وإن المعمل ما بيلاقيش لها أثر. كل شيء جايز، لكن ما فيش أي يعني نتيجة إيجابية، إن المعمل مش قادر يحط إيده على حاجة. والموت مستمر، شوفوا الحمار الغلبان ده، تيجي عربيات النقل كل يوم تشيل 10 من البهايم، والناس كل واحد حاط ايده على قلبه خايف يكون مصيره زي مصير البهيمة دي. ده منتجومري هيكون يجي في يوم يتشال هو كمان في عربية نقل هو وأهله، شغلانة شيء مرعب فعلا. شيء غريب، في حدث في اليابان شيء مشابه، صحي الناس في يوم لقوا البحر متغطي بالأسماك الطافية الميتة كلها، الأسماك والمحار والكابوريا والجمبري والسيبيا والأناديل كله ميت. وقامت الصحافة قيامتها وطلبوا التحقيق، واتضح ان في مصنع على الشط، هذا المصنع بيرمي مخلفاته في المية مباشرة، ومخلفات دي فيها زيبق وكادميوم ورصاص، وهي كانت السبب الحقيقي في هذا الموت لكل الكائنات البحرية. الحادثة الثانية في مستشفى أرياف، في قاعات الفشل الكلوي اللي بيستعملوا فيها كيس الكلى الصناعية عشان الغسيل، ابتدى يظهر في المرضى كلهم حالات عصبية وجنون، جنون عام. وبعدين اتضح ان اجهزة فلترة المية عطلانة، اللي هي ووتر تريتمنت سيستم بتاع القاع عطلان، والنتيجة ان الدكتور بياخد المية من الحنفية رأسا ويستعملها في الغسيل الكلوي. ومعروف ان المية فيها الومنيوم، الالومنيوم هو اللي سبب كل الحالات العصبية اللي انتهت بحالة الجنون اللي موجودة في كل المرضى. الحادثة الثالثة بقى احنا عايشين فيها وبنشوفها كل يوم في بلادنا المكتظة والمختنقة بالزحام والمليئة باختناقات المرور
والعوادم والدخان الأسود اللي بيطلع مليان أول أكسيد كربون وثاني أكسيد كربون ومخلفات للزيوت والبترول غير محترق. الحالة العامة اللي الواحد بيلاحظها في الناس هي حالة أنا بسميها حالة من التولة، تولة وتوهان وتبلد وعدم تركيز. تكلم الواحد تلاقيه متول مبرشم ما بيجمعش، تكلمه يقول لك ها بتقول ايه، انت قلت حاجه طبعا صوتك شويه اصلي انت لا ما اعرفش انت شفتك قبل كده، انت مين، حاجات كده. ويمكن تحصل جريمه في وسط الشارع ويتقتل قتيل، والكل متقول كده ومبلم في حاله نصف غيبوبه كده. بعد اي يفوق تلاقي واحد يقول لك وايه حصل، انت سمعت الطرقعه دي بوم ولا رصاص ولا ايه، مات، مين اللي مات، ازاي يكون الراجل اللي قتل ده مش بس ركب اتوبيس وجري ومشي على رجليه كده على الكورنيش وروح، ما حدش لا فكر يروح يجري على بوليس النجده ولا يتصرف تصرف سريع، لان في حاله توله وتوهان. الحاله دي حاله مرضيه ما هيش طبيعيه يعني. وانا بعتقد ان في اكتر من سبب بيخلق هذه الحاله. اولا الدخان الاطران الاسود اللي طالع من وراء العربيات ده هو بكميات كبيره في اختناقات المرور، بالإضافة إلى كونه بيحتوي على الرصاص وعلى مخلفات بترولية، لكن بيحتوي على بالذات أول أكسيد الكربون. أول أكسيد الكربون بكميات كبيرة، بالذات أول أكسيد الكربون ده هو مادة الكرات الحمراء في الدم تحبها بشغف وتفضل أول أكسيد الكربون على الأكسجين. لما تلاقي أول أكسيد الكربون تروح تتحد معاه على طول، والنتيجة إن الدم نفسه يصاب بإنه ربعه أو نصه يبقى معطل، لأنه بيتحد بأول أكسيد الكربون يعمل كربوكسي هيموجلوبين، ودي مادة ما بتنفعش في التنفس. والنتيجة إن نص الدم يبقى معطل، أكن الواحد ماشي بنص الطاقة بتاعته. طبعا بالإضافة إلى طبق الفول المتين الصبح، وبالإضافة إلى أمراض طفيلية زي البلهارسيا والأنكلوستوما والأسكارس وفقر الدم وسوء التغذية والهم الأزلي، وبالإضافة إلى أيضا حالات من الطرش. أكثر الناس دلوقتي بيجي لها نوع من الصمم أو ضعف السمع أو الطرش المبكر، وسبب هذا الطرش المبكر هي المزعجات والتلوث الضوضائي والكلاكسات اللي بتخرق الودن طول الوقت والديسكو، وأيضا المكبرات الصوت ماركة قعر الحلة اللي تلاقيها متعلقة في الموالد والحاجات دي، وتتفتح على الآخر في الأفراح والمياتم وسرادقات الانتخابات، وطبعا إزعاج طول الليل وطول النهار وأصوات، يعني بتكون النتيجة إن العصب السمعي نفسه يتلف. فبيجي للناس نوع من ضعف السمع المبكر وطرش مبكر، ولو قاسوا كل الناس في القاهرة سمعوهم هيطلع منهم على 50% عندهم ضعف السمع. طبعا لما تحط الحاجات دي كلها مع بعضها بتكون النتيجة إيه؟ إنسان أطرش فاقد القدرة على التركيز والتجميع وفي حالة تولة ونصف غيبوبة وماشي بنص طاقته وهمدان ومش داري من اللي حواليه، مش عارف هو ماشي ولا قاعد ولا واقف وهو رايح فين وجاي منين. بتحس بالحكاية دي لما تيجي تركب الطيارة وتنزل أوروبا، فجأة تلاقي مشهد مختلف، تلاقي الناس في حالة انتباه وحركة سريعة والناس بتجري تجري تجري تجري، إيقاع الحياة سريع، أكنك فجأة بتدور فيلم بسرعة وتبقى مندهش. إيه دول؟
العكس يحصل بقى، ولما تركب الطيارة وانت راجع اول ما تنزل في بلاد الشرق السعيد بتاعنا دي، هتبص تلاقي الناس مدلدلين كده دماغهم وبتاع، وشهم كالح واصفر وفي حالة التولة والتبلد والتوهان اللي احنا قلنا عليها دي، وكل شيء ماشي ببطء اكن فيلم بطيء ابتدى يدور. انا بقول ان دي حالة تسمم، ما هيش ما تبصلهاش على انها يعني مجرد ان احنا كسالة او تعلاء، ده هي الحكاية اكتر من كده. يعني كل دي حكاية فساد بيئة، انا بسمي ده فساد بيئة، فساد عام بقى، يعني مش مسألة مية واكل وهواء وبتاع، لكن فساد عام بيضاف اليه كمان مسألة الامراض الطفيلية، فيبقى كمان تسمم من جوه، يعني السم بيجينا من بره من المية والهواء والاكل، وايضا بيجينا من جوه من جوه بطننا بالديدان الموجودة، وزي ما حكينا في الاسكارس يعني 40% عندهم اسكارس، وفي الفلاحين 100% في بطن الفلاح الواحد ما بين 50 ل100 دودة، يعني شيء رهيب. والبلهارسيا تكاد تكون في بعض المناطق متوطنة توطن كامل، وكل الفلاحين مرضى بالبلهارسيا، ومهما ياخدوا قراص بينزلوا الترع تاني فما فيش فايدة. وبعدين نتيجة كده بيبقى فيه زي ما قلت فساد بيئة شامل، يعني مش بس في أكلك وشربك وتنفسك والهواء اللي انت ساكن فيه وأيضا، لكن في غير كده كمان فساد جوه بطنك، وفساد صحي وفساد اجتماعي، كله كله مع بعض بيعمل وينتج في النهاية هذا الكائن الأطرش اللي هو كل واحد يقول لك انت بتقول ايه، انت مين بالشكل الحالات الغريبة دي. الناس الراجل المتهول المبرشم، تحس ده ظاهرة موجودة دلوقتي، الشخص المتهول المبرشة اللي تقعد تقوله مرتين ثلاثة عشان يفهم وعشان يجمع، وده بينعكس في النهاية على الانتاج، لأن اللي بالشكل ده ما فيش أمل ان هو يدينا انتاج ينافس انتاج الرجل الأوروبي أو العامل في اليابان أو اللي في أمريكا أو إلى آخره. طبعا الفيلم دلوقتي لفت نظرنا إلى ان في سموم مجهولة غير السموم اللي موجودة في قائمة التوكسيكولوجي، والدايوكسين اللي قالوا ان فيه 70 نوع مش عارفين الا انواع قليلة منه، وبيقولوا ان بعض انواعه ممكن تبقى اشد سمية من انواع اخرى بفرق 1000 مرة، لكن المعامل ما تقدرش تدركها ولا تكتشفها. وبعدين ممكن يكون الحكاية مش دايوكسين، لكن حكاية مخلقات كيماوية أخرى بتطلع من أفران حرق المخلفات. هذه المخلقات الكيماوية اللي بتطلع من الأفران وبتطلع مع الدخان بتطلع بكميات ضئيلة جدا، وتختلط بالأكل والشرب بشكل مش ممكن أي معمل يكتشفه، وسميتها من الفظاعة ومن الشدة، بحيث إن هي كميات ضئيلة جدا جدا جدا ما تبانش في المعامل، ممكن تعمل اللي احنا شفناه، هذا الموت بالمئات. فإحنا مقبلين دلوقتي على مرحلة جديدة فعلا اسمها مرحلة فساد البيئة، واعتقد ان احنا في الشرق السعيد بتاعنا معرضين لها 1000 مرة اكتر من اوروبا وامريكا واليابان، لان هناك في يقظة وفي تتبع وفي معامل عمالة تعمل حصر لكل شيء، وتحاول تحط ايدها على كل سم جديد يطلع. احنا هنا للأسف القضية متشعبة، وبعدين مش بس حكاية تلوث كيماوي، ده في تلوث ضوضائي، وبعدين في تلوث جوه البطن نتيجة أمراض متوطنة وأمراض طفيلية. ف يعني احنا مفروض هنخوض معارك كبيرة قوي عشان نوصل إلى أن احنا نحسن البيئة بتاعتنا، ونطلع سلالة أو جيل يعني أفضل من هذا الجيل اللي هو أنا بوصفه أنه جيل مبرشم متول نصف حي نصف ميت عايش في نصف غيبوبة. والأمل
كبير في ان احنا نقدر نغير هذا المناخ. والى حلقه قادمه ان شاء الله. السلام عليكم.

0: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد فرغنا بحول الله وقوته من الحديث عن منزلة التوبة، والحديث عن منزلة التوبة ونهايتها يعني بداية عمل، ويعني عزم قوي وإرادة متينة وهمة عالية من أجل أن يدرك الإنسان معالي الأمور. فإذا فرغ من منزلة التوبة أقبل بكلياته وقلبه على الله، وذلك هو قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. انتهت التوبة، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. هذه الآيات تدل على أن أول منزلة بعد التوبة هي منزلة الإنابة، لأن الله عز وجل بعد أن أخبر أنه يغفر لعباده قال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فالإنابة هي موضوع حديثنا اليوم. الحديث عن الإنابة قليل، يعني ما سمعت في من سمعت من تحدث عن الإنابة إلا قليلا، بالرغم من أنها مفردة قرآنية، هي مفردة يعني موجودة في القرآن. فمثلا ربنا سبحانه وتعالى يتحدث عن أن التوبة معها إنابة، حتى هذا في حال الأنبياء كقوله تعالى على داود عليه السلام قال: فاستغفر ربه. شنو استغفر ربه بعد شنو؟ فخر راكعا وأناب. بعد الاستغفار الإنابة، والإنابة تعني الرجوع الكامل والإقبال التام والإنقياد الذي لا تردد معه، لأن من تاب أتى بالدفاع. الذي يحصل له تحول في حياته يعيش حياة فيها غفلة، فإذا ما تاب وبدأ يتعرف على الله وبدأ قلبه يتغير وبدأ فؤاده يتحول، فإذا به ينيب إلى الله بقوة. الإنابة في اللغة تدور على ثلاث معاني: الإسراع والتقدم والرجوع. فهم أسرعوا إلى مرضات الله ورجعوا إليه في كل وقت وحال، وتقدموا لأن من معانيها التقدم، وتقدموا إلى محابه ومراضيه سبحانه. يقال فلان أناب رجع، فلان أناب أسرع، فلان أناب تقدم. وهذه منزلة الأنبياء: إن إبراهيم لأواه حليم منيب، أي سريع الإقبال، سريع المبادرة، سريع التقدم، سريع الإجابة، يجيب الله ويقبل عليه بكلياته. وتلك علامة صحة التوبة. التوبة التي تحدثنا عنها في الدروس الماضية من علامة صحتها شنو؟ الإنابة، لأنه قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب شنو؟ بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المستقيم. فالإنابة هي قرينة التوبة. من ألفاظ الإنابة الموجودة في القرآن التذكر والتأمل في خلق الله، والهداية مرتبطة بإنابة. قال تعالى عن السماء، فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها فما لها من فروج، فروج معناها خلل، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تذكرة وذكرى لكل شنو عبد منيب الذي أناب بقلبه ورجع وبادر وأقبل على الله بكلياته، هو الذي يتذكر ويتأمل ويتفكر في هذا الخلق وفي هذه الكائنات. وسبحان الله كل هذه المفردات القرآنية، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، مفردة إن إبراهيم لأواه حليم منيب، مفردة وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، هذه المفردات تبين أركان الإنابة. للإنابة أركان، يعني كيف نعرف أن هذا منيب وأن هذا غير منيب، لأنه يربط الإنابة بالعبودية. قال تذكرة وذكرى لكل عبد منيب، بل يعني حتى الجنة، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. أواب من الأوبة والرجوع والإنابة إلى الله عز وجل، لكل أواب حفيظ. طيب هذا يعني أن أركان الإنابة أربعة، لا تتحقق الإنابة في شخص إلا إذا توفرت فيه أربعة شروط. الشرط الأول محبة الله تعالى، لا يمكن أن يكون الشخص يسمى منيب ويستحق لفظ الإنابة والمنيب إلا مع المحبة، أن يحب الله تعالى. ولذلك قال تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. فالإنابة بالمحبة، لأنه يمكن أن تنيب إلى شيء ترجع إليه بكلياتك وتقبل عليه وأنت مبادر، وبينك وبينه حواجز وكراهية وبغضاء، هذا في البشر، في البشر. يعني أنت حتى إذا إذا إذا أريد أن تجلس إلى درس لتتعلم، ابتداء لا بد أن تحب من شنو من يعلمك لتتلقى منه، تلقي شنو الصحيح أنت كان بتكره ما بتفهم منه كويس، لكن تجلس أنت تحبه. هذه المحبة هي علامة الإنابة. سبحان الله، حكمة الله أن الله هو الوحيد سبحانه الذي تخافه وتفر إليه لأنك تحبه، أما غير الله إذا خفته فررت منه. في أسد يطيب جنبه مرتجي، في نار بتشرب جنبه لا، في ناس حركة تعني المرور بتشتري جنبه ولا بتغير الشارع كويس. قف على ذلك، بمعنى شنو؟ بمعنى أي شيء، الحية كويس، النار، أي شيء تخافه تبتعد منه إلا الله. كلما ازددت منه خوفا كلما ازددت إليه قربا. سبحان الله، هذا شيء عجيب، وهذا معناها المحبة. يعني أكبر شيء يحرك هذه المسألة في النفس المحبة، وإلا ربك يخوفك ويتوعدك يقول لك النار وبسوي وبدخل والظالمين وبيفعل والكذا، أنت قدر ما الله يخوفك بتعمل شنو؟ من كان بالله أعرف كان منه أخوف. يعني كلما كنت أكثر خوفا من الله كلما كنت أكثر قربا منه. وأصلا لا تخاف الله إلا بعد معرفته. فالركن الأول في الإنابة شنو؟ المحبة. والركن الثاني من اللفظ الخضوع. لا يتصور إنابة بغير الخضوع. لذلك الإنابة معها أعمال صالحة. قال تعالى منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. سبحان الله، هذه الآية عجيبة في الروم. الآية أتت في صياغ الحديث عن قوله تعالى أقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، بعد قال منيبين إليه، كأن الله خلق الناس ابتداء منيبين ولكنهم تبدلت قلوبهم وتغيرت أحوالهم فابتعدوا عن الله تعالى. قالت تعالى في الحديث القدسي خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. خلق الله الناس على قرب وحب وخضوع لله. طيب، الجمع بين المحبة والخضوع مهم لتتحقق العبودية والإنابة. لماذا؟ لأنك قد تحب ولا تخضع، قد تحب ولا شنو ولا تخضع. هذا ممكن ولا ممكن؟ ممكن ولا ممكن؟ سائر المحاب الطبيعية الموجودة في قلوب الناس من هذا الصنف. كيف؟ أنت تحب ولدك ولكنك لا تخضع له ولا تخضع له. تحب زوجك لكن دي قاعد تخضع عليها، دي خلوه نشوف لنا حاجة ثانية، لأنه كان بتحب المرأة وتخضع عليها دي إنابة عديدة. ما في كلام، دي إنابة، أنت أنبت إلى المرأة دي إنابة. طيب، فأنت قد تحب ولا تخضع، وقد تخضع وقد تخضع ولا تحب. قد تخضع لمن طهرك حيث لا مفر منه ولكنك خاضع له وقلبك ليس معه. هذا ممكن ممكن، لكن الإنابة اجتماع محبة الله وشنو والخضوع له سبحانه. ده الركن الثاني. الركن الثالث في الإنابة مع المحبة والخضوع الإقبال على الله، أن تقبل على الله بكلياتك بقلبك وجوارحك وأن تسلم قلبك له سبحانه. وإياك أن تجعل قلبك لغيره. معظم السرور وأكبر المفاسد في أن تجعل قلبك لغير الله، أن يتصرف فيه وأن يمتلكه وأن يجيره غير الله، حتى ولو كان شيخا أو عالما أو أستاذا، قلبك كله اجعله لربك، وسوف تجد بعد ذلك من معاني العبودية وألوان المقامات وصروف الإيمان وصنوف اللذة والمتعة والعبودية ما لم تجدها من قبل. أجل ذلك أن تعطي قلبك لله. قلبك إذا كان غالي فلا يليق ولا يحق أن يكون إلا لله. وهذه مسألة مهمة. يعني يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه القيم التحفة العراقية في الأعمال القلبية، قال متى ما وجدت من القلب انصرافا لغير الله كان القلب أكثر تعرضا للشبهات والشهوات، تتلاعب به شهوات النساء وفتنهن، وإنك لا تجد رجلا تعلق بامرأة إلا من خلل في قلبه لو أنه أقبل على الله بكلياته وكان في قلبه ربه.